0: رجع الشريط، ذكريات محفورة في القلب، لحظات ما تتنساش وحنين الأيام كنا نعيشوها بالأبيض والأكحل. رجع الشريط ورجعنا معاه الأول نهار دخلت التلفزة للديار. رجع الشريط صوت من الماضي يجيك من بعيد، يهب مع ريحة القهوة ومعاها ضحكة الجدة وهي تقول ابعد من قدامي خليني نتفرج. رجع الشريط اليوم باش ياخذنا لنهار ما يتنساش، النهار اللي دخلت فيه التلفزة لبيوت التوانسة وبدت الحكاية مع الصندوق العجيب.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي.
0: رجع الشريط وأرجع الأيام ما فيها كان الراديو، الشمعة ولمة العشية. رجع الشريط الأيام تخلي فيها صندوق غريب للديار، في صورة تتحرك، صوت يحكي، قالوا عليه تلفزة، أما في الحقيقة هو بدلنا. 31 ماي 1966، نهار رسمي يجيه تاريخ يدونه بالحبر الأسود، أول بث للتلفزة التونسية، استوديو صغير، ناس الكل تستنى شنو بش يخرج من هالصندوق.
2: توجه فخامة الرئيس لحبيب بورقيبة إلى مبنى الإذاعة والتلفزة الوطنية، حيث استقبله السيد محمد مزالي ورؤساء المصالح، وأطلعوه على تجهيزات التلفزة التي ستكون عاملاً آخر للتوعية وتنشيط الحركة الثقافية والفكرية في تونس.
0: فجأة تطلع أول مذيعة تونسية، أما الصدمة صورتها مقلوبة، شفما أش صار؟ لكن بعد لحظات صورة تتصلح، صوت يوضح وتبدأ الحكاية.
3: وسادتي يسرنا مشاهدي الكرام نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
0: التوانسة أول ما شافوا التلفزة بقوا يتفرجوا فيها كيف اللي يشوف في السحر. عم الطيب أول ما شاف حصان في الشاشة قال منين دخل هذا؟ كانت الناس تعلق ما نعرفش كيفاش يحطوا العباد في هالصندوق، وصارت برشة طرايف. منهم مرة خالتي زهرة سكرت التلفزة وقالت سكر علينا هالتلفزة، الشومي كلي ما زال ناكلوا الرجال يتفرجوا فينا.
4: مصطفى محمد بن دوز، باش نحكي لكم على وقتاش دخلت التلفزة لدوز. دخلت في 1970 بالضبط، مش عارف 71 72. بالطبيعة كتاو نوار بلون، ما ثمش كولار عندنا قليلة، معنا يحطها الواحد قدام، يحطها جارنا يحطها قدام الدار ويجي الناس تفرج عليها، تفرجوا على مسلسل كان ثم شكون يتذكر مسلسل فارس ونجود. ومن ضمن الطرائف ان عزوز تتفرج على التلفزة جايبين المذيع يعطي في الاخبار، غرزت من قداه تاعو قالوا لها شبيه، قلت لهم اراه حتى هو يشبح فيه. ومن ضمن الطرائف اخرى حتى الراجل يتفرج على سمانه توفيق على في التلفزة كلم عائلته قال لها يا ريتك زي سمانه توفيق. وتجي الناس تتفرج من قد كل شيرة، ومن المرة المسلسل يمشي قص الضوء، كلم شباني قال لهم تراجب ولا هكذا باكلها تمشي حتى تمشي بالجاز، وقدام يجي الضوء كانت بالبطارية ويمشي هزو بها دارين البطارية بالمحول يمشي شرج بها ويجيب بها واحد على جيبها في حتى البروطة ما لمش يديرها على يداب حش المصمتين على بهيم وديرها قدامه ويجيب يتفرج عليها في التلفزة. من انه كتم على البطارية واحد جيبها على ظهره ما فاق، كان يجي الميم تاع البطارية كلال طروف كل من تالي، ويديروا في لانتان يطلعوا به فوق الصح ويديروا له في كسكاس باش يجبد ليبيا، ويديروا له في صلصة المنيوم يقصاه وقدار صلصة المنيوم وعالقوا فيها ويديروا به في الارسال. هذه كل طرائف على التلفزة في سابق الزمان. احنا كصغار نتفرج على نقار الزهواني وعلى صاحب العقل في ليبيا وقماشة في ليبيا وما صاحب ونقار الزهواني في تونس وبرشة برشة مسلسلات ويجيبوا في توجيهات الرئيس اذا كان بدأت توجيهات الرئيس ما يتحرك حتى حد اللي يقولك الزبانة تسمعها الظن بعد ما يكمل توجيهات الرئيس ما تبدأ ترجع بها النفس تتكلم العباد كان بعد ما تكمل الأحوال الجوية نذكر في توجيهات الرئيس ومن بعد يجيبوا الأخبار طول هذا في الثمانية أخبار الثمانية هذه الطرائف بالنسبة للتلفزة في السبعينات في دوز ومن بعد اتفرت هذا النوار بلو الكولار وكثرت التلفزة بكل دار
0: وقتها في الريف ما كانش فما ضوء التلفزة تخدم بالبطري بطري كبيرة تتشرج في حانوت وإلا في وسط السوق متاع البلدة تتحط في الليل قدام الشاشة كأنها محرك معجزة والأهم لونتين هذاك مغامرة في حد ذاتها لونتين حديد ومربوط بسلك ساعات يمشي ويجي مع الريح وساعات التصويرة تولي كحلة وساعات الدغدش وصوتها يسكت ووقتها تبدأ المغامرة واحد يطلع فوق السطح وواحد يحل التلفزة والثالث يبدأ بيناتهم ويوجه فيهم دوري مين زيد يسار هكا لا لا هربت صورة خليه هكاك هاي رجعت المهم نسمعوا صوت عبد العزيز العروي نزيها مزهود والقايمة طول وقتها

0: أنا خالد بن فقير، رئيس جمعية قدماء الإذاعة والتلفزيون التونسية، صحافي بالأساس. بديت العمل في التلفزيون عام 73. كنت من الجيل اللي جاء بعد الجيل، نجم تقول الأول، يعني بعد سي محمد المحرزي ربي يطول في عمره، وإسماعيل لكحل الله يرحمه، سي قاسم المسدي الله يرحمه، سي حمد العموري الله يرحمه، سي محمود صابر الله يرحمه. وبعد الجيل هذايا جينا احنا، هذايا جيل كون نفسه بنفسه، ما عندهم شيء علمية، وإنما كونوا رواحهم تكوين اسمح لهم باش يتبعوا هالمجال هذايا. احنا كنا مجموعة من الشباب المتخرج من جامعات، وجينا مباشرة بعد الجيل هذايا، والتلفزة كانت بالأسود والأبيض. الجيل هذايا فيه محمد روفي عيش، فيه أنا، فيه نور الدين المازني، فيه عم مجيد الشعار، فيه محمد سميدة، وبعدنا جاوا جماعة أخرين كيما ماهر عبد الرحمن، لحبيب الغريبي، سيد الغزامي، وعدد آخر، قمر الكعبي، جميلة الماجري، وصلاح الدين قاسم، وعدد آخر من الزملاء اللي ربما نسيت البعض منهم. التجربة كانت في البداية بالطبيعة كنا محررين، قبل ما نقدموا الأخبار كنا ندخلوا لقاعة التحرير نحرروا ثم أخبار يعني وطنية وثم أخبار عالمية. بالنسبة للأخبار الوطنية ويقع التلخيص ما تجيبه وكالة تونس أفريقيا الأنباء وات لخصوه، أو ريبورتاجات نقوم بهم احنا في قاعة التحرير. بالطبيعة ثم التنسيق في مستوى آخر هو الصورة، لأنه التلفزة هي الصورة، وهوني ثم اشتراك. من الأول كانت عمليات بسيطة، نقعد نعتمد على جينا أفلام من فيزنيوز ومن شركات عالمية تعطي المادة هذه، ولكن تجي بتأخير، مش كما توا الأخبار تجي في إبانها في يومها. ثم بعد وقع اختيارنا احنا باش نقدموا الأخبار تاع الساعة الثامنة، وكانت تجربة باهية، معناها قدمنا كما قلت لك بالأسود والأبيض، وبشوية بشوية مع التطور التكنولوجي تغير الكاميرا ولات بالألوان، ولات مسؤولية، على خاطر يزمك تكون حاضر، ويزمك تكون لابس مليح، ويزمك الإضاءة يزم تكون متوفرة، ويزمك تمشي لقاعة التجميل باش ثم الوجه يزم يكون مخدوم، على خاطر مش معقول باش تدخل الاستوديو والإضاءة ما تكونش كاملة، خاطر الوجه متاعك يولي موش بارز مليح ولا ضاوي. ثم كذلك ثم بعد ألوان اللي مازمش تلبس كما الأزرق، القميص الأزرق. احنا مادام نتحدث على قفصة، نثبت اللي أنا قفصة، أنا اللي أعلنت على الهجوم اللي وقع على قفصة في التلفزة وقتها، وتحولت إلى قفصة، وعملت زوز تحقيقات في المدينة غادي، وكان عندهم صدى معنا كبير، وحبينا المهنة متاعنا وضحينا برشا، ما كناش نطلبوا برشا فلوس، ما كنا نقول لك على حاجة تقعد باهتة، معناها كونه والمستمعين بتاع قفصة يسمعوا فيها. خدم ب36 دينار شاريتي في الشر، ونقعد نستناها بعد 6 شهور باش نتحصل عليها، وأنا متحصل على الإجازة ومستوى عالي، ولكن صبرت وقلت ما يهمش، مازلت وقت الشباب وقاعد نبذل في مجهود، وتوا تتحسن ونحمد ربي على كل حال. خدمنا وتوا سلمنا المشعل إلى عدد كبير من الشباب. هذا هو، حبيت نعطي فكرة على الانطلاقة متاعي في شريط الأنباء مع نخبة من الشباب، وقمنا بالدور متاعنا حتى لين خرجت في التقاعد 2012، وتوا ماخو مسؤولية جمعية خدماء الإذاعة والتلفزة التونسية، ونقوموا بعديد الأنشطة الترفيهية، وناخذوا ذكريات ما بين بعضنا، نتحدث مع بعضنا، وحقيقة معناه أجواء باهية. كل حال ربي يطول في عمرنا، وانتم خذوا المشعل ووصلوا الرسالة النبيلة متاعكم، وبارك الله فيكم، وتحية إلى مستمعي إذاعة قفصة.
1: في الريف التلفزة مش للدار لكن للحومة الكل. ما كانش فما كراسي، من العشية يرشوا قدام الدار، يفرشوا الحصير، يحضروا البرات، الزربية، الكلماوي، يخرجوهم الكل برا ويحضروا القعدة. الفرجة جماعية، العائلة الكل، الجيران، الصغار، الكبار، الصمت يعم وقت الأخبار، والضحك يملأ الجو وقت المسلسل، والناس تضرب الموعد للملقى. نشوفوكم نهار الجمعة في دار عم علي، فما تمثيلية جديدة، هيا ليلتكم زينة.
2: أنا راشد عبد الرشيد دوار الحسينية بردادية من بلدة أم العلق بما تمديد زانوش.
3: كانت التلفزة قبل ما يعرفوا إيش الناس هنا. أول مرة جاب تلفزة هنا هو بوي الله يرحمه، اليوم هكا ولا؟
4: أول مرة جابه بوي هذاك، هو أول مرة ما جابه. نحن قديم معناش تلفزة وجابه بوي أول مرة. نتلمينا عاد عليها العيال الكل وجيريان الكل يجي يتفرج على التلفزة.
3: الناس كل تفرج على التلفزة.
4: نفحت لهم بالتلفزة والوين تنتلموا عليها حتى نص الليل.
3: كبار وصغار.
4: كبار وصغار وكل على بعض الكل كيف.
3: أسمع بالتلفزة وهي.
4: أسمع بالتلفزة وهي أبداها من وقتها من الأولين بالكل.
3: ليش ماشي أنت؟
4: قال الكبار الأولين الكل لا يتفرج.
5: نحن ما نحن ظل نفحة ما أول تلفزة تجينا ظل نتفرج على التلفزة نص اللي نتعمل لك الخطوط لا نتفرج عليها.
3: يعني كانت سودة وبيضة راي بكل
5: التلفزة. كانت سودة وبيضة التلفزة، ظل نتفرجوا عليها، ظل ملمومة عليها كل الجيران وكل ملمومين عليها، ظل نتفرجوا عليها.
3: وتمشي
5: التلفزة هي جابها عمي الله يرحمه.
3: اي وزيد هي بالبطارية بكري، ما كانش عندنا ضوء في البلاد هذه.
4: تمشي
3: بالبطارية.
4: البطارية.
3: انا نتذكر حاجة النهار حتى من بعد. تلقى نمشوا نسرجوها من هنا لعب الصادق نزوا على كريتة باش تسرجك البطارية، وفي الليل كل ليلة معتها تبهت
4: نبدو العسرة التلفزة تقص البطارية يلزم باش البطارية يهزوا يسرجوها.
3: مسلسلات تتفرجوا عليها.
4: تفرجوا على المسلسلية.
3: بوي وقت جماعة يتفرجوا على أخبار.
4: بوي يحب يتفرج على أخبار، يقول نحن نتفرج على أخبارنا. نحن نتفرج على المسلسلات نعسوا عليهم ينتجوا المسلسلات.
3: اي صحيح معناتها بكري كلك انت تجي انت وجماعتك من غادي ساعات.
5: نجي واخواتي كلنا نتفرجوا في بيت عمي، نمشوا بيت عمي نتفرجوا عند نحن ما عندناش تلفزه وقت نمشوا بيت عمي لا نتفرج. اول تلفزه جابها نمشوا نتفرج، ورغم امي ما تخليناش نخرجوا في الليل ساعات نخرجوا ونرجع.
3: المهم يعني كانت ثم ذكريات. معنا خديجة الرداوي، بربي احكي لنا كيفاش التلفزة جت.

0: أول مرة نشوفوا الحكايات هذيك، كيفاش العباد تحكي كيفاش العباد تشوف. معناها اللي يقعد يشوف يقول خوه الآخر يصبح لهمة الغدوة جاء.
1: وهي كانت سودة وبيضة.
0: وهي كانت كان سودة وبيضة، ما كانتش هكاك الوريات بالبطارية، تمشي بالبطارية. يعني نتفرجوا عليها شوية ونقصوها باش الليلة الأخرى نجموا نتفرجوا. وهم الكبار ديما الأولانية اللي هم يتفرجوا على الأخبار ويتفرجوا على ورقيبة وكل الأخبار هذه.
1: أول مرة شفتوا وكل ممثلين وكل
0: أول مرة شوفوا، معناها كي نشوفوا حاجة نقعدوا نحبوا ديما نتفرجوا عليها باش نعرفوا شنو هي. وبعد عاد تعلقت العباد، بدات الكل عندها تلافز وبدات تعرف العباد شنو هي التلفزة شنو هي دور.
2: هو في الحقيقة والدي محمد الصالح بن حسن الرداوي في دوارنا نحن في أم العلق دوار الحسينية كان أول من جاب التلفزة، وكانوا يتلموا عليها كبار وصغار وفرجها، يعني يكتشفوا في عالم جديد عليهم، عالم كبير. يا خلاص هي أختي اليمنى اللي كانت تحدثت على التلفزة وكيفاش كانوا يجوا العباد، والمدام شميس أظهرها تحدثوا قبل على كيفاش التلفزة قديم كانت وكيفاش كانت على العباد روا. حتى قديم كان ثم حاجة صعوبات في الريف، أنا بالبطارية يعني لازم تلقى تلفزة ولازم تلقى بطارية، ولكن كانت حاجة معتها كبيرة خلاص ما تصوريش، يعني تقول الجيل تاعو ما يتفهمهاش، كانت عالم بديل في كل وقت ذاك. هنا حكيت لكم حاجة أخرى على التلفزة كما قلت حكيت لكم قبل على والدي اللي هو أول من عمل التلفزة، لكن نذكر مرة قبل الفترة دي وأنا صغير ياسر مشى والدي وكان نقولها والليلة ليلة في قفصل، وعندنا قريب غادي وقريب لاباس، يعني هو ممكن يعني عندهم تلفزة غادي، لكن الوالد كيف روح يحكي لي على التلفزة، أنا عمري ولا شفت التلفزة، ويقول لي راهو جوا عباد متعدين فيك الواحد كي يبدا يتفرجوا على الأخبار. نقول هنا خويا مو نشدها منها، لا يقول لي راهو يتحدى وما تشدوش، حاول يفهمني، يقول لي راهو مسكر عليهم ما تشدهم، نقولوا انه مو نحلنا عليهم ولا ندور من تالي ونشدهم، يعني صوره كاريكاتيريه معناتها باهيه. هذه التلفزه بكري لنا وقتها ما نعرفش.
3: في الاول كل شيء ابيض واسود، الاخبار، مسلسلات وحتى احلام الناس. اما في السبعينات بشوية بشوية دخلت الألوان، هكا من الأول كانت الألوان غامقة شوية ومن بعد بدأت تفتح، لين ولينا نشوفه الصورة كأنه الشخص قدامي. واحدة قالت والله حسيت كي شفت الروبة حمرة متاع الممثلة حسيتها كأنها قدامي. الألوان بدلت الذوق، بدلت الديكور، وحتى وجوه المذيعين ولت تبان حية.
4: عسلامة، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة في برنامج رجع الشريط. اليوم باش نحاول نرجع معاكم الشريط باش نتحدث على بعض المحطات، الحقيقة ما هيش الكل، بعض المحطات مما علق في ذاكرتي وأنا طفلة في أواسط الثمانينات في علاقة بموضوع الحصة اليوم من رجع الشريط اللي هي التلفزة بالأبيض والأكحل. وقتها تلافز بالألوان ما زالت ما هيش معروفة في ديارنا، أول دار تدخلها التلفزة كانت دارنا. وقت نتذكرنا أخويا اللي هو تو في كندا إن شاء الله ربي يرجعه سالم، طلبنا من بابا ماشي لصفاقس، طلبنا منه قلنا له بابا جبلنا تلفزة. الوالد كان عند الوعد العشية جبلنا التلفزة فرحانين بها، نخرجوا فيها من الكردونة بعد ما ركب بابا الخيوط ورجلها وكذا، كانت بمثابة الحدث سعيد جداً. بقينا متسمرين قدامها كل عشية كاملة نتفرجوا فيها فرحانين ماناش مصدقين. فكانت بداية دخولنا إلى عالم الشاشة، عالم المشهد الإعلام المرئي. نتذكر بعض الحلقات أو بعض السلاسل متاع الأطفال الموجودة وقتها، افتحي يا سمسم، بعد ماجد لعبة خشبية، بعد بيل وسيباستيان، اللي هي من الأعمال المخصصة للأطفال الناجحة جداً، وشكلت جزء كبير من ملمحنا الطفولي، وشكلت جزء كبير من شخصيتنا، وشكلت جزء كبير من المشهد التلفزيوني وقتها. التو كي نبقى وحدي هكا ونحب زاد هكا شوية حنين للماضي ونحب نرجع الشريط، نرجع في اليوتيوب ونشوف حلقات ماجد لعبة خشبية وحلقات من افتح يا سمسم، خاصة شارة البداية اللي مازلت التو نحفظها. بيل وسيباستيان زاد رغم تطور المشهد الإعلامي والتكنولوجي وفي عهد الرقميات والفيسبوك والتيك توك إلى آخره، لكن ما زال بيل وسيباستيان وما زالت افتح يا سمسم تشدني برشا. حتى بناتي قاعدة نوري لهم معناها في ذكريات أمهم ما زال زاد في

0: ذكرياتي فوازير شريهان اللي هي تقريبا 85 87، ثم بعد في التسعينات تواصلت السلسلة. فوازير شريهان زادة كانت من الأعمال اللي شد انتباهي وقتها، وكل الشو وكل العروض اللي تعمل فيها والاستعراض اللي تعمل فيه نجمة الاستعراضات شريهان بطبيعة كانت حلت لي مجال للحلم، مجال للخيال، إني نهار من نهارات باش نولي كيفها، ولا نهار من نهارات باش نولي منشطة كيما نجيب الخطاب الله يرحمه. أيضا نتذكر بعض حلقات من لو سمحتم لعملاق التنشيط التلفزيوني المنوعات نجيب الخطاب، والحقيقة يعني اللي خلاني نحب الإعلام وخلاني نتمنى نهار نخوض غمار التجربة الإعلامية هو نجيب الخطاب الله يرحمه، بك المنوعات الضخمة كما لو سمحتم. ثم تتالت بعدها الأعمال والبرامج لنجيب الخطاب. أيضا هو اللي شراني في العمل الإذاعي خاصة التلفزيوني. أيضا وكانت التلفزة الأبيض ولك حل عندها شرم خاص وعندها خصوصية جميلة جدا ومتفردة في وقتنا. ساعتها كان بابا كي يعمر البطري، الناس كلها تجينا، الدوار كامل يجي لدارنا، عماتي بنات عمي ولاد عمي هكل عزيزات وجو بحذا أمي الطيب كاستي، ونقعد وكل برا في عشية الصيف. يا حسرة نرجع الشريط، نتمنى لو يرجع بي الزمن إلى الوراء، إلى تلك الأيام البسيطة النقية، إلى السعادة في أبسط تفاصيلها. كنا لعشيات الصيف بعد ما يوفك الوهج وكسخانة نرشرشوا قدام الدار ونفرشوا ونحضروا ونخرجوا التلفزة البر ونحطوها على كرسي باش تجي يجي الدوار يسهر بحذانا، يجون ولاد عمي يجون بنات عمي. بحكم كيما كنت نحكي في بداية اللقاء هذا، أول تلفزة كانت في دارنا، كنا كي باش ندغدش شوية هكا وتضيع الصورة، تلقى واحد فوق السطح يعدل في لونتين الاخرى من اللوطة، يمرر في الكلام الدخلاني، صفط ما صفطش، زيد شوية على اليمين زيد شوية على اليسار. وكانت التفاصيل هذه رغم بساطتها هي اللي كانت تصنع سعادتنا ونحن أطفال، وتصنع سعادة أكل الدوار كامل، لأنه التلفزة بالأبيض والأكحل بقدر ما كانت عزيزة، كنقول عزيزة معناها نادرة، نادرة الوجود في مجتمعاتنا الريفية في العهد ذاك. فكانت للتلفزة النصيب الأكبر في لمان العائلات ولمان الأقارب. كانت السهريات نقعد ونسهر معناها وشيخين وفرحانين. وكان نتذكر كي بابا يبطى في باش يهز البطر كيوفه ويشرجيه، يقعد مرات نهار نهارين نبقوا بلا تلفزة، نولوا نستمطوا طرق جديدة في التحايل على بابا، نخلوهم يرقد في الليل، وعندي أخويا يمشي يخرج الكرهبة بشوية من الجراج بالساكتة، ونسرقوا البطري متاع كرهبة بابا ونمشوا به شوية التلفزة، تلقى ناس تتفرج، ومثلا نا ولا أخويا الأخر نعسوا على بابا لا يفيق من نومه يلقانا نستعملوا في بطري التلفزة. التلفزة كانت بما تعرضه من برامج، سواء كما برامج الأطفال كما حكيت لكم افتح يا سمسمبل وسيباستيان ماجد لعبة خشبية، وأكيد غيرها من الأعمال للأطفال المخصصة للأطفال اللي أكيد نسيتها لأني الحقيقة ما نتذكرش كل شيء. لكن بعض المحطات الهامة فقط اللي نذكرها كانت برامج هادفة، كانت برامج تشجع الطفل على الخيال على الابتكار، تعدي قيم مزيانة، تعدي رسائل مزيانة. أكيد المشهد توا تبدل وتغير بحكم التطور واللي نشوفه فيه، وأكيد بعد التلفزة باللكحل والأبيض جت التلفزة بالألوان اللي انفتحت بينا إلى على عالم آخر وأفاق أخرى. ولكن يبقى للتلفزة باللكحل والأبيض عندها الشرم الخاص متاعها، وعندها ذكريات مزيانة برشا ما زالت عالقة في البال وفي الذاكرة. وكنت فكروها ونرجع شريط نقولوا يا حسرة يا زمان، يا حسرة على التلفزة البسيطة اللي بلاك حلو الأبيض فيها لونين صحيح، ولكن فتحت لنا الدنيا وفتحت لنا أفاق للحلم وللخيال وللابتكار، وزرعت فينا الأسئلة كيفاش الحاجة ذيك تجي وكيفاش البرامج ذيك تتعدى، ونتسائلوا في أسئلة وقتها وإحنا أطفال أكبر من أعمارنا، كيفاش تمشي التلفزة ذي، كيفاش يعدولنا في الأعمال هذيك. برشا حاجات كانت تتبادر إلى أذهاننا ونحن أطفال. فالتلفزة الابيض والاكحل شخصيا التو نحبها، والتلفزة هذيك اللي جتنا عام 85 التو موجودة في دارنا والتو مستحفظين عليها، نتذكرها التلفزة حمراء سوني والله العظيم التو موجودة في الدار، ما حبيناش لا نطيشوها ولا نبيعوها ولا حد شيء، لأن كانت أول تلفزة تدخل الدوار وأول تلفزة نشوفوها وتحللنا الشاهية خاصة معناها اللي غرمتني بالعمل الإعلامي، وبعد وليت مغرومة أكثر بالعمل الإذاعي، فخذت التجربة بعد سنوات طويلة، خذت تجربة الإعلام، والفضل يرجع للتلفزة اللي فيها لونين فقط الأبيض والأكحل، اللي رسمت لي أحلام بمختلف الألوان. التلفزة كانت بوابة، ما كانتش مراية برك، كانت نافذة، نافذة على مصر، فرنسا، لبنان، العراق، وحتى على الحومة اللي في آخر الدنيا. أما اليوم ما عادش التلفزة تستناها العائلة، اليوم التلفزة في جيبك، في إيدك، حتى في منقالتك. اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي صوتك يتحول لصورة والآلة تحكي معاك، أما وقتها كنا نحكم على الشاشة ونحسوا اللي هي تحكي معانا.
1: مختار بن أحمد إسماعيلي، معلم تطبيق أول متقاعد. أول ما كنت نعلم ندرس في علم، تم تاجر جاب جهاز تلفزة يقولوا لها لمني مصغير الحجم جدا، فرن عليها أنا تعلقت بكل حيدة ذيك وحبيت ناخذ تلفزة ذي. بعد مدة جاء ولد خالي من ليبيا شاري تلفزة تمشي بالبطري، شريتك التلفزة ذيك وكسمعت بها الناس داخل في الدار، وجدت كل يسهروا عليها فرحين وكذا، معناها الدار ما البيت بتاعنا ما تسعش كل العباد الجديد، هذا جهاز جديد الناس كل تحب تفرج عليه. جاءك المسلسل بطولة سمير توفيق ومحمود سعيد، جت العباد كيف قاعد تحب تسهر وتشوف التلفزية، حتى البيت ما تسعش كل العباد هذيك متعلق، الناس كل تحب تتفرج. لكن المسلسل هيك هو مسلسل جميل جدا. بعد مدة استدعى واحد من الأثرياء سيد معتمد تاع المنطقة، كي جاء استدعوا بي الوالد، يا أخي بي الوالد قال يجيبك التلفزة لسيد المعتمد تفرج عليه، هزيت شملتنا واحد هي والبطارية وكل مشيت سهر عليها. المعتمد أعجب بتلك التلفزة، هذه ما كانش قديم خلاص بجيب البطارية مثلا، لأن الضوء الكهرباء ما سمش المنطقة خلاص. بعد مدة نقرر في مزورة، جدتك مقابلة بتاع محمد علي كلاي وواحد أخر سنة بوكسير، عملوها في الليل ما في ساعتين بتاع الليل، قالوا لي المعلمين جيب التنزخة شو، فما واحد اسمه هو رئيس فرقة فنية يقولوا له عمار الباندي عمار المجوري، جدت العباد تفرج القسم في قاعة القسم بتاع المدرسة، تعبتك القاعة تشوف شوف معنى العياد في وقت اللي يتكلم محمد علي كلاي على كل بكسور الاخر، معناها تبدا تصفق العباد وتعيط. بعد ايش؟ سهرنا الثلاثة تقريبا واش ولا تمت المخالفة وانتصر محمد علي كلاي على كل مستوى. البطارية نهزوها شاملوا فيها نبغوا نعمرها في السنداج بتاع البلاد، فهمني؟ موتور السنداج بتاع الماء، فهمني؟ نهزها على البكية بتاع الماء كثيرنا شرجها ونجيب إذا كان تم ذاجة تم تشرجها متاعها، فهمتني؟ ونحاول فيها كل مرة كيفاش، وحتى اللي أنا ما تحدثت التلفزة الجديدة كنش نعرف، كان كي نمشي التلفزة دي والألفام نمشي للسياكس والعاي نتفرج على فين، أما كان أول مرة نتفرج عليه على التلفزة كاك الصناعة الجديدة
0: وهذا البدعة الجديدة. من دار صغيرة في دوار منسي كنا نشوف العالم، واليوم في بحر الشاشات نرجع الأيام كانت الصورة مقلوبة لكن الحكاية كانت راكزة.
2: السلام عليكم. عبد الله متجول من بير الحفي، فنان شعبي، مدير المهرجان الصيفي ببير الحفي. الطرايف نتاع التلفزة بالبطارية انا خلطت عليها في 81-82 نقرا في الاولى والثانيه ابتدائي، كانت عندها نكهة خاصة البطارية وتبديل الكروشيات وهز البطارية تشارجها 24 ساعة، وليلة البطارية ما التلفزة ما تخدمش البطارية في الشارج، نرقدوا على بكري، وتربينا على حاجات اللي توك يشوفوها ما نجموش نتفرجوا عليها ما خطر موجودين ديما. وذيك كانت ثم نكهة كبيرة في الحياة، وكانت ثم مصداقية متاع حياة، وكانت ثم البطارية هذيك كانت تلم العيلة وتلم حتى العرش كامل باش يتفرجوا على برنامج بتاع لو سمحتم، ولا برنامج افتح يا سمسم. وإن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب، وشكرا.
3: ونبقى الآن مع الفترة الإضافية الأولى.
4: أنا وبنت مسعود عمري تلفزة قبل شفت عند جيران، قبل ما نعرفوهاش شفت عند جيران نتفرجوا عليها، وبعدين شرينا التلفزة والمرحوم الله يرحمه يتفرج على الأخبار، ونحن نتفرج دليل يتفرج على الصور المتحركة، ونتفرج على مسلسل خالتي قماشة. الله يجوا جيران يتفرجوا، كيجوا جيران الرجال يتفرجوا، نحن نخرجوا يتفرجوا على الكورة، يتفرجوا على الأخبار، يتفرجوا كيجوا هم نحن نخرجوا، ما عدناش نوعد
5: موتر ستور
6: أنا لكو ديسور 14 ديزيام فوا
7: Miss Jodis.
8: Vous êtes prêt, bébé, pour l'enregistrement de Mahal Shehad?
7: Dans une minute.
8: Bon, vous attend alors.
7: D'accord.
8: Merci.
9: ما نعرفوهاش وكانت قليلة، وكي شفناها من الأول الذر الصغار خافوا منها. وجملنا مرة في مناسبة عندي بنية رضع فيها، كي شافتها خافت قربت تموت من الفجعة متاعتها، وهو اللي شراها عنده عائلة كبير يقري فيها وما عندوش، كي روح خذا أخوه هز حقه صرفي على ذريته. والحمد لله والت ناس كنت عرفها الحاجة نلقوها باهي نتفرجوا عليها، ونلقوها فيها الوش نسكروا التلفزة نتفرجوا شعي خلاص. كان لقينا ذكر ربي ونبي نتفرجوا عليه الناس كل وضع الناس معه فيه، كانت يجيبوا حاجة مشيه نسكروا التلفزة، تجي الناس تصل من كل بلاصة أسمع بالتلفزة وين، وهي تصل على الناس الكل الكبير والصغير لانسى وذكر. كان جت حاجة باهي الناس كل يتفرجوا عليه، كان جت حاجة مشيهي التحشم الكبير من الصغير قصها خلاص، كان جت عويجة باهية الناس كل تفرح بها والناس كل تعنى لها من بعيد.
3: أما الآن فندعوكم لنواصل مع الأصدقاء الصغار.
10: رجل نصيب نفطة عندما نتحدث عن دخول جهاز التلفزة إلى الديار التونسية، ما لا يسعنا إلا أن نذكر أولا يوم الافتتاح بالنسبة للبث الرسمي للتلفزة التونسية، وذلك كان يوم 31 ماي 1966. سبقته عدة محاولات للبث التجريبي، كان البث في أول مرحلة 3 ساعات يوميا، ساعتان عربية وساعة فرنسية، وكان شرف المذيعة الربط نزيهة المغربي هي أول مذيعة ربط ظهرت في التلفزة التونسية، وكان لها شرف تقديم المادة أنذاك يومها، إضافة إلى عدة زميلات توالت على البرامج تباعا في الإذاعة في التلفزة التونسية. نذكر منهم عفيفة بن عاشور، سلوى العياشي، ملكة بن خامسة، ونبيها بن سميدة. كذلك بالنسبة للعنصر الرجالي من مقدمي برامج ومن مذيعين نذكر حمادي الجزيري، نذكر أيضا عبد العز الدين الملوح، ونذكر أول معد البرامج الرياضية بالتلفزة التونسية وهو السيد رؤوف بن عمر. كانت آنذاك نوعية التلفزة نوعية كارتاج، كانت نوعية كارتاج، كانت باللون الأبيض والأسود، الصورة أبيض وأسود. دامت تلك الفترة من عام 1966 إلى 1976، دامت فترة 10 سنوات باللون الأبيض والأسود بدون ألوان، إلى أن وصلت سنة 1976 دخلت الألوان على التلفزة التونسية، وكان تحديدا في شهر رمضان، تحديدا في مسلسل كان من إخراج قيدوم الإذاعة والتلفزة التونسية عبد الرزاق الحمامي في مسلسل الزورق الصغير. الزورق الصغير كان من بطولة بلقيس شريعة والمنصف لازعر سنة 1976. من بين أيضا المسلسلات المشهورة في الفترة ذيك إبان في أوائل التلفزيون التونسية، نذكر مثلا مسلسل هو مشهور برشا وتبعناها الناس كل صغار وكبار في الفترة ذيك، هو مسلسل أم تراكي من بطولة القدير محمد بن علي والعظيمة زهرة فايزة. نذكر أيضا مسلسل خالتي كموشة ضايا، معناها مثله الممثل القدير الفكاهي عبد السلام البش. عندنا أيضا ما نذكروش الحاج كلوف، شكون منا في تونس ما يذكرش مسلسل الحاج كلوف، هو من إخراج فاطمة سكندراني ومن بطولة حمودة معالي. فنقولوا بدايات التلفزة التونسية نجموش نتعدوا ما نحكوش على مقابلات الملاكم الدولي محمد علي كلاي اللي كانت تقام في سويعات الفجر الأولى، وكانوا ينتظروها الرجال خاصة ينتظروها ويتلموا يقعدوا في دار واحدة. كانت التلفزة هي التلفزة، ما كانش عند الناس الكل، كانت التلفزة في الوقت ذاك معناها في عرش كامل تلقي في قداش عائلة، عرش كامل تلقي عائلة واحدة يملكوا جهاز تلفزة، ينادوا بعضهم الرجال. فك الليلة ذيك مثل في الليل بعد 12 تبدأ مقابلات محمد علي كلاي، يتبعوها بكل حماس بكل ضحك، فدلكا يتبعوها ويعملوا عنها جو ويعملوا عنها قاعدة. زاد عنا مسلسل زورو تبعوه برشا توانسة في الفترة ذيك، وأفلام زاد شارلي شابلان زاد ما نتعدوش عليها كيك مرور الكرام. شارلي شابلان زاد عمل بصمة كبيرة في التلفزة التونسية. التلفزة كانت لامة العائلة في تحديدة، ونحكو على نفطة، على منطقتي نفطة، كانت لامة العائلة كما حكيت، معناها التلفزة كانت عندنا جهاز واحد تلقيه في عائلة واحدة في عرش واحد، تتلم العائلة في الفترة هذيك خاصة في كذا يبدأ مسلسل ولا هكا بالنسبة للنساء والصغار وكل يبدأ مسلسل تلم الناس الكل ويتفرجوا معناها، وتقعد قاعدة وتاي ومعناها وضحك وفادلك وعدوا سكتوا فك الصغار وعد جو، وخرجوا كم في الصيف تخرجك التلفزة ذيك البرة للحوش وفرشوا كلمة وفرشوا حسرة وكل أحسرة، ويقعدوا يتفرجوا نساء ويعملوا عنها جو كأنهم مش يشوفوا وسكات وعدوا سكتوا فك الصغيرات وكل. في شهر رمضان زاد التلفزة كانت الرفيق الأول وعشرتنا في فترة رمضان، جي مسلسلات بالعنوة في التلفزة التونسية، كانت العائلات معناها تجي لك العائلة ذيك اللي تملك جهاز تلفزة تكمل الناس شق فطرها وتصلي أشفاحها وكل، ويجو طول وكل يجو نساء، جور نساء تقعد في شق ورجال تقعد في شق ويتفرجوا على التلفزة، يتفرجوا على البرامج ذيك، وتعود مشروبات الدور وعود ماكلة الدور وعود معناها وضحك إذا كنت استدعى مثلا مسلسل ضحك يضحكوا، ويسمعوا زاد الأخبار، يسمعوا الأخبار خاصة الرجال الكبار يسكتوا كصغيرة باش يسمعوا الأخبار، ويسمعوا توجيهات السيد الرئيس، كانت يوميا توجيهات السيد الرئيس. بالنسبة للتلفزة كما قلت لك لمت العائلات وخلقت برشا جو وبرشا معناها قعدات وبرشا ذكريات وبرشا زادة طرائف. من بين الطرائف مثلا مرا هنا عندنا هلا في نفطة ذي معناها حكاية مداولة يحكوها لنا الكبار، كوني مرا مثال جوها هي تملك تلفزة في دارها، جوها العرش كل باش يتفرج وكل باش يقعدوا، كي هكا كي يجي هكا معناها يتقطع البث ولا يجي هكا تخشخيشة في التلفزة ولا حاجة، خد التلفزة مش يشد روحها فك الفترات هذيك تعيط عنه بتقول له معناها راكم معناها حسدتوها التلفزة وضربتوها بعين بلغتك كالنفاطة وكل لغتنا تاع النية وتاع الناس إحباب الله والناس اللي خطيهم أنا في قلوبهم في فم، تقول لك ضربتوها بعين وتمشي تعمل كانون وتعمل عجاج وتعمل 27 وتسبع على التلفزة معناها باش ترجع البث وباش يرجعوا يتفرجوا على المسلسل ولا يتفرجوا على غناية ولا حاجة. زادة يحكوا زادة من الطرائف اللي صارت مرتبطة بالتلفزة، يحكوا زادة عامها في عام 69 جت فيضانات كبيرة في نفطة، جت فيضانات كبيرة معروفة الكبارات يعرفوها، راجل اللي معناها داره وكانوا جريدية معروف معناها نبنوا بالخشب ونبنوا بالطوب معناها ديارنا، الدار عطيها عليه لا فكر لا في مرته لا في صغارها لا في ذري، عنده تلفزة هز تلفزة محضنها وخرج بها يجري، قال يمكن موت الموت أنا وتلفزتي ما خليش تلفزتي وراي، خلى العائلة وهز التلفزة هرب بالتلفزة.
11: رجعنا الشريط لنهار دخلت فيه التلفزة، نهار خافت فيه المرأة الكبيرة تحير فيه عمك، ونهار ضحكنا فيه من قلوبنا. رجعنا شريط التلفزة قبل ما تولي شي عادي كانت كل شي. اليوم في رجع الشريط رجعنا لزمان الحصيرة والتاي وهربت التصويرة.
12: والله تنحكي على التلفزة، أنا استحضرت التلفزة، أول تلفزة جت في المجلس بعد ذلك، أول تلفزة جت في القهوة، جت في دار مواطن اسمه حبيب النايب ناطر الله يرحمه، نمشي ونحن ذري صغار نمشي ونتفرج ونذب، واللي يرقد يبذب، اللي يرقد لري راهو اللي يرقدوا قبل 20 ب 30 طن يفرشونا ويغطونا والصباح كل واحد يروح لدارهم. جينا الاخبار بعد جت القهوه الصبيح بيضه زاد الناس عبيسي الله يرحمه القهوه زاد جاب التلفزه يا ودي شيء كبير ما نتابع بها الجو القهوه ب 20 فرنك والفرجه ب 20 القهوه ب 20 والفرجه ب 20 مرات يجي محمد عليك لايك نتبعوا فيه يجيك مقال تاع لا تاع الصباح توقيت تونس صار تاع الصباح نحن من ساعتين نجو من ساعتين باش نشدوا الكراسي ونشدوا كذا كان باش تفرجوا على الفريق القومي التونسي ولا كذا مرات ما يجي تجي المقابله نتاع كلاي ضمني من الجوله الاولى الضربه قال لي نروح ما نقوليش حد درجي ونحن جايين من ساعتين تاعنا نتاع قالت هذاك عاد باختصار كتجي مرأة في التلفزة مذيعة ولا حاجة منشطة ولا حاجة في التلفزة فما بيحش مثلا البطل كي ساعة البطل يضرب يتغش نقوله كويس البطل يضربوه ما يجموش يضرب البطل بتاع الفيلم ساعة تجي كرهبة في فيلم تتعدى كان باش تخرج من الكرو من الشاسة طب شروط نتيحوا تحت طابة عندنا الكرهبة تتعدى تدخل القهوة الزمن الجميل.
11: رجعنا الشريط، شفنا أول صورة أول صوت أول لمة وقت التلفزة ما كانتش جهاز، كانت حدث وقت الناس كانت تحلم مع الشاشة وتضحك بصوت عالي، مش وقت الكوموند ولا فضائيات ولا منصات، وقت كانت التلفزة باب على العالم ونافذة على الجار. كانت التلفزة نهار صارت عمر، نهار اللي دخلت فيه الأول مرة تبدلت السهرية تبدلت الحكايات، ما عادش نسمعه ولينا نتفرجه. رجعناكم لنهار من نهارات الستينات وين ما كانش فما لا ويفي لا سمارتفون لا سوشيال ميديا، كانت الجيران تتلم باش تتفرج في هيك الصندوق عجب اللي فيه العباد تتكلم وتتحرك. رجعناكم لأول مرة دخلت التلفزة لبيوت التوانسة.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدة تميم سريعة، تمشي العقربي، عقربي أكيد خلت العقربي، تمشي تميم، تمشي تميم أكثر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بمدينة جفصة أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه. هذه التظاهرة العلمية تأتي في إطار جهود الرمية إلى دعم ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. افتتح يوم الجمعة مشروع السوق البلدي المنجز ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد، وتم تسليمه إلى البلدية التي قامت بتنزيل الإعلان المتعلق بتسويق 19 محلا تجاريا وفق ما أكده المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بسيدي بوزيد مراد العزري. بولاية القصرين تعيش منطقة مزرق الشمس بمعتمدية تصويت لانطلاقا من يوم الجمعة 11 من سبتمبر على وقع فعالية مهرجان ليالي الجبل ليتواصل على مدى 3 أيام. المهرجان افتتح بعرض عرس الجبل تشمل بقية فقرات عروض للطائرات الورقية وسهرات موسيقية وعرض للأزياء إضافة إلى عروض الفروسية، كما سيتم عرض فيلم وثائقي لتختتم التظاهرة بعرض سامور البادية. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شاملة عددا من التلاميذ والطلبة المساجين على خلفية مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات المعنية. وأفادت الوزارة بأنه تم الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج الوقائي بداية من يوم الخميس تزامنا مع الحركية الكبرى المقترنة بالعودة المدرسية والجامعية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عزمها عقد اجتماع يوم الاثنين القادم في سلطنة عمان بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. العقل والقلب.
3: يا زميلي العزيز، السؤال الذي نطرحه الآن: هل يتبع الناس وصايا الحكماء بالفعل؟ أم إنهم يتركون أنفسهم للخوض في التجربة من أجل أن يمروا بها ويصدقوها؟
2: الناس فيما بينها تختلف من شخص لآخر، فأنت حين تثق في شخص ما حكيم فهذا يعني بلا شك أن كل ما يقوله قول سديد.
3: نعم، الحكيم دائما هو رجل قدوة، يحب الناس أن يقتدوا به وبما يقوله وبما يفعله،
2: وأيضا لكل البشر.
3: الأحاديث تنال درجة من التبجيل، أما وصايا الحكماء فقد ضاع اسم قائل الحكمة أو الوصية مع مرور الزمن. لذا فإن الحلقات التي نقدمها اليوم مرتبطة بالوصايا التي تركها الحكماء. كل وصايا الحكماء مرتبطة بالفضيلة،
2: كما أن الكثير من وصايا الحكماء فيها دعاء إلى الله سبحانه وتعالى وابتهال إلى ذاته بأن يهدينا إلى طريق الحكمة والموعظة الحسنة.
3: من أبرز أسماء الله الحسنى إنه الحكيم، أي إنه المطلق في معنى الحكمة. كل الحكماء يستمدون ما لديهم من حكمة من جلاله.
2: هناك فرق بين القول المأثور الذي يتضمن الكثير من المعاني الجميلة وأيضا المعاني الإنسانية، وبين الكلام العابر للإنسان.
3: كما أن تصرفات الحكيم وهو يمارس حياته بمثابة منار يتعلم منه الإنسان، وتدخل هذه في مصاف النوادر الطيبة، إلا أننا هنا نهتم بالوصايا التي تنسب للحكماء.

0: اليوم نعود إلى ما ردده واحد من أشهر حكماء القرن العشرين، إنه الشاعر اللبناني الراحل جبران خليل جبران.
1: في حلقة سابقة قدمنا أشهر الأقوال المأثورة للشاعر جبران خليل جبران، الذي عرف بحسه المتوقد ومشاعره الفياضة وثقافته الواسعة.
0: عاش جبران خليل جبران حياة كلها تأمل وفكر، وقد دون أقواله المأثورة في كتبه، ومن هذه الأقوال نعتمد على مواد حلقة اليوم.
1: شغف جبران دائما بالمقارنة بين الصمت والكلام، وكان يرى أن الصمت هو الأصل في الإنسان، وأن الثرثرة والكلام هما أمور مكتسبة،
0: مثل قوله الشهير: الحقيقي فينا صامت، ولكن الاكتسابي ثرثار. رغم أن البشر يثرثرون أكثر مما يصمتون، يتكلمون إليك أكثر مما يسمعون إليك.
1: قال جبران في مناسبة أخرى:
0: مع أن أمواج الألفاظ تغمرنا أبدا، فإن عمقنا صامت أبدا.
1: كان جبران واضحا وهو يقرن الألفاظ بالأمواج التي تحدث هديرا. إن الألفاظ والثرثرة تصنعان هديرا لا يتوقف.
0: إنها أشياء تؤلم الإحساس والحواس والسمع والفؤاد.
1: هذا هو المعنى الذي قصده جبران في كتاباته ووصاياه إلى قرائه. فجبران لم يتزوج ولم ينجب الأطفال،
0: لذا فإن القراء كانوا دائما هم البشر الذين يوجه إليهم جبران أقواله، وقد طبعت كتبه إلى العديد من لغات العالم،
1: بما يعني أن قراءه كانوا يقدرون بالملايين حول العالم. وهو الذي رحل عن عالمنا منذ أكثر من 82 عاما عام 1932.
0: تعلم الناس من وصايا وآراء جبران أن الصمت نعمة من نعم الله، وأن الثرثرة كالموج الهائج.
1: الصمت في الأعماق حالة من السكون والسكينة والطمأنينة، هكذا رأى جبران خليل جبران.

0: نعود من جديد لقراءة وصايا جبران خليل جبران.
1: الوصية الثانية مرتبطة بجبران الشاعر أكثر من جبران رجل الحكمة والمعاني البليغة.
0: كتب جبران هذه الفقرة القصيرة عن الشعر في أحد كتبه وقال:
1: ليس الشعر رأيا تعبر الألفاظ عنه، بل أنشودة تتصاعد من جرح دام أو فم باسم.
0: في هذه العبارة كان جبران رجل حكمة وناقدا أدبيا.
1: إنه يفسر ماذا يكون الشعر، ذلك اللون الأدبي الذي حير العالم، وكم تساءل الناس لماذا تحب الشعر،
0: ولماذا صار الشعر ديوان الثقافة العربية منذ زمن الجاهلية حتى الآن في القرن 21.
1: امتلأت الثقافة العربية بأساطين الشعر الذين وظفوا المفردات اللغوية العربية لصنع أجمل التعبيرات والأبيات.
0: عنترة بن شداد، امرؤ القيس، حسان بن ثابت والمتنبي، وأحمد سامي البارودي، وأحمد شوقي، حتى صلاح عبد الصبور،
1: وأيضا شعراء المهجر أمين الريحاني، إيليا أبو ماضي، والشعراء المعاصرون في كل البلاد العربية.
0: في رأي جبران إن الشعر لم يكن أبدا وجهة نظر، ولم يكن الشعر أبدا حكمة وقولا مأثورا مثل ما قال الكثير من الشعراء،
1: مثل ما ردد المتنبي مثلا: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج.
0: هذه مقولة مأثورة مصاغة في بيت من الشعر. الشعر عند جبران بحسب ما يرى أنشودة مليئة بالأحاسيس وليست بالأفكار تتصاعد من جرح دام.
1: أي إن الشعر يجب أن يكون قد أحس بالفعل بجرح مؤلم أسال منه الدماء حتى يعبر بصدق عن أحاسيسه.
0: والشاعر أيضا يجب أن يكون قد عرف الفرح الحقيقي والابتسامة الصادقة حتى إذا قال شعرا ابتهجت كلماته.

0: نعود من جديد إلى برنامجنا ونحن نختار المزيد من وصايا وكلمات جبران خليل جبران.
1: عاش جبران خليل جبران أعزب من دون زوجة أو أسرة، وقد عانى الكاتب من هذا كثيرا، وكتب عن هذه التجربة في وصاياه.
0: وكتب جبران عن حياة الوحدة وقال:
1: الوحدة عاصفة هوجاء صماء تحطم جميع الأغصان اليابسة في شجرة حياتنا، ولكنها تزيد جذورنا الحية ثباتا في القلب الحي للأرض الحية.
0: عجيبة هي الحياة وغريب هو الزواج.
1: الكثيرون ممن تزوجوا عبر التاريخ صبوا جام غضبهم على الزواج والزوجات والحياة الزوجية.
0: والأدباء والحكماء الذين تزوجوا ذموا الزواج، مثل ما حدث لسقراط وأيضا للشاعر أبو العلاء المعري الذي عاش أعزب.
1: ومثلما ذم بعض المتزوجين الزواج، فإن الكثيرين من العزاب تكلموا عن أزمة الإحساس بالوحدة بالنسبة للأعزب.

0: قلب جدول. أفليس بالغريب أن أكثر الناس يؤثرون الامتصاص على الانطلاق؟
1: كان هناك قول مأثور أو حكمة رددها حكيم قديم: إن كل وعاء يمتلئ بما يصب فيه عدا وعاء العلم، فإنه يتسع كلما استخدمناه.
0: العقل مرتبط بمسألة التفكير والعلم، وهو أشبه بالإسفنجة. قطعة الإسفنج قادرة دائما أن تمتص من السوائل الكثير.
1: أما القلب فأشبه بالجدول، بأرض خضراء في داخلها مجرى مائي جميل، منظر بديع يسعد الروح والقلب معا.
0: العقل لا يستمتع بالمناظر الجميلة بل بالأفكار الموزونة، والقلب هو الذي ينبض بشدة سعادة عندما يسكنه الحب، إنه العاطفة.
1: العقل امتصاص للأفكار وتخزينها، والقلب انطلاق في الطبيعة واندفاع ومحاولة لتحقيق أكبر قدر من السعادة.
0: هذا ما أراد جبران أن يقوله في هذه الوصية، إنه يعني أن العقل والقلب لازمان للإنسان كي تتوازن الحياة.
1: العقل لا قلب له، والقلب لا يعرف التعقل، ومع ذلك يعيشان، يدفع أحدهما الآخر أن يتحرك كي تمشي الحياة. قد يراجعه، لكنه أبدا لا يتخلى عن التجربة.
0: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: وعلى شيخ زاني، وعلى أشيخ زاني.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. من عوائق الحياة التي تعترض طريقنا بالحياة وتمنع سلامنا الداخلي الحقد. الحقد الذي يمتص الإيجابية من داخلنا ويمنعنا من الاستمتاع بلحظاتنا الجميلة في كثير من الأحيان. فلا تدع الحقد يعترض طريقك بسلسلة قوية من الأفكار السلبية ويغرس أشواكا من الألم في قلبك. فلا تحقد ولا تؤذي أحدا أعطاه الله تعالى نعمة من عنده، وكن شاكرا لما لديك من نعم. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

Hadir.

سحبته أحباب كتير، بس لو فكر بشوقه يضمهم سحبة.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.

0: وها هو الدرج المؤدي إلى صبات العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلا. هو العناد حتما وتحدي الأساطير التي حيكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصبات تسميته؟
1: يا ناس يا أبو منين اجري.
0: هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقا، فالتشويق محبذ. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان. سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صبات العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصبات، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صبات فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيت وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بينوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
2: صبات ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس يقولوا صبات، وبعض المدن يقولوا سيبات وبرتال وسبط.
0: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صبات مع ناصر البقلوطي المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
3: شوف، اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صبات ثم السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية، هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة أصلها؟ أي شيء إنه هو هكا. ليش تم الاختفاء أليف صبات صبت؟
0: الصبات هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها باعتباره حاملاً بناءاً فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصباتات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
2: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرفوا على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلو متاع الصبات، فما بعض الضوابط يلزم الصبات يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يلزم الصبات العلو متاعه يمكن من مرور جمل والحمولة متاعه. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجوار، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اليسار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وأنا باش نبني صبات باش نبني فوق بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهة المقابلة حيت جاري ما عنديش الحق أنا نضره ونجي نركز عليه. ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها، بحيث توش باش نلقاو نلقاو السواري مرة على اليمين، وفي حالة أخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الأوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط. مش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعض الكلام ذا متاعها باش يعملوا رفع في المدينة، جاوها سواري من جهة واحدة، قالت لهم شنية الحكاية يا أخي شبي ما فماش سواري منا ومنا. وبعد جيت معايا في زيارة وفسرت الجروب الموضوع هذايا، قالت لي توا فهمت علاش الكلام ذا متاعي، وأنا كنت اللوم عليهم قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
0: يبنى سقف الصبات عادة في شكل ظهر أحمر نصف استواني أو تربيعة، أي مقبباً بأربع زوايا أو مسطحاً.
2: يتبنى بالياجور المليان كما متاع توزر، مشكلة فيه النقب، الربط متاع الياجور المليان حاجة جميلة برشا، والبلاط يعني امتداد للنهج، أما مبلط بك الصخر اللي لونه كري غامق اللي هو بركاني. السواري ساعات فيهم تيجان أما رومانية تلقى في بعض الحالات، وما فماش زخارف ما عدا إذا كان معناتها المالك يملك جهتين كما اللي توا يتسمى نهج بير الحجار وكانت فيه دار رمضان بي عامل زخارف خطر ذاك كان ممر متاعه خاص به بعد تحل وليت ممر عام.
0: أخيرا ها هو النادل.
4: فضل مدى شتشرب
0: قهوة عربي فضلك
4: تدلل مرحبا.
0: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصباط هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالبا تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
2: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا يعملوا صباط فوق منه كتاب
3: بني يتوسع من الفوق. وما نساوش أيضا أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء في الصباطات دائما تلقى نافذة تفتح على النهج
2: تكون بيت ضاوية فيها برشا سمش ويستغلوها أغلب الأحيان كبيت استقبال تبدأ مكلفة شوي بيت جنارية ولا حتى شباك بالخراج أكلي عندهم كرش باش وقت اللي تطل تنجم تشوف على اليمين وعلى اليسار تخرج راسك.
3: وهذيك بالنسبة للساكن متنفس وخاصة النساء لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات حيث هو الشباك هذيك شوف فيه الدنيا البرة.
0: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
2: صبات ممر مسقوف معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل خاطر المدينة سخونة في الصيف وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأ نهج فيه صبات وبعد ضوء وبعد صبات يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير أومبر.
3: وأحيانا في بعض الصباطات تلقى حتى مصطبة يرتاح فيها الإنسان أنك على أشعة الشمس ولا حتى كتسم المطر.
2: مثلا في قفصة صباط فيه دكاكن يجتمعوا فيه الرجال باش يحكيوا أمور المدينة ولا أمورهم الخاصة كيف اشتباع متاع كبار الحومة.
0: تجذر الصباطات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل إلى المخيل الشعبي فصارت ركحاً لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلاً كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
2: ساعات تلقى صوابت عندهم تسمية أما أسطورة ولولي صباط سيدي عبد القادر مثلاً.
3: في مدينة سفاقس ثم صباط معروف ياسر صباط الرومي أو يتقال جدا صباط السقلي يقولوا صباط في سفاقس فهمت الحكاية نتاعو ثم طبيب أصله إيطالي من صقلية اسمه أنجيلو أبوكاتو كان طبيب بايل محلة في تونس قرن 19 هذايا قبل دخول فرنسا ومن بعد نقل سفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي كان المسكن نتاعو فوق صباط بالضبط باش معروف هذا أول طبيب استقر في سفاقس وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويدوي بلاش ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي إلى درجة أن ولا عندنا مثال يقول لك يا أخي أنت مش تولي كي طبيب السقلي هو هذا اللي صبت خذا اسمه.
2: ثم زيدا صبت ظلام خطروا مظلم شوية مطرف وضيع وصاروا في حوادث هذه سياسية مؤلمة وبجنبه صبات العروسة.
0: وها نحن نعود أخيرا إلى صبات العروسة وأسطورته قصة قد يكون فيها شيء من الحقيقة لكن الأكيد أنها تختزن عناصر أسطورية أبدعها الخيال الشعبي التونسي.
3: وحد والله ولا إله إلا الله واللي عليه الذنب يقول استغفر الله يا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة كلامنا ترتيب أحلى عجيب أحنا وياك مصليوا على النبي الحبيب.
2: قال لك عروسة اللي تعرسها متعدين بيها مكسبات هذيك بلحق
3: تفسير تقول أن جن اختفها ولا الأرض بلعتها.
2: هو في الواقع تلقى عطاوها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه جي اختفها العائلة باش تلمم الحكاية وترمرمها ردوها بلعتها القاعة وساعة ساعة يسمعوا أنين.
3: شوف ما وراء الأسطورة ثم جانب وعظي إن صح التعبير يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر وخاصة أثناء الليل. هم جانب آخر يشمل دلالة باطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت. جيب أسطورة تبرر لها هك السلوك. مفروض مرأة تأخذ الراجل اللي تحبه، ما بين اختفها جن وهربت، هنا أكمن الفائدة متاع الأسطورة والغاية منها.
0: وتتمة لأسطورة صابات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
5: كنتم مع صابات المدينة، نص وإنجاز أمال شقشوق.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بمدينة قفصة أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه. هذه التظاهرة العلمية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. افتتح يوم الجمعة مشروع السوق البلدي المنجز ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد، وتم تسليمه إلى البلدية التي قامت بتنزيل الإعلان المتعلق بتسويق 19 محلا تجاريا وفق ما أكده المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بسيدي بوزيد مراد العزري. بولاية القصرين تعيش منطقة مزرق الشمس بمعتمدية تصويت لانطلاقا من يوم الجمعة 11 من سبتمبر على وقع فعاليات مهرجان ليالي الجبل ليتواصل على مدى 3 أيام. المهرجان افتتح بعرض عرس الجبل تشمل بقية فقرات عروض للطائرات الورقية وسهرات موسيقية وعرض للأزياء إضافة إلى عروض الفروسية، كما سيتم عرض فيلم وثائقي لتختتم التظاهرة بعرض سامور البادية. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شاملة عددا من التلاميذ وطلب المساجين على خلفية مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات المعنية. وأفادت الوزارة بأنه تم الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج الوقائي بداية من يوم الخميس تزامنا مع الحركية الكبرى المقترنة بالعودة المدرسية والجامعية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عزمها عقد اجتماع يوم الاثنين القادم في سلطنة عمان بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صل

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد،
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: الشروق.
1: إخراج عبد الله بن علي العزري. أهلا بك أيها الصباح، نورا وأملا وعملا، بهجة وسعادة وحبورا.
0: أهلا بك أيتها الشمس الجديدة المتجددة، يا قبة السماء وسراج الأرض، يا من تزينين الكون بنور طلعتك الجميلة.
1: شكرا لك أيها الصباح، يا أيها الشاعر العذب، يا أمل الحياة وبسمة الطبيعة. وأهلا بكم جميعا أيها السائرون في موكبي وموكب النور والضياء، يا من تسعون إلى الرزق الحلال مشمرين عن سواعد الجد والعطاء. أهلا بكم جميعا مع هذا الصباح الجديد.
0: بل ومعك أنت أيضا أيتها المشرقة الوضاءة، يا رجاء الجميع وينبوع الأمل.
1: أهلا بك يا صباح.
0: وأهلا بك يا شمس.
1: وأهلا بكل الناس.

0: الرجاء صفحة مشرقة تطل علينا من مستقبل غامض،
1: ورجاؤنا فيك يتجدد أيها الصباح. فكل الناس يتجدد لديهم الأمل عندما يلقونك، فمن أجل عمله لليوم فيكون أمله أن يحقق ما لم يستطع تحقيقه بالأمس.
0: أما أنا أيتها الشمس فأتمنى من كل أعماقي أن يحقق كل الناس أمانيهم، ويكون المستقبل أمامهم أخضرا زاهيا محاطا بشتى الورود وأفضل الزهور.
1: أصدقائي، صباح الخير.

0: عزيزي المستمع، هل أنت من أحكم الناس وأجودهم؟
1: قد تسأل أيها الصديق عن أحكم الناس، فنقول لك إن أحكمهم من صمت فادكر، ونظر فاعتبر، ووعظ فازدجر.
0: أما أجود الناس من بذل المجهود ولم ييأس على المعهود.

0: ترنيمة صباح.
1: خليلي، قوما فاحملا لي رسالة وقولا لدنيانا التي تتصنع: عرفناك يا خداعة الخلق فاغربي، ألسنا نرى ما تصنعين ونسمع؟ فلا تتجلي للعيون بزينة، فإن متى ما تسفري نتقنع. نغطي بثوب اليأس عنك عيوننا، إذا لاح يوما من مخازيك مطمع. رتعنا وجلنا في مراعيك كلها، فلم يهننا فيما رعيناه مرتع.
0: علي بن القاسم السجستاني.

0: أنا وأنت أيها الصباح شقيقان متلازمان، ندل بعضنا على الخير. فالإمام علي كرم الله وجهه يقول: خير الأصحاب من يدلك على الخير.
1: أقلب طرفي لا أرى غير صاحب يميل مع النعماء حيث تميل.
0: أنت أيضا صديق الصباح، يجب أن تدل الآخرين إلى الخير، مثلما لك صديق يخاف عليك فيأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويدلك إلى طريق الخير والرشاد.

0: صديقي المستمع، تذكر
1: تذكر.
0: تذكر صديقي المستمع أن السرعة في قيادة السيارة يترتب عليها الكثير من الأخطار، وأنت تعرفها ولا شك، لن أذكرها لك أبدا، بل حاول أن تتذكرها بنفسك. فلا شك أنك سمعت عن صديق لك أو جار لك كان مسرعا أثناء قيادة السيارة وقد حدث له، أنت تعرف ما حدث له.
1: يكفي أن نقول لك صديق الصباح لكي تتذكر، لا تسرع. فأعتقد أنك سمعت هذا القول من قبل، أكمله بنفسك ونفذ لصالحك وأهلك ووطنك ورافقتكم السلام.
0: أيتها الشمس، تمر الأيام علينا ونحن نشهد تغيرا في الكون، تبدلا على وجه الأرض، تحولا في تعامل البشر، في تعاونهم، تآزرهم، في أعمالهم ونشاطاتهم. لكن بعضهم يمر عليهم اليوم دون أي تفكير أو حساب له، فالواحد منهم لا يجلس ليفكر في وقته وكيفية الاستفادة منه.
1: لو يعلم الإنسان أن الأيام خمسة لفكر فيها وتدبر.
0: ما الذي يمنعنا من تذكيره طالما وجدنا هنا من أجله؟
1: لنفعل ذلك معا.
0: اعلم أيها الصديق العزيز أن الأيام خمسة، يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود.
1: اليوم المفقود هو أمسك الذي فاتك مع ما فرطت فيه،
0: واليوم المشهود هو يومك الذي أنت فيه فتزود فيه من الطاعات،
1: واليوم المورود هو غدك، لا تدري هل هو من أيامك أم لا،
0: واليوم الموعود هو آخر أيامك في الدنيا فاجعله نصب عينيه،
1: واليوم الممدود هو آخرتك، وهو يوم لا انقضاء له، فاهتم له غاية اهتمامك، فإنه إما نعيم دائم أو عذاب مخلد والعياذ بالله.
0: هذه هي الأيام الخمسة، فهل أنت مستفيد من وقتك صديقي المستمع؟
1: الإنسان كثيرا ما يتمنى أن يقوم بأمور شتى،

0: وصل إليك.
1: ترنيمة الشمس.
0: تعوض عن قصورك بالفساد، كأنك راكب والشر حادي، فصوتك ناعم والخبث فيه يحاول أن يقودك للمراد. حسدت الناجحين ولم تفكر بأن الزرع يفضي للحصاد. أتطمح والنميمة فيك طبع لأن تغدو المقرب للعباد؟
1: من رباعيات الحياة لشاعر مروان معماري.

0: من كلام بعض الأعلام:
1: إن الله نصب شيئين، أحدهما آمر والآخر ناه.
0: فالأول يأمر بالشر وهي النفس، إن النفس لأمارة بالسوء،
1: والآخر ينهى عن الشر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: صديق الصباح، كلما أمرتك النفس بالمعاصي والشهوات فاستعن عليها بالصلاة.

0: أحمد بن سعيد الأزكي
1: وعبد الله بن علي العزري.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
4: يا رب.

ينحصر. وصل رب على الهادي وشيعته وصحبه، بل لطي الدين قادنا شر وبين الفرق.

حي على الفلاح.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

كلمات مضيئة. كلمات مضيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أيها الإخوة الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

قال صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. وقيل: إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. وقيل لأم البنين: ما أحسن شيء رأيت؟ قالت: نعم الله مقبلة علي. وسأل قتيبة رجلا: ما السرور؟ قال: الولد الصالح والمال الواسع. قيل لأعرابي: من أين معاشكم؟ قال: من أزواد الحاج، أي من طعام الحجاج. ثم قيل له: فإذا ذهبوا، أي إذا رجع الحجاج إلى أوطانهم، فمن أين تأكلون؟ فبكى ثم قال: لو كنا نعيش من حيث نعلم لم نعش. وقال أحد الشعراء مبينا أن الرزق لا يأتي بالحيلة، إنما يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء وبغير حساب. قال: كم من قوي قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، وكم ضعيف ضعيف الرأي تبصره، كأنه من خليج البحر يغترف. ومن كلام الحكماء: الرزق مقسوم، والحريص محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في اليأس الغنى، وفي الطمع الفقر، وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال أبو العتاهية: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرًا.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي أشرقت له الظلمات وخشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات، مجيب الدعوات مقيل العثرات. سادة المستمعين، سيدات المستمعات، صباح الخير واليمن والبركة، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. رسالة اليوم في برنامج والصبح إذا تنفس تتعلق بحركة بسيطة تلقائية غير مكلفة بالمرة، ولكنها ماذا تفعل؟ تصنع المودة، ترفع المعنويات، تجبر الخواطر. شنو هذه الكلمة؟ هي إفشاء السلام. إفشاء السلام باب للجنة، إفشاء السلام شرط للإيمان وطريق للمحبة وكسب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول لنا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن المسلم يحب يوصل مقام الأفضلية والخيرية لازم ما يغفلش على رد السلام. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خيركم على الإطلاق. وبرشا من الناس يتفادوا المصافحة والتسليم وهم مهمش عارفين اللي قاعدين يضيعوا في أجر كبير هو أجر مغفرة الذنوب. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، شنية النتيجة؟ إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وقال أيضا إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، شنية النتيجة؟ تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وعلماءنا الأجلاء قالوا المقصود هنا صغائر الذنوب. وفضل إفشاء السلام يا أحبتي يكون على أهل البيت لتحل البركة. كي تدخل الدارك قول السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس ابن مالك رضي الله عنه يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ومن بركات إفشاء السلام يوم القيامة النجاة من كرب الصراط. الصراط هي أكل الجسر الرقيق الحد من السيف المنصوب فوق النار اللي الناس كلها باش تمر عليه. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام دون أذن دون خدوش، إذن تنجون من المرور على الصراط يوم القيامة. ومن أروع العطايا الربانية لمن أدام إفشاء السلام غرف في الجنة في غاية الجمال والأناقة وقصور فخمة عالية. وهو الدليل، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها شفافة وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أطاب الكلام من ذلك أن يفشي السلام. والسؤال اللي ديما الناس تطرحه هو راني أكثر من مرة نسلم عليه وما يردش علي، راهي تغيظني روحي ونقول ما عادش نسلم عليه خلاص. نقول له أول حاجة أحسن الظن بالآخرين، لعل يكون مشغول، سبحان الله، لعل ما سمعكش. وفي أقصى الحالات حتى كان هو تعمد ما يردش عليك لا تجزع لا تتأسف. علاش؟ لأن الملائكة سترد عليك. قال صلى الله عليه وسلم فإن سلم ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر شكون الشيطان والعياذ بالله. فاللهم اجعلنا ممن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام ودخل الجنة بسلام.
0: والصبح إذا تنفس

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخيرات والسلامة. صباحكم جديد رائق مدهش وسار. صباحكم جميل لطيف مزهر كالورد.

في باقة صباح اليوم نتحدث عن الدهشة. كيف يبدو لكم هذا الشعور؟ ما الذي يدعوكم للدهشة؟ ما هي الأشياء التي تبدو مدهشة لكم؟ ما هي تبعات حالة الاندهاش عندما تعتريكم؟ لكن في البداية، هل يتفق الجميع على مفهوم واحد للدهشة؟

الدهشة أو المفاجأة هو شعور يتجلى في الإنسان عند حدوث أمر لم يكن يصدق أنه سيحدث معه في يوم من الأيام أو في حياته، على سبيل المثال النجاح في دراسته بشكل مبهر، رؤية شخص عزيز عليه، موت شخص قريب منه، رؤيته لشيء يعتبره هو ما وراء الطبيعة، الألعاب السحرية مدهشة للأطفال، العروض التي فيها ألعاب سحرية ورؤية لا تتوضح بالعين المجردة للأطفال في ذلك العمر تعتبر أشياء مدهشة. معايشة الأشياء التي لا نراها بشكل مضطرد وبشكل كبير هي مسألة مدهشة كذلك، لا نصدقها أحيانا ولكنها تقع. في تلك اللحظة المعنى الفكري والفلسفي للدهشة هو حالة التنبه الذهني اليقظ التي يتكثف فيها التأمل ويتركز، ولا تحصل هذه الحالة في كل آن، ولا تظهر بطريقة عادية، وإنما تظهر بطريقة فارقة تتسم بالانتباه الذكي. إذن نصفها بالدهشة أو بالمدهشة لأنها تكسر الرتابة وتنقشع منها الغفلة وتحل فيها اليقظة ويتجلى فيها التبصر.

الدهشة بهذا المعنى هي انتقال الفكر من حالة السكون إلى حالة الحركة، الحالة التي تعرف بتوقد الذهن وتنبه الخيال. فيها يخطو الفكر خطوات نحو البحث والاستكشاف بصور متعددة، من ابتكار السؤال وليس انتهاء باكتشاف النظريات والأفكار، ومنها الأفكار الموصوفة بالعظيمة التي بإمكانها أن تحرك التاريخ وتغير المجتمعات وتصنع الأمم. في تاريخ الفكر الإنساني القديم ارتبطت الدهشة بالفلسفة واقترنت بها، بل من الدهشة بدأت الفلسفة التي عدت لاحقا أم العلوم. فالدهشة كما يقول أرسطو هي التي دفعت الناس إلى التفلسف، الأمر الذي يعني أن الدهشة لها تاريخ مدهش حين اتصلت بالفلسفة وتلازمت معها وأصبحت تاليا من مفاهيمها ومقوماتها وكلمات قاموسها الفكري، واكتسبت صفتها وتلونت بها وباتت تعرف بالدهشة الفلسفية. وما من فيلسوف قديم وحديث بين الملل والنحل كافة إلا وله سيرة خاصة، ولعلها مميزة مع الدهشة المدهشة التي لا تفارق الفيلسوف أبدا. تحضر هذه الدهشة اسما ووصفا وفكرة في خطابه وبيانه، ولا تغيب فكريا ولسانيا حين يسمعها، يلتفت إليها بشدة، وحين يتحدث عنها يلفت الانتباه إليها بشدة، لهذا فهو أفضل من يتفطن لها.

تبرز المفاضلة بين الفكر الذي يعرف الدهشة والفكر الفاقد لهذه القدرة بأفضلية الأول على الثاني. تتجلى هذه المفارقة بين الفكر الذي يحفز الذهن ويبهج العقل وينشط التأمل ويوسع الخيال، وبين الفكر الذي يكرر نفسه ويراوح مكانه ولا يتخطى لحظته ويظل ساكنا جامدا رتيبا لا يبهج بشيء ولا يدعو للفرحة مكان، فقط للدهشة.

والأصل في الفكر إثارة الدهشة، وتظل هذه الصفة تلازمه وتبقى معه وتصبح علامة دالة عليه يعرف بها وتعرف به بشكل يصح القول معه أن لا فكرة بلا دهشة ولا دهشة بلا فكر. ومن ناحية الأصل أو من ناحية الواقع فهناك صور مغايرة تماما، صور تصل في بعض حالاتها ليس فقط بعدم إثارة الدهشة وإنما في سلب هذه الدهشة وطمسها بل وتجفيف منابعها. إذن في صورة أخرى تظهرنا الدهشة وكأننا منشغلون بأنفسنا بخصوماتنا وخلافاتنا ونزاعاتنا على أنماطها وأشكالها الشخصية والجماعية والمناطقية والمذهبية، أحيانا لا نحسن إلا التجريح بذواتنا ولا نتفنن إلا بأدب الحجاج، الوضع الذي يسد علينا طريق المستقبل والتفكير بالمستقبل ويحجب عنا النظر البعيد والبحث عن أفق جديد، وهو ما يتنافى مع عملية الدهشة المجدية. فقد وجدت الدهشة حتى تجعلنا نتساءل عما يدهشنا وبالتالي نتعرف على آراء أخرى لا يبدو لها ما بدا لنا مدهشا كذلك، فنلتقي على اختلافنا في محطات عديدة ونتحدث بعمق عما كان سببا في دهشتنا وأصبح الآن معتاد، ليس لأننا تأقلمنا معه أو أحببناه، فقط لأنه منهاج اختاره الآخر ليعيش. تتجلى دهشتنا في لحظة معينة ثم تنقشع حتى نتواصل مدركين دورها في إدراك اختلاف الآخر لا في التوقف عندها وجعلها الحاجز الأكبر حتى نتواصل مع الآخرين في ظل سجن هذه الدهشة التي تصبح لا جدوى منها.

دهشة تخلصنا إذن من الوضع الرتيب، من الرأي الواحد، من الاستبداد بالفكر، تطرح الأسئلة طرادا أمامنا وتفتح لنا أبواب الاجتهاد، فنرى الآخر كيف يفكر، كيف ينتقل من مرحلة لأخرى في حياته، هل نحن سنكون هناك بعد مدة أم فقط اكتفينا بما أوصلتنا له دهشتنا اليوم، مع احترامنا لما كان للآخر من فكر ورؤى ومذاهب وحيثيات تفكير وحتى عبادة أو تأقلم مع الواقع الإنساني. الدهشة أن تدهشنا مسائل قليلة وصغيرة في الحياة، تطرح فينا أسئلة عميقة نجيب عنها أو لا نجيب، المهم أن تجعلنا ندرك الاختلاف. مع تحيات سمية رجب.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواتي فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا الشروط الصحية للمرنبة. إقامة مرنبة على أسس صحية تتوفر فيها كافة الشروط الأساسية، يلزم تتوفر فيها الشروط الصحية التالية: العزل الجيد، الهدوء التام، التهوية الضرورية، المناخ المطلوب، الإضاءة اللازمة، والكثافة المطلوبة. وللتحكم في العوامل المناخية الداخلية للمرنبة وعدم التأثر بالعوامل الخارجية، يلزم استعمال مواد بناء تكون عازلة للحرارة. يلزم معاملة المرنبة بكل لطف مع توفير الهدوء الضروري داخل المرنبة. إذن اختيار المكان الملائم لتركيز المرنبة، نتجنب الضجيج والضوضاء الفجائية والعنيفة، نتجنب كثرة الزيارات الغير ضرورية، منع دخول الحيوانات الأليفة، والقضاء على أكل الفئران والجرذان. الأرانب راهي تحب الحرارة المعتدلة في الشتاء وتكون منعشة في الصيف على خاطرها ما تقومش السخانة، وما تحبش الرطوبة المرتفعة على خاطرها تتسبب في اضطرابات على مستوى الجهاز التنفسي وفي كثرة الأمراض. وباش تتحصلوا على الرطوبة المحبذة لابد باش نرشوا الأرضية والحيوط وسقف المرنبة بالماء، ونحطوا زادة حتى طروف قماش تكون مبلولة على الشبابيك من الداخل. التهوية تكون نسبيا حسب حجم المرنبة وعدد الأرانب الموجودة والرطوبة والحرارة الداخلية. التهوية تنجم تكون طبيعية وهي طريقة سهلة وما هيش مكلفة، وتتمثل في تنقل الهواء وخروج الغازات الملوثة عن طريق الفتحات الجانبية أو الموجودة في السقف. وباش نمكنوا من خروج الهواء بسرعة وبالكيفية المطلوبة، يلزم يكون العرض المحبذ للمرنبة 8 متر وما يفوتش 12 متر. تكون الشبابيك مرتفعة على سطح الأرض حوالي 1.60 متر ولا أكثر. نعملوا فتحات خاصة بالجهات الحارة في الجهة المقابلة للنوافذ الأولى على ارتفاع 30 حتى 50 سنتي فوق الأرض. تكون طريقة فتح النوافذ مائلة للأعلى، وتكون المساحة المخصصة للنوافذ تساوي 20% من المساحة الجملية للمرنبة. التهوية زادات نجم تكون اصطناعية، وهنا يقع تركيز مراوح وشفاطات متاع هواء قصد الحصول على تهوية مثالية حسب حاجيات الحيوانات. تكون المراوح المخصصة لدخول الهواء في أعلى المرنبة، والشفاطات لخروجه في الجهة المقابلة على علو 30 سنتي فوق الأرض تحت القفاص من جهة، ومن جهة الأخرى تكون فتحات 20 سنتي باش يقع دخول الهواء ويكون معدل تجديد الهواء من مرة حتى 8 مرات في الساعة. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: السادسة صباحا، نسعد الله يومكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى موعدنا الإخبارية لنهار اليوم.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: دعت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة الرغبات في بعث مشاريع وتوسعاتها للمبادرة والتسجيل على منصة برنامج رائدات وتقديم ملفاتهن للانتفاع بتدخلات هذا البرنامج الوطني في عديد المجالات بعد حصول ملف على الموافقة، ويتواصل التسجيل إلى غاية 5 أكتوبر القادم. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي القادم ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، لجانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكري أن مشروع الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية شمس الذي أطلقته الوكالة يوم الخميس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تحذيرات أممية أطلقتها منظمة أوكسفام بعد نزوح نحو 6000 أسرة خلال أيام ما يفاقم المعاناة الإنسانية غربي تعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: نسائم الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

صباح الخير، صباح النور، صباح النسمة اللي محلاها، صباح النسمة اللي تنعوش، صباح الخبر الطيبة وثنية زينة والأحلام اللي إن شاء الله بكلها تتحقق. نهاركم زين كالعادة في صبحية كل نهار سبت وكل نهار أحد، نتلاقى معكم من توا حتى للعشرة بكم ومعاكم طبيعة الحال. نسائمنا تكون أحلى ونسائمنا تكون منعشة أكثر. فصباح الخير لكل الناس اللي تتبع فينا، صباح الخير لكل الناس اللي هي على الطريق، إن شاء الله ثنيتكم زينة، توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قصدينها. نبدو معاكم نسائمنا توا 4 دقائق بعد 6، صباح الورد والفل والياسمين.

0: صباح الخير والورد وصباح الأفكار الجميلة وصباح الطاقة الإيجابية وصباح الناس اللي تتحسن بيهم جودة الحياة. نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس كل تحية خاصة كالعادة نسوقها اللي حشتين هم ديما هكا ما يزميش ننسيهم، اللي هم متتبعينا ومستمعينا والناس اللي تسمع فينا وهي على طريق كل الطرق إلى الفرح. إن شاء الله تكون سالكة. ولهنا نحكي بصفة خاصة على الناس اللي هم في الواش، على الناس اللي هم زادة كيف في الكيران، على الناس اللي هي في المسافات البعيدة حتى بكرهبتها الخاصة. إن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قزينها، ردوا بيكم على روحكم وإن شاء الله نيتكم زينة. تحياتي الثانية زادة باش تكون للناس اللي تتبع فينا عن طريق الانترنت وهم خارج حدود الوطن. إن شاء الله ترجعوا سالمين وربي يعطيكم صحة الغربة، وشكرا على متابعتكم اليوم وكل يوم. اليوم السبت هو 12 سبتمبر 2026، الموافقة لمفتتح ربيع الثاني 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 255 من عام 2026. عنا 37 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 14 يوم في فصل الخريف. يظهر لي الناس اللي راكدة هكا في الحوش أكيد راهي دخلت على شي نسمة باردة، محلاها محلاها محلاها الناس اللي تطيقها ولا اللي تغطت. وهكذا صحة وفرحة لكم النوم الناس اللي فاقت. إن شاء الله نهاركم يكون من أحلى ومن أسعد الأيامات. نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 28 دقيقة، العصر باش يكون في 54 دقيقة بعد المغرب 3، المغرب 40 دقيقة بعد الساعة 6 مساء، وفي 3 دقائق بعد الساعة 8 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.
1: Yes.

يا صباح يا متجدد لكم الناس الكل، ان شاء الله برزق الحلال برزق الوافر للجميع، صباح الفرح القريب والفرج القريب لكل من اختار موجاتنا واختار نسائمنا، حتى اللي ما اختارش ما يسالش، من المهم انكم تكونوا لاباس. من المتوقع طقسنا اليوم انه باش يكون السحب كثيفه، الامطار باش تكون رعديه واحيانا غزيره بالشمال، من بعدها بعد الظهر باش تكون زاده كيف كيف الامطار موجوده بالوسط الغربي ومحليا الجنوب، وان شاء الله من بعد من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا الجنوب، يا هل ترى الجنوب الغربي وبالتحديد قفصه باش تكون معنيه بالامطار هذه والا لا. بالنسبه للحراره باش تتواصل في انخفاض وباش تكون القصوى بين 23 و 28 درجه بالشمال والمرتفعات، بين 30 و 35 درجه بالوسط والجنوب الشرقي، بين 36 و 41 درجه ببقيه الجهات. بالنسبه للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وكيف ما قلت لكم ان شاء الله الامطار اليوم باش تكون موجوده، والبارح وبرحت لولا زاده كيف كيف كانت موجوده، وكانت موجوده معناها بكميات كبيره برشا. ان شاء الله امطار تمر ولا تضر، وان شاء الله الامطار تكون نافعه للبلاد وللعباد، وان شاء الله هكا زاده كيف كيف احنا في الجنوب ربي يطعمنا مطيره تكون هديه ارضيه على قد بنيتنا التحتيه. نهاركم زين، 30 دقيقه بعد السته، هذا هو توقيتنا في نسائمنا.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: وينك العادة باش نحل ونقرأ لكم جوابي ونبذلكم بالأخبار الطيبة والأخبار المزيانة اللي تفرح قلوبكم الناس الكل. القمر باش يكون في برج الحمل وانفراجة كبيرة بعد ضيق. أنا نقول لك يا حمل، استقبل طاقة دارك خاصة بقلب مفتوح بعزيمة صلبة. برج الجوزاء عندك توازن عاطفي اللي باش هكا يعاود ترتيب حياتك ويعيد زيادة ويعلمك انك انت ترتب اولوياتك. فقط كون هكا صبور شوية في حواراتك وخاصة مع الشريك بالنسبة لليوم. برج العذراء سكينة تفتح لك أفاق للإبداع، باش تكون هكا محيطك هادي، محيطك رايد، باش تستقبل طاقة الخير. برج الحوت تألق مهني غير مسبوق، ثباتك في العمل سر تميزك وسر رفعتك بالنسبة لليوم والأيامات الجاية. برج القوس اليوم يا برج القوس رؤيتك باش يكون واضحة، المشروع تنجم يكون سفر، ينجم يكون دراسة، المهم استمع لصوت الحكمة اللي هو موجود في أعماقك. الجاذبية والحظ يدعم كل الخطوات في برج الأسد. مالا يا أسد، رد بالك تتردد في أنك تظهر مواهبك خاصة وانت تعرف أنه الأضواء راهي ديما مسلط عليك. برج العقرب اليوم يا برج العقرب باش تخرج من ضغوطات الأيام اللي فاتت الكل. نظم أمورك المادية، مواردك المادية، وحذر روحك باش تعزز استقرارك. برج الثور باش يكون فما تحول، والتحول هذية باش يكون تحول روحي اللي باش يمنحك القوة واللي باش يخليك هكا تبعد على كل أعباء الماضي، أو أهم حاجة باش تكون روحك متسامحة ومقبلة على الحياة. برج السرطان عندك توازن صحي، عندك نشاط متجدد، وكي اليوم باش تتم مهامك في برشا دقة وبرشا هدوء وبرشا راحة. برج الجدي بصيرة نافذة كالعادة في اتخاذ القرارات، استثمر وقت الهدوء في التخطيط انك تستقبل لمستقبلك المهني. أهم حاجة يا برج الجدي، وإذنك ذكرها على الناس اللي تحكي الكل كالعادة. رد بالك تتأثر يا برج الجدي. برج الميزان تواصل ذكي اللي باش يفتح لك برشا بيبان، فما عندك ذكاء اجتماعي حتى حد ما يشك فيه يا ميزان، وهو مفتاحك باش تنجح اليوم وكل يوم. نختم برج الدلو، برج الدلو اللي باش يكون عنده دعم اجتماعي برشا من أصدقاء الأصدقاء المخلصين، هنا نحكيها العمل الجماعي سر قوتك وسر تألقك، برشا فرحة جاية في الثنية يا برج الدلو، فرحة نتمنيها للأبراج الكل، الناس الكل اللي يسمعوا فينا زيتا كيف كيف.

0: طريق السلامة. طريق السلامة. طريق السلامة للجميع، إن شاء الله تنيتكم زينة، كل طرق إلى الفرح إن شاء الله تكون سالكة أمامكم اليوم وكل يوم وكالعادة توصيات ونصائح اللي هكا كل يوم نفكركم بها. روحنا ساعات هكا نبدو متفكرينها، أما هكا على غالب نقولك مثلا والله هذه نسيتها وإلا ما عملتلهاش برشا هكا حساب ولا حاجة. لأ هي تبدأ مهمة جدا، خاصة وإحنا توا نعرفوا على أبواب العودة المدرسية، واللي ماشي هكا عنده باش يقرب عيد، واللي ماشي أول مرة باش يدخل الجامعة باش يمشي بكري باش يحضر هكا وين باش يسكن الفوائي متاعه، يتعرف على البلاد اللي باش يقرأ فيها، الولاية اللي باش يقرأ فيها. معناته طرقات توا باش تكون مزدحمة، لكن وإن شاء الله تكون مزدحمة بلا حوادث. سي عمارة حويتة حاضر معانا ونصبح عليه. سي عمارة صباح النور.
1: صباح النور أختي غالية، صباح النور ليك ولجميع العاملين في الإذاعة، جميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
0: الله يخليك، في انتظار إن شاء الله إنه المداخلة الجاية مع سي عمارة. نقولك بالله اليوم حشنا بتوصيات خاصة بالمطر، علاش يراي المطر هكا ما شاء الله خيرات في قفصة وفي قبلي وفي توزر في الجنوب الغربي كله، إن شاء الله ربي يطعمنا. خلينا نحكي توا على الطريق وعلى العودة المدرسية والجامعية وشوية توصيات.
1: يعطيك الصحة. هو طبعا تم تحذيرات حاليا للرجوع إلى مقاعد الدراسة، خاصة إلى الجامعات، ونعرفوا اللي أغلبية السكان الجنوبي انتقلوا معناها إلى الولايات المجاورة لأحد أبعد شوي، وبالتالي ماذا بينا خاصة نعرفوا الأولياء ينزوا صغيراتهم، وكما كنت تحكي إذا كان في البداية خاصة معناها مازال ما يعرفش البلاد، مازال ما يعرفش الدنيا، ماذا به معناها يهزوا أهله وكذا، وديما خاصة اللي عنده نقل، لأنه نعرفوا اللي الأوقات هذه حتى النقل يبدأ نوعا ما معناها ما مش متوفر بالجديد. هذاك علاش نحبوا نزيد نذكروا خيانا السواق اللي راهو الطريق بطبيعة الحال باش يكون مختل. البداية الساعة قدام ناخذوا لازم نثبتوا من العربة اللي باش نستعملوها، ديما العجلات ديما نثبتوا في أمورنا معناها باش نبدا مراكز، خاصة نعرفوا العجلات راهو ديما الهواء نعدوه هي باردة مازالت معناها في البداية، مش بعد ما تمشي برشا السيارة ولا العجلة ما عادش يعطينا بالضبط الميزان الصحيح. ماذا بينا مازلنا في دول خارجين، ثبتوا زاد في الزيت، ثبتوا في المين، ثبتوا معنا في الحاجات هذه. المسيحات باللور، مسيحات باللور ناكد عليها ياسر، على خطر في الطرقات تلقى أماكن معناها فيها مطر، أماكن لا، أماكن كذا، ماذا بينا زاد ثبتوا منها مليح. الأضواء زاد نعرفوا اللي ربما مثلا بعض الضباب بعض الرياح ساعات قوية شوي، ساعات الأمطار قوية شوي، ربما معناها تتعطل الرؤية، وبالتالي ماذا بينا الإضاءة تكون متوفرة من الأول، تكون معناها إذا كان عندك أضواء الضباب ثبت منهم، إذا كان في نوع معناها نستعمل الأضواء التقاطعة بطبيعة الحال الكود، وبالتالي معناها هذه باش ربما معناها إن شاء الله تكون فيها باهية. زاد كيف زاد نبتعدوا على كل معناها الخروج في آخر وقت، ما نخلوش الواحد مؤخر باش ما نزربوا نزربوا نزربوا نزربوا معناها وحني معناها ربما لا قدر الله معناها ساعات نعمل إفراط في السرعة، ساعات نعمل مجاوزة ممنوعة، ساعات كذا، هذا يكون نبتعدوا عليه. أكل الطرقات مش كل تعرفها، ماذا بيك ديما تطول بالك أكثر ما يمكن، تلتزم خاصة بقواعد المرور، أكل تخفيف من السرعة معناها مش تقول لها هذه بلاد ما صغيرة 50 كذا، هذه منا لا، ماذا بينا بربي تلتزم أكثر ما يمكن بابك الحاجات هذيك، خاطر زي ما عادة الله اللي قدر الحوادث تصير في وضعية النوع هذا، نمر على القرى اللي بعيدة شوي ساعات على تيق، ولكن ساعات نلقوا فعلا قدر الله تعطيل، ماذا بينا معناها نردوا بالنا. كما قلنا حتى كيف نجوا خارجين زاد ماذا بينا تكون السيارة ماهيش مغطية على الرؤية معناها الداش من داخل، ماذا بينا تكون معناها ما زاد كيف ما نستغلوش الفرصة معناها نقولوا هاي تنهزوا أكثر راكب زايد، لا، ماذا بينا بربي نلتزموا معناها بعدد الركاب المكلوف في السيارة، خاطر لا قدر الله يصير حادث راهو يولي معناها خطورة كبيرة جدا. هذا كل معناها كل باش إن شاء الله يوصل الإنسان إلى المنطقة تاعها سالم. زاد كيف ربما نخرج من أماكن ما فيهاش أضواء الطريق، زاد أضواء معناها إشارة الطريق اللي هي الأحمر والأخضر والأصفر كذا، نمشوا الدبان زاد كيف راهو ساعات غادي معناها ندخلوا مدن زاد فيها الإذاعة، ماذا بينا نثبتوا منها مليح، راهو نشوف الضوء الأحمر نوقفوا مقابلين الضوء ما نقوم فوتوش كما البلاك نتاع السوب. ربما زاد كيف حتى هكا الأضواء نتاع تقاطع السكاك الحديد هي زاد ديما ردوا بالنا، هذا يكون معناها باش الإنسان إن شاء الله يوصل سالم وان شاء الله على كل حال صغيرتنا
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله كل سنه واحنا طيبين ان شاء الله.
0: ان شاء الله سنه دراسيه موفقه على جميع الاصعده وتلامذتنا الكل وطلبتنا الكل، وكيف كيف زيدة اثنيه زينه للناس اللي تسمع فينا وطلبتنا، ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله بالتوفيق، وعام ان شاء الله بلا حوادث ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه سي عماره، شكرا لك، ان شاء الله نهارك من احلى ومن اسعد الايامات.

0: إثنية لينا الكل، والسلامة مسؤوليتنا. تصرف صغير ينجم يحمينا. نيتنا زينة باتباع السلامة والقواعد المرورية. مختصين وخبراء يقدمونا نصيحة والمعلومة الصحيحة ويجاوبونا على أسئلتنا. في ثنية زينة نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. ثنية زينة كل نهار سبت من 9 للـ10 معايا وسيلة الغولة.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح
3: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: السابعة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: ينجز المجمع المهني المشترك للتمور العديد من التبييع قبلي العديد من التدخلات استعدادا لموسم الجني والترويج وضمانا لجودة الصابة وحمايتها من الآفات والتقلبات المناخية، حيث وفر خلال الموسم الحالي 64.5 طن من مادة الكبريت المائي المعروفة بالبخارة للقيام بالمداوات الوقائية الأولى والثانية ضد آفة عنكبوت الغبر. يشارك الديوان الوطني للصناعة التقليدية في الصالون الدولي للبيت والديكور ميزون اي اوبجي المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 من سبتمبر، ويمثل الصالون فرصة هامة للمؤسسات التونسية لعقد شراكات تجارية جديدة والتعرف على اتجاهات السوق والتصميم وتطوير العلامة التجارية والولوج إلى أسواق جديدة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية أمس عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجري 2027 ميلادي المنشورة بتاريخ 16 من جويلية الماضي، وكانت الوزارة أعلنت عن فتح باب الترشح للحج خلال الفترة الممتدة من 20 من جويلية إلى 20 من أوت، وأشارت وزارة الشؤون الدينية لأن كل المواعيد قابلة للتعديل والتغيير وفقا للمستجدات والضوابط وقرارات الجهات التونسية والسعودية وحسب الضرورة. أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت مؤخرا بمناسبة العودة المدرسية عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، بينها أكثر من 50,000 من الكراسات المدعمة وفق ما أوردته وزارة التجارة وتنمية الصادرات. استشهد شخص وأصيب 13 آخرون بينهم أطفال بهجمات صهيونية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف صهيوني سابق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ الأمطار باش تكون موجودة اليوم بالشمال وبعد الظهر زادة كيف كيف بالوسط الغربي ومحليا الجنوب. هذه التوقعات اللي موجودة عنا، لكن أكيد كل التفاصيل ناخذوها من خلال مصفحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي سرحان، نهارك زين.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيكم، مرحبا بكل مستمعي قفصة. أكيد يعني حالة الطقس يعني تهمنا خاصة في بداية هذه الفترة من أيام الخريف. الحمد لله كنا قد سجلنا كميات أمطار كانت في الحقيقة متفاوتة، أو أهمها لنقل كانت بالقصرين، حيث سجلنا أعلى الكميات بقلعة بالكيف، قلعة أسنان كانت في حدود 32 مليمتر، 31 بحيدرة، 19 بتالة من ولاية القصرين، 17 بفوسانة، 19 أيضا بسبيتلة. هذوما أهم كمية الأمطار، يعني هذوما اللي كانوا نتيجة ظهور سحب رعدية ممطرة تنقلت شيئا فشيئا نحو بعض الجهات الشرقية، ولكن تنقلت بعد ما اضمحلت بشكل كبير خلال الليلة الفارطة. اليوم إن شاء الله لنا موعد أيضا مع ظهور الخلايا الرعدية الممطرة، تكون أحيانا غزيرة بمناطق الشمال، تشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط ومحلين الجنوب، مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدود. لاحظنا الناس الكل يعني اتجاهات الريح تغيرت وأصبحت من القطاع الشمالي خاصة بالشمال والوسط، وحافظت على اتجاهاتها الشرقية بمناطق الجنوب شرقية أو شمالية شرقية، لكن اليوم نتوقع كونها تكون نسبيا قوية إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب أين تثير محليا الرمال والأتربة، وبالتالي انخفاض لمدى الرؤية الأفقية في هذه الأماكن خاصة الجنوب الغربي توزر وقبلي. بحر شديد الاضطراب إلى هائج بخليج جابس وبمنطقة الشابة، ومتموج إلى مضطر ببقية السواحل، والحرارة الحمد لله في انخفاض يعني مقارنة بالأيام الفارطة، ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 بالوسط والجنوب الشرقي، باقي الجهات أكثر شوية ما بين 37 إلى 41 درجة.
1: سرحان سي سرحانة، حبيت فقط نسألك سؤال اللي الناس كلها توا تقريبا تسأل فيه. من بكري كنت قلت لأنه باش تكون فما الأمطار موجودة محليا بالجنوب، هل ترى مثلا توقعوا أنه اليوم في قفصة مثلا وفي الجنوب الغربي بالتحديد باش تكون فما أمطار موجودة وإلا لا؟
2: نعم، مناطق الجنوب أكيد يعني تحب تاخذ نصيبها من الأمطار، يعني أكيد بعد الحرارة الكبيرة التي سجلناها واللي ما زالت في الحقيقة الأرقام نسبيا مرتفعة ببعض مناطق الجنوب. بعض الجهات اليوم معنية بالأمطار بمناطق الجنوب على غرار قفصة، توزر، بعض الأماكن من قبلي، أقصى الجنوب الشرقي، معناها المناطق مع الحدود الليبية، هذا ممكن جدا نسجلوا بعض التساقطات، والحمد لله نرضوا بالقليل حتى
1: نجي
2: الوضعيات التي تهم أساس المناطق الجنوب، وبالتالي نحكيه على منخفضات تكون متمركزة على الحدود الجزائرية التونسية أو الحدود الجزائرية التونسية الليبية، وبالتالي إن شاء الله ربي يسترنا ويعطينا كميات هامة من الأمطار غدوة لحد كيف كيف. وضعية جوية ملائمة جدا لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، مدنين، تطاوين، يعني هذه الأماكن تكون معنية. الحرارة تتحسن شوية يعني مقارنة بالأيام اللي فاتت، معناها ما بين 26 و 32 درجة عموما في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب، يعني ارتفاع طفيف أو نسبي لنقل محلي في بعض الأماكن. كي نشوف الاثنين بداية الأسبوع أو حتى الثلاثاء، وضعية جوية ما زالت ملائمة لنزول الأمطار، متفرقة، ما عندناش بلاصة دون سواها، يعني كل الأماكن تقريبا نجم تكون فيها الأمطار محلية، يعني مش كل الولايات ولكن بعض المعتمديات من كل ولاية. هذا الطبيعي، نحن مع بداية الخريف، سيناريو طيب جدا، نعتقد لكونه موسم فلاحي باش يكون واعد بإذن الله
1: إن شاء الله، هذا اللي نأمله الكل. نعم. شكرا لك سي سرحان، يومك سعيد، شكرا.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح نمشي تول أبرز العناوين والترندات على الساحة التونسية والعالمية، ونبدو بموسم العودة المدرسية والتحذيرات وين تصدرت الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. الاهتمام المحلي مع رقابة مكثفة على الأسواق وعلى حجز زيادة آلاف الأدوات اللي هي غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب أنه باش يتم تعزيز أسطول النقل المدرسي ب 700 حافلة جديدة. تقلبات الطقس والأمطار اللي كنا نحكوا عليها توا، وين شهدت مناطق تونسية تساقط كميات كبيرة من الأمطار هذه اللي يقولوا لها غسالة النوادر، إن شاء الله تكون هكا عامة وكل هكا الولايات هكا تكون فيها المطيرة اللي احنا نستنوها الكل، واللي كيف ما كنا توا نحكوا تكون هكا بشائر خير وتبشر بموسم فلاحي مهم جدا. التساقطات هذه أثر على حركة المرور في محطات النقل البري، وكان سجل سد بير المشارقة أعلى المعدلات. الرياضة الوطنية منافسات محتدمة في نهائي بطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد للأواسط بين تونس ومصر كالعادة، هذا الثنائي اللي ديما يعمل البوليميك، إلى جانب تحذيرات المنتخب التونسي لكرة القدم لاستكمال تصفيات كأس العالم أو كأس أمم أفريقيا 2027. المشاريع وتنمية وإطلاق خطي شحن جوي مباشر من مطار نفيذة نحو ألمانيا وبولونيا، اللي باش يعزز الصادرات والتبادل التجاري. هذه في تونس مشوا للترند العالمي، وين تجاوزت أسعار النفط حاجز $100 للبرميل، ونحكوا لهنا على سوق الطاقة العالمي وسط ذبذبات في الامتدادات العالمية. الحدث كان عودة سيلين ديون، زيد ترند فني واسع يرافق اعلان عوده النجمه العالميه سيلين ديون للمسرح في حفل غنائي كامل بعد غياب دام اكثر من 6 سنوات. ونرجع مره اخرى للرياضه، وين فما جدل في العالم الرياضي، والفيفا يدرس تعديل الماده 17 للتذكير فقط، اللي هي متعلقه بفسخ العقود وبتنظيم الانتقالات لحمايه اللاعبين والأندية. هذوما الترندات العالمية، وقبلهم كنا أحكينا على الترند التونسي المحاضرة، وكانت هذه أبرز العناوين والترندات التونسية والعالمية في أخبار النت.

25 دقيقة بعد السبعة، هذا هو توقيتنا. تحية كبيرة ومجد لكم الناس الكل. بعد شوية مراد باش يكون حاضر معنا في أخبار اللي تهم الرياضة بطبيعة الحال، ونتصور برشا أخبار تهمكم وتهم الأندية متاعنا التونسية، وبرشا جدل في الشارع الرياضي في الحقيقة. لكن خليني نقولكم أنه مثلا أخبار من الأخبار باش يكون بطولة إفريقيا للكاراتيه بالجزائر والذهبية للتونسية تقوى السعيدي اللي حققت إنجاز قاري باعتلائها منصة التتويج وإحرازها على الميدالية الذهبية في منافسات الكوميتي الفردي لوزن وفوق 61. معناها هذه محلاها وقت لتبدأ البطولة مثلا فيها كل الدول العربية والعالمية، ويكون تتويج تونسي وبطولة إفريقيا نحكو لهنايا المقامة حاليا في الجزائر، وهي جبسية في الأصل، فمحلاهم نساء تونس ومحلاهم فتيات تونس، وإن شاء الله ديما ماشيين في الطريق الصحيح والطريق الصواب. بعد شوية برشا أخبار أخرى رياضية تكون حاضرة معنا في فلاش سبور.

0: الشباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في فلاش سبور. تمكن المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أواسط من التأهل إلى الدور النهائي لبطولة أفريقيا الأمم المقامة بأبيجان العاصمة الإيفوارية، وذلك إثر فوزه في الدور النصف النهائي على المنتخب النيجيري 44-22. منتخبنا باش يواجه في الدور النهائي المتأهل ما بين المنتخبين المصري والأنغولي واللي باش الدور اليوم. مباريات الدور التمهيدي الأول للكؤوس الأفريقية اليوم، ممثلين في هذه المسابقة كأس الكونفدرالية وكذلك كأس رابطة الأبطال. اليوم في كأس الكونفدرالية اليوم في الستة ديماريز أو ديامبرا السنغالي يتبارى مع طريق جرجيز. نذكركم أنه طريق جرجيز في لقاء ذهاب كان فاز 3 أهداف مقابل هدف، وكذلك اليوم ولكن في إطار دوري أبطال أفريقيا. اليوم في الخامسة في مالي جوليبال مالي يستقبل النادي الافريقي، النادي الافريقي اللي كان فاز في لقاء الذهاب بهدف مقابل 0. واخيرا في كأس الكاف غدوة الأحد في الستة السي اس اس يستقبل شوتينج ستارز النيجيري على ارضية ملعب طيب المهيري، وكان فريق شوتينج كان فاز في لقاء الذهاب بهدف مقابل 0. تمنياتنا ان شاء الله بالتوفيق لكل الفرق التونسية. الدور مساء اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي. اللقاء تنطلق في الأربعة، مستقبل مرسي يستقبل نجم الساحلي بتحكيم لباسم بالعيد، وحكم الفار هو أمين الفقير في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة. أمل حمام سوسة مع الملعب التونسي، التحكيم لخالد قويدر وحكم الفار هي درصاف القنواطي. وأخيرا في ملعب موسى بن جنات بالمنستير اتحاد المنستيري مع اتحاد بن قردين، التحكيم لأسامة بن أسحاق وحكم الفار هو هيثم قيرات. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يوم أمس على مواعيد اللقاءات المتأخرة للجولة الثالثة ذهاب للبطولة، واللي بتكون كما يلي: يوم الأربعاء 16 سبتمبر في الأربعاء اتحاد بن قردان، في ملعب 7 مارس يستقبل السي اس اس، وفي ملعب الدوري بجربة ميدون طريق جرجيس يستقبل الاتحاد المونستيري، وأخيرا يوم الخميس 17 سبتمبر في نفس التوقيت في الأربعاء ملعب التونسي يستقبل فريق النادي الإفريقي. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها اتفقت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجامعة البوتسوانية على إقامة مباراة تونس وبوتسوانا لحساب تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027 يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 على الساعة 8 ليلا بملعب حمادي العقربي برادس. تتم على الساعة 10 من صباح اليوم بأحد النزول بمدينة سوسة صاحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثالثة أو الرابطة الثالثة بالأحرى مستوى أول وإجراء قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس، كما يعقد مكتب الرابطة اجتماع إخباري بالنوادي المنخرطة. أخيرا قرر مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه يوم أمس قبول اعتراض فريق النجم الرياضي الساحلي ضد الترجي بسبب مشاركة يوسف البليلي شكلا ورفضه أصلا، وأقرر النتيجة الحاصلة على الميدان وهي فوز الترجي 3-2، كما قرر معاقبة فريق الترجي بمباراة دون حضور جمهور وخطية مالية ب5000 دينار بسبب أحداث الشغب اللي كانت في المدارج خلال مباراة مستقبل المرسى. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم اليوم مراد بوغرة، نهاركم زين.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح
2: 39 دقيقة. صباح الورد، صباح النور، صباح ثنية زينة، ونهاركم زين. بعد شوية باش نعطيكم تفاصيل على كانت أعلنت عليها وزارة الشؤون الدينية، وبخصوص تحيين رزنامة العمليات اللي هي متعلقة بتنظيم موسم الحج معتها إلا الموافق لسنة 2027. فما مواعيد قابلة للتعديل، باش بعد نعطيكم عليها أكثر تفاصيل. كيف زيدا بعد شوية باش نحكو على الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. لكن نقبلها أكيد في كل مرة فما برشا مواضيع تهمنا، وفي كل مرة برشا صور في الحقيقة قاعدة توصلنا من مستمعينا، وشكرا ليهم على مختلف الصور اللي هي تعبر في الحقيقة على برشا مآخذ، على استيائهم من برشا تصرفات، من برشا نقاط سوداء في مختلف الولايات. وبطبيعة الحال شكرا ليهم الناس كل على شيء مهم جدا انه صورة توصلنا من موقع الحدث. ولهنية فما برشا اخلالات قاعد يبعث لنا سي محرز العباسي بالاخلالات هذية اللي موجودة في المدرسة الابتدائية بالحي العصري بالمتلوي. بعثنا في الحقيقة برشا صور، وعلى كل احنا توا اكيد باش ناخذوها بعين الاعتبار، واكيد باش نكونوا ان شاء الله في المتابعة. كيف زيدا النقاط السوداء اللي ما ولت موجودة بطريقة كبيرة كبيرة كبيرة برشا في قفصة، وما مثلا منظر في الحقيقة ما نحبوش نشوفوه في حتى وقت. نعرفوا المسؤولية مشتركة، ما هيش مسؤولية البلدية بركة، هي مسؤولية مشتركة الناس الكل، يلزمها تكون ايد واحدة باش نجموا نحافظوا على نظافة بلادنا وعلى نظافة ولايتنا. ما نجموش نحط اللوم على حتى حد وإلا على واحد بصفة خاصة. كل واحد هو مسؤول، وكل واحد فينا ينجم يبدل وينجم يغير بطبيعة الحال. ونحكي لهنا على النقاط السوداء ونحكي على الفضلات، لكن زادة انتم عندكم ما تحكوا وعندكم برشا مشاغل.
3: ماذا بينا ينظرون في كل ما يتعلق للمواطن من غلاء المعيشة، عندنا واتت مع ظروف الابتدائية نتاع الصغار.
4: المحطة نتاعنا سيدي هذية أول حاجة مقصرة من الدولة، وثاني حاجة مقصرة من زملائنا نحن، ونحن أكثر شيء هم المتسببين في الشيء هذا. أعطيني ليش؟ لأننا نحن لهناك يحبوا الحاجة باش يريقلوها، الناس كلها تولي لهم حلوة وسمحة وبهي، ما خلوش لا خدموا ولا خلوا من يخدم، لا خلوا الدولة تجي تقدم لنا محطة وتكريان، لا خدموها هم وقدوها. بالنسبة للمحطة ذي أخويا بصراحة وضعيتها صعبة ياسر، راك تشوفهم زوج شركات حاملين، زوج شركات أهلية، والزوج قاعدين يتخاصموا وما حبوش يتفاهموا مع بعضهم وما حبوش يتلموا، كان حبوا المصحرة متلموا مع بعضهم، ورانا قدينا محطة.
5: معاك تضوى مرايتنا

اللي تعدى وفيت محلاها أغنينا تونسية ومحلاها طبوعنا التونسية مهما كانت الأصوات اللي تغنيها. حلو برشا زيدة إنه فنانينا التوانسة الصغار اللي طلعوا توا معناها اللي تكون أصواتهم حلوة ومزيانة يكون فما توزيع جديد لأغنينا التونسية الجويني والقلال هذوما الأرقام الصعبة في عالم الفن التونسي. كيف ما قلت لكم من بكري باش نعطيكم فكرة على التحيين وعلى رزنامة العمليات اللي هي متعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجري لسنة 2027 ميلادي واللي كانت منشورة بتاريخ 16 جويلية 2026، واللي كانت الوزارة أعلنت على فتح باب الترشح للحج لهذا الموسم خلال الفترة اللي كانت ممتدة من نهار 20 جويلية حتى 20 أوت 2026. وكانت وزارة الشؤون الدينية أشارت إلى أنه كل المواعيد قابلة للتعديل أو للتغيير، هذا وفقا للمستجدات وإلا الضوابط وقرارات الجهات التونسية وإلا السعودية وحسب الضرورة بطبيعة الحال. وكانت أعلنت وزارة الشؤون الدينية أمس الجمعة عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج، وكانت خصت الفترة من 28 أوت حتى 10 سبتمبر لباش يثبتوا من معناها الناس اللي ثبت الحج متاعهم، وعلى أنه باش يتم الإعلام المعنيين بداية من أمس، معناها بدو في إعلام الناس اللي هي معنية واللي تمت الموافقة وثبت الحج متاعهم. تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات كيف وباش يتم وفق الرزنامة المحينة بداية من نهار 18 سبتمبر. باش يكون فما إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، الفحص الطبي اللي باش يبدأ من نهار 24 سبتمبر ويكمل نهار 31 أكتوبر الجاي إن شاء الله، باش يقع زاد إصدار القائمات النهائية بداية من نهار 3 نوفمبر ويتم الإعلان على التسعيرة نهار 5 نوفمبر، فتح مكاتب استخلاص معاليم الحج نهار 6 نوفمبر، وفتح شباك الموحد بداية من نهار 13 نوفمبر. وباش تخصص الفترة من 1 ديسمبر حتى 5 فيفري ومن 15 مارس حتى 18 أفريل باش تكون فيه حصص توعوية للحجيج كيف ما تعودنا، ويكون الفحص الطبي لمكفولي التونسي بالخارج زيدة من نهار 21 ل 26 ديسمبر، الحج التدريبي من 15 مارس حتى 18 أفريل، وباش تنطلق أول رحلة إلى البقاع المقدسة نهار 26 أفريل 2027. وكانت كيف ما قلنا ديما راهو المواعيد قابلة للتعديل وقابلة للتغيير وفق الضرورة وحسب الضرورة وإلا المستجدات وإلا الضوابط وقرارات الجهات التونسية أو السعودية. هذه التحيين اللي كان رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج واللي كانت أعلنت عليه وزارة الشؤون الدينية أمس الجمعة 11 سبتمبر. الله لا يحرم منها حتى حد.

0: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثامنة صباحا، سعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برامي. والبداية مع العناوين.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انطلاق أشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة دعما للبنية التحتية الصحية وارتقاء بجودة الخدمة الطبية بالجهة. وزارة الأسرة تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. الجيش اليمني يستهدف بغارة جوية مدينة المخا غربية البلاد، ويعلن القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة. دعت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة الراغبات في بعث مشاريع وتوسعاتها للمبادرة والتسجيل على منصة برنامج رائدات وتقديم ملفاتهن للانتفاع بتدخلات هذا البرنامج الوطنية في عديد المجالات بعد حصول ملفها على الموافقة، ويتواصل تسجيل لغاية 5 أكتوبر القادم. فاتن الناصر مكلفة بتسيير مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تضيف.
4: تم تنزيل البلاغ الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2026، والذي يمتد على فترة شهر كامل، معناه يتذكر نهار 5 أكتوبر 2026، وذلك بهدف تعريف وفتح المجال أمام النساء الراغبات في بعث أو تطوير المشاريع الاقتصادية للانتفاع بألياتها. وهذا البرنامج هو خاص بالفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة، سواء كانت متحصلة على شهادة جامعية أو توكيل مهني أو كفاءة مهنية. بالطبيعة مع شركائنا في خطوط التمويل اللي هم البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. سقف التمويل يكون من 10,000 دينار إلى حدود 300,000 دينار، كل منتفعة وهي والقيمة اللي تحب عليها، من 10,000 دينار والأقل بدون فائض، فأكثر من 10,000 إلى 300,000 دينار فيها فوائض ما أكثرش من 7%. طريقة التسجيل تدخلوا عن طريق منصة www.raidat.ca، ويتم تسجيل المطلب المعنية من الاسم واللقب، وتحط بقية الأوراق اللازمة هي وحسب المشروع متاعها والبنك اللي اختارتها، لأن كل بنك عندها وثائق خاصة بها، تقوم هي بالتسجيل وينتهي مدة التسجيل متاعها. ويتم بالنسبة لنا احنا عملية الفرز، واللي يبدأ الملف متاعها كامل يصير معناها استدعائها حسب البنك اللي هي اختارتها، ومن بعد يتم دراسة المشروع متاعها بقدرة ربي.
2: أعلن مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة رضا المحمدي عن انطلاق أشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية. وأكد المحمدي في تصريح لزميرة أوف العياري تخصيص فضاء آخر لقسم الاستعجالي حتى نهاية الأشغال المبرمجة.
5: انطلقنا في أشغال تهيئة وتجديد قسم الاستعجالي، خصصنا فضاء جديد داخل المستشفى، صحيح شوية ضيق أما لايق مطابق نسبيا للظروف الصحية. الأشغال إن شاء الله تدوم 6 شهور ونرجع إن شاء الله للاستعجالي على مواصفات مطابقة إن شاء الله. نداء المواطن يتفهم شوية الظروف اللي احنا موجودين فيها، من أجل التصليح من أجل التجديد يلزم العباد تكون تتعاون وتصبر معنا شوية. قسم الجديد هذا اللي فضاء جديد اللي عملناه، من مميزاته أنه قاعة المعاش الموجودة طابقة. إن شاء الله جاي إن شاء الله بعد السكانير، بعد الاستعجالي، بعد قاعة القصدرة إن شاء الله فما حوايج برشة جديدة. شوية تفاؤل، شوية صبر علينا وإن شاء الله كل شيء يكون خير.
2: تتواصل استعدادات الحي الجامعي بولاية قبلي للعودة الجامعية من خلال استكمال جملة من التدخلات الرامية لتحسين ظروف الإقامة والخدمات المقدمة للطلبة، حيث تم القيام بأشغال صيانة وتهيئة شاملة المبيت والمطعم الجامعي، كما تم العمل على كراء مبنى إضافي ليخصص كمبيت للطالبات بهدف تعزيز طاقة الإيواء. مزيد من التفاصيل مع مدير الحي الجامعي بقبلي بالنيابة محمد أقبل نصر في تصريح لمجد عمارة.
6: انطلقنا في الاستعدادات سنة جامعية منذ الصيف، حيث قمنا بأشغال صيانة للمبيت والمطعم، والآن نحن في صدد قبول الطلبة نتاعنا. وقع توجيه تقريبا السنة الجامعية 2026-2027 تقريبا الآن 360 طالب جديد من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وبصدد إيواء الذكور والإناث. بالنسبة لأشغال الصيانة قمنا بدهن الإقامة وصيانة الغرف الكل وصيانة شبكة المياه وشبكة الكهرباء، صيانة خاصة المطعم الجامعي لاستقبال الطلبة وتقديم الأكلة في أحسن الظروف لأبنائنا الطلبة. يعني جديد متمثل في أن الطلبة البنات إن شاء الله نظرا لأن العدد تجاوز طاقة الحي الجامعي قبلي لإيواء الطالبات. ديوان الخدمات الجامعية مشكور سوى بناية، وإحنا توفي الإجراءات الأخيرة في مرحلة برام العقود إن شاء الله قريبا مش نستقبلوا فيه جميع الطلبة. وفي إطار الاستعداد الحقيقة ديوان الخدمات الجامعية قام تمكيننا من قاعة رياضة تأسيسها بآلات رياضية، إضافة عندنا حدث جديد الحقيقة إحنا فرحانين به برشا اللي ولاية قبلي مكنونا من ملعب كرة سلة إن شاء الله قريبا انطلاق الأشغال، وملعب تاع كرة القدم في اللمسات الأخيرة وإن شاء الله حتى هم ينطلقوا القريب.
2: خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية المنعقد أمس بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، تم تأكيد على أهمية العمل على توفير المعطيات الإحصائية الجهوية المحينة باعتبار دورها في تقييم الأوضاع وفي ضبط الأولويات واقتراح الحلول العملية والتصورات المجددة للعمل التنموي. وخصص الاجتماع للتداول حول جملة من المواضيع في علاقة بدفع التنمية في الجهات وتعزيز دور الإدارات الجهوية في هذا الاتجاه، خاصة على مستوى المتابعة الدقيقة والمتواصلة للأوضاع التنموية وأحكام التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ توجهات ومضامين المخطط التنموي 26 و2030 و2000. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات والمؤسسات الإعلامية للإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وأفادت الوزارة بأنه تم الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج الوقائي بداية من يوم الخميس، تزامنا مع الحركية الكبرى المقترنة بالعودة المدرسية والجامعية من خلال الشروع في البث عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي لسلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة التي تم إنجازها بالتعاون مع مؤسسة التلفزة التونسية وعدد من المؤسسات العمومية الشريكة. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي 26 و2027 و2000 ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، وفق بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمني على منصة إكس. وكان الجيش قد أعلن أمس بدء قواته الجوية قصف مناطق تقع ضمن صندوق القتل الذي سبق الإعلان عنه وتشمل مدينة المخا ومحيطها، داعيا المدنيين إلى تجنب استخدام عدد من الطرق حتى إشعار آخر. وجاءت هذه الغارات بعد أن استكمل الحوثيون أمس سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون أمس اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين واعتقلت 3 فلسطينيين. في ملف آخر، أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين دولة الاحتلال ولبنان في روما الأسبوع المقبل إلى أكتوبر القادم، وفق ما أكده مسؤول أمريكي أمس. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي أن الجولة الجديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في العاصمة الإيطالية ستعقد في أوائل سبتمبر. أخيرا، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على عدة مناطق، وهو ما خلف خسائر بشرية ومادية وسط تجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاده للتوسع حلف شمال الأطلسي ناتو. أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الجيش قصف منشأة تابعة لقطاع النفط الروسي في فولغوغراد إلى جانب أهداف أخرى في عدة مناطق بالبلاد. انطلاق أشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة دعما للبنية التحتية الصحية وارتقاء بجودة الخدمات الطبية بالجهة. وزارة الأسرة تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. والجيش اليمني يستهدف بغارات جوية مدينة المخا غربي البلاد، ويعلن القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.
0: معاك تطوى مرايتنا. أحوال الطقس.
7: حالة الطقس يعني تهمنا خاصة في بداية هذه الفترة من أيام الخريف. الحمد لله كنا قد سجلنا كميات أمطار كانت في الحقيقة متفاوتة، أو أهمها لنقول كانت بالقصرين، حيث سجلنا أعلى الكميات بالكيف قلعة أسنان كانت في حدود 32 مليمتر، 31 بحيدرة، 19 بتالم من ولاية القصرين، 17 بفوسانة، 19 أيضا بسبيتلة. هذوما أهم كميات الأمطار، يعني هذوما اللي كانوا نتيجة ظهور سحب رعدية ممطرة تنقلت شيئا فشيئا نحو بعض الجهات الشرقية، ولكن تنقلت بعدما اضمحلت بشكل كبير خلال الليلة الفارطة. اليوم إن شاء الله لنا موعد أيضا مع ظهور الخلايا الرعدية الممطرة، تكون أحيانا غزيرة بمناطق الشمال، تشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط ومحلين الجنوب، مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدود. لاحظنا الناس الكل يعني اتجاهات الريح تغيرت وأصبحت من القطاع الشمالي خاصة بالشمال والوسط، وحافظت على اتجاهاتها الشرقية بمناطق الجنوب شرقية أو شمالية شرقية، لكن اليوم نتوقع كونها تكون نسبيا قوية إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب أين تثير محليا الرمال والأتربة، وبالتالي انخفاض لمدى الرؤية الأفقية في هذه الأماكن خاصة الجنوب الغربي توزر وقبلي. بحر شديد الاضطراب إلى هائج بخليج جابس وبمنطقة الشابة، ومتموج إلى مضطر ببقية السواحل. والحرارة الحمد لله في انخفاض، يعني مقارنة بالأيام الفارطة ما بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و35 بالوسط والجنوب الشرقي، باقي الجهات أكثر شوية ما بين 37 إلى 41 درجة. مناطق الجنوب أكيد يعني تحب تاخذ نصيبها من الأمطار، يعني أكيد. بعد الحرارة الكبيرة التي سجلناها واللي ما زالت في الحقيقة الأرقام نسبيا مرتفعة ببعض مناطق الجنوب، بعض الجهات اليوم معنية بالأمطار بمناطق الجنوب على غرار قفصة توزر، بعض الأماكن من قبلي، أقصى الجنوب الشرقي معنية المناطق مع الحدود الليبية، هذا ممكن جدا نسجلوا بعض التساقطات. والحمد لله نرضاه بالقليل حتى
8: لين يجي
7: الوضعيات التي تهم أساس المناطق الجنوب، وبالتالي نحكيه على منخفضات تكون متمركزة على الحدود الجزائرية التونسية أو الحدود الجزائرية التونسية الليبية، وبالتالي إن شاء الله ربي يسترنا ويعطينا كميات هامة من الأمطار غدوة لحد كيف وضعية جوية ملائمة جدا لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، مدنين تطاوين، يعني هذه الأماكن تكون معنية. الحرارة تتحسن شوية يعني مقارنة بالأيام اللي فاتت، معناها ما بين 26 و32 درجة عموما في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب، يعني ارتفاع طفيف أو نسبي لنقل محلي في بعض الأماكن. كي نشوف الاثنين بداية الأسبوع أو حتى الثلاثاء، وضعية جوية ما زالت ملائمة لنزول الأمطار، متفرقة ما عندناش بلاصة دون سواها، يعني كل الأماكن تقريبا نجم تكون فيها الأمطار محلية، يعني مش كل الولايات ولكن بعض المعتمديات من كل ولاية. هذا الطبيعي، نحن مع بداية الخريف، سيناريو طيب جدا، نعتقد اللي كونه موسم فلاحي باش يكون واعد بإذن الله
8: إن شاء الله. هذا اللي نأمنوه الكل. نعم. شكرا لك سي سرحان، يومك سعيد. شكرا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: معاك غزوة مرايتنا. صحتك بين ايديك. ايه معاكم تذوى مريتنا، صباح الخير من جديد وتحية مجددة لكل مستمعينا وللناس اللي باش تلتحق بينا تبعا. صحتكم عندها ديما عنا الأولوية، هذاك علاش ديما في التوقيت هذية تكون عنا نصائح وتوصيات، وتوصياتنا ونصائحنا ناخذوها من الدكاترة ومن المصدر والأطباء. وطبيبنا اليوم هو الدكتور محمد مهدي كلثوم، دكتور اختصاص سكري وغدد في المستشفى الجامعي بقفصة. اليوم باش نحكو على فيتامين مهم جدا، وتقريبا هالمرة فات وقت لحكينا على الفيتامين دي ما تتصوروش قديش ثم ناس حبت انه نعرفوا اكثر تفاصيل واستخدامات والجرعة اليومية زيدة كيف كيف وقتاش نستعملوها، اللي هو الفيتامين B12 اللي ولينا نشوفه فيه في الفارماسي في الباغافارماسي. اما يا هل ترى النجم نستعملوه بدون استشارة طبيب ولو أنه مستبعد، وإلا نجمو نستعملوه زيدا كيف كيف معتها وقت اللي احنا نحسوا انه عنا اعراض نقص فيتامين B12؟ على كل كيف ما قلت لكم التفاصيل الكل والمعلومات كلها ناخذوها من مصدرنا، ومصدرنا الدكتور محمد مهدي كرتون. صباح الخيرات دكتور، مرحبا.
1: اهلين، صباح الخير.
0: نهارك زين.
1: صباح الفل جميع المستمعين الإذاعة، ان شاء الله يوم سعيد لنا الكل.
0: شكرا. فيتامين B12 هو احد الفيتامينات الاساسيه دكتور، معناها لجسم الانسان، لكن اكيد عنده استخداماته، عنده وقته، عنده جرعته الخاصه. لكن قبل هذا الكل، هو الفيتامين B12 شكون الناس المعنيه انها هي يلزمها تاخذه والا الناس الكل؟
1: اول حاجه كما حكيتي انت بانك الفيتامين B12 هو مكون اساسي، وإحنا الفيتامينات دي بصفة عامة كي نحكي على فيتامين يعني هو مكون أساسي في جسم الإنسان، مش ينجم يشتغل بصفة عادية ويبدأ يلزم يجي من مصدر غذائي، علشان الإنسان ينجم يكون حاجات خاصة به. فمن بعض الفيتامينات ينجم يسمعها كما شفنا المرة فاتت الفيتامين دي ينجم يسمع من الشمس. الفيتامين السيرين تاع الفيتامين دي فيتامين ب فيها برشا أرقام، فما ب1 ب2 ب3 فما ب5 و6 وفما البناس اللي هو الفولات وفما البيدو يوم نسموه احنا الكوبالامين. دونك هو فيتامين اساسي للحياه، دونك الوظائف نتاعه بالنسبه للجسم سواء الكبير والصغير يدخل في صناعه الدي ان، يعني يكون الخليه في حد ذاتها. لذلك مثلا الام كيف عندها نقص تاع فيتامين B12 نجم تنقلها لصغيرها، نجم تصير عندها حتى تشوهات. لذلك فيتامين B12 يبدا متوفر في جسم الانسان ملي هو صغير جنين في كرش امه. بعد الحياه دونك يولد مسؤول على صنع الكريات الحمراء اللي هي تنقل الاكسجين في الدم. دونك يبدا عنده النقص نتاع فيتامين B12، من الاعراض نتاعهم نتاع نقص فيتامين B12 هي نقص الكريات الحمراء نسموها الانيميا.
0: ايوه
1: الانيميا هذيك. وكذلك مسؤول على النقل نتاع تشكي حركات الاعصاب، يعني اللي عنده نقص فيتامين B12 يلقوا مشكله في الاعصاب، يا اما دونك فشله ودوخه مثلا في الحركه، والا تبدل ايد ورجل رزينه شوي، وإلا تلك مشكلة في الذاكرة واللي عندها يقول لك رايمنت بعيد شوي، وإلا بينشرك الإحساس نتاع الباريستيزيلي، وأكثر حاجة نشوفها التنميل نتاع الأطراف، التنميل نتاع الأطراف ممكن تلك الأعصاب الجويدة نتاع الإيدين وإلا الرجلين اللوطة هي تبدأ ممسوسة. من قضم الأعراض إجمالا نتاع نقص الفيتامين B12 كما قلت لك، علاش هو يتدخل في النقل العصبي يعني في حركة الأعصاب، وخاصة بدأ في صنع الكريات الحمراء، عندها بينشر وظائف أخرى. باش نشوفوا تو المصدر نتاعه، المصدر نتاعه في الغذاء. كل فيتامين عنده مصدر، كما شفنا المرة فاتت الفيتامين دي مثلا المصدر نتاعه الاساسي هو الشمس وبعض الاغذيه. بالنسبه للفيتامين B12 بالذات المصدر نتاعه الغذائي هو حيواني بحت. هذاك علاش تجدد المشكله هذه، هذاك الجماعه اللي يعملوا النظام الفيجيتاريان ياكلوا كان الاعشاب هذوكم بعد مده يعملوا نقص فيتامين B12. الحاجه الباهيه ربي خلق لنا كتله والا ريزيرف والا معناتها ستوك نتاع فيتامين B12 في الكبد نتاعنا نتاع البشر يوصل الى 3 إلى 5 سنين، يعني كي ما تاكلش حتى طرف فيتامين B12 مده طويله دونك يبقى موجود في الجسد، عندك ستوك ربي خلقه لك. اما اذا فات المده هذيك نتاع 3 إلى 5 سنين تبدا تظهر الاعراض، سواء انت ما كليتش والا ثم مرض اخر ثاني نسموه احنا مرض بيرمير اللي هو هذا السبب الاساسي، يولي الامتصاص نتاع الفيتامين B12 في الامعاء مستحيل، يعني حتى كي تاكل الكبده واللحم ومشتقات الحيوانية كما الحليب ولا العظمه ولا الفرماج، الرمل كله فيه مش هي فيتامين بي 12، حتى كي تاكلهم من امتصاص يصير صفر لهنا هضمه تظهر عليهم العلامات بعد مده. دونك المصدر الاساسي بتاعي هو الحيواني. الناس اللي تاكل فيتامين بي 12، تاكل معناتها طريف اللحم ولا الكبده بصفه يوميه ولا طريف ولا عظمه ولا شويه حليب، راهو بريسك باش يكون المخزون بتاع فيتامين بي 12 وما يستحقش مكملات غذائيه. هذه الحاجه اللي نحب ننبه عليها الاول. معظم الناس ما عندهمش نقص فيتامين بي 12، باش توصل للمرحله هذيك يا اما عندك حاله مرضيه اللي حكينا عليها، هذه مرض البرنات وتظهر عليك الاعراض، والا اذا فما ادويات اخرى كما جماعه اللي عندهم السكر ياخذوا في الميتفورمين مده طويله اللي هما الجلوكوفاج، هذا يزيد على شي الاعصاب تاعهم تتمس، دونك ساعات نعطوهم التحاليل. دونك اذا عندك انت الاعراض من المستحسن تمشي للطبيب باش يسالك الاسئله هذوما، يشوف فماش فاكتور دي ريسك، فماش علاش انت ناقص فيتامين بي 12، ويطلب هو في شكل تحليل. التحليل كالعاده ماهيش غاليه، ما فيهاش اشكاليه، اللي يشك فيه راح ينجم يعمل التحليل عند الطبيب المختص، يعطيه باش يعرف اسكو عنده نقص فيتامين بي 12 واسكو نقص حاد يعني درجه كبيره او درجه متوسطه او معناتها حاجه خفيفه.
0: هذا
1: بالنسبه للدوزاج. بالنسبه للدوايات، معناتها الدوايات كما قلت انت مشكلة انا في برشا ناس تداوي هكاك من غير ما تستشير الطبيب، وساعات ياخذ جرعات مبالغ فيها، راه كل شيء حتى الفيتامينات اللي هي اساسيه في الحياه ياخذوا جرعه مبالغ فيها تولي ليكسين تاعها يولي خطر على الصحه، هكا ولا لا؟
0: صحيح.
1: دونك نجموا نفوتوا الحاجات اللي هي ريكوموندي. دونك بالنسبه للفيتامين بي 12 موجود في شكل اقراص، موجود في شكل زرارق، زرارق خذوكم يدقوا، زرارق خذوكم دواء، الدوز اللي فيهم كبيره ونداووا بها النقص تاع الفيتامين بي 12 للناس اللي هم عندهم مرض. نقص فيتامين بي 12. دونك هذيك ماذا بينا الناس ما تشربهاش من راسها وما تزرقهاش من راسها. اختار عليك على صحتك علاش نجي توصل جرعات قوية. بالنسبة للأقراص كما شفنا المرة اللي فاتت اللي هي موجودة في مكملات غذائية. الجرعات تبدا سهل حق على جرعات صغيرة. في شكل مكمل غذائي ما يحطوش جرعات كبيرة لأن يتسمى مكمل غذائي. حتى اللابوراتوار ما يسمح لا شيء أنه يحط دوزة كبيرة. هذيك إذا باش تاخذها بصفة يومية ولا بصفة منتظمة ساعات يعني ما فيهاش مضر. يعني البان باش ياخذ الاحتياجات نتاعه مع العلم انها مش ضروريه 100%،

0: صراحه لعله شو الكبده، ولا لعله شو كبده الدجاج، والا الكبده نتاع البقري، الكل معناتها فيهم فيتامين بي 12. هو راه حتى اللحم العادي اللي هو الاحمر هذاك دونك فيه معناتها دوره صغيره نتاع فيتامين بي 12، اللي هي انا قلت مسؤوله تكون الخلايا الحمراء بصفه عامه اللي هي موجوده في الخلايا نتاع البشر يعني. دونك اي واحد ياكل مصدر صغير نجم يبدا يتحصل على دوزه جرعته اليوميه تاع فيتامين بي 12.
1: واضح. السؤال الثاني هو باش نبعدوا شويه على الفيتامين بي 12، لكن هو دواء ذكرته توا دكتور واللي هو الكليكوفاج، اللي هي فما برشا ناس ولا تستعمل فيه في الريجيم، هما ما عندهمش سكر، ما عندهمش معناها مخزون سكر ولا حاجه، لكن يقولوا لك احنا الكليكوفاج يعاوننا برشا باش نريجمو والا باش نعملوا الحميه الغذائيه، شنو صحيح وشنو الغلط؟
0: باهي لما حالك كنت كنتي خرجنا على الموضوع باش نحكوا على الكليكوفاج وما دراك من الكليكوفاج من اكثر الدوائات مبيعا في العالم يعني. فما ناس يساعدها فما ناس يساعدهاش، كما قلت انت هو في الاصل دواء نتاع السكر، لكن فما ناس تستعمل فيه للريجيم. احنا ما عندناش اعتراض على الموضوع هذا، حتى الكليكوفاج كما قلت لك الونج ديوري يعني في مده طويله، ونحكي على سنوات طويله يعني 15 سنه حتى 20 سنه فما ناس تستهلك فيه، هذوكم فيهم ريسك كبير نتاع نقص فيتامين بي 12 اذا عندهم اعراض تاع تنميل تاع الاعصاب والا نسيان والا في فشله في ايديه والا رجليه، المستحسن بدايه يراجع الطبيب باش يعمل التحليل تاع الفيتامين بي 12.
1: واضح
0: الحق الحكايه هذه.
1: واضح. يعطيك الصحة دكتور على التوصيات هذه الكل اللي مهم جدا باش نعرفوها. شكرا ليك دكتور محمد مهدي كلثوم، اختصاص سكري وغدد في المستشفى الجامعي بقفصة. شكرا ليك دكتور، نهارك زين. شكرا.
2: معاك تضمن رأيتنا.

هذه هي الأغنية اللي بيا لتوصل بينا ل 37 دقيقة بعد الثمانية، واللي هي فيها دعوة انك تكون حياتك فيها كان الناس اللي باش تحسن لك جودة الحياة متاعك، اللي باش تعطيك برشة طاقة، اللي باش تعطيك الطاقة الإيجابية، أهم حاجة وهذه حاجة مهمة جدا. يلا شان نهاركم زين، فيه كان للناس هذي الناس اللي تقولك نهارك زين، نهارك مبروك، محليك اليوم، محلى نهارك، إن شاء الله نهارك يتعدى مزيان، إن شاء الله نهارك يتعدى فيه برشة فرحة. وهي الكلمات الصغيرة هذيك اللي تعطي برشة إنرجي وتعطيك برشة هكا برشة حب للحياة. إيه نمشي معاكم توا، واللي الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، واللي كان تم تنظيمها أمس بمناسبة العودة المدرسية، واللي كانت أسفرت على حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، من بينها أكثر من 50,000 من الكراسات المدعمة. الكراسات المدعمة اللي ولت بيع مشروط وحاجة ولينا نشوفه فيها تقريبا في وين باش تمشي باش تاخذ الأدوات المدرسية متاك، ما تنجمش تاخذهم الكل، تاخذ الكتب وتاخذ الكراس، تاخذ معها السيلويت، تاخذ معها المسلزمات الكل، باش نجم تاخذ هكا شوية من الكراس المدعم. كل واحد يقولك شنو، كل واحد يعطيك السبب، كل واحد يعطيك حتى أسباب، مش حتى مجرد سبب علاش ما نجمش يعطيك معناه الكراس المدعم. نتفهم شوية، لكن زيادة شوية مدعم شوية، الناس كلها تتعاون باش الناس كلها تدخل معناها تقرأ ولباس ونوازنوا زيادة كيف كيف الميزانية راهي نتاع، خاصة بول عائلة اللي طلع عنده هو اللي عنده زوز توا، ولا ولت الميزانية معناها رزينة شوية، فما بالك الناس اللي عندها ثلاثة واللي عندها أربعة. والمهم احنا شو نقوله، نقوله ديما إن شاء الله سنة دراسية تكون موفقة على جميع الأصعدة، احنا على أبواب عودة مدرسية، نرجو إنها تكون فاتحة كل الخيرات على صغيراتنا وعلى كل الإطار التربوي. كيف ما قلت لكم قبل نعود ذكر علاش عودتوا طلبتوني، هو عودتوا معناه حبيتوا تأكدوا أكثر على رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج 1448 هجري الموافق ل 2027 ميلادي. نحب نقولكم قبل عطيتكم التحيينات والتفاصيل اللي حسب الضرورة وحسب المستجدات وضوابط واللي كانت أعلنت عليها وزارة الشؤون الدينية أمس، ما يفوتكم حتى شيء علش نجموا تعملوا طلة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، بيشتلقوا كل التفاصيل اللي هي خاصة بالرزنامة وبالعمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج. 40 دقيقة بعد الثمانية كنا في ليبيا، قبلها كنا في تونس وفي مصر، توا باش نمشوا لفلسطين وأغنية تراثية فلسطينية.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: للصوت حكاية وللكلمة رواية، الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
8: إذاعة الزفصة إذاعتكم،
7: أصوات عشقناها.
9: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها،
7: وعالذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد،
10: بداية من منتصف النهار
7: معايا سمية رجب.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. إذاعة قفصة في توزر على 89.2. ضيف الصباح.
7: فرصة باش نصبحوا على كل مستمعينا في توزر وعلى كل كفيف زاد أصدقائنا ومحبي الإذاعة في توزر. نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. ومن توزر باش يكون ضيف الصباح مشاريع تهم المنشآت الرياضية اللي مشاريع يتم إنجازها ولا جاري إنجازها، مجموعة زادة بصدد الأعداد لانطلاق التنفيذ متاعها من خلال مرحلة الدراسة. على كل أكثر تفاصيل احنا باش ناخذوها من خلال استضافتنا لسي رؤوف بوعقة، رئيس مصلحة البناءات وتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. سي عبد الرؤوف صباح النور.
8: صباح النور، تحية لكم لكل مستمعي إذاعة قفصة الرياضية. إن شاء الله
7: شكرا.
8: إن شاء الله موفقين، إن شاء الله دائما وابدا متميزين إن شاء الله.
7: شكرا لك وشكرا على قبولك استضافتنا. إذا سي عبد الرؤوف، المنشآت الرياضية في ولاية توزر يظهر على ثقلها، تستحق المتابعة.
8: الله يخليك، شكرا. قبل ما ندخل في بعض التفاصيل في متابعة المشاريع التنموية في قطاع الرياضة خاصة وكذلك في قطاع الشباب، حبيت نعمل بسطة صغيرة فقط اللي سريعا على الخارطة، يعني خارطة المنشآت الرياضية والشبابية معناتها في ولاية توزر، اللي هي تعتبر معناتها مقبولة أو معناتها أكثر من مقبولة بالنسبة مقارنة لعديد من الجهات. المهم أنا بالنسبة للملاعب الرياضية البلدية اللي تحتضن المباريات الرسمية، معناتها عندها 10 ملاعب رياضية منها 9 معشبة بالعشب الاصطناعي. القاعات الرياضية كيف القاعات الرياضية كيف كيف عن زوز قاعات رياضية كبرى نفطة وتوزر، وزوز في دقاش وقاعة رياضية صغرى في توزر وواحدة في نفطة، وعنا زوز كيف كيف هذا مطور معناته الدراسات، استكمل الدراسات وإن شاء الله باش نطلقوا فيهم قريبا، اللي هي واحدة في معتمدية حزوة والثانية في معتمدية مخزن، إن شاء الله باش يتم الإعلان عن طلب العروض نتاعهم قريبا إن شاء الله. كيف كيف الملاعب الأحياء كيف كيف تقريبا 10 ملاعب أحياء موزع على كامل معتمديات الولاية، 10 ملاعب أحياء معشبة للشباب، وكذلك تم 3 معناتها في طور الدراسة، وما زال برمجة السالفة إن شاء الله عام الجاي 2027 باش تنبرمج 4 ملاعب أخرين إن شاء الله بإذن الله. كذلك كيف في قطاع الشباب، سريعا ذاك قطاع الرياضة، سريعا قطاع الشباب عندنا معناتها 4 دور شباب ذات مراكز إقامة، نفطة توزر وتوزر وتمغزة. كيف كيف النوادي الشباب الريفية 9-6 في طامغزة، 2 في دقاش، 1 في حامة، 5 دور شباب القارة، 2 دور شباب المتنقلة، 1 في أنشيط الأحياء، ودار شباب المتنقلة لسياحة ورحلات الشباب. عموما يعني الخارطة الرياضية خاصة والشبابية تعتبر معناتها مقبولة، وديما احنا عندنا إضافات كل عام تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بمتابعة من المصالح الجهوية هنا في جيز الولاية باش نجي ديما نطوروا ونقسموا. والمشاريع الكبرى كان حبيت أخت نكملهم معناتها في الأخير المشاريع الكبرى إن شاء الله.
7: إذن هو مؤخرا سي عبد الرؤوف كان أدى السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتوزر، كان أدى زيارة إلى الملعب البلدي بدقيش، وثم اعتمادات مخصصة لهذا الملعب وتجهيزات زيادة كيف كيف، خاصة مناش باش نحكو على التجهيزات لكن باش نحكو على هذا الملعب وعلى كيف كيف زيادة كيف كيف، كيف ما قلت تخصيص اعتمادات جمليه مقبوله ومقبوله جدا. هذا هو الا كيفاش تشوفها سي عبد الرؤوف؟
8: هو شوف كيف ما سبقت وقلت في البدايه انه تقريبا في جميع المعتمديات عندنا ملامسه، عندنا مشروع في كل معتمديه حزوه نفطه توزر دقاش الحامه تمغزة كلهم عندنا معناتها تدخل كسوة احداث جديد او مواصله معناتها التهيئه نتاع المنشاه هذه كسوة شبابيه او رياضيه. واخيرا كيف ما تفضلت سيادتك في اطار الجوله اللي يقوم بها سيد المدير الجهوي للشباب والرياضه، للمنشآت الرياضية والشبابية. قمنا مؤخرا بزيارة الملعب البلدي بمعتمدية الجيش وشاف معناتها المنش أول مرة تقوم تحت حجرات الملابس وحالة العشب اللي هو إن شاء الله قريبا تم الإعلان عن طلب عروض معناتها لإعادة التعشيب نتاع الملعب باعتمادات جملية كلفتها 700,000 دينار. هذا ينطلق القضية معناتها تم الإعلان عن طلب العروض ومازال كيف كيف فيه معناتها تدخل آخر باش نعملوا له معناتها التنوير نعمل التنوير للملعب اللي هو بكل في 300,000 دينار معناتها تقريبا كلمه الدراسات وباش كيف نعملوا الاعلان عن طلب الروض نتاعها كيف كيف التفاي فيه تهيئه نتاع حجرات الملابس ديفيستير هذوك نتاع الجوار باش نعملوا لها تهيئه نتاعها ان شاء الله يعني في كل في جمليا معناتها 1.1 مليون دينار يعني مليار و100 مليون ان شاء الله بالنسبه للملعب البلدي بالجيش. كذلك انتقلوا للقطاع الشباب كيف عندنا اعاده بناء هدم واعاده بناء دار الشباب باش تكون يعني دار شباب جديده نموذجيه من الجيل الثاني ان شاء الله. فقط معناتها عندنا عرض مقبول وفي انتظار الاجراءات اسناد الصفقه للمقاوله الماليه اللي تم اختيارها فمثل بعض الاجراءات الاداريه المعمول بها وان شاء الله تنطلق ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله موفى هذه السنه تنطلق اشغال اعاده بناء دار شباب جديده نموذجيه اللي هي من الجيل الثاني ان شاء الله في نفس المعتمديه معتمديه الجيش.
7: اقرب مشروع سي عبد الرؤوف باش يشوف من المشاريع هذه معناها وقتاش باش يكون في مستهل 2027 اول مشروع معناها باش يكون نموذج كامل و تمت معناها مرحله الانجاز من المشاريع اللي كنا نحكوا عليها توا. خلي مستمعينا في توزر.
8: اي عنا مؤخرا كملنا اعاده تعشيب بالنسبه لمعتمدي توزر بدايه معتمدي توزر عملنا يعني تعشيب نتاع اعاده تعشيب نتاع الملعب الرئيسي محمد طنباري
7: اي
8: واستكملناه هذاك فهمت كملناه على كيف نفسها بالضبط معناتها عندنا حجرات الملابس الاضافيه للضيوف المقابله كيف حتى هذه استكملت الدراسات ان شاء الله في مرحلة طلب العروض باش تم الإعلان عن طلب العروض بالشركة المقاولين المعنيين في الصفقة هذه. اللي عندنا كيف كيف عندنا الفضاء الرياضي في دار شباب حزوة في أقصى الحدود الجزائرية عندنا كيف كيف باش نعاودوا نعشبوا الفضاء الرياضي في دار شباب كيف كيف باش نعملوا قاعة الألعاب الفردية فهمنيك غادي في حزوة بكلفة 1.5 مليون دينار. كيف كيف معناتها في تمغزة عندنا التنوير نتاع الملعب البلدي بتمغزة قاعة الألعاب الفردية كيف نفسها في حزوة باش تكون إن شاء الله في تمغزة عديد المشاريع كيف كيف نتاع التهيئة والصيانة معناتها في كافة معناتها الملاعب الرياضية. وكان حبيت أختي نزيل نعطيك مثلا المشاريع الكبرى
7: ناخذ عليها فكرة يعني. صغيرة سي عبد الرؤوف علاش الوقت ولا هكا يضغط علينا شوية ناخذ أي تفضل سيدي
8: جيت حبيت نختم بهم المشاريع عندنا ثلاثة أهم مشاريع كبرى هذوما في يعني في ولاية توزر هما في معتمدية توزر تحديدا هما ثلاثة مشاريع عندنا المسبح المغطى بتوزر
7: أي
8: هذا يكون في 3 مليون دينار 11.3 مليون هذا كان تعطل في وقت ما وتو تعاود الثالث في الأشغال متاعه وجاري وصلت معناتها الأشغال في حدود أكثر من 30% قريب 40% الأشغال متاعه وهذا مصبح مغطى في توزر معناتها أشغال وجاري أموره معناتها لاباس
7: متنفس
8: كيف زود مشاريع كبرى أخرين نظمة في توزر اللي هو حدث نظمة لألعاب القوى بكلفة 7 مليارات وأهم هو مركز التربصات الرياضية اللي هو الكلفة الجملية متاع تقريبا 20 مليار مش نعمل قسط أول في حدود 10 مليون دينار كيف كيف هذوما استكملت ما كملنا الدراسة نتاعهم قريبا باش يخرج الإعلان عن طلب العروض. أخيرا كلمة أخيرة حبيت نعطي فكرة
7: تفضيل
8: نظن لذيك الوقت هو تقريبا جملة الاعتمادات الجملية المخصصة للمشاريع في قطاع الشباب والرياضة هي في حدود فوق 40 مليون دينار
7: ما شاء الله يعني اعتمادات كبيرة اعتمادات مهمة جدا ومهم جدا المنشآت الرياضية في ولاية توزر كيف ما حكينا توا ما بين جاري إنجازها حاليا ما بين مجموعة بصدد الانطلاق في دراسة المشاريع وإن شاء الله نشوفوا تهيئة وإصلاح إن شاء الله نوادي الشباب الريفي باعتبارها قبلة لعدد كبير من الشباب ومن الأطفال. شكرا لك سي عبد الرؤوف بوعقة رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر على كل هذه التفاصيل موفقين إن شاء الله. شكرا
9: معك غزوة مريتنا

تحدي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اغلن الحبك وفاك

0: للصوت حكاية وللكلمة رواية. الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
1: إذاعة الزفصة إذاعتكم.
0: أصوات عشقناها.
2: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها.
0: وعلى الذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد.
3: بداية من منتصف النهار
0: معايا سمية رجب.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
5: التاسعة صباحا تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: دعت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة رغبت في بعث مشاريع وتوسعتها للمبادرة والتسجيل على منصة برنامج رائدات وتقديم ملفاتهن للانتفاع بتدخلات هذا البرنامج الوطني في عديد المجالات بعد حصول ملفها على الموافقة وذلك إلى غاية 5 أكتوبر القادم. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي القادم ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم الماضي، لجانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13%. أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري أن مشروع الطاقة الشمسية الفولتضوئية شمس الذي أطلقته الوكالة يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ينظم ديوان التونسيين بالخارج من 5 أكتوبر إلى 11 ديسمبر 26 و2000 الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 26 و2027 و2000 لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاد في حالة حرب معتبرا استمرار الحصار البحري والاقتصادي عملا عدائيا، وأكد أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهته دفاعية ووفق القانون الدولي. هذا وأعلن طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين القادم بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
8: نسائم الصباح. نسائم الصباح.
9: صباح الخير يا حلوين.
10: صباح الخير وكل الخير.
11: صباح الخير.
12: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
11: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
13: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
8: نسائم الصباح.

هذه وردة الجزائرية في فقرتنا بعد 9 كالعادة اللي تعودتوا عليها واللي تكون ترابية 100%. باهي باش نرجع بيكم لأنه برشة تفاعل في الحقيقة برشة تساؤلات قاعدة توصلني فما يسالش نعاودوا أمس الجمعة 1 سبتمبر تم تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجري الموافق للسنة الميلادية 2027 وهذا بعد التحيين اللي كانت هو تحيين للرزنامة اللي كانت منشورة نهار 16 جويلية اللي فات. باهي عملية إعلام الأشخاص بعد ما يثبتوا من أحقيتهم في أداء مناسك الحج علشان مش الناس كلها عندها الأحقية بعد استكمال عملية التثبت اللي بدت من نهار 10 أوت وفت نهار 10 سبتمبر والناس اللي عندها اعتراض باش يكون فما مدة الاعتراض 7 أيام. حاولت باش نعاود معناها ما نقرهاش قراية نعاود نفهم معناها نوصل لكم المعلومة إن شاء الله توصلكم 5 على 5. به هذية قلنا وفق الرزنامة الجديدة نهار 18 سبتمبر هذية باش ينشروا القائمات المدعوين للفحص الطبي الناس باش تمشي تعمل الفيزيت ميديكال الفحص الطبي اللي باش يبدأ من نهار 24 سبتمبر حتى 31 أكتوبر الجاي. والعملية نتاع المصادقة على القائمات الطبية باش تكون نهار 2 نوفمبر معناها القائمات الطبية تكون حاضرة شكون اللي هم طبيا حاضرين بعد الفحص الطبي. باهي القائمة النهائية للحجيج معناها شكون اللي باش يمشوا للحج باش تكون حاضرة ابتداء من نهار 3 نوفمبر. التسعيرة نتاع الحج باش تكون حاضرة ابتداء من نهار 5 نوفمبر يعني بعدها بنهارين كما غدوة نهار 5 بمعنى قلنا الإعلان عن تسعيرة الحج نهار 6 باش يكون استخلاص المعاليم الحج وينطلق الشباك الموحد نهار 13 نوفمبر. بالنسبة للفترات لتوعية الحجيج اللي انتم تعودتوا بها واحنا زادة كيف كيف حتى في إذاعة قفصة عنا فقرات خاصة توعوية وللحجيج تسمعوها معنا في الفترة هذيك زادة كيف كيف كيف ما تعودتوا الفترات التوعوية وباش تكون من نهار 1 ديسمبر حتى 5 فيفري ومن 15 مارس حتى 18 أبريل باش تكون زادة فما كيف كيف تنظيم الحج التدريبي للناس اللي مش باش تمشي أول مرة للناس اللي ما تعرفش للناس اللي يعلموها كيفاش عملية الطواف شنو تعمل بالضبط هذاك باش يكون معناه حج تدريبي باش يكون خلال الفترة الثانية اللي كيف ما قلنا من 15 مارس حتى 18 أبريل. نتصور هكا تكون المعلومة إن شاء الله وصلت لكم 5 على 5 وإن شاء الله تمشوا سالمين وترجعوا سالمين الناس الكل. وعلى فكرة أول رحلة للحجيج التوينسة إلى البقاع المقدسة باش تكون نهار 26 أبريل 2027.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. جارديناج.
7: إيه جارديناج، وما أدراك ما جارديناج، وما أدراك زادة ما الشجرة اللي باش نحكوا عليها اليوم واللي هي الزيتون. وإحنا قاعدين هكا نستعدوا، يظهر لي فما استعدادات خاصة لموسم جني الزيتون. إحنا التفاصيل الكل كالعادة باش ناخذوها من خلال استضافتنا للسيدة سامية، امرأة مهندسة ومكونة بمركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة. سيدة سامية صباح النور.
8: صباح الخير،
7: نهارك زين،
8: ربي يبارك فيكم ان شاء الله.
7: يعايشك، نجم نقولوا لك هكا صباحك هكا طريف خبز سخون محليه ويتنقع بزيت الزيتون. يا ظلي ما فماش ما احلى من هكا، صحيا وجماليا وكل شيء.
8: ما فماش والله، ما فماش احلى من هكا. كسره وزيت،
7: كسره وزيت هذيك هاي وكتبدا سخونه تولي احلى. اكيد. اي سيده سامية، يا ثاني قاعدين نعملوا في تحذيرات اول موسم جني الزيتون.
8: تو التحذيرات الموسم جاي. احنا الهدف كي نقولوا زيتون، الهدف بالنسبه للفلاح شنو هو؟ جني الزيتون هو انتاج وفير وجيد، وكي يعصر الزيت، زيت كاليتي باهية، زيت جيد، باش نسوقوه للوكال وإلا ما نصدروه. يعني الواحد يعرف كيفاش يخرج زيته. الزيتون يزم يعرف الفلاح اللي الزيتون يعني المراحل النمو نتاعه طويلة، طويلة شوي مراحل النمو نتاع الزيتون. من 200-250 يوم، يعني من أطول المراحل بالنسبة للأشجار المثمرة. يعني أنت عديت يا فلاح، عديت المراحل هذه كل وتستنى في الإنتاج، ماذا بينا في الأخر اللي هو إنتاج باهي؟
7: تمام
8: هالمراحل هذه. إحنا باش تعرف كيفاش الفترة نتاع الجني وقتاش نحدوا بالضبط، بريسك نشو بالضبط. بعد العقد كي نحطوا المراحل نتاع النمو من جوان مثلا لجويلية، الزيتونه الزيتونه كشجره وكحبه زيتون قاعده متوليه تعمل في اللب، في النواه واللب، يعني ما فماش زيت الفتره هذيك. فات جويلية، وقتاش يبدا يطلع الزيت بالقدا؟
7: وقتاش
8: جواره ومازال شويه من اوت سبتمبر، يعني ذيك الفترة المهمة بالنسبة للفلاح يتولها بها في التسميد. التسميد والري، خاطر انت في سبتمبر، اخر سبتمبر الكعبة الحجم نتاعها النهائي وفاء، ما بقاش تكبر. اذا عندها حجم معين ما بقاش تكبر، تتاخذ الشكل نتاعها. واما اذا كنا يعني ما لاش عطينا تسميد معناتها شماء مش تكبر الكل كبر، اما كل فريتين عندها حجم معين، يعني مش كل واحدة عندها حجم معين تكبر عليه. في سبتمبر، من أوت سبتمبر يبدأ الزيت يطلع، في أكتوبر يبدأ الجريزون، يعني يقولوا يبدأ التلوين، حتى فما فاريتي بريكوس النجم نبدو نحو في أكتوبر يبدأ الزيت يطلع. يعني احنا من عندنا من أوت حتى ديسمبر، أو ديسمبر الزيت يطلع وفاء، في ديسمبر وفاء، يعني وين الحبة تكبر تكحال، وين هذيك الماكس نتاع الزيت نتاعها فيها.
7: أيوة.
8: يعني الناس اللي تفوت ديسمبر وتدخل الجان في فيبري، يعني قاعدة تضر في الصابر نتاع العام الجاي.
7: فهمت.
8: ما قلنا في نفس الوقت هي تغذي في الغلة نتاعها، تحضر في روحها، تخزن للصابر الجاي. انت اذا فوت ديسمبر ناوي على اكثر زيت ولا واحد، راك الكاليتي نتاع الزيت تولي ما يشبهي، على خاطر الكعبة التسويه ديالو تما ناحيتها تطيح، يعني الكاليتي نتاع الزيت ما بقتش
7: باهي.
8: هذا الضر، يعني فعوض هي تخزن للعام الجاي، انت قاعد تغذي في غلة ما عادش منها، يعني ما تجيب لك إفادة كبيرة ياس. يعني ماذا به العبد الفلاح يعرف وقتاش ينحي زيتونة، ما يفوتش به ديسمبر، مش ما يضرش الصاب الجاي. وفي هذا في الأثناء شنين التحذيرات اللي نعملها؟ أول حاجة وقت نوصل قلنا سبتمبر، هذاك الماكس بتاع الجروسيسمون بتاع الحجم التحجيم نتاع الكعبة الزيتون، نبدو نتراجعوا في السقيان، نقصوا في الكمية ونطولوا في الدور. يعني انا كنت مثلا نسقي على 3 ايام ولا 4 ايام، نسقي على 5 6، كنت نسقي نقول وهكا 20 لتر نسقي في 10 11، يعني كيكه نبدا نقص
7: تدريجيا، نقص في المده وفي الماء.
8: يعطيك الصحه، في المده نطول، في المده
7: نطول في المده وننقص في الماء،
8: وننقص في الكميه تاع الماء. عرفنا وين نقص في الكميه باش ننقص في المرجين في كعبه كعبه الزيتون بتديني اكثر زيت.
7: باه باش توا سيده ساميه باش نسالك بلي باش نسالك سؤال، معناه انا انسانه مثلا ما والا ونصر برشا ناس زاده باش نسال بصوتهم، معناه ما نعرفش مثلا انا باش نشري زيت زيتونه ونحب زيت زيتونه كاليتي محلاها وكاليتي سمحه، واللي كي ناكله خاصه الصباح والا حاجه هو معناها صحه 100%، ما فيش جدال. معناه انا باش نشري، انا باش نشري زيت، انا هو احسن وقت نشري فيه الزيت، وكيفاش نجم نعرف انه الكاليتي متاع الزيت هذيك راهي سمحه؟ فماش ما هوش بالمطعم، علاش المطعم ساعات يغرنا شويه في الحقيقه، اما انا كيفاش نعرف وقتاش احسن فتره نشري فيها الزيت، وكيفاش نعرف انه الزيت هذاك راهو سمح بالكدا وباش يداوم لي؟
8: هو راهو تداو احسن فتره، احسن فتره للزيت كذو كاقل تيديتي هو في اكتوبر، احنا نقولوا كالمزوح ولا واحد
7: زيت اكتوبر.
8: اكتوبر لكن احنا تو احنا في العاده شفتي الكاليتي تاع الزيت راه مش مربوط في الفتره وزاد بطريقه الجني، يعني ما يجيش فلاح يخلي زيته الزيتون نتاعي ينحيه ويخليه في شكاير بلاستيك ويخليه يتراكم نهار واثنين وثلاث، احسن زيت اللي هو في ظرف 24 ساعه يهزوا للمعصر ويتصل، هذاك احسن زيت، هذاك ما تلقيش فيه اسيديتي وما تلقيش فيه طعمه. وهو رو كل ضيعه وكل نوع تاع زيتون، رغم انا نقوله قصي لكن القصي عندي انا وقصي عندك انت، خاطر انا عندي تنجم تكون جاري عندها كورونايتي ولا عندها ساحلي، يعني ما هو تذكيره خلطي، يعني نجم يتاثر بالزيتون اللي بجنبه، يعني
7: فهمتك اي نجم
8: بالانتوراج نتاع بالانتوراج اللي باريتي الموجودين نتاع، لكن الكاليتي هي اهم حاجه. انا نجنو و60% نضج وقت نهز في ايدي حبات الزيتون نلقى الاخضر ونلقى الموف ونلقى الاكحل، ما نلقاهمش كلها 100% اكحل،
7: واضح
8: نلقاهم 100% اكحل بالنسبه للفلاح تلقى فيهم اكثر زيت لكن الكاليتي ما تكونش باهيه.
7: واضح بالقدام، مهم جدا التوصية دي ومهم جدا للملاحظة هذية. يعطيك الصحة سيدة سامية، احنا روى منكم يعيشك يبارك لك، شكرا ليك وعلى المعلومات هذية الكل اللي مهمة جدا بالنسبة لينا. يمكن يعطيك الصحة سيدة سامية، مرابط مهندسة ومكونة بمركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة، على التفاصيل هذية الكل ان شاء الله نهارك من اسعد الايامات. شكرا.
6: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح إشهار مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
10: إشهار

0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
1: إيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة النغمة ومن بلاد لبلاد، أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة كل سهرة سبت بداية من 8 على موجة إذاعة القصة. سنين ورا سنين، حكمة وعبرة من جيل لجيل، ذاكرة حية وما زالت البركة. ما زالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. نسائي الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح معاك تضوى مريتنا.
8: معكم تضوى مريتنا، تحية كبيرة لمستمعينا، تحية كبيرة لكل الناس اللي قاعدة تبعثنا في برشا ميساجات محلاها. شكرا من القلب لكم لأنكم ديما سند وضمانات لينا، وإن شاء الله هنكون هكا متابعة رائقة للجميع ولكل ما تقدمه إذا عاد قفصة. من جاردناج بشمش للديكور، ونعرفوا أنه وقت اللي نبدو واحد هكا باش يبني دارة باش يعمل على ربي يلزم كل حاجة يعمل لها حسابها، وهذه حاجة تعلمناها وإحنا شخصيا تعلمتها في الفترة هذه. معناها إحنا في الشبكة هذه بحكم أنه حكينا برشا مع مهندسين حاضرين معانا وعطونا برشا توصيات وبرشا نصائح. معناها الحاجة اللي ساعات إحنا نشوفوها ديتاي صغير وقت اللي نبدو نحذره ما بعد بالمدة تولي حاجة كبيرة، ساعات في السنس الباهي وساعات تولي اتقلقنا خاصة في السيركولاسيون متاعنا. اليوم باش نحكو على مع مهندستنا سناء نصر. ساعة خليني نقولها صباح الخير سناء. صباح النور، نهارك زين.
9: صباح النور نهائي،
8: صباح الورد،
9: مبروك
8: نشوفك معايا. الله يخليك، شكرا ليك. اذا كيف ما قلت معناها فما حاجات لازمنا نعملوها قبل، واحنا قبل ما نحطوا حجره لازمنا نعملوا لها حسابها وين باش تجيب بالضبط المرايه، وين بالضبط الحيطه ذاك يمشي ولا لا، سيركيلاسيون تاعنا باش تكون منظمه ولا لا، باش من بعد ما نندموش ولا ما نعاودوش مرمه اخرى. واحنا نعرفوا تكاليف المرميات يا سناء.

0: باش نحكوا على الشامبر دي بارون والا بيت النوم نتاع الاباء. يا ثالثة أمينجمون خاص.
1: اي هو الحقيقة كيف ما كل فضاء في الدار الكل كل حاجة عندها خاصيات، فم حاجات تتبدل فم حاجات تركزوا فيها من بلاصة لبلاصة ولا من بيت لبيت. دونك اليوم بدينا باش نحكوا على بيت النوم تاع الاباء واصحاب الدار. دونك لازمنا نذكروا في حاجات، خاطر ساعات ريس نتيحوا في الفخ نتاع انا تقول لك مثلا الراجل يقول لك يلا انت تولها بالشانتي وانا عليا باش نختار الموبيليا، وكل واحد تلقيت مثلا هكا
0: عندها تاش معينة.
1: بالضبط، أنا هذاك ما يلزمش يكون راهو بغير تنسيق، خاطر ساعات نختاروا مثلا الموبيليا والا السرير نتاع البيت ما يتمشاش مع الحجم نتاع الشامبر نتاعنا. يعني اذا كانت تحب مثلا كينج سايز سرير كبير وانت البيت نتاعك صغيره، من بعد راهو باش يقلقك وانت تدور في البيت نتاعك ويحسك انك صغيره، وقت اللي انت ديجا بالعكس تلوج في انك تحسها اكثر وساعة معنا.
0: وتأكيدا سامحيني تأكيدا الكلام كأنه ساعات مثلا وهو ديتاي مهم جدا، ساعات تشري بيت نوم مثلا كبيرة ما تنجمش تدخلها حتى من الباب، علاش الباب يكون واطي وإلا الباب ما يكون واسع، فهذا زاد ديتاي مهم جدا، تفصيل مهم جدا. يعطيك الصحة.
1: أكيد هو هذا كلهم يلزمنا نكون مركزين فيهم بالله، ولك عايش القياسات راهي عندها أهمية، معناها البعد ما بين الكلاكار والسرير، البعد ما بين الكوافاز والسرير، ما بين الباب والسرير، خاطر ماذا بينا بيت نوم ما تكونش ديريكت معناها نقول احنا قاعدين السرير يلزم شوية انتيميتي، يعني حسب النوع نتاع الفضاء نتاعنا. أظن يلزمهم من الأول نفقوا فيهم كيف كيف بدا النمط والستيل اللي باش نختاروا فيه السرير في حد ذاته. سيرتو توا نختار التيت دو لي اللي هو الازهار نتاع السرير اللي ولينا نشوفوا به برشا انواع وبرشا انماط نتاع ديكور. اما ساعات نلقوا روحنا احنا خدمه هذيك خدمناها ديجا في الحيط في الاركتكتشر من الاول من الكونسيبسيون، خدمنا على حيط كامل معناه احنا عملنا فيه ستيل معين والا عملناه بتكستشر ويبدا بيدا شارجي معناها ما يستحملش اكثر ديكور في السرير. دونك لازم يكون حاجه سامبل من بعد باش ما يكونش كانها تضارب هكا بين زوج حاجات مهمين، يعني حيط بيدو شارجي وبعد السرير بيدو كبير وانطوزون في وسط الفضاء، يعني تولي هكاك ما يعطيش قيمه السرير وما يعطيش قيمه للديكور والتصميم اللي عملناه من الاول للبيت هذيك.
0: معناها تولي فما برشا تفاصيل، تولي فما برشا تفاصيل اللي تضيع الجوده، يا اما نتاع الدهن اللي عملناه والا نتاع الحيط اللي عملناه ولا بيت النوم، معناها فيهم واحد هو اللي باش القيمه نتاعها باش تنقص اذا كان ما خممناش من الاول.
1: بالضبط هي هذاك علاش راه هو كومبوزيشن كامله، يعني هي تنظيم كامل لحاجه كامله باش تعطينا حاجه متناسقه، ما تظهرش ان كل حاجه جبناها وحدها وراك احنا يعني توا حتى لي تابل دو نوي ساعات نلقاهم ديجا موجودين معناها لافقين اصلا مع التدولي، والا فما شكون يحب يعمل لهم كونسيبسيون وحده ومع الحيط اللي هو ورا التدولي. يعني هذو ما حاجات احنا نختاروهم من قبل ما نمشوا للشاوروم ومش نختاروا الموبيليا نتاعنا وبيت النوم نتاعنا. يعني كيف زاد اذا كان فما الفم شكون يحب شي اللي تبدا معلقه معناها تبدا الدنيا تاع انا معلقه هذيك باش تعطينا اكثر فراغ في البيت اذا كان شنو الاستثمار مش اذا كان شنو الاستثمار صح، ومعناتها نجم تختار اي ستيل ينجم يكون كبير بطبيعه بالتناسق مع الارشيتكت الهامسه اللي ما اخترناها للفضاء. اما تكون معناها تنجم يستحملها الفضاء هذاك. كيف كيف باش لف التدلي والسرير نهايه الكوافيز اللي هو نعرفه اني المراه هذيك تحب بلاصتها ومش توسع بالها وتعمل زينتها وكل، وساعات هي شوي شويه هكا نتاع الضوء يبرز لها القعده هذيك والضوء اللي كانت عامله عليها جو. يعني ديجا معناها ساعات نختاروا نقولوا اوكي احنا عملنا ضوء فوق الكوافيز، اما هو هذاك بعد راه باش يعمل لنا مشكله خاطر باش يخلق لنا اكل الضوء اللي تحت الظل الظل اللي تحت العينين وتحت الخشم، دونك باش يغلط لنا القراءه نتاع المكياج نتاعنا ولا نتاع الزينه نتاعنا بشكل عام. فماذا بينا من الاول نقرو حسابها معناها في البلاصه اذا كان احنا باش نعملوها مثلا نجم نحطها في وسط نيش، معناها ساعات ديالها ما عندناش اسباس كبير نولوا الدريسينغ والى البلاكار ديدو نخلقوا فيه نيش في الوسط اللي نستغلوها ككوافيس. نجم نحطوا في الدخل هذيك على اليمين وعلى اليسار إضاءة معينة اللي باش تخلق لي أكثر ضوء نستعمل به الفضاء هذاك، وكيف كيف زاد الإضاءة اللي هي تبدا خارجة من الكوافيز معناها باش يكون ضوء ضاوي بالكذا في الوجه وتكون هكاك مرتاح وما نغلطوش معناها كيف نخرج ونتصدموا بشنو موجود. وكيف كيف نهي نعيش هو في العادة نحكوا على لا توندونس ولا حاجة هكاك.
0: إي بيان سور راهو شنو توندونس؟ ما يسالش إذا كان إي شنو توندونس؟
1: في هذه عندي احتراز شوي على التنص برشا عباد يستعملوا فيها سوا، معناها اللي
0: إلا
1: هو في الدريسنج ولا في الفلاكار العباد يستعملوا برشا في البلار اللي هو في ماء اللي هو نشف
0: إيه
1: يبدا غامق شويه، اما كما ينجم يخلينا نشوفوا شنو وراء في وسط البلاكار هذاك.
0: صحيح.
1: الحقيقه مانيش لهنا نشجع العباد باش يبعدوا على الموزه ولا شنو طالع وكل، اما ديما راهو نحب نقول لهم راه ساعات اللي تشوفوا في شاورو كيف تشوف دريسنج هكا تشوفوا جوست معناها المادة بلار وأنواع نتاع الخشب وفارغ، مش كيف ما أنت من بعد باش تولي تستعمل فيه وتحط فيه الحاجات نتاعك. ساعات كيف تختار ساعات يوصلوا حتى للنص نتاع الفلاتير يبدا كله بلار، من بعد أنت في الدار يا إما تولي تشوف حاجات دو كاليتي ولا أنت بالحق عندك حاجات دو مارك اللي أنت بالحق تحب تحطهم ظاهرين وتوريهم هكا تبدي شيخة عليهم باش تعمل بيهم ديزاين أصلا في وقت الفات. وأما إذا كان باش يكون جوست حاجة باش تعملك من بعد مشكلة إنك تبدا تخمم هذيك ماهيش في البصل مريق، لا هذيك الألوان ماهمش متناسقين في البلاكار هذاك، دونك أنا ننصح إن نعملوه بطريقة معتدلة، لا نجم نختاروا إن كولون مثلا بوند هكا بالطول وكهو ولا بالعرض اللي
0: يكون
1: نكسروا
0: ديتاي،
1: برا
0: معناها ما
1: البصل
0: يكونش الكل، يكون ديتاي،
1: بالضبط
0: مجرد ديتاي.
1: بالضبط، يعني
0: ايوه
1: باش نكسروا بيه وقالك نزيدوا بيه أكثر مواد اللي تعطينا أكثر عمق وقالك تبدل لنا أكثر لنا حتى في الكومبوزيسيون بشكل عام يعني بتاع الفلاكات، أما مش بنغطي فيه برشا يعني
0: أي. هو حتى في تنظيفها صعيب، بيخلي بخلاف انه هو غالي بيخليه هو تندوز ومحليه ومزين على الاخر وكل شيء. ايه ما الغلاء غالي برشا، وتنظيفه حاطيني تنظيفه كل يوم الواحد يمسح في بلار كيسحة
1: بالضبط.
0: شوية
1: وما عندك
0: بصراحة.
1: حق بدك تقفل تقفل حتى انت باش تنظم ولا تبدل فيه
0: اي
1: تقعد نهار منظم، ما عندكش حق انك تاخر في ناس تقعد
0: هيك.
1: تخلص لك حاجه كومبرومون ليك انت تراسي ولا ليك زايد معاك
0: اي اي
1: اللي كنت تلعب الحاجات نتاعك وكل
0: ويلزم كل شيء منظم، ويلزم كل شيء الجلاس يطبق كل يوم، ويلزم كل حاجة تبين واحدة. هذه ما تساعدناش
1: بالضبط
0: برشا بصراحة، فيها ياسر تعب.
1: بالضبط هيك هذا تخيل الحاجات اللي لازمين حاجات احتياطات حاجات عليهم تحب تظهرها
0: اي
1: تطلع
0: اي
1: وتقلب
0: اي
1: كريستيك صح ينام غير ما تحصل روحك
0: هكا
1: حاجة
0: نعملوا
1: بعد
0: ديتاي
1: تقولي
0: صغير
1: صح
0: وكهو.
1: معناها اي ولا
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا ليك سناء، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه. أكيد حلو برشا أنه نتبعوا الموضة ونتبعوا ترندات، لكن ديما نرجع ونقولوا أنه راهو نتبعوا زادة ميزانيتنا ونتبعوا احنا قدرتنا الجسدية زادة كيف كيف، باش كل حاجة تكون في بلاصتها وما ندموش على حاجات خسرنا عليهم برشا فلوس من بعد هكا عام والعام تطير النفحة ونبقوا ندمين عليهم. سناء شكرا ليك، سناء نصر مهندستنا غدوة الملتقى زيد إن شاء الله كيف كيف، يعطيك الصحة.
2: وجه القمر

الأجندة الإذاعية. أجندتنا الإذاعية كالعادة بديناها معكم مصباح بنسائم الصباح اللي مشوارنا مازال فيه أقل من ربع ساعة. بديناه معكم الستة وزملائنا كل تحية ليهم، تحية الكوكب اللي كانت في الإخراج الفني لهذا الفضاء، الإخراج الرقمي كمال عبيدي، إلزينة لمختلف الزملاء من مختلف المواقع. إن بعد شوية باش تكون حاضرة معكم لمياء أبو النصر وبرنامج الخيمة. الخيمة اليوم باش تحكي على طرق تقليدية هكا للتعليم، واليوم باش تعرفوا برشا حاجات على النعناع، معناها ردوا بالكم وتبدلوا الموجة في هذايا الكل بطبيعة الحال. وعلى امتداد نهار كامل فلاش سبور وقسم الرياضة يكون حاضر معانا ومعاه كل التفاصيل على مختلف المباريات وكيف كيف الجدل الحاصل في الشارع الرياضي. الملف الرياضي يبدأ معاكم المدي ساعتين. نسمة صيف بالنسبة لليوم وكالعادة تبدأ معاكم الخمسة مع ريم ووسيلة في المصايف. اليوم باش تكونوا معنا في متابعة لتظاهرة ورجعنا لدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز، فما حلة جديدة بعد 4 سنوات، التفاصيل تعرفوها بعد شوية، ومحلها الحلال الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها في مختلف دور الثقافة والمعاهد والأعداديات. برافو زيدا باش يقولوها لشباب دار ثقافة السبيتلة بعد ما ترشحوا في مسابقة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بالمركبات الثقافية. وكيف كيف ديما نقول لكم أهلا أو سهلا أو جونا تونسي في الصيف مع وسيلة وريم محمد من 5 حتى 8. جئتك عاشقا سوار عميدية اليوم باش تاخذنا في رحلة إلى أمريكا، واستضافة للتونسي خالد الفقيه رجل أعمال تونسي مقيم بأمريكا. ندوروا بالكم الدنيا الكل والعالم كله تدوروا وعلى موجات إذاعة قفصة. هذه أجندتنا لليوم السبت 12 سبتمبر 2026.

إيجا نقول لك بصوت نبيها كراولي توصل بينا الخمسة وخمسين دقيقة بعد التسعة. شكرا لكل من صبح علينا، للناس اللي كانت معانا من حتى من قبل ما نبدو، شكرا على تعليقكم، شكرا كيف كيف زاد على الصور اللي بعثوا هنا الصباح على ما أخذكم وما شغلكم أكيد اللي إن شاء الله باش توصل معانا. وتحية لكل الفريق اللي كان حاضر معانا، موعدنا إن شاء الله يتجدد، كان عطانا غدوة ربي العمر في نفس التوقيت على نفس الموجة وبنفس العنوان. من هنا لك الوقت، إن شاء الله كل أمالكم تتحقق، نهاركم زين ونهاركم مبروك، في الأمان، باي باي.

0: معاك غزوة مرايتنا. سنين ورا سنين، حكمة وعبرة من جيل لجيل، ذاكرة حية وما زالت البركة. ما زالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. إشهار
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
2: الغنطري مشكل للقراية، الغنطري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفيبر.
2: عندك أورانج. إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام الساعة 10 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بلغ الإقبال على تكوين في مختلف الاختصاصات التي يوفرها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزر خلال دورة سبتمبر 2026 بلغ نسبة 100% بعد انتهاء عملية الترسيم عن بعد لطالبي التكوين حسب المكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز أريد يحيى. ينجز المجمع المهني المشترك للتمور بقبل العديد من التدخلات استعدادا لموسم الجني والترويج وضمانا لجودة الصابة وحمايتها من الآفات والتقلبات المناخية، حيث وفر خلال الموسم الحالي ما يزيد عن 64 طنا من مادة الكبريت المائي المعروفة بالبخارة للقيام بالمدوات الوقائية الأولى والثانية ضد آفة عنكبوت الغبار. أكدت النقاشات التي دارت في إطار الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي وتعزيز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات الجارية على المستوى العالمي في أسواق المعادن الحرشة. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الصالون الدولي للبيت والديكور المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 من سبتمبر الجاري، ويمثل هذا الصالون فرصة هامة للمؤسسات التونسية لعقد شراكات تجارية جديدة والتعرف على اتجاهات السوق والتصميم وتطوير العلامة التجارية والولوج إلى أسواق جديدة. عالميا، الآن أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات وصفها بالكبيرة لعناصر جماعة أنصار الله المعروفة بالحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة تطل على البحر الأحمر غرب اليمن. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا. إيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة النغمة ومن بلاد لبلاد. أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة، كل سهرة سبت بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة في نفطة وحزوة على 88.3.
1: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
0: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وينما كنت، أهلا وسهلا بكم في موعدنا المتجدد الخيمة في هذه الحصة الختامية في هذه الشبكة. وطبعا أكيد الخيمة باش تتواصل معاكم في الشبكة الخريفية إن شاء الله بالتوفيق للزميلة إناس حراثية، إن شاء الله باش تكون معاكم في الخيمة كالعادة نهار السبت من 10 للنص نهار. مشوارنا انطلق معاكم من توام على امتداد ساعتين من أزمان، مواضيعنا من عاداتنا وتقاليدنا. اليوم حابين نحكوا على طرق التعليم التقليدية بمناسبة العودة المدرسية. أكيد اليوم باش نسترجع برشا ذكريات على طرق التعليم، على الأساليب، الأدوات اللي كانوا يتعلموا بها جدودنا. أكيد برشا منكم يستحضروا الذكريات الحلوة هذه في مقاعد الدراسة في الكتاب. مرحبا بكم على رقم 31 376 730. وطبعا نستقبل مختلف مكالماتكم بداية من هذا الجزء حتى نهاية مشوارنا اليوم في الخيمة اللي ترافقني فيها في الجانب التقني كوكب إبراهيمي في غرفة الهاتف، زينة حقي، كمال عبادي في مراقبة البث. هذه صديقتكم لمياء أبو النصر تحييكم وين ما كنتم.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مستمعينا، مرحبا بكم مرة أخرى في الخيمة على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. الخيمة اليوم نحكو على طرق التعليم التقليدية، على الأساليب، على الأدوات، وكيفاش كان التعليم قبل مناسبة العودة المدرسية. إن شاء الله تكون سنة دراسية مكللة بالنجاح والتوفيق لكل تلامذتنا في مختلف المستويات، وأيضا للإطار التربوي إن شاء الله كل التوفيق، والأولياء إن شاء الله ربي معهم، وإن شاء الله يفرحهم بصغيراتهم على قد جهودهم، على قد كل اللهوة ذيك اللهينة بصغيراتهم. طبعا اليوم كما قلنا، اليوم باش نرجعوا بذاكرتنا لطرق التعليم، كيفاش كانت التعليم قبل، كيفاش كانت الأساليب، كيفاش كانت الأدوات اللي كانوا يتعلموا بها، سواء من الكتاب للمدرسة، وكانت زادة التعليم في المساجد، التعليم في الزوي، وكانت فما طرق خاصة للتعليم، وما كانتش برشة أدوات وبرشة إمكانيات، لكن فما منهجية خاصة للتعليم. في الحقيقة اليوم كالعادة حبينا يكون حاضر معنا عم علي بالقاسم، نقول له إن شاء الله المانع خير، وإن شاء الله ربي يشفي زوجته، وإن شاء الله كل الصحة لي والصحة لزوجته. للأسف تعذر علي ما نجمش يكون حاضر معنا، فتحية كبيرة ليه، وإن شاء الله نسمعوها في مناسبات أخرى في الخيمة. إذن رقم الهاتف 31 376 730، نستقبل مختلف مكالماتكم على هذا الرقم اللي تعودتوا به في خيمتنا، 31 376 730. مرحبا بكم إذا معناها تحبوا تشاركونا ذكرياتكم بالنسبة للدراسة وطرق الدراسة إقبل، وإذا عندكم معلومات على موضوعنا اليوم مرحبا بكم على هذا الرقم 31 376 730. أيضا تحية كبيرة لكل الأصدقاء اللي ديما يتابعوا فينا على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة ومختلف رسائلكم. إذن بعد النغم باش نسمعوا غناية أقرأ يا ولدي وتعلم الفنانة عليا، أكيد باش نرجعوا معاكم ونحكوا على طرق التعليم ونستقبلوا مختلف مكالماتكم، وأيضا باش نعطيكم لغزنا بالنسبة لليوم وبيت الشعر. إذن نسمع أغنية وبعد راجعين مواصلين المشوار معكم في الخيمة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: معكم دائما في الخيمة، مرحبا بكم على رقم 31 376 730. نعطيكم لغزنا لليوم، يقول على أنثى بنت جماعة والخطابة تخطب فيها لهي حب تاخذ ولا باباها حب يعطيها. على أنثى بنت جماعة والخطابة تخطب فيها لهي حب تاخذ ولا باباها حب يعطيها. بيت الشعر اليوم، بما أننا نحكو على طرق التعليم التقليدية والعودة المدرسية، حبينا نبقوا في نفس الموضوع. بيت الشعر يقول: أقرأ يا ولدي وتعلم، والعلم ينور ليام، الجهل الظلام ما يرحم، يعلي في الدنيا، تكملون الكلمة الناقصة. نعود بيت الشعر: أقرأ يا ولدي وتعلم، والعلم ينور ليام، الجهل الظلام وما يرحم، يعلي في الدنيا، تكملون الكلمة الناقصة. وتعطونا محاولاتكم بالنسبة لل، وإذا عندكم ما تحكوا في موضوعنا اليوم، كما قلنا كيفاش كان التعليم قبل بالنسبة للأساليب الأدوات اللي كانت موجودة في بالنسبة للتعليم، نجم تطلبون على رقم 31 376 730. مرحبا بكم الناس الكل، تحياتنا دائما متجددة لكم وين ما كنتوا. تحية خاصة لكل مستعملية طرقات شلة طريق، السلامة للجميع، خاصة مع التقلبات الجوية ذي. ديما نقول لكم سيسوا أرواحكم، والمشوار متواصل معكم في الخيمة. إذن اليوم كما قلنا الطرق التعليم التقليدية، أكيد قبل كانت فما طرق تعليم بسيطة بإمكانيات بسيطة، وخاصة الانطلاقة بالكتاب، وكان أصل التعليم في الكتاب اللي كانت عنده قواعد ومنهجيته. وشكون منا ما يتذكرش ذكريات الكتاب كيفاش كانت، وطبعا الأدوات اللي كانوا يستعملوها الصغيرات اللي كانت بسيطة لكن قيمة، وكل حاجة عندها قيمتها. مرحبا بكم على رقم 31 376 730.

0: اكيد باش نرجعولها الاغنيه الشاب عماد يا ولدي. مواصلين معاكم في الخيمه والاولويه للمكالمات على رقم 31 376 730. الو
1: صباح الله.
0: صباح الخيرات. مرحبا مرحبا
1: بك. صباح الورد صباح الفل صباح الامان والامن والامان والعز والهناء.
0: مرحبا بك سي العيدودي. لاباس؟
1: علوم مع التعليم عاد.
0: تعليم وما ادراك ما التعليم.
1: وانا نقول لك والله العظيم اولادي الكل ما شاء الله في سلك التعليم.
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يخليهم لك ان شاء الله وربي يوفقهم.
1: انا باش نقول للمعهد نتكلم المعهد اليوم.
0: اي.
1: ونقول له جيناك يا معهد تعز علينا نحطوك فوق الراس والعينين وجيناك في التتويج لدرارينا الجاب وعدد كبير منتزين جيناك هنا جينا باش نحضر ونشاهدوا بعينينا من الصبح نتمشوا على رجلينا ولا من عيال قلوب فرحانين وزاد فرحنا وقت الفرح طوبين الناس اللي جت الكل متربين جيناك هنا حضرنا من كل جهه بريفنا وبشرنا وباش نسمعوا الاخبار نتبشرنا حصاد عامنا اللي فيه مستنين ونتحصلوا على فوق ما بدرنا وانت متولي فوق متعلين جيناك وقت افراحك كل من نجح من ابنائنا بنجحك ويا ما قربت زيال فيك وراحت وولت تواضع الناس متسمين وانت قعدت الرمز في مطرحك تخدم تكون في اجيال اخرين تخدم تكون فيهم ولي امرهم مسؤول ترعى فيهم وبالعلم والتعليم تروي فيهم منهم ابنيه اسمها صابرين وما نيشبوها كون صاحبوها معامل علي جمال قبل سنين جيناك وقت الحفله وكل الشريحه عمرها مختلفه شياب وعزاي وطفل وطفله وهذا النهار فيهم مستنين وياسر مسكر يا قمت الدفله وياسر خذوها شوي ذكر الدين قداش منك خرجوا وشدوا مرات طفل مقام تعلوا يزوروك ويحبوك ديما يطلوا كل من بعد يرجعوا لحنين ويتضرعوا لله ليك يصلوا تبقى منارة علم للجايين تبقى منارة ديما تمتاز فيك رجال ليهم قيمة رجال مقدرة هزول فوق القمة بيطار ثابت ناس مختصين واضح منين تجمعتها لما نسبة نجاح كبير منتظرين عودتنا كالعادة جو نحضر كل واحد مع أولاده وبحضورنا مفيد فيه إفادة نسمع كلام الناس مختصين وأجمل تحية قلتم يا سادة لي طاركم برجال ونسوين نحييك ثاني مرة ونرجع نزيد نقول كلمة حرة وهذا السلام الحار يبقى ذكر الكل من حضر اليوم مجتمعين المدير والأساتذة والنظرة ونختم سلام إن شاء الله ناجحين وجيناك يا ما حد تعز علينا نحطوك فوق الراس والعينين وجيناك بالتتويج لذرارينا جابوا عدد كبير من بازين هذه شبته على ولدي آخر واحد أستاذ إنجليزية توفير في ألمانيا.
0: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك ألف صحة سي العيدودي وإن شاء الله كل التوفيق لأولادك وإن شاء الله ربي وفقه وينجح.
1: تحيي كل من يعرف عزوز يحارج في النصر وفي زنوش وخاصة حياته وخاصة أحمد عباس
0: به. هذه التحية سي العيدودي. اليوم نحكي على طرق التعليم التقليدية وأكيد تستحضر أكل أجواء هذيك.
1: أي والله اسمع أي. تستحضر أكل مخيل متاع الكتين.
0: أي
1: والله تعالين كانوا مخيلة متاع الكتين وكانت ماتوا كانت متاع في أمريكا فاتل بيعانات مكتوب فيها اسمعني
0: أي.
1: وفيها حكيت متاع النعور متاع فيها المساحة وفيها التبشير وفيها الأقلام وفيها وقت المقلمة ونكتب وعنا كتاب جولي وعنا كتاب أقرأ وعنا أرض وزع وعنا منحات ومعناه وكراسة تقريبا بالياسر كذا كريسة ويعني ما سماش حاجة كما تو أضرب التلميذ يبقى مسكين الضال ينهج كانت قراية وعلى كل حال وفيها النجاح كما كنت نحكي معناها روحة وصلت وشد قبلها سبايا وكانت القراية الصباح نهز وقتلك شوية كسر فاكل مخيلة ما كان إسلام مطبخ ولا حاجة والله يزول ظل الريح والعجاج عجز علينا من عطاح في حياته ونجم لنوكلوها من عندي لم شوية نشر شوية سامية ما كانت نطلع اسمها كانت حاجات بسيطة والحمد لله وطلعت رجال ولبس.
0: نعم هو المتفقين فيه سي العيدودي أن مكانة المعلم معناها عندها قيمتها وما زالت محافظة على قيمتها لكن قبل كانت علاقة من نوع آخر علاقة المعلم والتلميذ كان المعلم في بلاصة البابا زاد يربي ويعلم وتتجاوز حتى القسم. أي
1: اختي الغالية والله العظيم وقت اللي يشوف المعلم كان يسقوا روسنا من حيده غادي ويزبنك. واسمع، والمعلم معناها كاد يكون رسول، معناها
0: أكيد.
1: كنا نقد، معناها المعلم كان يسلم، والمعلم اللي يقول لك يقول لك الظهور والظهور، معناها ما فهمش تقول له علاش نخرج، معناها الظهور يسد اخرج من برا، معناها
0: أي.

0: مرحبا بيك، مرحبا.
1: عمك اي علي المتلوي
0: سي سالي،
1: علي المتلوي عمك علي علي المتلوي
0: مرحبا بيك سالي، مرحبا.
1: تحية جالية التليفون وتحية شيء العجوز يقولوا جزاك الله خير من عمك علي العلو المتلوي ولد عم أحمد العباس.
0: مرحبا به سالي. طرق التعليم التقليدية قبل، كيفاش كان التعليم؟ كيفاش هي الأدوات؟
1: يا حسرة يا بنتي على قبل، يا حسرة يا طاب قبل بنتي.
0: أي
1: ما نخانا أخويا محمد الهادي، أخويا نخانا إياه يخرجنا من في العشرة نعطيه المحفظة نتاعنا يدخل يا خباو
0: أي
1: يعني يخرج في السنة الأولى.
0: أي
1: يلا الدواسة والبلومة والحبارة على الحبارة على المسجد وقلم رصاص ودوم، هذاك هو
0: هذه
1: الأولى
0: أي
1: يعني بحيث كانت تقرأ اسم ياسر بنتي ويعني بحيث هذا المشاكل ونقوة كأن هو عيد عنا عيد على المسمع تاني توا هاي ربي يقدر خير توا هاي ولد كلها اسمع تاني وغلاب الكوا وجري وهيت واحد ربي يقدر خير.
0: عم علي، الامكانيات قبل كانت بسيطه برشا، والتعليم اي بالنسبه للتلامذة كيفاش كانوا يتعاملوا مع التعليم والمعلم، كانت علاقتهم تعليم وتربيه، خاصه ان كما قلنا الصغير يخاف من معلمه في الطريق، ولليوم رغم سنين يقول له سيدي، تبقى كلمه سيدي ديما ذيك حاضر.
1: والله يا بنيتي كانه انت حاضر، والله انا المعلم كشفوا شيء بدل بلا صخره، شوف بلا صخره ما قدوش ما قدوش نقابلوه. وكيف ندعو وكيف ندعو ونخرو. تخلي كان زاد نتلعد وصل يعني حتى كي راعيلي غسل تخاف وصل كي راعيلي من بعيد اصلا. وما زال بعيد علينا هذا الخصم فيه 30 و35.
0: اي.
1: والله حتى كي بشوف كي تخاف يعني انا خلاني واحد اسمه ستابعي وواحد اسمه ستاعلي وواحد اسمه سكريشان.
0: نعم.
1: سنين زي ما قولنا في متلوزي وخالي بيني واحد فرنساوي.
0: اي.
1: وصلنا سنة ثانية معنا جبر الأخرى معنا بنات وأولاد هم في صفة وإحنا في صفة بنات
0: واضح أي حسر.
1: نعم. الحمد لله صالحة أولادات نقول مدام موجود يعني محبة البلاد بعضها بعض
0: أي هذا هو الأساس عم علي.
1: نعم مدام الناس تحب بعضها بعض هذاك هو الرسم وهذاك هو السمع بنتي.
0: أكيد أكيد. به عندك محاولة بالنسبة للغز؟ نعاود لك اللغز على أنثى بنت جماعة والخطابة تخطب فيها، لا هي حبت تاخذ ولا باباها حب يعطيها.
1: والله بنتي ما الحاجة ما عنديش فكرة.
0: به نحاولوا في بيت الشعر، تراه كلمة سهلة مهلة، تحاول تكمل هنا. أقرأ يا ولدي وتعلم، والعلم ينور الأيام، الجهل الظلام وما يرحم، يعلي في الدنيا
1: المقام، يعلي في الدين المقام.
0: باه محاولة. يعطيك الصحة وشكرا ليك، ومن خلالك تحية كبيرة لكل مستمعينا في المتلوي. نواصلوا مع المكالمات. ألو ألو، عسلامة.
2: نهارك زين، تحية ليك مدام الكامل للفريق العامل معك.
0: مرحبا بيك
2: جيهان من قف.
0: مرحبا يا جيهان.
2: عايشك
0: جيهان، دخلتي معنا في حصص سابقة وصديقة وفي أي طبعا ذكرت الصوت. أكيد. مرحبا يا جيهان.
2: نوعية البرامج هيك فيها ديما ذكريات وزمن جميل.
0: مرحبا يا جيهان،
2: كل نحبهم برشا،
0: وما شاء الله ديما مداخلاتك هيك ثرية وعندك الإضافة، وخاصة من حكايات الوالد وجدودة.
2: بالضبط.
0: مرحبا، نسمعوك جيهان.
2: حتى تو فريسك معناها باش ننقل ذكريات مهمة، خاطر أنا ما خلطتش الحق على الكتاب الكل، عم على حسب ما سمعت من ذكريات بابا الله يرحمه الكل، عمومتي والكل. معناها كان هو المصدر الأول الأساس، معناها الصغار الكل وقتها في العلم في النظافة في التربية في حفظ القرآن في الأخلاق في كل شيء، معناها المدد كان في الحومة معناها عنده مقام كبير ياسر، يخافوا منها حتى كي يشوفوا في الشارع، مش كان كي يقري فيها. حتى الأدوات كانت بسيطة، معناها كانت اللوحة والطباشير والطلاسة، كانت الكبوس الأحمر هذاك يفصخوا بيه ولا طرف شيفونة هكا حاجة،
0: وكل كراسي اللوح هذاك اللي نهزوه معانا وإلا نلقوه.
2: صغير.
0: أي. أي.
2: ولا حتى على الفراش عادي على حصير معناها نتاع الكتاب ولا يبدا.

0: معناها معدات بسيطة، لا لوحة ذكية ولا سبورة معاش كفاش ولا
1: من غير أدوات
0: كانوا معناها
1: معقدة معناه.
0: كنا حاجات بسيطة أي. وكانوا يطلقنا معناها العلم والكل تقعد مترفخة معناها في مخاخ. معناها نتفكر بابا معناها الله يرحمه ديما يحب يحكي لنا وقت الكل يعاود لنا حتى كيفاش قرا عليك أليف لا شيء عليه وبا نقطة تحتيه
1: اي
0: معناها تخيلي انت قداش تعدى عوام وعوام وتقعد مترفخة نفس الجمل نفس
1: اي
0: المقاطع ولا بيت شعر ولا حكمة ولا
1: هذيك
0: معناها طلب
1: الأساليب
0: تعليمية ولا
1: المميزة
0: حاجة
1: اللي كانت جيهان للتعليم، هذيك الأساليب
0: كانوا
1: المميزة.
0: يقروا بالإنشاد وبالتكرار وبال كانت ثم قدرة عجيبة للملقن في إيصال المعلومة. الطفل
1: اي
0: الصغير زاد سبحان الله معناها كيفاش هو زاد ترسخ في مخه للمعلومات، ما كانش ثم تشويش، كان تركيزه الكل على المدب وكهو لا تليفون لا
1: يعطيك
0: هدف
1: الصحة
0: الميديا
1: فعلا.
0: معناها والكل كان
1: ايه
0: ذهنه صافي متقبل معناها ومتعطش وعنده شغف معناها بالقراءة.
1: هذا هو.
0: أنا الحق ما قريتش مثال في مدب ولا روضة ولا حتى شيء، قاعد بروحي نلعب في الشارع لبسوني طبلية والصافي وما تقري
1: هاي
0: ما مريتش بها مراحل هذيك
1: اي
0: الكل. قريت معناها قريت مثال من فبجيني معناها شكون خالاتي ولد عمتي والكل نشوف
1: اي
0: هم كيفاش يقروا،
1: اي
0: نجي نشوف هذاك يكتب حرف نكتب على الباب نكتب على الحيط نكتب ما ذيك خطوات بسيطة معناها من العائلة. كنا نهز الكراتيب من بعضنا مثلا فما شكون سابقني نقرا في الكتاب نتاعه ادواته نعدوا لبعضنا انا زاد قريت نعدي للي بعدي، مش بالضروره معناها مش كل تشري جديد ولا مقتدرين معناها والكل،
1: اي
0: اما سبحان الله ساعات تحسي فيها بركه معناها كل
1: أكيد أي.
0: الادوات القديمه
1: حتى
0: اي سبحان
1: المحفظة
0: الله
1: جيهان، حتى المحفظة
0: اي
1: كانت من صنعه يدوي، معناها تخدمها
0: بالضبط
1: للأم.
0: اي اي متفكر انا ياما برشا مرات كما قلت لي كانت تطرد لي معناها كان
1: أي
0: عندي في كانوا سكادوات الكل طردتهم لي ياما بداها ساعات حتى لي خيط ويعملوا حتى بطان هيك وحاجه معناها باش تكون متينه هيك من داخل الكل
1: أي
0: كان الكل اجتهاد شخصي والحمد لله كل وقت وقت حتى تو القرايه سمحه والدلال
1: طبعا
0: باهي والتطور باهي
1: اي والراحة باهية
0: والماركات الجديده والرفاهه والكل
1: والألوان
0: سبحان الله
1: والأنواع
0: كل وقت
1: كلها.
0: وقت اي
1: اي
0: والسيلوات والالوان والحاجات
1: كل
0: الكل
1: وقت عنده
0: متفكر
1: خصوصيته أكيد.
0: قبل طب سير نكتب ونشرب كالابيض. متفكر سيدي في عبد السلام حمحوم ان شاء الله ربي يرحمه هو
1: إن
0: الكل
1: شاء الله يا رب.
0: معلمي سيدي الاول معناه الكل نتاع سنه اول،
1: اي
0: وقت اللي نخرج للسبورة نجاوب إجابة صحيحة ولا نكتب هكا يعطيني قلم طباشير ملون
1: مهم.
0: ريكي مدام كأني هزت كأس العالم معناها لما
1: اي
0: برجع
1: اي
0: لصحابي حاسة بفخر فخر معناها
1: تحفيز،
0: كل
1: هذيك
0: حاجة
1: من
0: واو
1: الأساليب
0: ايه
1: زاد تحفيز،
0: تحفيز
1: كيفاش
0: اي
1: كان
0: صح
1: بإمكانيات
0: حاجة
1: بسيطة.
0: مميزة كانت
1: اي
0: حاجات عندهم قيمة كبيرة. حتى اللمجة ما كناش نهزو لمجة معانا
1: اي
0: نهزو كسكروت من الدار هذا
1: وإلا
0: بسكوت هذا
1: عظيمة
0: بسكويت
1: وكهو.
0: هذا والحق تو لو كان نعمل لولادي ولا كسكروت بالتاي ولا كسكروت ما نعرفش يمكن ما يقولوا ايه السريره هذه فهمتي. المهم انا كنا ناكلوا هكا احنا
1: ايه
0: بالعكس متعه ولا تبدا يما طيب هكا في الصوف ندخل هكا نغمس قعموره هكا فاها وهي طيب ولا بالحق سبحان الله احنا كانت عندنا قناعه والحاجات القديمة كانت فيها لذة هيك متعة كبيرة
1: نعم
0: وكل وقت وقت نرجع
1: أكيد.
0: ديما نقولوا صح عليهم هما محظوظين
1: أي هو
0: وقت اللي كنا نكتبوها بيبينا نمشوا للمكتبة
1: نعم
0: نشوف التصاور ونلصق وما نمشوش للبيبلينات
1: أي
0: ونجيب
1: أي
0: الاستيرال وكل شيء جاهز
1: هذا هو.
0: لكن هو كل
1: وفما
0: وقت
1: سر
0: وقت
1: جيهان اكيد باش يجاوبونا عليه ان شاء الله باش يدخلوا معانا، واللي
0: أيه
1: خاصة جدودنا معناها اللي تعلموا بالطرق القديمة للتعليم وكالادوات هذه، سر اكل
0: أيه
1: الخط الجميل الجميل جدا
0: أيه
1: بالنسبة ليهم.
0: يا
1: راهو
0: أيه
1: عندهم
0: ما
1: خط
0: نقص أيه نقص نقص
1: اي نقش، يعطيك الصحة.
0: نقص
1: اي
0: نقص مش مجرد
1: اها
0: رتيب هي نقصه حتى طريقة سدان هذا القلم.
1: اي
0: تفكر بابا الله يرحمه بالحق عندك المحبرة وعندها تبرية
1: المحبرة
0: اللي حاجة
1: اي
0: أي
1: وكريش
0: وقلم
1: هذيك
0: في البلومة معناها
1: اي
0: أي
1: البلومة
0: مرية
1: اي
0: هكا من الآخر معبية
1: اي
0: يبدأ يكتب بها يشد معناها حتى طريقة الميلان بتاع القلم وشدة إيده مش يكتب يرسم
1: اي
0: ينقش
1: كل حرف يعطوه
0: ينسى
1: حقه.
0: ويعرق في
1: اي
0: الحرف كما
1: اي
0: قلت يمدد نقش بالحق، معناها حاجة
1: اي
0: كأن كتابة بسيطة وما هي فيها فن كبير ياسر،
1: اي
0: معناها تبقى مقلوبة
1: لاحظوا ان
0: معناها.
1: اقبال جهان طرق التعليم والكتابة والقراءة كانت كلها بكيف هيك براحة
0: هيك متعة
1: اي
0: شغف كبير، ما فماش ضغط وما فماش
1: اليوم
0: ستريس
1: السرعة
0: وما
1: دخلت في
0: فماش
1: كل شيء جيهان، كل شيء خطنا
0: هذا
1: فيسع،
0: الموضوع.
1: ناكلوا الحروف ولا برشا حاجات معناها تبدلت للأسف.
0: بل حتى مقاييس الحروف أنا كي قريت، مش معناها ننقد مثال في توا،
1: أي
0: لكن
1: أي طبعا
0: توا
1: كل وقت
0: البرنامج
1: وقتها.
0: شارجيه، أي المعلم يبدأ مجبر مسكين في ساعة وفي ساعتين، عنده برنامج من الوزارة يلزم يتقيد بيه.
1: أكيد أي
0: بل كانت ثم يمكن ليونة أكثر والكل مرونة،
1: أي
0: ثم مقاييس متاع الحروف، ثم
1: مهم.
0: حاجات معناها، وما كناش نقرأ قبل ما ندخل سنة أولى، كنا صفحة بيضة معناها. هذاك هو
1: مهم.
0: المعلم، هو معلمنا، هو بابانا، هو.
1: أي أي
0: أنا أتفكر حتى في الحامة، حتى في الصيف
1: مهم.
0: نمشي العرس نلقى معلم ولا معلم نروح.
1: اي وحتى
0: نفسي
1: كي
0: مش
1: كبرنا
0: أحضر
1: جيهان،
0: عرس ولا بس أي،
1: وحتى كي كبرنا
0: ونحاول
1: ما
0: نقول
1: زلنا
0: سيدي وأنيس
1: سيدي
0: أي
1: ونخافوا
0: وأمي وليد
1: ونحشموا
0: الكل
1: ما زلنا. اي
0: الكل. تو قاعدة عندي نفس الرهبة نفس الإحساس ناحية أي
1: وفما
0: معلم
1: حاجة
0: ولا
1: أخرى
0: تعليم
1: جيهان،
0: أستاذ، قد ما كبرت نحس روحي ديما صغيرة
1: هذا
0: قدام
1: هو
0: المعلمين. أي
1: جيهان. وفما حاجة أخرى
0: أي
1: سبحان الله، إن معلم السنة
0: أي
1: الأولى تقريبا
0: أي
1: الأغلبية ما زالت تتذكر اسم المعلم
0: عندها
1: السنة الأولى.
0: حساسة معينة. أي
1: شخصيا
0: بالضبط
1: نتذكر معلمي
0: أي
1: سنة أولى سي لحبيب المرزوقي، إذا حي إن شاء الله ربي يطول في عمره،
0: إن
1: إذا
0: شاء الله
1: توفى إن شاء
0: تتوفى
1: الله
0: عليه إن
1: ربي
0: شاء الله
1: يرحمه.
0: رحمة الله.
1: لليوم ممكن نسيت أساتذة المعهد معناها في مرحلة معينة ولا حاجة، لكن المعلم السنة الأولى ما زال راسخ
0: متميز
1: بطريقة مش عادية.
0: عندما كان خاص
1: أي
0: أي، حكمة
1: سبحان الله.
0: سيدي في السنة الأولى بالحق.
1: أها
0: أنا عندي جزء أسامي، ما نعرفش إذا اللي يسمعوا فيه يعرفوني، عندي اسم جيهان وعندي اسمي ناجي،
1: اي
0: اسمي الرسمي،
1: اها
0: واسمي في الدار جيهان.
1: مي
0: كيف ما قلت لك معناها ما صارش تهيئة، معناها اللي أنا باش نقرأ ومشيت للقسم ينادولي ناجي ناجي ناجي، ما حاجة ما تعنينيش، معناها
1: اي
0: مانيش ناجي أنا جيهان.
1: في عالم جديد
0: معناها
1: واسم
0: أصلا
1: آخر.
0: كل شيء، اسم كل شيء كل شيء، كنت نلعب وليت نقرأ كنت جيهان، وليت ناجي معناها تحول جيهان.
1: تجربة
0: معناها عرفت
1: قوية
0: كيفاش
1: برشا.
0: تجربة بالحق، عرفت كيفاش يحببني في اسمي ومتقبله، ومعناها كانت عندها بالحق قواعد. كنت ما نمشط شعري مثال ديما هكا، نحب شعري مشيب مثالي بالحق، معناها يقنع فيا. كنت ما نفطرش الصباح مثال نمشي دايخة هكا وزاب لما انا كده شو ينجم يغلبني يوصل لي المعلومة، نسمع كلامه يمكن أكثر من دارنا معناها
1: نعم
0: فهمتي،
1: نعم
0: يقولوا لي الحاجة ما نسمعهاش كيف ما نسمعها منه ونتقبلها، ونقول لهم سيدي قال سيدي
1: أيه.
0: قال بكل ثقة في النفس،
1: المرجع
0: يعني
1: ذاك
0: ثقة
1: المرجع ما فيش حتى
0: سيدي
1: نقاش.
0: قال قال سيدي الحاجة ذيك صحيحة، قال سيدي الحاجة ذيك غلطة.
1: أيه.
0: سبحان الله نحترم رأي أمه وبابا، أما هذا سيدي حاجة
1: أيه. أيه.
0: مقدسة
1: أيه.
0: معناها، الحاجة اللي يقولها
1: هذيك
0: الحاجة منزلة
1: هذيك
0: معناها طريقة.
1: جيهان دلالة على قوة معناها أسلوب متاع التعليم متاع المعلم في الفترة هذيك،
0: والله ما
1: وقناعة
0: تنسيش
1: التلميذ زاد
0: بالضبط،
1: أي
0: ثم تقبل أي
1: أي
0: ثم
1: يعطيك
0: تواصل
1: الصحة.
0: كبير ياسر بيناتهم في
1: واضح
0: الملقن والمتقبل،
1: هذا هو
0: علاقة
1: هذا هو
0: روحية
1: السر.
0: مش علاقة أن يقري وذاك هو ويعاقب من نراه
1: أي أي
0: وكل شيء. وقبل كنا نتربط ما نعرفش، كانوا صغار تو يعرفوا المفهوم،
1: أي
0: تمشي ماكش خادمة واجب ولا حاجة، يصحابك يروحوا وانت مربوط ساعة ولا ساعتين
1: ايه
0: وسنين، معناها هذيك سماها بعد في الليسي
1: والاختية جيهان
0: وعادي ولا
1: يخطيك
0: بيت
1: المعلم. جملة
0: مئة
1: تكتبها
0: مرة
1: 100
0: مئتين
1: مرة.
0: مرة هي واش كتبنا واش حطينا، منها يحسن خطك ومنها المعلومة ذيك
1: اي فعلا
0: تخطك،
1: اي
0: ومنها برشا عندهم أساليب بسيطة، ولا نتذمر ولا نتشك ولا نقول سيدي ضربني ولا نحرش المالينا ولا.
1: هذا هو
0: بالعكس أنا ساعات نروح ونبدأ نمسح في دموعي ونغسل في إيديا معناها، وصحيح لاباس معناها قريتي قريتي لاباس، هذاك هو معناها فهمت،
1: نعم.
0: خاطر نعرف للمعلم مش ظالمني معناها
1: وحاجة أخرى
0: التقليد.
1: جيهان، الولي وقت اللي يسلم صغيره المعلم للمدرسة وإلا الكتاب تنتهي مسؤوليته، معناها ما يتدخلش ما يعملش
0: نقول لها
1: للمشاكل،
0: الجلدة
1: يبدأ
0: سيبني
1: بكل
0: الجلدة
1: ثقة. أي أي هذا هو يعطيك
0: هاي
1: الصحة يا
0: كلها
1: جيهان.
0: مهمتك مهم، يعيشك ما
1: باه
0: دام ان شاء الله
1: عندك
0: في الموسم الجديد نشوف في برامج اخرى
1: إن
0: ديما
1: شاء
0: متميزة
1: إن شاء
0: متألقة ان شاء الله. وتحية للي تاخذ عليك المشعل ان شاء الله
1: إن
0: تواصل
1: شاء
0: بخير
1: يعيش
0: ان
1: جيهان.
0: شاء الله.
1: عندك محاولة بالنسبة للغز؟
0: بالنسبة للغة اجتهاد شخصي
1: أي
0: هسه
1: عطين
0: يمكن جديد، يمكن هي كي تقعد في العنبة ولا حاجة، يمكن هسه جديدة معناها ما تفارقش المجموعة معناها واخوتها.
1: به
0: وبالنسبة للتكملة نتاع المثل المقام تجيها كما
1: لمقا
0: يجي
1: به
0: يعني المقام
1: محاول.
0: هسه
1: شكرا
0: ممكن
1: ليك
0: اجتهاد
1: وسعيدة
0: على
1: بهذه
0: العموم.
1: المداخلة يا
0: يعطيك
1: جيهان،
0: الصحة.
1: كل التوفيق. نواصلوا مع
0: ألو
1: مكالماتكم. ألو، عسلامة.
0: ألو، عسلامة لمي،
1: عسلامة،
0: عسلامة
1: مرحبا بيك.
0: عزبيت،
1: مرحبا حياة.
0: تحية حياة مردية، تعطيك التحية يا لميا وانت وعم علي، يا ربي يشفي له وزوجته
1: إن
0: وعم
1: شاء الله
0: علي،
1: يا رب، إن شاء
0: وتحية
1: الله.
0: عم تحية لعم الوعدودي وعم محمد المنصور، ويا لميا شو ديما متألقة في البرنامج، يا
1: شكرا
0: بارك
1: ليك يا
0: الخيمة
1: حياة.
0: بارك الخيمة كل لميا ما شاء الله عليك، ورب يعطيك الصحة معناها في مجالك الكل نجاح يا لميا، راي يعطيك الصحة برامجك
1: شكرا ليك يا
0: معناها
1: حياة.
0: تحس فيها برامجك يا لميا تأثر فينا الماضي في جدودنا وبياتنا وتحيي فينا الماضي، وديما نبقوا معناها ديما نرجعوا له ديما ككبار، وبحول الله ما نفكروك يا لميا نقول ما شاء
1: يعيش
0: الله
1: هي
0: يا
1: ديما
0: رب
1: محاولة
0: الخير.
1: منا حياة الإحياء تراثنا عاداتنا وتقاليدنا، علاش لا؟ حتى تبدل الوقت وتبدلت الطبيعة، علاش لا نرجعوها العادات والتقاليد ذيك، وهذا هو
0: لميا والله
1: هدفنا.
0: صدقني لميا من احسن البرامج، يسمى
1: يعيشك يا حياة.
0: تراثنا، يسمها قفصه قفصتنا وتراثتنا معناها وخدمتنا وكلماتنا كل وقت طرف كل السمح يرجع يا لميا.
1: إن
0: صدقيني
1: شاء
0: راي
1: إن
0: البرامج
1: شاء
0: هذه توديك
1: الكل
0: توديك
1: بيدنا،
0: للجيل بعد فيه
1: الكل بيدنا
0: اكيد،
1: يا
0: واكيد الاجيال
1: حياة
0: اللي بعدنا واجيال
1: إن شاء الله.
0: كل افاده للصغار والاجيال ما يعرفوش الماضي، لازم نتعلم كل شيء يا لميا.
1: نعم،
0: صدقني لما تعلم قبل روى العلم قبل حتى بابا الله يرحمه قبل
1: الله يرحم.
0: المدبين كي قروا فيهم ويمشي المدبين تلقاها يا لميا كي بس باللي يعني كي لموم كي زي ما يحكي لي لموم معناها تلقاها من الصغار الكل المدب والوعد تلقاهم يخافوا تلقاهم الاحترام، لكن المدب والكلمه تلقاها معناها ما يقعدوش قدامه، تلقاهم حتى ياكلوا الدوار ويتعدى المدبين من ثم، واحد يقول ندرجه معناها
1: اي
0: يقول لي
1: اي
0: ما يتعداش معناها بابا يقول لك بكري حتى اللي يمشي المدبين هذاك يتعدوا بس هما ياخذوا هناك البلايصه دي،
1: اكيد
0: والوالدين والوالدين حتى كي يضربوا الصغيرات يا لميا ومثل كي يضربوا على المعلمين ويضربونا الصغار الوالدين معناها يروحوا الوالدين يمكن حارسوا ما يقولوش يا لم يتوفي في مثال سامحني يا لم يقتل غالي تو في الاجيال هذه، واحد المعلم كي يضرب الذري واحد وماشي ايوه كلها معناها المدرسه معلم والدار تعلم والمدرسه تعلم هو
1: أكيد
0: تعليم حتى يقبل المعلم يحترموه معناه هو يقبل كل شيء، كي يضربوا المعلم ولا عقبنا الوالدين كي يمشوا لما يقولوا لنا خلي ربوكم معناها يا
1: أي
0: لم خلي ربوكم
1: أي
0: هذوك خلي تربوا باش تجوا معناها باش تجوا اجيال صحاح معناها ما نجيش
1: التربية
0: معناها
1: قبل
0: ولد واحد
1: التعليم. نعم
0: زي المعلم كي يعاقبك يطير عليك يقول لك خلي يعلمك خلي هذاك كي تلقاه في الشارع باش تحترمه انت قبل كبير قبل
1: نعم
0: صغير يا
1: نعم
0: لمي في بالك
1: نعم
0: هو تعليم معلش تعليم راهو العلم اللي ما يوقفش ليوم القيامه لخاطر هو تعليم يا لمي راهو معناها احترام وقدر وتربيه لازم الصغير المعلم الصغير قدوه ليه وهو المعلم قدوه للصغير
1: أكيد. هذا هو.
0: صدقني يا لم يرى الدنيا دي الدنيا دي الاجيال اللي جتها تو هي ما شاء الله عليهم الذكاء اللي عندهم وكل شيء، اما راهو الوالدين حكي شو راهو الصغيرات يقول رمل في الروضه ولا في المكتب ولا راهو ضايط عليه انيسي ولا ما يستاهلش يقول خلي خلي خلي ما نمشيش يعني احنا نبدا نسكو غادي نقول ما ضربتي لي ولدي وتقعد سبحان الله تقعد
1: أي.
0: يعني الام تعيط وبابا يعيط لا معناها خلي شوي منا وشوي منا خلي
1: أكيد
0: شوي
1: أكيد.
0: من عند
1: وكما
0: الوالدين
1: قلنا
0: وشوي
1: حياة،
0: والله
1: أي وكما قلنا حياة هي التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، وطبعا هذا هو الأساس سواء قبل وإلا تو. وأكيد معناها
0: هو
1: ظروف
0: راهو
1: الحياة
0: ولا
1: تبدلت
0: تتغير
1: وتغيرت وفرضت علينا برشا حاجات.
0: هو لم يروى هو تو كلام تو روى علاش انت كي مش عليهم وتقعد نقول احنا شريتهم مثلا مش مركز على مش معناها مش معناها نقول احنا راكز على خاطر كثر عليهم برشا حاجات تو قبل لم مثلا مش روى قبل المعلمين المدري يعني السنين التالي يعطوك مجال تلعب وتجري وتلقى لعب وتلقى تحضر براحتك وما تمشي نقطات كي تو لم يتولى الصغير 6 سنين توا يدخل له لوتي عود،
1: اي
0: هو مازال
1: اي
0: حتى مثل ما كانش السنه الاولى عود، هو مش يلعب فيك العام هذاك الثاني والثالثه، العود ياخذ لوتي معناها
1: اي
0: تسوي عليك ما يلقاش مسكين يهمش الصغار ما يلقوش كل شيء يركز ويلعبوا
1: اي
0: والشباك نتاعهم وباش ينتشروا
1: اي
0: لن يرى
1: به حياته. بما ان ذكرتيني بنقطه، بما ان نحكم معناها على اساليب التعليم وعلاش لليوم مازالت راسخه كالاساليب القديمه هذيك، صغير قبل وقت اللي كان يتعلم يتعلم الطبيعه الموجوده معناها اللي دايره به، كان يتعلم العد من خلال نوايه التمر اللي يجيبها معاه ويحسب بها الحجرات اللي عنده، يلعب بالتراب، حتى اللعب بالتراب يعلم هذاك يعلم برشا حاجه. اي
0: تفرك الحشوات يتلموا لان حتى المياه وتصفي وتتعد لك الحشوات هذوك بك العواد لان
1: اي
0: هذوك كلهم ذكاء ذهني للذريه لان
1: اي
0: صدقني يا رب هذاك هو الذكاء الذهني هذاك هو اللي باش يجيب
1: وترسخ ترسخ. فما مثل يقول لك علم الاطفال وهم يلعبون، وخاصه وقت اللي يلعب في بيئته راهو المعلومه في ساعه ما ترسخ وفي ساعه ما توصل وتبقى زاده ما ينساهاش الصغير ويتذكرها.
0: هو لم يذري 4 سنين وثلاث سنين وخمس سنين يلعب بك الترابات وك الحصوات وك الوكل وكل اللي لما مكلعوا طب كده الاكل حسب الذهن يا لما مع ربي ذاك اللي يجي يبدا حتى ما دام يعطوك الجمل تاع الحسابات يبدا حساب ذهني اللي ما شاء الله عليه
1: دخلت
0: نعم. الناس ماك الطبيعه ماك الجر ماك ماك الرمله ذيك والله صدقني يا لما يروح واحد اقول لك حاجه الصغيرات لازم تسيبوهم معناها ذاك باك الطبيعه هذيك كان يجوا ما شاء الله عليه
1: طبع
0: يجوا نفسيين هنا والله ما شاء الله غيرك حسب الذهني ما شاء الله يا لمي نحسب حتى رسمه غير حتى اكل نقعد نحسب مع عند ربي بكا
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله اكل ذكاء ذهني يقعد ملام نخرج فيك يا لمي
1: نعم
0: خيراتنا ربي نجحنا
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: ربي نجح خيراتنا كلها
1: ان شاء الله
0: مش الوقت الطيب والنجاح والله لم يقلوا الوالدين ما تديهم رجعوا باش حواجدك كانت قبيرة رجعوها تو
1: إن شاء الله
0: عملية عملية دريم تو
1: أكيد أكيد. شكرا لك يا حياة
0: سلام يا والله واتمنى لك النجاح اللي كنتي ودي هتقفل الكل ورب ان شاء الله البرامج دي لم ينحبوها دي موجودة
1: اكيد موجودة. اكيد موجودة على اذاعة قفصة في مختلف الشبكات ومختلف الفصول ان شاء الله. حياة عندك محاولة بالنسبة للغز؟
0: لا المحاولة ما عندي اللغز أولاك الشارع وديهولي
1: باه أقرأ يا ولدي وتعلم والعلم ينور الأيام جهل الظلام وما يرحم يعلي في الدنيا
0: لكل إنسان يعلي كل مقام أنا هكي تيجي كل مقام عند ربي شو مقامك مقام كل عالي عند ربي
1: إن شاء الله أجمعين. شكرا لك يا حياتي يعطيك ألف صح يعيشك يا حياة. عنا مكالم ألو الو
2: عسلامه
1: عسلامه مرحبا بيك مرحبا سي علي
2: لاباس عليك عايش
1: لاباس
2: محمد صالح شكري
1: مزيان سي محمد صالح مرحبا سي محمد صالح ها
2: اختي لميا
1: اي نعم
2: اختي لميا ملاحظه بربي يتور التطويل هذا راهو المشد ما يسيبش راهو الوقت قصير والنوم
1: باهي سي محمد الصالح سي محمد الصالح اليوم هي في الحقيقه اخر حصه في هذه الشبكه واليوم نحكوا على التعليم. حبينا من اول الجزء ان نخلوا الاولويه ليكم نسمعوكم اليوم حبينا المجال الخيمه تكون خيمتكم بامتياز حبينا نسمع حكاياتكم نسمعوا اذا عندكم اضافه هذا علاش اليوم حبينا ندليلوكم ونخلوكم الوقت اكثر باش نسمعوكم اكثر سي محمد ومن غير غش لانها في الحقيقه الحصه الختاميه ليا في الخيمه بعد سنوات 10 الخيمه معاكم. طبعا حبيت اليوم نسمعكم اكثر ويكون المجال ليكم اكثر سي محمد الصالح ونكونوا هكا بشرها ونكونوا بفرحه باش نخلوا بعضنا ونخلوا الذكريات الحلوه ان شاء الله. متفقين باهي سي محمد الصالح اي
2: نحكي لك انا اول تعليم كان في اخر يعني بعد الاستعمار تونس قلت في 56 وفي الباديه برا ما كانش مدارس موجوده. نتذكر نحن غادي في شيره سيدي عيش معناها منطقه القريه ما كانش عندنا مدارس كي قلت تونس معناها في 56 بدت الاهالي معناها العمده أذن الناس معناها باش يلموا معناها الفلوس ومعناها وباش يبنوا مدرسة. يعني من 56 ل 58 حضرت المدرسة وبدت تتقري في 56. نذكر فيها جونا معلمين وقتها من سوسة ومن جابس جونا معلمين معناها ما ثمش من عنده الباك المستوى متاعهم بتذكر والله لما واحد سنه ثالثه ثانوي يقولوا عبد العزيز الله يذكره كان ميت الله يرحمه كان حي الله يرزقه، والمدير معناها سنه ثالثه ثانوي من جابس سنه ثالثه حتى الباك ما عندوش معناها مكان التعليم الرئيس. عاد نتذكر فيها يعني المدرسه في المنطقه كامله مدرسه واحده بدات تضطري، وثم يبعد عن المدرسه حتى 4 أو 5 كيلومتر معناها ويجوا يقروا معناها، وحتى في الاعمار ماشي منضبطه ما بدات تقري من الاول من السنه السادسه حتى نتذكر فيها حتى السنه حتى عمره 12 سنه انا دخلت في المدرسه. ساعتها ما كانش النظام معناها كما تو السنه السادسه برك، لا قبل نتذكر فيها وقت دخلت من السنه السادسه حتى 12 سنه الكل يقروا، وكذلك معناها الحالات معناها ان الضيف نتاع الناس ما كانش موجود نتذكر فيها التنام ظل يحضر اجازه.
1: نعم
2: اجازه نتاعنا يقولوا اجازه معناها فيها طرف جاز معناها وفيها في التسجيل التيلي ويشعلوها ويظل يحضر عليها التلميذ في الليل هذاك معناها هذاك الضوء نتاعنا. وكانت الناس المعلمين يحترموهم ياسر.
1: نعم
2: المعلم يعني التلميذ يخاف منه أكثر من باباه.
1: نعم
2: ويقدر ياسر ويخاف منه ويأخذ بكلامه ويوصيه معناه يقول رو سيدي قال لي ورو سيدي قال لك الحاجة وسيدي قال لك الحاجة معناه يطبق كلامه.
1: نعم
2: وكذلك حتى المواطنين معناه يقدروهم ويشفقوا عليهم ونذكر فيها أن يجيبونهم حتى ما يجيبونهم أنا يجيبونهم العظام ويجيبونهم الدجاج ويجيبونهم أنا الواحد إذا كان عنده حاجة أنا عزيزة بشير يقول كون نديها للمعلمين ما وقت ما كانش تعليم.
1: نعم.
2: الناس معناها المعلمين يجون حاجة كبيرة ياسر في المنطقة.
1: أكيد سي محمد الصالح شكرا لك يعطيك ألف صحة أكيد برشا ذكريات
2: تحية تليفون وتحية إذا عن قفصة وتحية المنطقة المش
1: هذه المضيئة
2: وقفصة وكل من
1: يسمع
2: في محمد صالح شكرا
1: لك يعطيك ألف صحة سي محمد الصالح أكيد باش نواصل معكم المشوار بعد شوية في جزنا الثانية في الخيمة مواصلين أيضا مع مختلف مكالماتكم واليوم موضوعنا طرق التعليم التقليدية.
3: إذاعة قفصة معك
4: راديو قفصة بوانت إن
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام 11 صباحا في استوديو إذاعة جفصة. في هذا الموجز الإخباري أفاد محسن عمري رئيس غرفة المكتبات بالقصرين ونائب الغرفة الوطنية للكتبيين، أفاد بأن السوق الموازية للمستلزمات المدرسية أضرت بالمكتبات بالجهة، حيث أغلقت 7 مكتبات أبوابها وأعلنت إفلاسها، في حين تم إغلاق أكثر من 100 مكتبة على المستوى الوطني. ينجز المجمع المهني المشترك للتمور العديد من التدخلات استعدادا لموسم جني وترويج المنتوج وضمان جودة الصابة وحمايتها من الآفات والتقلبات المناخية، حيث وفر خلال الموسم الحالي أكثر من 64 طن من مادة كبريت الماء المعروفة بالبخارة للقيام بالمداوات الوقائية الأولى والثانية ضد آفة عنكبوت الغبار. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرد ديسمبر القادم فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر المتوسط. يتميز طقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية تكون أحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. قال أمس مسؤول أمني باكستاني لوكالة رويترز للأخبار إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقش مع قائد الجيش الباكستاني سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على جميع الجبهات. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: قيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا ودا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في جزءنا الثاني من الخيمة على موجة إذاعة قفص. المشوار مازال متواصل معكم اليوم، كما قلنا نحكو على طرق التعليم التقليدية. سمعنا برشا مداخلات وسمعنا برشا ذكريات وسمعنا زادة طرق التعليم التقليدية والأساليب والأدوات، وما زلنا في انتظار مكالماتكم على الرقم 31 376 730. نذكركم باللغز على أنثى بنت جماعة والخطابة تخطب فيها، لا هي حب تاخذ ولا باباها حب يعطيها. بالنسبة لبيت الشعر يقول: أقرأ يا ولدي وتعلم، والعلم ينور الأيام، الجهل الظلام وما يرحم يعلي في الدنيا، تكملون الكلمة الناقصة. بما أننا نحكو على التعليم، القراءة والكتابة، وبشير عبد العظيم الشاعر الشعبي المتألق عندما يقول في هذا الموضوع في قصيدة اكتب يا ولدي:
2: اكتب ولدي جمعها الكل وما تبخل عليك المل، ونتخيل النجع نزل تربع وين الريمة همل، اكتب يا ولادي ما تبخل، اكتب جمعها بين ورق ونظم قولي بالتحقيق، ودون ما فات الدرق علينا ما يحظ التدريج، خبر على الضحضاح انشقوا قطعوه جمال غرانيق، وعوجة الارقاب تنوق ودارت للمعطان وسيق، نحلم عندي حصان زرق ولاحقها من غير طريق، اكتب رانين حسابها حق صغير وما نعنى برفيق، بيشاحب في البر يشق معلق والعرنين رقيق، وعين اصل لليابة الحق ونفسها كالغط دار شهيق، حافر فوق الصم يدق حجر لكن خلاه دقيق، ولا يقبل همزة على شق ولا نبشر كاباتي طيق، وكلمت يا الازرق نبق نحسها راهو شاح الريق، وقابلني نجع مروق بيوت سود ملاح مطاقيق، علما يظهر كان صدق الظن هذي بيوت مرازيق، سهل حمحم الازرق وقلق تفرزز كنا شاف عشيق، لومك يا الازرق بالحق من البارح ناقص تعليق، وناقص شربة تتفهق واردها علم شيقيق، أني ناقص مشرب وطبق البنصافي كنتا وعليق، ولا يا الأزرق لا تقلق ولا ترقل، خلك عاقل لفتوين سيادك تجمل، وهو هارت عد سابق وشك شمل، وطرفع كل رصوبها ثلبات البل ومرسو سمحات المطلق، على الريال منين زعل وجاب انهد ماهد شرت اللي اكتب يا وليدي ما تبخل، هانا يا لزرق جيناه النجع اللي مشوق بيه، وجانا الشيخ ولقيناه لفي فاتح حضنه وذرعيه، يقول مرحب حياك الله وزوز انزل يا فارس، هيه الضيف حتى ما استسميناه وما ننشد وين ماليه، اللي ينزل ترتاح اخطاه يسلم ويصافح بيديه، ويلتم الميعاد حذاه نوسع باله ونحاكيه، نذبح له من غنمي شاه فطيم جابه مكتوبة ليه، ندكم للمسلان قداه على قصعة عود متكيه، نبسس بسبيبة غطاه وكان تبغي نزيد نسقيه، دهن صافي ضرن معزاه رحمهن هالعام بخر فيه، تحمد وتشكر لله ونحكي لك علي شاهيه، نحط الشي على مبداه وندخل للموضوع نجيه، وبيك ندور على رداه النجع اللي ما فيه سفيه، النجع اللي مولاي عطاه البركة وكرم مماليه، وشوف بلا وقت انت الفاه وسعي سمحات ضناويه، وكل بيت مدكن بضراه انشد عن الريح رصاصيه، ومن البير جديد ثراه 16 قامات الزيه، يكفي لو كان وردناه عليه نهل ونتميل نهيلم، عالمجبد نصطل التوما نعرف نزحناه، ولا مطل ولا عطل اللي ورده ما يتمطل، وشيع عينك من هصلاه تشوف في حل ساقع زايل، وباها عالمرسال دخل اكتب يا وليدي ما تبخل، وثالث يوم على الميجال تعدن في بجلا وقبول، احذا شيخ تحاذيه رجالي حاكي بالشي المعقول، تحنحن شيخ النجع وقال الله يقدرني على القول ونقدر نوصف لك الحوال اللي خلت بالك مشغول. نواصل ترتيب الموال ونبدأ لك من راس نحول منين رحلنا بم شمال ودارت في الضحضاح زمول. ساقت وساقت لبال الرحلة عالرحلة مطول وخشينا زملا ودخال وبركنا الكوت المحمول. وسبلناها بيوت طوال العشرين يفوت في الطول وسرح يا سالم العقال على الجملة قاعد معقول. ودقوا لما ثقل زال البيت وحطوا فيه حمول ويا نجع عيش الله تعدال ايامك وتمسي مسيول. بان على غيبة الهلال سحب راقي عدام غلولي نجم ريتك مرز الزال وبتسم حفل جدام بلول. وصبحت حيرانات الجال ومخلول مشحب مخلول ومدت لطري الشعال منين نبلخ ضرقا ضلوا عشبه بالنوار حفلوا له ياسر مخزون وقدالوا ما يوصل لقداه يطل الحوام عليهم قدلوا لا خشة سايق بجماله كان نزل يصبح راح لحرمنا شورى ما يدخل اكتب يا وليدي ما تبخل. حرمنا ما تهواها عقاد وصور شرفنا ما ينهد علينا ينبي هاك الواد من النفزع وقداه الرب فيه نعدم ظنوة لو غادوا فيه الظالم عمره حد احني مانا في الحب جواد احني لانا نكارة ود احني لا حلقنا ميعاد الراي الصالح به نسد احني كانك تبحث نشاد علينا يا فارس تنشد. هني نجعي عمر لهواج في نز الغابة وبعد وشيع عينك للميراد تلاقي معد ولا تلقد غزل لا تهوى هل رياد شفرهن ونظرهن يصهد يفوت مكحل الصياد اليامك كان صبعا وجبد شبر وصفق قل عراد يخاف جليبتها تشرد وكيف تمس الليل سواد تلاقينا وما غايب حد. دكم سعي عالمعتاد الصايح شور مراحة هد وجت الحلابات نقاد معاه السارح يتفقد وصهلا نرد البيت جياد وحس الحيرة نتغرد تعشينا وطاب البراد وباتت نيرانة توقد. سمعنا كلمة يا لسياد تراثم مش فرسان تردك حيلة ساقاها الحساد وفيها وعد الله نفد وبانت تزعل على الحماد وتصاها اللحقت تزعل تكيل في الارض تغربل ورداها وبردت لصهاد رجال الدل وتعمل حل معاها ساقم يا جمل اصبح نجعي ما فيه كساد الله جعل لي ما فل حياته ما تعرفش الذل اكتب ولدي جمعها الكل. واصل شيخ النجع وطاف وزاد تمادى في التوصيف عطاني عالتاريخ وصاف حديثه ما في شي تكليف اللي كنت نظنه خراف حسبته في بالي تخريف لقيته يرمي لي الاهداف ويوصف نجع العاش شريف. كلمته كلمات خفاف تره نبي يا شايب كيف تعيش وكان عشبها صاف عليه نفنف ودخلص صيف ورجع من غير استخفاف وقال تصندني يا ضيف احني ناس نشدوا لطراف يا شهل الدار عواطيف.
3: معاك تضوى مريتنا
4: إشهار مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
3: إشهار
6: إذاعة قفصة محبة دينا.
0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا بدا زاهي بعشب وويره، يا غنايه جميله مرجع صداها الواد.
3: الخيمه،
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في جزءنا الثاني من الخيمة. رقم الهاتف 31 376 730، واصلين مع مكالماتكم الهاتفية. ألو.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا. مرحبا بك.
7: مرحبا بك اختي لمي.
1: مرحبا، اشكو معنا؟
7: مازن حمدي من سيدي بوزيد.
1: تعود لنا الاسم.
7: مازن حمدي من سيدي بوزيد.
1: مرحبا بك سي مازن، مرحبا. مرحبا بكل مستمعينا في سيدي بوزيد. باه
7: عايشك، اول مره نشارك معكم.
1: مرحبا، نورتنا سي مازن، مرحبا بك.
7: عايشك يا رحمة ليك بربي.
1: اي
7: انما نجي ما مشيت نتحدث على الموضوع.
1: اي
7: نعم براتها اللغز ما طلعتوش.
1: باه
7: أعطيني البيت الشعر.
1: بيت الشعر يقول: أقرأ يا ولدي وتعلم، والعلم ينور الأيام، جهل الظلام وما يرحم، يعلي في الدنيا
7: امقاء.
1: به محاولة، يعطيك الصح.
7: تحية طلب أغني كانت
1: تفضل.
7: بربي تحية الحام المنصف من سند قفصة.
1: اي
7: وتحية العم عفيف مجوري، حب نقول له كان يسمع فيها. راهي رقمك ضيعته، قلت لي لا طلبتك لا طلبتيني، انت نجمش تشوف كان مازال عندك رقم تطلبني.
1: باه ان شاء الله وصلت اكيد. هو سي العفيف راه من المستمعين الاوفياء للخيم. محلاها محلاها سي مازن وقت يكون هيك البرنامج همزه تواصل بيناتكم وتتواصلوا وتواصلوا الرسائل لبعضكم. باهي برش.
7: يرحم والديكم ولا يتوحشوا برش. عطاك علاش ما طلبت البرنامج.
1: يعطيك الصح.
7: نعرفوا ياسر.
1: يعطيك ألف صحة، شكرا ليك وسعيدة جدا بهذا المكان. أي تفضل.
7: بربي أغنية يا أخويا ماني وخاتك للفنان الشاب ابتسام.
1: شاب ابتسام، إن شاء الله تسمعها سوى في موعدنا اليوم وإلا في مختلف البرامج في إذاعة قفص. شكرا ليك. يعطيك الصح. عنا مكالمة صدقي، معناش مكالمات. خليني نذكركم باللغز، يقول: على أنثى بنت جماعة والخطابة تخطب فيها، لاهي حب تاخذ ولا باباها حب يعطيها. سهل برشا بالنسبة للغزنا اليوم اللي هو هو معناها خليقة، هو في حد ذاته اللغز موجود فيه الحل. بيت الشعر يقول: أقرأ يا ولدي وتعلم، والعلم ينور الأيام، جهل الظلام وما يرحم، يعلي في الدنيا. تكملون الكلمة الناقصة على الرقم 31-376-730. تحية كبيرة زادة لكل الأصدقاء اللي يبعثون مختلفة رسائلهم على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة، منهم صديقنا محمد سعد اللي هو متابع وفي لإذاعة قفصة. شكرا ليك سي محمد سعد. نواصلوا معاكم مع المكالمات. ألو،
8: صباح النور.
1: صباح الخيرات، مرحبا. مرحبا بك. مرحبا، شكو معنا؟
8: منوبية معك.
1: مرحبا يا منوبية.
8: عايشك، نحوالكم لباس.
1: ما زلتي في قفصة ولا رجعتي المناسير؟
8: في قفصة.
1: مرحبا يا منوبية.
8: واش خاصه كان جت لي زعجي المستير.
1: هذا علاش حسيتك قريبة برشا اليوم؟
8: اي قريبة، هاني بحذاك.
1: جارتنا. مرحبا يا منوبية.
8: شخصي تحية ليك والعاملين معك بالمستمعين الكل إن شاء الله.
1: مرحبا.
8: كل أهلي في مجهور بكل كفاء من الظهر ويا حتى لابني داود.
1: نورتينا يا منوبي.
8: تحية كبيرة برشا خاطرهم يسمعوا في قديمة.
1: نعم، شكرا ليك. وتحية كبيرة ليهم وين ما كانوا.
8: ربي يخليك إن شاء الله. شنو اللغز بربي ما فهمتش في القدار.
1: عندك ما تحكينا في موضوعنا اليوم التعليم وطرق التعليم التقليدية، هيك عشتيش كتجربة قبل، مشيتيش الكتاب أكل الكراسي العظيمة العصا المد.
8: واش خاصني كان قريت؟ أنا ما قريتش خلاص.
1: الدنيا هي تعلم.
8: بابا موتة وجدتي ما حبش تقريني، الله يرحمها.
1: الله يرحمها إن شاء الله.
8: أنا اللي يمشوا بالأربع كيلومتر للمدرسة. وليقرأ في الكتاب كما قلت وقل عصايا شاي المد. يهزوا طريف كسرة والكميتة انت عطمر. تاكل مخن تاع طبايب يعملوه.
1: اي هذيك اللمجه، لا تعقيدات ولا تنويعات ولا شيء.
8: لا فهمش لا كرطابلات ولا ساك، توك بحال هز برويته فوق ظهره، حتى الكل جوس توك الكل جوس. من الرصبه نتاع الكتب.
1: نعم.
8: لوحه وكتاب ومسطر وشويه وسيلو وقلم، هكا هو.
1: نعم.
8: هذاك هو بكري،
1: هذيك هي الامكانيات.
8: ولا ناجحين وقرين بالكدا، والله فيهم نجحوا الكل. نجحوا كل الأغلبية على الضوء الشمعة.
1: نعم.
8: الأغلبية.
1: أي.
8: ولو طب ولو مهندسين.
1: شمعة والجازة. أي.
8: كل هاي. كل قروة كيكة معنا بكري خلاص. بكري كانت القراية معناها سهل.
1: أي.
8: وما عندهمش حتى حاجه شغلتهم مش كيما تو معنا التلفزه والبورتابلات.
1: هي مش حكايه منوبيه، مش حكايه القرايه كانت سهله، كانت الضغط اقل بالنسبه للحياه اللي نعيشوا فيها، كل شيء براحتنا، كل شيء نجم نركزوا فيه، مش توا برشا ضغوطات من الجوانب كلها نعيشوا في ماراثون.
8: ما ثماش لهوة كيما تو، ما ثماش حتى حاجة، فما ماكلة وشراب وقراي.
1: اي هذا هو.
8: وشوي لعب في الحومة
1: والمخ، ما هوش مشتت برشا حاجات وبرشا مواضيع.
8: كان حاط كان مخك ثم بالقراية يقرأ مسكين ويروفك، لا ثم اللم ما تقراش والباب ما يقراش، لا ثم شوي عجادة، لا حضر دروسك لا حد شيء.
1: هذا هو
8: لا مدى بالمعلم ولا مد بك هو.
1: نعم
8: والحين ولا فكرتهم سمحة برشا
1: اكيد،
8: عنده ثقافه بالقداجه تاع بكريسه، خاطر اخ نظيف ما فيش حاجه اخرى، مش مشوش كما تو. تو راهي خمسة عليهم الدنيا ولات ناس اخرى.
1: نعم
8: تقدر خير. انا قريت انا في تعليم الكبار.
1: اي
8: قريت عمري 50 سنه.
1: اي ما شاء الله عشتي معناها تجربه التعليم. اللي عندها خصوصياتها زاد تعليم الكبار. اي
8: وقت الكرطاب اللي هزتها وقت الضحك يضحكوا علي الجيران، بعد الشاب خش الكتاب قلت له معناها ما يخش الكتاب ليه؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال المهدي للحق.
1: طبعا طبعا طبعا
8: يموت العبد يتعلم.
1: وبالعكس اكثر تحدي واكثر عزيمه راهي وقتها، وقت اللي ترجم بعد سنين هذيك ومن بعد المخ معناها ما تعبى، ونرجعوا هكا نصفوه ونركزوا في القرايه، راهي تجربه قمه الروعه.
8: كبرت صغاري، عرستهم وجابوا صغار متفضيت، وليت بالكدا مشيت نقرا وربحت جائزه، وزورت انا الوزير الشؤون الاجتماعيه وخذت جائزه من عند الوالي الله يرحمه محمد العوينتي. فهمتي؟
1: اي يعطيك الف صحه.
8: دوله في القسم
1: هذا هي النجاح الحقيقي. اي يعطيك الصحه. اي نحكوا هكا من الاول يا منوبيه عاد. اي معناها ما شاء الله عليك.
8: عاد نقرا وقلت لكم اللي يزهوا عليا قلت لهم اسمعوا برو تزهوا كيما تحبوا.
1: اي
8: ولات نعرف كل شيء
1: ما شاء الله.
8: ضمين صغار يطلعهم
1: ما شاء الله،
8: نمشي للمحط نعرف اللواجة دي نتاع تونس ولا نتاع منو، نمشي للخضار نعرف الكيلو هذاك بالدير، نطلع برشا على البورتابل نكتب ونطلب. يعني كدا يعني، وسدعوني برشا مرات لإذاعة برشا مرات.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
8: اللي تصل تشوفها تلقاها في الأرشيف.
1: ممتاز. هذه التجارب اللي تستحق التثمين والتتويج. يعطيك الصحة يا منوبي.
8: ربي يخليك إن شاء
1: الله.
8: وسدعوني للتنسيق، عملت خطبة فماكة قدام الجماعة الكل، كان العام للولاية وللتنسيق. ياسين سدعوني برشا مرات، واحد كلم اللي بقارين نشوتك في التلفزة.
1: باهي
8: الحمد لله، ولتو ما عليش حتى من شيء.
1: يعطيك الصحة. هذا هو هذا هو المطلوب يا حياة. والعلم ما عندهش عمر، ما عندهش حدود، لا حدود مكان، لا حدود زمان.
8: وخلي من حاجات الكل الثقافة، يعني ثقافة يعني لذا عزت ثقافتي بالقدا.
1: أكيد أكيد
8: ديما نتبع لذا عزت السنة.
1: نعم
8: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله. يعطيك ألف صحة يا منوبي.
8: اللغز
1: يقول على أنثى بنت جماعة والخطابة تخطب فيها، لا حب تاخذ ولا باباها حب يعطيها. سهل سهل سهل برشا.
8: القراية يمكن القراية والعلم هكا على حسب تقريبا، يمكن
1: هكا محاول
8: محاول وكهو.
1: بيت الشعر يقول أقرأ يا ولدي وتعلم، والعلم ينور الأيام، اجهل الظلام وما يرحم، يعلي في الدنيا
8: مقا
1: دمقا. به محاول
8: يا قدري ما مقام ان شاء الله عالي
1: ان شاء الله
8: بنجح نفسي كله.
1: امين.
8: تحية للتلامذة كل معلمين المدرسين، ونقول ان شاء الله السنة دراسية موافقة بتكلل بالنجاح وكل شيء، وربي ان شاء الله يسلم على الناس كل شيء
1: ان شاء الله. شكرا لك يا منوبي، يعطيك الف صحة. نواصلوا مع مكالماتكم. الو
9: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا.
9: لا اخت لم يا حتى كان الصوت تعب شوية.
1: اللطف عليك اللطف عليك.
9: ديما مع الإذاعة ربيعة بن عباس، ديما كانت في الإذاعة، ونحب الإذاعة ونحبكم وانتم ونحب البرنامج هذا بالذات.
1: ربي يشفيك وربي يطول في عمرك يا ربيعة صديقتنا الوفية.
9: الله يعيشك
1: إن شاء الله، كل الصحة ليك يا ربيعة.
9: الله يعيشك الله يعيشك الله. الحمد لله نحمد ربي نشكو شوي الصوت بركة طبيب قريته ويرجع بشوي بشوي
1: إن شاء الله. سيسي روحك يا ربيع، يعطيك الصحة.
9: بينا برضو احنا نحيي كل معلم وكل مربي، ونحيي والدتي ووالدي، نحيي والدتي اللي ما قرتش علي، امي اللي ما قرتش، بابا واللي خرجنا رجال ونساء
1: الحمد لله،
9: اللي قرت دراها، اللي قرت اولادها ووصلتهم، ما غير هي ما قرت تقول عليها معلمه، تقول من الصباح تقري اي طرق طول اللي عنده درس يقراه، طول قبل ما تلقى المدرسه يجبد كتابك طول.
1: ربيع ربيع هو على ذكر الامهات قبل اغلبيتهم مقروش، لكن صغيرها ما يحسش ان امه ما تعرفش وما قرتش، وتبدا تتصرف كانها تعرف، وكانها وقت اللي يغلط هي ما تعرفش غلط ولا ما غلطش، لكن تحس وتفهم، تبدا تعملها في الاشارات انه هو غلط، عاود حسن خطك. سبحان الله كيفاش كانت الامهات، معناها رغم انها ما قرتش لكنها كانت عندها كل الحكمه هذيك اللي كانت متميزه بها.
9: هي كلامي والله ما قرت، خرجت طبيب مساج، وخرجت لا لا لا لا الاستاذ
1: ما شاء الله،
9: مهندس، وخرجت لا لا ما يبارك الخير، شي متقرى قرين كل، والبلاد سما اللي قروا سما اللي بطل، والحمد لله يا رب.
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي.
9: كلامي بابا كان منظف نتاع مدرسة ويطيب طباخ، كان الطبخ نتاعه ما شاء الله
1: ما شاء الله،
9: يطيب البكر الكلام ذا، يطيب لهم في ماكلة، اللي يأكل الماكلة ذيك كانت المدارس قبل يطيبك الصحلب، يطيبك المركة العدد،
1: يطيبك
9: الماكلة السمحة تاع الخضرة.
1: نعم
9: يا معلمين كل لهذا قولاتك صح
1: ما شاء الله. الحمد لله يا ربيع، ما نحبوش ان نتعبوك برشا على صوتك، ان شاء الله ربي يشفيك هكا ونسمع شوية هذايا مرتاح ومسرح. الحمد لله، ان شاء الله ربي يخلي لك الوالد والوالدة، وطبعا اللي ربوا اجيال واجيال وراهي كانت عندهم حكمتهم وكانت عندهم تصرفاتهم الخاصة، وحبيبونا في التعليم رغم انهم ما اتعلموش. طبعا مواصلين معاكم المشوار في الخيمة، نذكركم برقم الهاتف 31 376 730.
6: معاك تضوى مرايتنا.
3: إشهار
5: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج.
3: إشهار
6: إذاعة جفصة محبة دينا.

0: أكيد جدا، إحنا من بخلاف أن نكون من المستمعين الأوفياء لبرنامج الخيمة، شاركنا في العديد من الحصص والحمد لله، وكانت حصص رائعة وجميلة جدا وثرية بالمعطيات وبالحاجات اللي ضفناها.
1: يعطيك الصحة يا هدى.
0: البرنامج الموضوع اليوم على التعليم. التعليم بالحق ده موضوع الواحد يحب يتحدث فيه، خاصة إني كنت من الجيل الذهبي بتاع السبعينات، معناه أنا السنة الأولى معايا كانت عام 75. أنا حضرت على البلومة، حضرت على المبحر بتاع الحبار، هذيك يحطوا فيها الأحبار،
1: اي
0: حضرت على الكانتينة الصباح يعطونا الزرعة في الفيران بتاع الأكل الألومنيوم، من بعد في الفطور عندنا الكسكروتات. كان سي قلاعي عبود الله يرحمه، خاطر انا قريت تعليمي الابتدائي في مدرسه كانت قبل اللي يقولوا مدرسه ودايلو، اللي كان مديرتي الهاشمي سوي الله يرحمه، الله يرحمهم الكل.
1: ان شاء الله يا رب.
0: لكن كانت محلاها ايامات، وكان فما برشا ديسيبلين، وكان جيل محلاه. كنا نحترموا ياسر ياسر المعلم. انا لتو نتذكر المعلمين متاعي، ولتو نقابل في المعلمية عندي سي عبد الستار جلنزة ربي فضله، لتو كي نتعدى، انا عمري 55 كي نتعدى نقول له على السلامة سيدي.
1: اي
0: اي وبالحق مدام راضية جلنزة زادة كيف كيف، فيهم الموجودين وفيهم الله يرحمه.
1: نعم
0: بالحق كنت علاقة التلميذ، التلميذ كان برضو مش تلميذ، المعلمين كانوا أصحاب، لكن كانوا جديين ياسر في الدراسة،
1: اي
0: معناها ما يفوتوش، ما فهمش كانك الحوار. أنا ساعات تو نشوف تلميذ وأستاذ كيفاش يحكوا مع بعضهم، نقعد مخي حابس، أنا تحس ما فهمش العلاقة ما بين الاحترام الكبير، مش لو بون فما احترام، أما احنا كنا نكنو احترام كبير
1: اي
0: كما نقول
1: والدليل ان
0: رسول
1: هدى
0: المعلم أن يكون رسوله.
1: اي والدليل ان حتى كي كبرنا لليوم ما زلنا نقولوا للمعلم اللي قرانا سنه اولى وثانيه ولا السنوات هذيك نقولوا
0: انا كان
1: سيدي
0: يسمع فيها سعد
1: ونخاف.
0: ستار جلان زي يعرف،
1: اي
0: انا نجي متعدي نقول له على السلامه سيدي،
1: اي
0: وينك سيدي شحت الخير، زاد قراني في الثانوي مسيو حدوري نتاع الماد، زاد كيف كيف نقول له على السلامه مسيو. انا علاقتنا جابت هي
1: نعم
0: صدقيني، حتى الواحد باش يهز عينه ما يجدش يهز عينه
1: اي
0: هكا، ولا
1: اي
0: يجادل ولا باش يدخل هكا فيه، يبدا مطبس وحاشم وكل. بالحق محلاها كانت القرايه، ومحلاها كانت الزماله، ومحلاها كانت العلاقه ما بين التلامذه. كنا خاوة، كنا بنات ولاد، ولكن خاوة يخافوا علينا ونخافوا عليهم. بالحق
1: هدى
0: السبعينات من أعز. نعم
1: قلت لك البابا في الدار والبابا المعلم في المدرسة هو بوبان
0: أكيد،
1: اللي يربي واللي يعلم.
0: احنا قبل كانت الناس الكل كانت عندها دخل في التربية، كانت لم يربي، حتى الجار كان يربي،
1: اي اي
0: الجير كانت تربي، فهمتي؟ خاطر انت قاعده في الدار مش كي داري على بنتك ولا ولدك في الشارع، شكون اش قاعد يصير؟
1: اي
0: معناها كي يجي الدار ويقول لك راه ولدك كذا، صيي ما تسمعيش ولدك، معناها لا ديسيزيون، تعرفي اللي جارك راه يخاف عليك، فهمتي؟ معلم زاد كيف كيف، كنا تربينا على مبادئ محلاها وعلى قيم سمحه محلاها، وكانت فما علاقة ثقة كبيرة ما
1: اي
0: بيننا وبين المعلم. كان المعلم صيّل وفاه، كانوا حريصين جدا، الأدوات كانت بسيطة، ما كانتش فما إنترنت وما كانش فما حد شيء، بالعكس المعارف نتاعنا كانت أحسن، خاطر كنا نعملوا البحوث، توها يعمل على الإنترنت يخرج ورقة،
1: اي
0: كنا احنا نقعدوا بيدينا نكتبوا،
1: اي
0: ولو جوين إنترنت والمكتبة شوف ربي تلقي بلاصة في المكتبة ولا ما تلقيش.
1: وهذايا هو هدى السر اللي يخلي المعلومة ترسخ، لأن التلميذ تعب عليها وحسها وعاش مراحلها الكل
0: طبيعي
1: باش جاب المعلومة هذيك، مش بحركة بسيطة معناها يجيب كم هائل من المعلومات.
0: يا بنتي، ساعات انت تلقي ساعات صغار تخرج الام الواحده وتلخص الام، هو يجي
1: ايه
0: يجيس والله لا على شيء
1: ايه
0: تعملها.
1: للأسف موجودة فعلا.
0: الحقرة، وانا نحكي
1: اي
0: من الواقع،
1: اي اي
0: ديجا هكا
1: موجود.
0: تشوفي تويك، حتى ساعات يبدو يكتبوا كل الغلطات النحويه والصرفيه، كل غلط يبدأ يتكلموا بالفرنسية، يكتبوا فيها معناها بحروف بالفرنسية، ذهبت معناها بالفرنسية، يكتبوها بالحروف الفرنسية. ساعات تلقي كادر، الغريب في الأمر أنك تلقي مسؤول وهو يعمل معناها في غلط.

0: بالحق كان تعليم، كان تعليم على قاعدة،
1: على
0: كنا
1: قاعدة.
0: بحوث نعملها على قاعدة، وكان ترافاي اون جروب، كنا نخدمه جماعي مع بعضنا، ومعناها الإفادة للجميع.
1: نعم.
0: تربينا على العصا، تربينا على إيدينا تتضرب بالعصا، معناها اللي نولوا وما يجيش حتى ولي يشكي. تو نشوفوا تو من مرة مظاهر نتاع تجي أم تضرب معلمة ولا كذا ولا كذا، ما كانش هذا عندنا خلاص. أنا وقت تذكرت بالطباشير شو اسمه السبورة والطباشير وطرفة الكابوس كنا نفسخوا به الحقرة، وما فماش ما فماش جدال ما بين مثلا اش بيك عطيت لولدي كذا، ولا الأولياء عارفين إذا عطاك نوت عبد هذاك مستواك
1: نعم.
0: ويكتب لك، وكانوا معروفين العباد. يعني إذا يتلاقى معلمة مع باباك في الشارع يحليلك، يكون ديما كوريكت وأمورك مريقلة.
1: ايه، وكان المعلم هو ده مرجع ما فيش حتى نقاش بالنسبة للتلميذ والا للولي، كما حكيت لنا جيهان وقت اللي يقول للمعلم حاجة هذيك هي ما فيهاش ان باش نناقشوها والا نشكوا فيها المعلومة.
0: اي المعلمين كانوا تعليمهم زيتوني، تعليم قديم وتعليم معناها تربوا على القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى حاجات موروث، مخزون قوي جدا في اللغة وفي المعارف وفي كل شيء. معناها احنا كل شد معلم كان معلم على قاعدة، معناها مش معناها راهو تو المعلمين مش على قاعدة، لا
1: اي طبعا.
0: على كانت صعوبة في اختيار وفي انتقاء المعلمين. معناها عند جدارة كان معلم كان بالفرنسية
1: وكانوا
0: يكون
1: قلة
0: فيه
1: قلة زاد المعلمين، تلقى في جهة جهة مثلا في ولاية تلقي يتعدوا على أصابع المعلمين الموجودين والناس الكل تعرفهم.
0: ودايلو كانت فيها ودايلو حي النور معروفين، كان المعلم بالنسبة عنده هيبة، معناها كي يجي هذيك دار سيدي، حتى احنا متعدين قدام من قدام ما قعدوش قدام دار المعلم، نبقوا خايفين.
1: نعم أكيد.
0: وصلوا خبرة وهيبة
1: أي
0: وقيمة
1: نعم،
0: الحمد لله الحمد
1: الحمد
0: لله
1: لله.
0: جينا
1: هو
0: جيل
1: هو
0: كله
1: خلينا متفقين
0: الناس
1: ان المعلم ديما عنده قيمته وعنده مكانته، لكن راهي ظروف
0: ديما
1: الحياة
0: عنده قيمة
1: تبدلت.
0: وعنده مكانة.
1: اي ظروف
0: لا
1: الحياة
0: أنا ما
1: تبدلت، التعدد زاد وتعدد المدارس، تعدد الاختصاصات باش نواكبوا حتى التطور على مستوى عالمي. هدار وفرض علينا برشا حاجات وبرشا تعاملات، وكثر المواد هذه اللي يقروا فيها صغارنا زاد باش يواكبوا العصر. لكن ديما نكونوا متفقين ان مكانه المعلم راهي وحدها، وراهو مهما تغير المكان والزمان ديما المعلم تبقى عنده مكانته وتبقى عنده هيبته ويبقى هو المرجع، وهذايا ما نشكوش فيه وما يختلفوش فيه اثنين. تحيه كل المربين وكل المعلمين.
0: تحيه ليهم الكل،
1: نعم
0: راهو ان صلح التعليم راهو صلحه الامه.
1: اكيد.
0: فهمتيني؟ او نعرف قديم صحيح ويلزم يطور، وكل امري كل وقته كان عند النكهه نتاعه. انا جيت
1: نعم
0: حكيت
1: نعم
0: لك
1: هذا
0: على
1: هو
0: الوقت هذاك فقط.
1: أكيد أكيد، هذا هو هدفنا اليوم في الخيمة، هذا هو حبينا نحكو على ذكرياتنا في التعليم قبل وكالأساليب زادة الحلوة اللي بقت راسخة وما زلنا نتذكرها حتى بطرايفها ومواقفها. شكرا لك يا هدى، مشكورة جدا على المداخلة الحلوة ذي، كما عرفناك وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى على موجة إذاعة قفصة. شكرا لك يا هدى، يعطيك الصحة. نعم، نواصلوا مع مكالماتكم على رقم 31 376 730. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا.
2: تحية لك أخت لميا، وتحية العمال اللي داعة والمستمعين أينما كانوا. محمد صغير بشقراوي معاك.
1: مرحبا بك سي محمد الصغير، صحة لاباس؟
2: أحوالكم؟ لاباس لاباس الحمد لله رب العالمين، نحمد والله على كل شيء.
1: الحمد لله.
2: على كل حال اللي سمعتك قبل وقلت آخر حلقة في الشبكة الصيفية
1: معايا في الخيمة، إن شاء الله باش تواصل معاكم الرحلة زميلتي إيناس حراثي، والخيمة باش يبقى في نفس
2: بيه.
1: الموعد نهار السبت من 10:30 نهار إن شاء الله.
2: أي ما عليش، وما علاش هنا عندي رسالة من المواطنين لكن ما يسرش، خلي تو نقولها له ان شاء الله بقدرة ربي. اختي العزيزة، انت من اليوم جبتوا على حكاية نغضتني الحلقة اللي فاتت ما شاركتش فيها، هي تاع العشرة
1: العشرة. اي
2: نتاع العشر، انا راني من 2008 ما قطعتهاش خلاص، يعني اذا قفصه
1: ان شاء الله طول عمرك ان شاء الله. ان شاء الله اكيد صديق وفي طبعا سمح صاي.
2: اول واحد يمكن شارك في الخيمه بعد ال بعد قول لي عليها اللي كانت تقبلها تاع الشعراء
1: مفيدة أبو ملاس.
2: لا لا خيمة الشير من خيمة الشعراء جت الخيمة.
1: أي أي أي
2: أي مع علي الخليفي وعباس برهومي باختصار مهم جبت
1: عشرة كبيرة معنا.
2: أي أي لا لا
1: إن شاء الله بطول عمرك وإن شاء الله تتواصل سي محمد صغير العشرة هذه.
2: أسمع أختي العزيزة راي معرفة عرفت ناس بعضها ما شاء الله.
1: هذا هو المطلوب، هذا هو هدفنا.
2: الأغلبية نتاع العمال اللي داعم في تعقفها كلنا بنعرفهم على راسهم أحمد حرف، يعني رب التحية ليه بربي نحبه والله ذاك ربي يبارك له إن شاء الله هو عائلته
1: إن شاء الله.
2: أختي العزيزة أنا ما قريتش لكن قريت لكن قبل أهل الذكر قبل يقولوا رأي القراية يقولوا نافح ولا نادم.
1: ايش معناه؟
2: الصغر النفحة. كانت نكهة ذري بكري بعد العطلة، أنا قريت ذري كل كي تجي القراية. يا ودي حفلة تلقاها حفلة حفلة حفلة. عمل من هنا وكانت قبل كتغليف وهاك الوحدات وساوي من هنا ونحن الزوز أميك هناك يمهم الزوز ما نقروش. ولكن الحمد لله رب العالمين ما لا دروس وما كانتش الدروس الخصوصية اللي موجودة تو ما كانتش بكر اللي بلغوا المعلم سيد تطبع يقعد ذنب تورا وبنت خويا تورا واللي يعطيه المعلم يقعد ذنب في القاعة
1: للأسف لأن التلميذ ولا مخه مشتت سي محمد صغير
2: بالضبط يعني
1: بهالتكنولوجيا والبرشة حاجات معناها ما عادش
2: الملاهي اللي تو راي نحت اشتر المخ نحات تو راهو حسب ما يحكوا لي تو انا في كي تبدا عمليه حسابيه يجبد البورتابل ويبدا يحسب.
1: اي للاسف
2: يقولوا اهل الذكر سامح لي بربي في الكلمه هذه يقولوا ناس بكري
1: اي
2: يقولوا مغزل وقرداش واليوم عاد برتابل وفريش.
1: هذا هو للاسف
2: اي مغزل وقرداش بل تقضي في العافيه وتغزل ولا تقردش ولدها ولا بنيتها تكتب بقلم رصاص ترى ما يبانش مش كيلو قلم رصاص ابو قلب وما كانتش الكواغط يعني زاويه كما تو حتى بكري ما رينا نعرفها وقت اللي جت في الاول ما فهمش السبير الاول هذا وقت الريسور وقت الدنيا هذيك يا ولدي تو قريب يصبونهم بالقمع
1: اي
2: وربي يعطيهم بالوقت الصالح
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: وقت اكيد وربي يبارك لك حسن فيه يعني البرنامج سيبقى هو
1: إن شاء الله باش يبقى معكم الخيمة نهار السبت من 10:30 نهار إن شاء الله.
2: خليني واحد الصعب ربي تحية لعبدالله عزيني يا رو والله يوصي فيها هو ويحب البرنامج ويتبعه لكن محب الشركة ودي
1: تحية كبيرة لي
2: وشارك معنا أخي شارك معنا كانت عندك معلومة ولا عندك حكاية ولا مسج معليش والله سمعتك حكيتي على سيدي علي يعني بعثت باش ما عندي أرام كلهم عندي نومرهم ما عاد هو ما عنديش المروح.
1: إيه عم علي.
2: عمك علي أنا طلبت واحد قال لي أنا عندي نمروه أنا نستنى فيه باش يبعث لي نمروه.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: ما ولا بأس بركة.
1: إن شاء الله
2: يعني
1: إن شاء الله ربي نعم إن شاء الله ربي يفرج عليه وإن شاء الله ربي يشفي له زوجته إن شاء الله. شكرا لي.
2: إن شاء الله ربي يصلح رأيك وربي يصلح لك بذريتك ويرضي عليك والديك.
1: يمين يا رب العالمين أجمعين. شكرا ليك سي محمد الصغير. ناخذ آخر مكالمة معنا اليوم في الخيمة. ألو عسلامة. ألو مرحبا. به ما عناش مكالمات. إذا عنا مكالمة في انتظار أن تكون عنا مكالمة نختم معها المشوار. إذا كما أسمعنا طرق التعليم التقليدية اللي كانت عندها أساليبها الخاصة اللي اترسخ المعلومة بالنسبة للتلميذ، وما زال رغم السنين ما زلنا نتذكر بعض الطرائف، ما زلنا نتذكر بعض الذكريات اللي عشناها في الفترة هذيك، والمعلومة كيفاش كان المعلم يوصل المعلومة هذيك هي السر، ان تخلي التلميذ يتذكر المعلومة هذيك. وطبعا كما قلنا المعلم قبل كان عنده معناها كان صعيب كما قلنا، وكان ديما كالعصية ذيك موجودة، ولكن في نفس الوقت كان دور التربية ما يبعدش وما يختلفش على دور التعليم، وكان المعلم يمثل دور الولي في الإطار التربوي ويتجاوز حتى العلاقة هذيك البر. وطبعا تبقى ديما قيمة المعلم راس في كل مكان وزمان. ديما نقول إن شاء الله كل التوفيق للإطار التربوي، كل التوفيق أيضا لتلامذتنا في مختلف المستويات. أكيد نسق الحركية تبدل في مختلف البيوت التونسية تحضير العودة المدرسية. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. مرحبا. ألو،
3: أهلا بيك أختي أمين.
1: عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
3: عسلامة، وين بس عليك؟ نورة محمد من سلوي.
1: باهي، مرحبا بيك يا نورة، وآخر مكالمة معنا اليوم.
3: أي نحييكم، نحيي الطاقم اللي يعمل معاك وخويا كمال على الأخلاق العالية.
1: شكرا ليك.
3: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، ونحيي الطاقم لوزارة التربية الكل من معلمين وأساتذة وقيم الكل، كل نحييهم. نطلب ربي طلب وملاحظة في قبل ما ندخل الموضوع.
1: تفضلي.
3: الأولياء الأمهات والأباء يبعدوا صغارهم على التليفونات.
1: نعم، مهم.
3: نرجعهم نقول يبعدوا صغارهم على التليفونات، خليهم يركزوا قرايتهم. إن شاء الله أنا موفقة بالنجاح والتوفيق يا
1: رب. إن شاء الله. إن شاء الله.
3: لميا، بالنسبة للعلم، العلم فكري ولا حتقراوا بحر كبير وما يزوم كفوش وحصتين وحصة واثنين وثلاثة.
1: أكيد أكيد.
3: بل تحكي جدايك اللي يقروا باللوح والسمق، السمق وزحسة على الغنم يغلوه في الماء ويقروا به، يعني باللوح والعود لوح والسمق هذا يكتبوا به، يعني يبدوا بالقرآن، يعني وصلوا ما شاء الله، وصلت أساتذة ومعلمين.
1: نعم.
3: بالنسبة لتو لميا، تحس تم فجوة ما بين الله المعلم والتلميذ، ما بين الأستاذ والتلميذ.
1: للأسف.
3: كما كانوا الأخوة يحكوا نحييهم، رأوا كلمة المعلم صحيح، هذيك ترسخت مع الأولياء وعسلام ذا. واحترام كبير كبير. أنا نتذكر معلمين اللي قريتهم إن شاء الله ما يقولوا يرحم اللي مات ويرفق اللي عاش، ومع الأسف والدي ما كم ما خلانيش نكمل ذا أيام معدل متفوق وما خلانيش نقرأ
1: قبل
3: قراية وخير صغار، قال لي بس تقعد تعاون أمك. المهم أنا أتذكر عبد المجيد في ميداني معمري، يذكروا بالخير إن شاء الله مازال تو موجود. في علي عمار الله يرحمه المتوفي، الناس الصحيح المتوفين نقول نزود لهم الرحمة، يعني الحيين نحترمهم ونقدرهم إلى حد الآن، ولا
1: نعم.
3: ما شاء الله بحسابي على خاطر قبل كان عنده قيمة، تو الأولياء يجيهم ولدهم ولا بنتهم تشكي يمشوا يخاصموا، يعني يقولوا نحن عاتبوا. لا، هذاك راهو يزيد مضرة لولدك وبنتك. على خاطر تو نقول هكا المعلم ما عندوش غاية بالصغير في غايته، بس يوصلوا بس
1: ما عندهاش حتى خلفية، مع مجرد أن معناها يصلح في أسلوب متاع تعامل ينصح فيه.
3: على خاطر هو والصغيرة يتبع الوالدين، وقت ما يجي صغير قبل يجوني مثلا يقولي سيدي راه عطانا إيه، نقول وكيف والله نمشي أصل سيدي، نقول لهم عاقبوه بالإملة، يروح مثلا يعني هكا ما كملش نصه ولا درسه، نقول له عاقبه بالإملة، يروح مثلا يعطيه فقرة مثلا ساعات 20 و30 مرة بس تعودها على هذيك،
1: خليه
3: حافظ بس يواصل ويعرف.
1: نعم. نعم هذا هو. يعطيك ألف صحة، شكرا لك صديقتنا. إذن وصلنا تقريبا لنهاية مشوارنا، حل اللغز على أنثى بنت جماعة والخطابة تخطب فيها، لا هي حب تاخذ ولا باباها حب يعطيها، الحل هي الحجاية أو اللغز في حد ذاته. بيت الشعر أقرأ يا ولدي وتعلم، والعلم ينور ليام، الجهل الظلام وما يرحم، يعلي في الدنيا لمقام. الكلمة الناقصة لمقام برشا منكم جب بها صحيحة. شكر كبير لكل من تعاون معايا في برنامج الخيمة، من عم صالح فلفول، عم علي بالقاسم، شكر كبير ليهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم، وكانت عشرة طيبة معاهم بمعلوماتهم وإثراءهم لهذا المشوار في الخيمة. إن شاء الله ربي يطول في عمارهم، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى على موجة إذاعة قفصة. في الختام هذه أجمل تحيات كامل الفريق، صدقي عارفة في الجانب تقني، كمال التومي في غرفة الهاتف، كمال عبادي في الجانب الرقمي. هذه صديقتكم لميا أبو الناصر، أتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا، وأيضا كل التوفيق لكل الزملاء بالنسبة للشبكة، وكل التوفيق أيضا لكم أصدقائنا وين ما كنتم.

معاك غزوة مرايتنا. مع الشباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة محبة دينا. فلاش سبور.

مرحبا بكم في فلاش سبور. يتراهن المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أواسط مساء اليوم بأبجان العاصمة الإيفوارية على لقب بطولة أفريقيا. منتخبنا باش يواجه اليوم في 5:30 المنتخب المصري. نذكر منتخبنا كان أزاح في الدور النصف النهائي لدار يوم أمس أزاح المنتخب النيجيري بعد ما فاز عليه 44-22، بينما أزاح المنتخب المصري يوم أمس كذلك المنتخب الليبي بعد ما فاز عليه 37-10. تمنيتنا إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا والعودة باللقب إلى تونس. اليوم الأندية التونسية تخوض مقابلات إياب الدور التمهيدي الأول للكؤوس الإفريقية للأندية في كأس الكاف. اليوم السبت في 6 فريق ديامبرا السنغالي يتبارى مع الترجي الجرجيسي. لقاء الذهاب نذكر كان فاز لأبناء جرجيس ب3-1، وكذلك اليوم ولكن في رابطة الأبطال الإفريقية في 5 في مالي في باماكو جولي بال مالي يستقبل النادي الإفريقي. ولقاء الذهاب كان انتهى بفوز الإفريقي 0-0. وغدوة في ملعب طيب المهيري في صفاقس في كأس الكاف في 6 نادي صفاقسي يستقبل شوتينج ستارز النيجيري، ولقاء الذهاب كان انتهى لشوتينج بهدف مقابل 0. الدور المساء اليوم الدفعة الأولى مقابلات الجولة الرابعة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي: مستقبل مرسى مع النجم الساحلي باسم بالعيد، حكم الفار أمير الفقير، أمل الحمام سوسة الملعب التونسي الحكم هو خالد قويدر وحكم الفار هي الدرصاف القنواتي، والاتحاد المونستيري يستقبل اتحاد بن قردان الحكم هو أسامة بن أسحاق وحكم الفار هو هيثم قيرات. يختتم فريق قوف القفصة غدوة لحد تربص التحضيري بعين دراهم. خلال هذا التربص فريق القوف كان أجرى مباراة ودية وحيدة فاز فيها يوم أمس على فريق أمل بوعوان الجزائري 0-0، وسجل الهدف اللاعب ياسر طارب. الفريق باش يرجع القفصة لمواصلة التحضيرات إلى حين موعد انطلاق البطولة يوم 19-20 سبتمبر الحالي. انطلقت صباح اليوم بأحد النزول بولاية سوسة سحب القرعة الخاصة ببطولة الرابطة 3 مستوى أول والدور التمهيدي الأول لكأس تونس. مقطب بالرابطة باش يجتمع بالنوادي المنخرطة لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الموسم، إضافة إلى تطرق إلى عدة مسائل أخرى مختلفة. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغرة. الشهية طيبة، إلى اللقاء.

المراية تغني، أنت اللي تعزف وأنت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام منتصف النهار، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم فعالية مهرجان سيدي أبو بكر بولاية قفصة للفروسية في دورته الخامسة تحت شعار فروسية وشعر بدوي بمشاركة فرسان من عدة ولايات ومناطق بولاية قفصة إلى جانب شعراء. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكوناً بزيادة قدرها 16.6% بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 2026 ارتفاعاً بأكثر من 500% مقارنة بصيف 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيف السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. نشرت شبكة CNN الأمريكية مقالا سلطت فيه الضوء على واقع قطاع زيت الزيتون في تونس، وأشارت إلى أنه رغم كونها واحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم وتصنيفها كثاني أكبر منتج عالميا لموسم 2025-2026 بعد إسبانيا، إلا أن اسمها نادرا ما يظهر على زجاجات المنتج النهائي في الأسواق العالمية. وأوضح التقرير أن نحو 86% من الصادرات التونسية تباع في شكل شحنات غير معبأة لصالح كبار المشترين في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. أكد رئيس المجلس التونسي الإفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة للمجلس تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الإفريقية وسعيها إلى استرجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية. وأشار إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تموقع تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية. أخيراً، أغلقت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم خط أنابيب الشرق غرب مؤقتاً بعد هجوم بطائرات مسيرة. قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران، وأقال العراق قائداً عسكرياً اليوم رداً على الهجوم. في أمان الله.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. لقاء جديد من تكنولوجيا نيوز، كالعاده نتابع معكم اخر الاخبار والمستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثه. نحكو ذكاء اصطناعي، سلامه سيبرنيه، بحث علمي، ابتكارات، تطبيقات، مؤتمرات علميه، وكل ما هو جديد في عالمنا الحديث. اليوم البدايه باش تكون بورتري. في بورتري اليوم ضيفنا ضيف مميز، اللي هو المهندس المبدع محمد الهادي بالطيب، اللي تمكن من ابتكار جديد لفائده المبرمجين المكفوفين، يتمثل في حل نهائي لمشاكل التوافقيه مع قارئ الشاشه بلغه بايثون. في فقره تك نيوز اليوم باش نعطوكم دليلك لحمايه الروتور نتاعك، الروتور الواي فاي، من الاختراقات والتهديدات السيبرنيه. نفسر لكم شنو معناها الروتور، كيفاش يتعرف على الاجهزه الموجوده في الدار، دور الذكاء الاصطناعي في تحليل اشارات الواي فاي، وايضا كيفاش نحمو الروتور وشبكتنا المنزلية من الاختراق. التفاصيل الكل مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بكفصة. في فقرة ايتك العادة ديما معدنا مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، واليوم أيضا باش نتعرفوا على حاجة جديدة، كيفاش نحمي رواحنا من مخاطر الواي فاي المجاني في الفضاء السيبرني. التفاصيل تقدمها السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هذا كل ما عنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء، مرحبا بكم بكل مستمعينا.

0: Portrait. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هذا هو لقاء تكنولوجيا نيوز، وهذه اولى فقراتنا بورتري. نذكركم ديما تسمعونا على كل محملنا الرقميه، تطبيق الاذاعه التونسيه، موقع ويب اذاعه قفصه، صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، وديما ما ننسوش الاثير موجه الاف ام، الاذاعه الجهويه بقفصه. بورتري اليوم نقولوا اهلا وسهلا مرحبا بضيف مميز، قصه نجاح ملهمه، ابتكار تكنولوجي لفاقدي البصر. الابتكار هذا ابتكار جديد لفائده المبرمجين المكفوفين، يتمثل في حل نهائي لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة بلغة بايثون. ضيفنا اليوم هو المهندس المبدع محمد الهادي بالطيب، فقد البصر لكنه ما فقدش البصيرة، الإعاقة البصرية كانت حافز لسي محمد الهادي بالنسبة ليه، والعوائق التقنية الكل اللي كانت تواجهه هو وجميع المكفوفين حاول باش يلقى حل الواحد من العوائق هذية. سي محمد الهادي ما بقاش ينتظر في الحل من الشركات الكبيرة، خذاه هو المبادرة، صمم بلغة بايثون حل ثوري لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة، وهذه هي التكنولوجيا الحقيقية بطبيعة الحال اللي تغير حياة الناس وتمنحهم استقلاليتهم. سعداء جدا باستقبال ضيفنا المبجل، ضيفنا المميز، سي محمد الهادي بالطيب، مهندس الاتصالات وصاحب هذا الابتكار لفاقد البصر. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد الهادي.
1: أخيرا في الكريم، والسلام على جميع المستمعين والمتابعين، وشكرا لإذاعة قفصة، وشكرا ليك شخصيا على الاهتمام.
0: شكرا ليك على قبول دعوتنا، ألف مبروك ليك والتونس والعالم الكل هذا الابتكار المميز للمكفوفين وفاقدي البصر. خلينا قبل ما نغوصوا في ثنايا هذا الابتكار المميز، خلينا نتعرفوا على المهندس التونسي، مهندس في الاتصالات، سي محمد الهادي بالطيب، تفضل.
1: محمد الهادي بالطيب، أصيل مدينة دوز، وفي سنة 2016 تقاعدت في إطار تقاعد مبكر اختياري من شركة اتصالات تونس برتبة مهندس رئيس. وبعد التقاعد بفترة قصيرة، سنة أو أقل من سنة، فقدت البصر وعشت فترة صعبة جدا في البداية، كانت محنة كبيرة، ولكن الحمد لله يا ربي بفضل عائلتي، زوجتي وأبنائي، وحتى عائلتي الأكبر شوية، والدتي ووالدي وشقائي وشيخاتي اللي ساعدوني في هالفترة الحرجة جدا هذه الأولى. وتجاوزت الفترة الفراغة والعزلة أو الصدمة الأولى، ثم بعد ذلك فكرت وخممت وبيني وبين روحي، الآن الذي حصل حصل، وهذا مشيئة الله وقدره. ماذا سأفعل؟ هل سأبقى راكنا في ركن في البيت ولا أفعل شيئا، أو يمكن أن أقوم بشيء آخر؟ وفي هذه الفترة توفرت الإمكانيات كثيرة جدا، وتوفروا لي زوج عوامل ما كانوش عندي قبل الوقت اللي كنت نخدم. العامل الأول هو الوقت، أصبح عندي الوقت إن نجم نعمل حاجات اللي نحبها، والعامل الثاني هو توفر التعلم عن طريق الانترنت والفيديوهات واليوتيوب والسيل الجارف من المعلومات اللي صارت متوفرة على قارعة الانترنت وعلى قارعة الطريق. ولكن في هذا الوقت أيضا فقدت عامل ثالث مهم جدا، وهو البصر. وبقيت أفكر ما الحل، واهتديت للحل بمساعدة بعض الأصدقاء الذين تعرفت عليهم في إطار وسائل التواصل الاجتماعي، أن ممكن، وعلاش لا، أن شخص كفيف أن يتعلم البرمجة. وبدأت في تعلم البرمجة، واخترت لغة بايثون التي هي لغة عالمية ومشهورة ومعمول بها برشا مواقع وبرشا تطبيقات عالمية، وبدأت في تعلم هذه اللغة وبرمج بها رغم فقد البصر، لأن الكفيف لديه برنامج مساعد، وهو برنامج NVIDIA من شركة كبرى اسمها NVAccess. البرنامج هذا هو المبصر، يشاهد الشاشة بعينيه، والكفيف يسمع الشاشة بأذنيه. وهذا البرنامج هو الذي يقوم بنقل الصورة إلى صوت، يعني الكتابة المكتوبة على الشاشة يقرأها بصوته، فيسمعها الكفيف، فيعرف أين هو وماذا يفعل هذا مثلا المجلد أو الملف أو أي شيء. وانطلقت رحلتي مع البرمجة بهذه الطريقة، وأنتجت لحد الآن 6 برامج، من بينهم تقريبا 4 هما، ولكن ثم 2 برامج كل واحد في إصدارين. وفي خطار هذه البرمجة للبرامج اعترضني مشكل، وهو أن هناك ناس مكتبة تسمى بلغة بايثون مكتبة تقوم بإنشاء النوافذ. النوافذ هي التي يستخدمها المستخدم، وتكون وسيلة بينه وبين البرنامج، أو بينه وبين الحاسوب. نجد فيها الزر، ونجد فيها مكان الكتابة، ونجد فيها
0: سي محمد الهادي، تو نحكوا على المشكلة اللي اعترضتك وأنت تتعلم في البرمجة هكا ولا لا؟
1: هذه هي المشكلة.
0: هذه هي المشكلة اللي اعترضتك وأنت تتعلم في البرمجة. وقبل ما نمشوا للمشكلة، مسيرة مميزة ومحفزة جدا، تفوقت على نفسك سي محمد الهادي، برافو، يعطيك الصحة بالحق.
1: الحمد لله، عايشك، بارك الله فيك. المشكلة هي أن النافذة هذه، وهي نافذة متطورة ومن شركة كبرى اسمها كيوتي، هذه النافذة عندما يصل قارئ الشاشة إلى مربع التحرير الذي نكتب فيه نصاً، أو نكتب فيه اسم، أو نكتب فيه إجابة على سؤال مثلاً، لا يقرأ شيئاً، يصبح هو أيضاً هذا البرنامج كفيفاً أعظم أكثر من الكفيف الذي يستخدمه.
0: معناها الكفيف في الموقف هذا يلزمه يكون مبصر باش يساعده.
1: بالضبط، لابد أن يأتي لك مبصر لسادك، ولكن حتى إذا كان أتى لك مبصر سيقول لك أن هناك كتابة موجودة، السلام عليكم، لكن بعد أنت لتكتب تواصل الجملة لا يمكنك أن تفعل ذلك، لأنه لا يقرأ شيئا، لا كتابة ولا قراءة ولا تحركا على الشاشة، يعني ما تفهم حتى شيء، صمت تام كأنه أصبح أبكم.
0: شنو احساسك وانت تلقاه ابكم؟ ما ينجمش يعبر لك، ما ينجمش يعطيك اللغه، ما ينجمش يوصل لك المعلومه. شنو حسيت في اللحظه هذيك؟
1: احساس صعب وقاسي جدا. ولكن في البدايه كنا نلتجئ الى مكتبات اخرى ليس في هذا المشكل، ولكن المكتبات الاخرى اصبح الدعم عنها مرفوع، ما لم تعد مدعومه من شركاتها، واصبحت قديمه وغير مواكبه للعصر وغير جميلة في مظهرها وشكلها. ولكن كنا مضطرين، برامج الأولى وكلها صممتها بهذه المكتبة القديمة، ولكن كان لي أمل، وكان لي شغف، وكان لي محبة، وكان لي شوق أن أستعمل النافذة المتطورة والتي فيها هذه النقبة السوداء أو الثقب الأسود الذي لا يمكن تجاوزه.
0: معناها أنت في اللحظة هذه بقيت تستنى فماش إمكانية شركة كبرى تلقى لكم حل للمشكلة اللي انتم تعانوا منها.
1: بالضبط بالضبط، انك حاضر اختي، يعطيك الصحه على الاتفاق وعلى البديهه. فبحثت عن طريق الذكاء الاصطناعي، الان اصبح متوفرا، طلبت من عديد من الوكلاء من الذكاء الاصطناعي ان يبحثوا لها حل اما انتجته الشركه بنفسها، شركه كيتي هذه الشركه العظمى والكبيره، او حل انتجه شخص ما مبصر او كفيف. ولكن كانت الردود دائما تاتيني لا وجود لحل، لا وجود لهذه المكتبه بالذات.
0: معناها كل مره نمشي للذكاء الاصطناعي فماش حل باش يعاوني، ما فماش حل في كل مره. معناها الحكايه بقدش عام هكا وانت تلوج على الحل والحل ما فماش من الشركات الكبرى.
1: تقريبا عام وعام ونص.
0: عام ونص.
1: ونبحث عن حل ولم أجد حلا، لا من الشرق ولا من الغرب، لا من الشركة نفسها ولا من شركة أخرى ولا من شخص آخر.
0: به شنو فكر سي محمد الهادي في اللحظة هذه؟
1: بالضبط، قلت لماذا لا أحاول أنا. وفي الحقيقة الأمر كان صعب، أنا سأحاول أن أبسط الأمر وأعطي مثالا بسيطا. لدينا منزل مغلق بالباب وبالمفتاح، ولدينا شخصان، شخص مبصر وشخص كفيف. الشخص المبصر لديه مفتاحه، يفتح الباب ويدخل ويجلس في المنزل. والشخص الكفيف لديه مفتاح لكنه لا يفتح هذا الباب.
0: لكن المفتاح هذاك ما يحلش.
1: المفتاح اللي عند الكفيف،
0: اللي عند الكفيف ما يحلش الباب.
1: ما يحلش الباب.
0: حسيت ان التكنولوجيا ماهيش عادله ما بين المبصر والكفيف هكا ولا لا؟
1: بالضبط،
0: غير عادلة.
1: غير عادلة. فالمبصر لديه مفتاح يفتح الباب ويدخل ويصنع ما يريد وما شابه هذه النافذة والنافذة البرمجية نحكي أنا فقط الآن النافذة البرمجية هي الواجهة.
0: غير حبينا نبسط الصورة ونوصلوها بطريقة أبسط للمستمعين نعرفوا اللي هي نافذة نافذة برمجة بطبيعة الحال.
1: نافذة برمجة بالضبط نافذة البرنامج أو واجهة البرنامج. الكثيف لديه مفتاح وإلا هو قارئ الشاشة ولكنه لا يفتح هذا الباب وليس هذا القفل. أنا لم أقترب من القفل الذي يستعمله المبصر هو قفله ومفتاحه ويدخل متى يريد وأنشأت بلوكيس ثاني
0: قفل جديد
1: قفل جديد يتطابق مع مفتاح الذي بين يدي الكفيف وهكذا استطاع تمكنت أنا أولا قبل الناس الآخرين أن أفتح أن أصنع القفل وأن أدخل المفتاح في القفل وأن أدخل إلى المنزل وأستمتع به كما يستمتع به المبصر. بقي للمبصر باب قفله ومفتاحه في يده وللكفيف قفله ومفتاحه في يده. أصبحت الآن التكنولوجيا عادلة بفضل هذه المكتبة الصغيرة البرنامج الصغير جدا الذي أنشأته.
0: وبفضل أيضا المهندس التونسي المبدع سي محمد الهادي بالطيب ألف شكر وبرافو ليك.
1: الله فيك أخذتني أخت ريم العفو. لا أخفيك سرا والمستمعين الآن يستمعون إلي لم تكن العملية سهلة. لو ذكرت الآن أنني جربت هذا القفل وهذا صناعة هذا القفل وعلى المفتاح الذي بين يدي مئات المرات ربما البعض لن يصدقني ولكنه فشلت في مرات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا.
0: فشلنا أما ما استسلمناش يا محمد الهادي، معناها في كل مرة تحاول باش تعمل قفل جديد لكن تفشل وتعاود التجربة هكا ولا لا؟
1: بالضبط.
0: يعطيك الصحة.
1: العملية تطلبت صبر أيوب وصبر ربما أيوب مضاعف في العشرات وتطلبت طول بال وسع بال وإصرار كنت مصرا لابد أن أصل إلى نتيجة.
0: محلاها العزيمة ومحلاها الإصرار، يعطيك الصحة برافو بالحق.
1: في الحقيقة كنت أأمل أكثر طموحي أن أصل إلى نصف نتيجة ولكن الحمد لله وصلت إلى نتيجة كاملة وأصبح هذا القفل الآن متاح للمكفوفين للمبرمجين
0: للمبرمجين للمكفوفين في كل أنحاء العالم
1: مكفوفين في أنحاء العالم
0: في كل أنحاء العالم
1: الحقيقة هو متاح للمبرمجين حتى لغير المبرمجين بطريقة غير
0: ديما حاول قرب شوي للتليفون سي محمد الهادي باش الصوت ما يجيناش متقطع.
1: عندما قلت أن هذا الحل هو للمبرمجين ولكن هو أيضا لغير المبرمجين بطريقة غير مباشرة عندما يصنع المبصر برنامجا بالنافذة الأولى بقفله هو ومفتاحه هو المبصر لا يستطيع أن يستعمل ذلك لا يستخدم ذلك البرنامج لأنه عندما يصل إلى ذلك المكان القارئ الشاشة لا يفعله شيئا لكن المبصر العادي المستخدم عندما يجد برنامجا تم استخدامه فيه القفل الخاص بالمكفوفين والمفتاح الخاص بالمكفوفين فإنه سيستخدم ذلك البرنامج بشكل طبيعي وشكل أنا أقصد المستخدم العادي ليس المبرمج إذا المبرمج يمكنه أن يبرمج ويجرب والمستخدم يمكنه أن يستخدم يعني الاستخدام الكفيف الذي المستخدم يستخدمه بطريقة غير مباشرة عندما ينتج له الكفيف برنامجا يتماشى مع قارئات الشاشة ومع ظروفه وطريقة تعامله هو مع الحاسوب.
0: نمشوا المشروع سي محمد الهادي الإنجاز هذا سجلته وإلا ما زال ما سجلش
1: المشروع هذا هي بلغة بايثون عندها موقع على الانترنت وموقع مخصص لهذه البرامج الصغيرة التي تضاف بالبرامج للبرنامج في حد ذاته تسمى مكتبات وهذه المكتب وهذا الموقع فيه آلاف المكتبات ومئات الآلاف من المكتبات كل شخص يضع مكتبة عندما يكون هو أول شخص يقوم بوضعها لأول مرة فإنه تسجل باسمه والموقع يحترم خصوصيته ويسمح لشخص آخر بأن يضع نفس المشروع باسمه إذا لم يكن مالكا له.
0: معناها المشروع والحل النهائي هذا المشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة تسجل باسمك في الموقع هذا وما ثم حتى إنسان حتى يحاول باش يقلد إنه ينجم يسجله باسمه.
1: لا ما نجمش
0: ما عادش ينجم
1: ما عادش ينجم اللهم إذا يعمل حاجة موازية وحاجة موضوع آخر هذاك هو باسم آخر
0: ولا يعمل حل آخر المشكلة أخرى ربما تعترضكم
1: لا ربما يعمل حتى حل آخر للمشكلة هذه بطريقة أخرى، لأن
0: طريقة أخرى
1: فيها حلول كثيرة جدا، لكن لحد الآن هو الحل الأول.
0: به
1: تخلق بعده حلول أخرى، هذا طبعا متاح للجميع، لكل إنسان أن يبدع وينتج ويصنع ما يريد. ولكن إذا نجد الخبز في الـ في الـ في الـ في المخبز، لماذا نصنع الخبز في المنزل؟ يعني إنسان عندما يجد حلا جاهزا، أنا لو وجدت حلا جاهزا قبل أن أنجز هذا الإنجاز ما كنت أقمت بذلك. يعني الغاية ليس أن أقوم أنا بإنتاج شيء ما، ولكن الغاية هو أن أستخدم هذه النافذة بطريقة
0: انا عملت حل المشكله، انا حليت المشكله اللي عندي، مانيش اذا كان ثم الحل مانيش باش نلوج على حل اخر. باهي، الاصداء على مشروعك من الناس اللي استخدمت النافذه هذه من مبرمجين والا مستخدمين، الاصداء كيفاش سي محمد الهادي؟
1: الاصداء كانت في الحقيقه طيبه جدا، وانا اول نشر ربما يمكن الشخص ان يبحث في الانترنت وعن طريق الذكاء الاصطناعي عن اول وضع للمكتبه على شبكه الانترنت وعلى موقع التيتون كان في ماي 2026. انا الان اتحدث عن في اواخر اوت 2026، تقريبا 4 أشهر او 3 أشهر. لماذا هذا الوقت ولم اتحدث عنها قبل ذلك؟ لانني بقيت انتظر ردود الفعل.
0: يعطيك الصحه.
1: الحقيقي هو الآن،
0: هل هو حل جذري بالحق وإلا لا؟
1: بالضبط، هو اشتغل على حاسوبي أنا بطريقتي، أنا الذي صممته، أنا الذي أعرف كيف أستخدمه، ولكن هل غيري يستطيع أن يستخدمه بسهولة؟ هل غيري يشتغل معه على حاسوبه؟ هل غيري تعترضه مشاكل في استخدامه؟ هل غيري يحس أنه فعلا هذا هو الحل الذي ينتظره؟ هذا هو ما بقيت أنتظره، ووصلتني ردود أفعال من الأصدقاء المبرمجين المخوفين من العالم العربي، يعني من السعودية، من العراق، من الكويت، من مصر، وكلهم أثنوا على هذا الجهد. ورسالة فقط ربما سأنقلها لك بعد قليل على الواتساب وصلتني من شخص من السعودية يقول: بعد علمي بهذه المكتبة لم أعد أستخدم أي شيء آخر غير هذه المكتبة، وحلت لي كل المشاكل التي كنت أعاني منها.
0: برافو، يعطيك الصحة. به، في الختام شنو الكلمة اللي تنجم توجهها للشباب اللي يواجه ربما بعض الصعوبات ويشوف اللي الصعوبات هذه تعيقه وما تخليش يحقق طموحاته؟ كلمة لشبابنا.
1: للشباب وللكهول وللشباب
0: للناس الكل
1: وللجميع.
0: اهي،
1: الناس الكل يعطيك صحة، وفي أي ميدان، ليس في ميدان البرمجة فقط، أي ميدان، العوائق يجب أن لا تثنينا عن بلوغ الأهداف. يجب الإنسان أن يرسم لنفسه هدفا وأن يحققه وأن يتجاوز كل الصعاب التي تعرضه، لأنه صدقني أخت ريم، ربما الشخص الذي يسمع إلي الآن لا يتخيل كيف أن الكفيف سيقرأ كود من 500 سطر. الكفيف المبصر يرى النص على الشاشة ويمكن أن يقرأه بنظرة عين، لكن الكفيف يجب أن يقرأه سطرا سطرا سطرا سطرا سطرا سطرا.
0: معناها العملية تكون أصعب برشا،
1: أصعب برشا، وتأخذ ربما شخص المبصر يقضي 10 دقائق في إنجاز شيء ما، يتطلب مني أنا ربما ساعة أو ساعة ونصف. يعني
2: معاك تضوى مريتنا إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: العملية صعبة جدا وتتطلب أعصاب من حديد وتتطلب صبر وتتطلب قوة جيش كما يقولوا فهمتني، وتتطلب عزيمة، وهذا هو المهم، والعزيمة والإرادة.
3: العزيمة والإرادة نحقوا بهم كل شيء، وأثبت لنا اليوم سي محمد الهادي بالطيب أنه البصر ما كانش عائق باش تحقق به كل أحلامك، وتحللنا به برشا مشاكل، وحليت برشا به برشا مشاكل للمكفوفين. نذكر بالابتكار الجديد لسي محمد الهادي بالطيب المهندس التونسي في الاتصالات، حل نهائي لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة بلغة بايثون، وهكا نكونوا خلينا التكنولوجيا عادلة هكا ولا لا سي محمد الهادي؟
2: خليت مش عادة.

0: الشخص الكفيف وأن توفر له الوسائل المساعدة، والوسائل المساعدة هي هذا قارئ الشاشة الذي يمكن تنصيبه وتثبيته على موزع الأوراق المالية الدائب في البنك أو على المصعد أو على أي تطبيق، أو أن جعل التطبيقات مثل ما جعلت أنا التطبيقات التي أنتجها مطابقة وتتوافق مع قارئ الشاشة، يمكن للشركات الكبرى أن تنتج تطبيقات قابلة لأن يستخدمها الكفيف مثله مثل المبصر، وهكذا أعيد لكلمتك التي قلت أن تصبح التكنولوجيا عادلة.
1: رسالتك وصلت سي محمد الهادي بالطيب المبدع والمهندس التونسي في الاتصالات. نحب نعدو لك نغم، نحب نهدو لك حاجة. شنو تحب بالضبط سي محمد الهادي؟ شنو تحب تسمع معنا اليوم؟
0: الله يبارك فيك وشكرا أول حاجة على الاستضافة وعلى هذا الوقت.
1: شكرا لك على قبول الدعوة
0: اللي سمحت لي به. لو ممكن تحية للأخ بلجاسم بوغلنا رحمه الله،
1: رحمه الله،
0: ربي يغفر وربي يقبله في رحمته وفي خلو معنا في جنات الخلد، وتحية أيضا إلى أمي التي بالتأكيد أحبها وأتمنى لها كل خير، وأتمنى أن يطيل الله في عمرها وأن يمتعها بالصحة، ووالدي أيضا، وأغنية بلجاسم بوغلنا يا والدي.
1: أغنية بلقاسم بوغنة يا والدة. كل الشكر ليك سي محمد الهادي بالطيب. ديما نذكر بالحل اللي ابتكرته اللي هو حل نهائي لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة بلغة بايثون. كل الشكر ليك وإلى اللقاء.
2: تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: Fake News. Fake News. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك نيوز. كنا نسمع في بلقاسم بوغنا يا الوالدة هدية إلى المهندس المبدع التونسي محمد الهادي بالطيب، اللي اخترع ابتكار جديد لفائدة المبرمجين المكفوفين يتمثل في حل نهائي لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة بلغة بايثون. توا في فقرة تيك نيوز حاجة أخرى زادة مهمة لكم الكل مستمعينا، الروتور الموجود في ديارنا الكل، كيفاش نجمو نحموه من الاختراقات والتهديدات السيبرنية. خلينا بشوي بشوي نفهم شنو معناها روتور، كيفاش يتعرف على الأجهزة الموجودة، شنو دوره خاصة الذكاء الاصطناعي في تحليل إشارات الواي فاي، وكيفاش أيضا نحمو الروتور وشبكتنا المنزلية. برشا تفاصيل يقدم هنا المهندس سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. رحبوا به، مرحبا سي سامي.
1: مرحبا بك وتحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة.
0: مرحبا بك معنا، موضوع مهم، الناس الكل عندها روتور في ديارها تقريبا، العباد الكل هكا ولا لا؟
1: أغلبية اللي عندهم
0: أغلبية الناس
1: مودام واي فاي، الروتور هذاك هو موزع الانترنت، نستعملوه كسوسوا بالربط الخيط وإلا بالواي فاي. احنا باش نحكوا اليوم على الواي فاي، هما في الحقيقة فما زوز أنواع نتاع واي فاي، فما واي فاي التقليدي نعرفوه، فما واي فاي سانسينج، هذا واي فاي فيه المستشعرات. الواي فاي التقليدي اللي نعرفوه هذاك كيفاش نحموه؟ نجم نحموه بكلمة سر، نحاول نبدلوه، ما نخلوش كلمة السر الموجودة من الأول اللي موجودة اللي جات معاه. ديما نشوفوا الأجهزة المربوطة دي، تنجم تكون أجهزة ماهيش تابعة للمحلات ولا الديار نتاعنا، هذاك نثبتوا فيهم. فماش أجهزة غريبة لازم تخترق الريزو الشبكة نتاعنا. بالنسبة للواي فاي اللي هو سانسينج، هذا اللي ظهر جديد واي فاي اللي هو فيه المستشعرات،
0: الواي فاي بالمستشعرات موجود عندنا لهنا، موجود في تونس ولا مازال ما وصلناش؟
1: موجود
0: في قفصة، موجود في الجنوب، موجود
1: الحقيقة في قفصة ما نعرفش، وما اللي نعرفه اللي هو موجود في تونس.
0: في تونس موجود،
1: في معناها في تونس بصفة عامة موجود. شنو يعتمد؟ يعتمد على الإشارات اللاسلكية اللي هي تبعث البيانات، خاطر احنا كيفاش توصلنا المعلومة؟ توصلنا عن طريق الإشارات اللاسلكية اللي هما نسموهم ليزوند، هذوكم اللي تبعثوا الذبذبات، اللي تبعثوا للتليفونات نتاعنا، اللي تبعثوا ليزورديناتور، هذوكم المعلومة كيفاش تبعث؟ كيفاش يستعملوهم الواي فاي سانسينج هذوما؟ ينجم يستعملوهم باش يتعرفوا على شنو موجود في المكان هذاك في الدار، مثال ينجموا يعرفوا قديش موجود من انسان في الدار هذيك، الحركه نتاعها، ينجموا يجسوا على معناها شنو قاعدين يعملوا بالضبط. هذوما كلها اجهزه، معناها الايماءات نتاعهم، اتجاهات الحركه، وجود اسكو ثم شخص موجود في البيت هذيك ولا في الدير هذاك ولا، عدد الاشخاص والنشاط داخل مساحه معينه، هذا باعتماد بطبيعه الاشارات هذيا اللي هي يتم نقلها عن طريق الشبكه لموديل نتاع ذكاء اصطناعي، نموذج نتاع ذكاء اصطناعي ينجم يحلل الاشارات هذه ويعرف معناها من خلال بطبيعه نموذج، ينجم يكون اي نموذج نتاع ذكاء اصطناعي، ينجم ماشين ليرنينغ ولا ديب ليرنينغ، ولا من خلال الخوارزميه هذيك ينجم يتعرف على الاشخاص الموجودين، بطبيعه مش باش يعرف الوجه نتاعهم، ما يعرف اسكو فما واحد اثنين ثلاثه الحركه نتاعهم، شنو هي طبيعه النشاط الموجود نتاعهم، وكل من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي. معناها الذكاء الاصطناعي مع المعلومات اللي تنجم تجينا من الواي فاي سانسينج هذا ينجم يكون وسيله للتجسس. هذا ما يعنيش اللي هو ما نجموش نحموه اذا بطبيعه توفر مجموعه من المعطيات، بطبيعه لازمنا نحاولوا نحمو الشبكه نتاعنا، نعملوا اكل لفاير وول، اكل الحمايه نتاع الريزو باش المعلومات نتاعنا ما تخرجش لبرا، ما تخرج كل المعلومات اللي نسمحوا لها احنا باش تخرج بطبيعه، والمعلومات زاده اللي تدخل زاده تكون مراقبه من خلال الوسائل هذه بطبيعه. في الحالات كلها الخصوصيه نتاع المستخدم لازمها تكون مدروسه، ولازمها تكون ولازم المستخدم زاده يكون عنده شويه ثقافه نتاع سلامة معلوماتية. هذا بصفة عامة الواي فاي سانسينج كيفاش نجم نتعاملوا معاه. كيفاش نحمو
0: معناها سي سامي تشجع ان العباد يكون عندها الوي فاي هذا الوي فاي سانسينج، والا لا والا نخلو الوي فاي العادي؟
1: هما هو الوي فاي سانسينج ديما خير، ديما حاجه فيها ذكاء اصطناعي خاطر يوفر لنا مجموعه من الخدمات الاخرى اللي هي متطوره بالطبيعه، معناها باستعمال الذكاء الاصطناعي نجم تستعمله حتى انت لدارك باش تراقب الدار نتاعك، باش تشوف شكون دخل شكون خرج من غير كاميرا، بالطبيعه ما فماش كاميرا، وما نجم يبعث لك معلومات تقريبيه على شكون قاعد يدور في الدار من خلال السانسينج هذوما، من خلال المستشعرات اللي نجموا من غير ديما نعاود من غير كاميرا.
0: معناها دارك ما فيهاش كاميرات، اما انت تنجم تعرف قديش من واحد دخل الباب، تحل ما تحلش، شكون في الدار، تنجم تعرف قديش من شخص.
1: صحيح، اي حركه في الدار تنجم تعرفها من خلال المعلومات هذه اللي
0: معناها حتى انسان بعيد دارها مسكره في السفر والا حاجه، الدار مسكره ينجم يفيق اذا كان دخل سارق نقوله للدار.
1: بالطبيعه. اذا ثم اي تغيير في الدار من خلال المستشعرات هذوما ينجم يعرف اذا ثم حركه غريبه في الدار ولا لا. بالطبيعه لازمها برمجه شويه، لازمها حاجات اضافيه تعمل، موديل نتاع ذكاء اصطناعي يكون مطابق مع الحاجيات نتاعنا، بالطبيعه لازم يكون متطور شويه مع ديزورديناتور حاسوب ممتاز ينجم يعطينا نتائج طيبه للسلامه الشخصيه والسلامه المعلوماتيه بصفه عامه.
0: كل الشكر ليك، يعطيك الصحة، موضوع كبير برشا، إن شاء الله نرجعوا له في حصص قادمة بأكثر تفاصيل. شكرا للمهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بجبصة، تحدثنا اليوم على الروتور، وتحدثنا أيضا ركزنا على الوي فاي سانسينج اللي هو هذايا بالمستشعرات. كل الشكر ليك، وإلى اللقاء بعد قليل، لقاء مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

0: مرحبا بكم مستمعينا في اي تيك، هذه اخر فقراتنا اليوم في تكنولوجيا نيو. توا موعدنا مع الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه كالعاده، نتابعوا معاهم اخر مستجدات الامن السيبرني خلال الاسبوع وكيفيه الوقايه منها. موضوعنا اليوم هو مخاطر الويفي المجاني اللي موجود في الفضاء السيبرني وكيفيه الحمايه. التفاصيل مع سيده اسماء الجراحي عن الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه. ظهيره طيبه، مرحبا بك سيده اسماء.
1: ومرحبا بكل عاملين اللي قاعد تفصل وبكل المستمعين الكرام.
0: مرحبا بك معنا. موضوعنا اليوم كيف ما ذكرت هو مخاطر الويفي المجاني في الفضاء السيبرني وطرق الحماية.
1: يعطيك صحة. نحن الويفي المجاني أو الويفي العمومي نلقاه تقريبا ورينا في كل بلاصة، مثال في القهاوي، في المطارات، في المدن، وحتى في بعض الفضاءات العمومية. بطبيعة الحال هو الويفي المجاني هنا يسهل علينا برشا المسائل الانترنت، خاصة الواحد يكون خارج الدار وما عندوش امكانية يستعمل شبكة خاصة. اما في نفس الوقت استعمال شبكة عمومية لازم يكون مصحوب بدرجة معينة من الحذر والوعي، خاطر مش كل شبكة في فيه مجانية متاحة للاستعمال، معناها بالضرورة انها تكون شبكة امنة. المشكلة هنا يبدأ ساعات ما حاجة بسيطة، ما تنحل التليفون القور ويحنا ما تربطنا ديريكت مع ما تبوي في جراتوي، ما تبوي يبدأ مألوف ونربطه ديريكت مع على هكا معناتها هكا المصدر هذاك. لكن في بعض الحالات ينجم يكون هنا ثم قرصان معناتها عمل نفس الشبكه بنفس الاسم معناتها مشابه معناتها للشبكه الاصليه، معناتها ينجم يكون قاعد في القهوه والا قاعد في المطار ولا في بعض النزل، وهنا الهدف نتاعو باش يستدرج المستخدمين باش يربطوا بها، واحنا كمستخدمين مرات ما ننتبهوش للسرق ونواصلوا نستعمل في الانترنت بصفه عاديه، وهذا ينجم من هنا تنجم تبدا مجموعه من المخاطر معناتها المربوطه بالخصوصيه وسلامه المعلومات. من ضمن المخاطر اللي لازمنا ننتبهوا لها اللي معناتها راهو معناتها هنا قرصان كي يعمل لك شبكه معناتها شبكه تشبه برشا الشبكه العموميه اللي انت معناتها ربطت بها، راهو مهمته لهنا باش يدخل معناتها الحسابات معناتها المهمه ويحاول يسرق المعلومات الحساسه. صحيح اليوم برشا مواقع وتطبيقات معناتها تعتمد على التشفير وتحمي جزء كبير معناتها من الاتصال نتاع المستخدم، معناتها هذا عامل معناتها حمايه مهم، اما ما يلزمناش نعتبروه معناتها تدب باش نعطيو ثقه كبيره ومطلقه في الشبكه العموميه. هي القاعده البسيطه، اذا كانت العمليه اللي باش تعملها انت مثال في قهوه والا في يوتيوب والا في بلاصه تكون معناتها العمليه حساسه برشا، مثال معناتها امور فلوس ولا باش تدخل معطياتك، لازمنا نكونوا معناتها اكثر حذر باش نستعملوا الشبكه هذيك. هذا كيف الويفي ينجم يتقاطع مع مخاطر اخرى معناتها موجوده اصلا مع الفضاء السيبرني، كيف التصيد الالكتروني مثلا، مثال غادي انت تبدا تستعمل تطبيق الويفي الجراتوي ويجيك معناتها ميل مع القرصان نفسه اللي يعمل لك الشبكه هذيك ويقول لك معناتها تدخل معطياتك، والا معناتها لو عندك مشكله في الحساب نتاعك وهنا انت بتبيعك مش تحط معطياتك الكل من غادي تتم السرقه نتاعها. وهذا كيف باش ناكد على نقطه مهمه برشا، المهم معناتها الخطر مش ديما يكون في الشبكه وحدها، الخطر اللي نجم يكون زاد في الطريقه اللي نستعملوا فيها الانترنت، على خاطر المهاجم في برجة حاجات ما يحتاجش باش يعمل هجوم تقني كيف نحن ديما نحكيو، يكفي انه معناتها كيف نقولوا نحن يقنع المستعمل باش يضغط على اي رابط والا يعطيه اي معلومه ولا يدخل بياناته في المكان الغلط. معناتها ديما نحطوا في مخاخنا على مش كل حاجه مجانيه معناتها كل حاجه مجانيه لازم تلقى وراها معناتها كيف نقولوا احنا ان معناتها لازم معناتها نثبتوا مليح في الشبكه هذيك اللي تخلينا على خاطر معناتها توا ولاو معناتها القراصنه معناتها ينجموا يعملوا لك نفس الحاجه بنفس الشكل وبنفس المنظر، معناتها انت بيدك معناتها كمستخدم كذا مضروب ولا حاجه ما تنجمش معناتها تفيق. لهنا الحمايه تبدا قبل ما نعملوا معناتها يلزمنا نثبتوا قبل ما نعملوا اي كونكت على اي حاجه في قهوه ولا في اي بلاصه، يلزمنا نثبتوا من اسم الشبكه الرسميه معناتها نمشيو مثل اللي في النوت الموجود والا معناتها مول القهوه ولا حاجه نثبتوا من اسمها، خاطر ساعات الاسم يبدا قريب برشا انت ما ثبتش لهنا، ما نربطوش اي شبكه لمجرد انها اسمها يبدا مألوف، وخاصه اذا لقينا فيها اكثر من شبكه عندها اسماء متشابهه، ساعات تدخل نفس البلاصه تلقى اربعه مثل شبكات عندهم نفس الاسم اما يتبدل مثال في حرف والا في رقم. حاجه اخرى يلزمنا نتجنبوا باش معناتها نعملوا عمليات حساسه على الشبكات العموميه غير مطلوقه، معناتها اذا العمليه ضروريه برشا وانت باش تعملها وقتها الافضل نستعملوا اتصال نثقوا فيه، معناتها نستعملوا شبكه نتاعنا معناتها اللي موجوده على تليفونات بيانات الهاتف نتاعنا والا في ديارنا ساعات الشبكه نتاع ديارنا. يلزمنا زاده كيف نهتموا باي معناتها بامن الجهاز نتاعنا، معناتها ما نستعملوش الهاتف معناتها نتاعنا معناتها في معناتها كي يجي مثال تحديثات ولا ميزاجور ما نطفيوش الضوء، مثال معناتها نحطوا معناتها نحطوا تليفوناتنا نحطوا ليزورديناتور نتاعنا، على خاطر هذاك يزيد خصائص جديده ومعناتها وفيها برشا اصلاحات امنيه تسكر الثغرات اللي نجم يستعملها القرصان. كيف ناكدوا على كلمات المرور القويه ونأكدوا على معناتها نستعملوا المفاتقة الثنائية، هي ممارسات بسيطة صحيح أما مهمة باش ما نخليوش التليفون بتاعنا مربوط آليا معناتها مش معناتها ديما زادة كيف كي نبداو مثال ما نستعملوش نستعملوا في الواي فاي وإلا في البلوتوث، ماذا بينا معناتها هذاك نقول ندي كل التيوا معناتها ما تخليهاش مثال معناتها الواي فاي بتاعك يتضبط اوتوماتيكمون باغ اكزومبل باي بلاصه انت تدخل لها، لازمنا لهنا كل ما حاجتنا باش نستعملوا الواي فاي والا مثال البلوتوث نحلوه وقتها ما عادش باش نستعملوه نسكروا، علاش؟ خاطر هنا يتخلي الواي فاي مفتوح ينجم معناتها يلتقط اي معناتها واي فاي موجود في البلاصه هذيك والنجم الواي فاي هذاك يكون معناتها غير امن، معناتها لهنا لازمنا هما ممارسات بسيطه اما راهم يحميونا برشا باش ما مش قرصان ما يفرقش معطياتنا. زاد كيف يجب نكونوا معناتها واعيين اكثر بالروابط والرسائل اللي وصلنا، اذا جاتنا اي رساله مستعجله زاد كيف ردوا بينا نضغطوا عليها، واي صار معناتها اذا صار لقينا روحنا معناتها دخلنا معلومات في صفحه مشبوهه او شكينا في اي حساب معناتها تعرض معناتها حساب متعرض للخطر ما لازمناش نتجاهلوا الموضوع، نقطعوا الاتصال مباشره، نستعملوا جهاز شبكه موثوق ونراجعوا الحساب المعني ونبدلوا كلمه السر في اقرب وقت معناتها وقتها، واذا كان ثم احتمال تعرضت للخطر والا القرصنه نفعلوا مفاتقه متعدده العوامل معناتها اذا كانت متوفره ونطلبوا المساعده من الجهات المختصه وقت اللي يلزم. كيف قلنا راهي الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرانيه على ذمتكم في اي معناتها حاجه مشكل قرصنه تعرضتوا له على معناتها تدخلوا على سيت ويب الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرانيه www.acs.ca والا اذا تعرضتوا لقرصنه تنجموا تبعثوا على acs@acs.ca والا incident@acs.ca وان شاء الله ربي يحمينا الناس.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك سيده اسماء الجراحي عن الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه. هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز، شكرا لكل الضيوف اللي كانوا في الموعد، نشكر كامل الفريق كريمولا كانت في اعداد وتقديم هذا اللقاء، متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه كفصه، الى اللقاء.

0: إثنية لينا الكل، والسلامة مسؤوليتنا. تصرف صغير ينجم يحمينا. إثنيتنا زينة باتباع السلامة والقواعد المرورية. مختصين وخبراء يقدمونا نصيحة والمعلومة الصحيحة ويجاوبونا على أسئلتنا. في إثنية زينة نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. إثنية زينة كل نهار سبت من 9 للـ10 معايا وسيلة الغولة.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
1: إشهار
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقدمها أحمد حراثي. في البداية إليكم أبرز عناوين نشرة الواحدة ظهرا. معتمدية سيدي مبكر من ولاية قفصة تشهد اليوم انطلاق فعاليات المهرجان الفروسية في دورته الخامسة. مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر يستكمل استعداداته لانطلاق السنة التكوينية الجديدة في أفضل الظروف. وأصحاب المكتبات بولاية القصرين يشتكون من الانتشار الواسع للسوق الموازية ويلوحون بتنفيذ وقفة احتجاجية لتبليغ مطالبهم. واشنطن تتحدث عن تعاون صيني إيراني يهدف إلى تسهيل مهمة القوات المسلحة الإيرانية لقصف القواعد الأمريكية في المنطقة. تفاصيل النشرة. في ولاية قفصة تنطلق اليوم فعاليات مهرجان سيدي أبو بكر الفروسية في دورته الخامسة تحت شعار فروسية وشعر بدوي، بمشاركة فرسان من عدة ولايات ومناطق بولاية قفصة إلى جانب الشعراء. صالح بن عثمان رئيس هيئة مهرجان سيدي أبو بكر يتحدث للأخبار.
6: المهرجان هذا الدورة الخامسة اللي نقيمه به متركز على الفروسية ومتركز على الجحفة والفن الشعبي الشعراء. نشكر ضيوفنا الخيانة الفرسان اللي جايت من الكاف ومن تجروين ومن خمودة ومن القصرين ومن السبالة ومن قفصة جنوبية والقفصة الشمالية ومن قبلي من دوز. في الليل عنا سهرية شعراء وعنا الذكر وعنا جحفة العشية والفروسية. نحن اللي قايمين به المهرجان هذا عنا العام الخامس. ماذا بينا تتلفتنا شوي وزارة الثقافة والولاية.
5: في ولاية طوز الآن تنطلق السنة التكوينية بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل يوم الخميس القادم 17 من شهر سبتمبر الجاري، وسط استعدادات حثيثة لتأمين أفضل الظروف للمتكونين. المكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز وريدة يحيى تتحدث في هذا الإطار.
7: تنطلق سنة تكوينية جديدة 2026-2027 إن شاء الله يوم الخميس 17 سبتمبر، هي للمتكونين الجدد والقدامى، مرحبا بهم الكل. عن الحمد لله دورة سبتمبر لقت نجاح وتم التعبئة بصفة 100%. جميع الاختصاصات والبقاع اللي كانت مفتوحة تم الإقبال عليها، على المنظومة الجديدة اللي تم فتحها بالتسجيل عن بعد ATFP.AT. بالنسبة للاختصاصات دورة نوفمبر مازال الاختصاصات مفتوحة، اللي مازال يحب يرتحق بينا في دورة نوفمبر. عندنا الاختصاصات المفتوحة اللي هي في مستوى شهادة كفاءة مهنية مجهز صحي وحراري، وفي اختصاص تقني في صيانة أجهزة الكهربائية ولحام بالقوس الكهربائي باستخدام معد المغلف. عندنا اختصاصات في الخياطة كما عون في صناعة الملابس وتقني في صناعة الملابس، مقسمة ما بين دورة سبتمبر ودورة نوفمبر للفتيات والفتيان اللي يحبوا يلتحقوا بينا في الاختصاص هذا. الحمد لله دورة مازالت واستعداد للاستقبال المتكونين. تم صيانة المبيت كما المطعم وتحضيرات في صيانة البناءات باش إن شاء الله تكون سنة تكوينية ناجحة على جميع المستويات. نسبة الإقبال الحمد لله اللي هي كانت 100% كما إن شاء الله في دورة سبتمبر باش يدخلوا متكونين جدد في مختلف الاختصاصات.
5: في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027 الذي يهدف إلى توفير قروض موسمية لمربي الماشية ومساعدتهم على الاستثمار في المجال الفلاحي بما يدعم مواردهم المالية إلى جانب توفير أضاحي العيد بأسعار تفاضلية، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى قامت بتنظيم أيام تحسيسية توعوية لفائدة مربي الماشية بكافة المعتمديات، حيث تلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى حدود 10 من سبتمبر الحالي 187 مطلب انخراط في هذا البرنامج. هذا ما أكده رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الدكتور أحمد عمارة في متابعة لمراسلة الإذاعة سعاد كيلاني.
1: قمنا بأيامات تحسيسية توعوية لفئة المربي الماشية بمعتمدية سوق لحد وقبلي الشمالية وقبلي الجنوبية ودوز وفوار ورجيب معتوب، ولحد تاريخ 10 سبتمبر أطلقت فينا ما يقارب عن 187 مطلب في البرنامج، منهم 80% موجه للبنك الوطني الفلاحي بما قدره 3.5 مليون دينار استثمار في هذا المجال، وما يقارب عن 4500 حروف إن شاء الله باش يتم تسمينهم إلى حد الآن، وهذا على ضوء المطالب اللي وصلتنا بتاريخ 10 سبتمبر 2026، وحدد آخر أجل لقبول المطالب 31 سبتمبر. البرنامج هذا هو أول مرة يتعمل فيه وعنده أبعاد استباقية. الغاية من البرنامج هو توفير أضاحي بأسعار معقولة وبجودة عالية. تمتع بالبرنامج هذا كل المربين الماشية الصغار والمربي الماشية المنضوين تحت الشركات الأهلية والشركات التعاونية وشركات الأحياء. يوفر البرنامج زوز أصناف من القروض. الصنف الأول هو قرض موسمي بنسبة فائدة تفاضلية ممول عن طريق البنك التونسي للتضامن بعنوان اقتناء مواد علفية لتسمين الخرفان. في هذا الصنف المنخرط يلزم التزم هو بتوفير الخرفان. بالنسبة للراغبين في اقتناء قرض موسمي بعنوان اقتناء خرفان وأعلاف، عليهم أنهم تعاملوا الملحق عدد 2 وحطوا في مكتب الضبط المركزي للمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بقبلي أو بالخلايا الترابية على أن يأخذوا النسخة منه ويتوجهوا للبنك الوطني الفلاحي، يعطيهم أذن بالتزود بعنوان اقتناء خرفان بمقدار 600 دينار للرأس الواحد وإذن بالتزود بعنوان اقتناء مواد علفية يأخذهم من الديوان الوطني للأعلاف بأسعار تفاضلية. المخرطين في البرنامج يلتزموا بتمكين المندوبية الجهوية الفلاحية وديوان تربية الماشية بترقيم الخرفان ومتابعة الصحية الدورية، وما نجموش يبيعوا الخرفان نتاعهم إلا في نقاط البيع منظمة بالميزان وبالأسعار المحددة من قبل وزارة الفلاحة. خلص القرض يكون في شكل قسط واحد 31 ماي 2027 يعني بعد العيد الأضحى المبارك.
5: بعيدا عن تربية الماشية وتوفير المرعى، أفاد محسن عمري رئيس غرفة المكتبات بالقصرين ونائب الغرفة الوطنية للكتبيين، أفاد بأن السوق الموازية للمستلزمات المدرسية أضرت بالمكتبات بالجهة حيث أغلقت 7 مكتبات أبوابها وأعلنت إفلاسها، في حين تم إغلاق أكثر من 100 مكتبة على المستوى الوطني. وأضاف أن تدخل الجهات المعنية يعتبر ضعيفا ومحتشما خاصة أمام تنامي الانتصاب الفوضوي. وفي هذا الإطار ذكر المصدر ذاته أن الكتبيين سينفذون وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام المركز الوطني البيداغوجي للمطالبة بالتدخل الجذري وإنقاذ المكتبات والامتناع عن اقتناء الكتاب المدرسي.
8: كيف كل عام نستعد للاستعداد للعودة المدرسية، لكن ثم إشكال كبير ياسر اللي هو قاعد معظم قاعد ديما نتعرضوا له أصحاب مكتبات على مستوى جهة ومستوى وطني، الانتصاب الفوضى بالمواد المدرسية المجهول في المصدر هذه أضرت بالقطاع برشا، وثم عدة مكاتب على مستوى وطني 107 مكاتب تم إفلاسهم وأغلاقهم تماما جراء السوق الموازية، وعلى مستوى جهة ومستوى ولاية القصرين 7 مكاتب كذلك تم أغلاقهم وإفلاسهم تماما. في كل عام يكون التدخل دائما محتشم وضعيف تجاه هؤلاء المنتصبين اللي ظهروا بالقطاع. ولينا قمنا بلائحة اضراب تقرر يوم الاثنين 14/9 امام المركز الوطني البيداغوجي لعدم اقتناء الكتاب المدرسي الذي هو كحكر على الكتب. ولذا قمنا بارسال اللائحة الى السيد وزير الداخلية والسيد وزير التجارة وتنمية الصادرات والسيد والي الجهة والسيد مدير الإقليم الأمن الوطني بالقصرين والسيد مدير جهة للتجارة للتدخل لفض هذا الإشكال على مستويين الوطني والجهوي. قوموا بوقفة احتجاجية قدام مركز المطن البيداغوجي باش نوصلوا أصواتنا للتصدي لمثل هذه الظاهرة التي أثرت بالقطاع في كل عام.
5: من جهة أخرى وعلى صعيد توفر الكتاب المدرسية، فاد محسن عمري رئيس غرفة المكتبات بالقصرين ونائب الغرفة الوطنية للكتبيين أفاد بوجود نقص في عدد من عناوين الكتب المدرسية بالجهة وأيضا على المستوى الوطني.
8: عندنا برشا عناوين ناقصة على مستوى القصرين، كذلك على المستوى الوطني برشا عناوين، ثم عناوين ناقصة ثم عناوين جات وفت ثم عناوين مازالت ما جاتش جملة. وبخصوص الكراس المدعم ديما نفس الحكاية نتاع أنه كراس مدعم هي المشكل وين؟ مع المصنع ثم التاجر الجملة ثم المكتاجي اللي هو يجي في الحلقة الضعيفة بخصوص البيع المشروط، خاطر المصنع يبيع للجروسيست بالبيع المشروط وجروسيست كذلك يبيع للكتبي بالبيع المشروط، وهنا الكتبي يوقع في حلقة نتاع مخالفات مع الإدارة الجهوية للتجارة.
5: نواصل تقديم الأخبار. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال أشهر الصيف الماضي ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صيف 2026 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وتكتسي الغابات التونسية أهمية بيئية واقتصادية بالغة باعتبارها تساهم في حماية التربة من الانجراف والحد من التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي، فضلا عن دورها في تنظيم المناخ وتثبيت الكربون في الجو. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة، كشفت عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسة التكوين من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة تفوق 16%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. وتم بالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها. وعلى مستوى جودة التكوين تم الانطلاق في مسار الإشهاد وفق معايير الجودة الدولية إيزو، في خطوة تهدف إلى دعم الارتقاء بجودة التكوين وتطوير أداء مؤسسة التكوين في مهن السياحة وتعزيز مواكبتها للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الجودة حسب بلاغ الوزارة. نشرت شبكة CNN الأمريكية مقالا على موقعها على الإنترنت سلطت فيه الضوء على واقع قطاع زيت الزيتون في بلادنا، مشيرة إلى أن تونس رغم كونها واحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم وتصنيفها كثاني أكبر منتج عالميا لموسم 2025-2026 بعد إسبانيا، إلا أن اسمها نادرا ما يظهر على زجاجات المنتج النهائي في الأسواق العالمية. وأوضح التقرير أن نحو 86% من الصادرات التونسية تباع في شكل شحنات سائلة غير معبأة لصالح كبار المشترين في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. في العالم، ذكرت أمس صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة لقاعدة في الأردن من جهات صينية قبل أن تنفذ هجومها الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين خلال شهر جويليا الماضي. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين رفضوا الكشف عن هوية الكيانات الصينية التي زودت إيران بالصور، ولم يزعم تورط بكين بشكل مباشر. في في موضوع المتصل ذكرت مصادر أمنية أن العراق أمر بإغلاق معبر السلام جاء الحدودي مع إيران كإجراء احترازي عقب أحدث الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت المملكة العربية السعودية. وأشارت المصادر إلى أن عملية واسعة النطاق جارية لملاحقة مرتكبي هذا الهجوم على السعودية. ونشير إلى أن الرياض كانت قد أعلنت أمس أن خط أنابيبها الحيوي الذي يربط بين الشرق والغرب تعرض لهجوم بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. جاء في هذه النشرة معتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة تشهد اليوم انطلاق فعاليات مهرجان الفروسية في دورته الخامسة. مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر يستكمل استعداداته لانطلاق السنة التكوينية الجديدة في ظروف جيدة. أصحاب المكتبات بولاية القصرين يشتكون من الانتشار الواسع للسوق الموازية ويلوحون بتنفيذ وقفة احتجاجية لتبليغ مطالبهم. وفي العالم واشنطن تتحدث عن تعاون صيني إيراني يهدف إلى تسهيل مهمة القوات المسلحة الإيرانية لقصف القواعد الأمريكية في المنطقة. شكرا على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
2: إشهار
1: إذاعة قفصة محبة دينا.
5: حكاية ذاكرة.
6: في قلب دوس مدينة الرمال والواحات تمتد ساحة حنيش، فضاء لا يشبه الساحات التقليدية بل مسرح مفتوح على اتساع الصحراء، صمم ليحتضن العروض الكبرى ويمنحها فضاء يليق بضخامتها. هنا تتسع الأرض للفرجة ويتسع الأفق للحكاية، آلاف العيون يمكن أن تلتقي في نقطة واحدة لتتابع عروضا تتداخل فيها الموسيقى والفروسية والفنون الشعبية والاستعراضات في مشهد يجمع بين التراث وروح الاحتفال. ساحة حنيش التي تعد من أكبر فضاءات العروض في العالم أصبحت عنوانا بارزا للتظاهرات الثقافية والفنية في دوس، وخصوصا خلال الفعاليات التي تستقطب الزوار من تونس وخارجها. في هذا المكان لا يكون الجمهور مجرد متفرج بل جزءا من المشهد، تحيط به الرمال من كل جانب وتتحول الصحراء نفسها إلى خلفية طبيعية ضخمة تضيف للعروض سحرا لا تصنعه المسارح المغلقة. ومن عروض الخيل والفروسية إلى الاستعراضات والاحتفالات الشعبية، تتحول الساحة إلى لوحة نابضة بالحياة تستعيد فيها دوز جانبا من ذاكرتها الثقافية، وتقدم تراث الجنوب في صورة تجمع الأصالة بالفرجة. ساحة حنيش ليست مجرد مساحة شاسعة، إنها فضاء للقاء للاحتفال ولحفظ الذاكرة الجماعية. وهنا في مدينة اعتادت أن تجعل من الصحراء جزءا من هويتها، يصبح الرمل مدرجا ويصبح الأفق سقفا، وتتحول ساحة حنيش إلى مسرح كبير تروي فوقه دوز حكاياتها للعالم.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: كسينة
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي. التبديلة

0: هكا تكون أجواء لوطية في نابل، وقت تروح العروسة من الحجامة ويستقبلوها المشطات. لوطية عندها شكلها وعاداتها ولباسها. سامية دهان حرفية في اللباس التقليدي تحكينا على ميزتها وخصوصيتها.
1: واللوطية النابلية للحال

0: حاجة معروفة وحاجة معناتها تنقلوا هكا حاجة مقدسة عنا في ناب، معناها حتى كي ما تعملش العروسة طبعا حنا ما تعملش تعمل هكا الويلة هذيك اللي هي اللوطية اللي فيها الجلوة اللي مش تلبس فيها تبديلتها اللي مش تلبس فيها دخلتها. أول ما تروح من الحجامة تلبس لبسة سواري غوب سواري تدخل بها للوطية تقعد بها شوية مصدرة. وين تتصدر العروسة؟ قبل نحن اللوطية متاعنا الدور نقول اللوطية دايرة سايرة الدور اللوطية في هكا صدار عربي على ثلاثة جهات يدور بالمادريات اللي هما زوز تيقان الطاق الأولاني تتصدر فيه العروسة وبجنبها الحضارات بالأخص يكونوا عرايس جدد والباقي حضارات حتى ولو عرايس جدد معناتها تلقاها عام عندها ولا حتى عندها 10 سنين وحتى 15 سنة تلبس التبديلة متاعنا النابلية معناتها قية الطاق الأولاني والطاق الثاني تلقاه الكل تبديلة النابلية بالعدس والكونتيل على الكل لون كريمة تلقى لألوان الكل.
1: بعد ما تدخل العروسة من الحجامة تتصدر ووقت يجيو أهل العروس وتسمع يا مرحبا بولاد سيدي تدخل العروسة وتلبس تبديلتها اللي حضرتها وطرزتها باش تستقبل بها أهل رجلها. التبديلة أو الفوطة والبلوزة ما تغيبش على وطية العروسة النابلية،
0: لازم تخرجها في الزياز متاعها. احنا نلبسوها نهار الثالث نقوله اللي هو بعد العرس، تولي تتلبس في وسط العرس نهار الوطية وتعاود تلبسها العروسة نهار الثالث متاعها.
1: التبديلة أو الفوطة والبلوزة هو لباس نسوي متكون من قطعتين مقسوم الجزئين، جزء علوي يتسمى البلوزة وهي قطعة صغيرة تكشف جزء من صدر وظهر المرأة، وجزء سفلي عبارة عن جيب يقولوا لها فوطة. الفوطة والبلوزة تكون عادة من قماش الحرير أو الستان وتكون مطروزة. باش نعرفوا منين جاتنا الفوطة والبلوزة لازم نرجعوا لنهاية القرن 19 المدينة تونس بالتحديد. وقتها المرأة كانت تلبس في الدار لباس يومي يتكون من جبة الصوف ومن لوطة سروال وفوق فوطة. السيدة سميرة جرجوري ستهم هي واحدة من أوائل الباحثات التونسيات في التراث واللي قامت مع عدد من الباحثين بتأليف كتاب مرجع وهو الأزياء النسائية التقليدية، تضمن أبحاث اشتغلوا عليها من 1966 إلى 1970. تحدثنا عن تاريخ تواجد الفوطة والبلوزة كلباس نسوي في نابل.
2: في نابل اللي هي الفوطة والبلوزة اللي كانتش عندهم موجودة بالكل، كانوا يلبسوا الكدرون وجبة صوف، ومن بعد بشوية بشوية أنا وقت معناها ولات الناس تمشي وتجي برشا والكل ونساء تحلت عينيهم ولا يتبعوا في العاصمة، ونابل وتونس قراب برشا. الجبة متاحهم اللي كانت هي صوف وطويلة حتى الركبة بدأت تقصار بشوية بشوية حتى في نابل ولا حتى في تونس كيف كيف راهو كانت الجبة طويلة في تونس في البلدان الكل ثم هيك الجبة الناس وثم تحتها سروال، ومن بعد بدأت تقصار بشوية حتى وصلت تحت الصدر، كان السروال زادها تحت الركبة غطوها بالفوطة في تونس وفي البلدان اللي نقلوا عليها كيف ما بونك شنو نقول بنزرت وتونس يلبسوا كيف كيف. بون في تونس سموها البلوزة حسب اللي أنا قريت وشفت، الكلمة البلوزة جاية من بلوز خاطر وقتها جاء الاستعمار وخذينا كلام من عند الفرنسيس. في نابل سموها كدرونة.
1: الفوطة والبلوزة عرفت تنوع وتغيير، قدمهن خولة مجذوب باحثة في التراث التقليدي التونسي مختصة في تراث اللباس.
3: الفوطة بكري كانت تلبس كل يوم، تتربط من قدام، تكون من الحرير، تكون زادة ألوانها فاقعة، أما ما تتلبسش وحدها، تتلبس فوق السروال. ف فوق سروال الشبكة، فوق سروال اللي يقولوا له ميزو، فوق حتى سروال الكابوس الغارق. أما مش الكابوس الغارق الفضفاض برشا هذاك اللي تلبسه العروس، خاطر حتى في الكابوس الغارق فما أنواع. الكابوس الغارق اللي أقل وسع نقوله أحنا دايوغ، حتى وقت اللي ولات الفوطة والبلوزة لباس مناسباتي قاعدوا فما ناس يلبسوا تحته السروال، وحتى كان مش سروال شبكة وإلا سروال معناها بالفستون، سروال يكون من القماش أما يتلبس تحت الفوطة. القطعتين الأخرانين اللي هما لعبة مع الجبة هما اللي عطاوا البلوزة، خاطر عنا قطعة كما قلت لكم تحصر وتوقف الأكتاف، وعنا قطعة تغطي من فوق. دونك ناس بكري قالوا علاش ليه ما نعملهمش هذوما الكل فرد قطعة، قطعة منها تكون مفصلة ومخيطة بطريقة انها تحصر وتغطي في نفس الوقت. وقتها جاتنا البلوزة، وليت عنا بلوزة بطبيعة الحال، فما بلوزة سامانش ما غير يدين، وفما بلوزة فيها يدين، فما اليدين هكا نقولوا فاشكة صغيرة، وفما الفاشكة الكبيرة، فما برشا أنواع.
1: ارتداء المرأة للفوطة والبلوزة كلباس يومي ممنعش أنه كانت تلبسه في الاحتفالات والمناسبات.
2: هولي من قبل الاستقلال فما الفوطة والبلوزة متاع تونس اللي هي الباس متاع احتفال متاع الجواز متاع الفروحات.
1: مع مرور السنوات اتطورت الفوطة والبلوزة، وليت الفوطة والبلوزة قطعتين من لون واحد وقماش واحد، ويكون فيها زخرفة تطرز بعديد أنواع الزينة كما العقيق والعدس والكونتيل. حبيت نشوف عن قرب مراحل الطريزة ونقابل طرازة. اطلبت من سامية أنها تدلني.
4: أهلا بيك عبير، مرحبا بيك في نابل يلل نورتنا. هيا نمشيو لطفاطمة، طفاطمة جيرالي طرازتنا نابلية الزمنية، خلي تحكي لنا شوية على التبديل النابلية وعلى الغرزة متاعنا والعدس والكونتيل وعلى تراثنا قديش محليه محليه.
1: التطريز صنعة يتعلموها ويتنقلوها نساء في نابل، صنعة منتشرة بكثرة ولو حتى عائلات معروفة بها ويتوارثوها.
5: حليت عيني نلقى أمي تطرس، جدتي تطرس، معناتها جدودنا يطرزوا، سقيفتنا نجم نقول لك 100 متر. تلقى أمي مثلا هي ومرت عمي وأمي وأختي حاطين ثلاثة قراقف أربع قراقف يخدموا لأرواحهم، معناتها دار عربي فيها الخدمة العربية هذه الزمني.
1: في حديثي مع خالتي فاطمة عرفت أنه خدمتها تبدأ بعد رسم الزخرف وتحديد الشكل اللي باش يقع تطريزه واللي تسمى الرشمة.
5: تلقى خياطة تجمل الكل، تخيط وترشم وتشمع، خط فيها تشميع.
6: شو معنى تشميع؟
5: أكل الكولة ذاك اللي مثلاً أكل اللوطانية ذاك يجب يكون منقب، مثلاً الظهر يكون منقب، البورسوات متاع اليدين أكل خطرنا مش الكل مدينين عندك العارية، ولا اللي ميحبش يشمع ينشمعوا كان ما انت وبلاش نقبة.
6: الرشمة عندها قياس معين،
5: فما قياس صغير فما قياس كبير كما فهمتك مقبيل. ما الرشمة هي الحاجة اللي ما تجمش تحكم عليها، خاطر فما اللي يحب يعبيها وفما اللي يحب يخليها فينو. فهمت؟
1: الكونتيل هو خيط من معدن الذهب أو الفضة المغطسة في الذهب، يستعمل في التطريز، وهو الخيط اللي يستعملوه في الطريزة بغرزة السراجي، وهي غرزة تقليدية قديمة. بقدر ما تستعمل وتتواجد بقدر ما قيمة التبديل تزيد.
5: أما أنا كثريت أركز على الفوطة قبل خاطر فيها برشا خدمة، تشد اليد وعندها حكمة في القلبين، ما أنت في الخدمة متاعها باش ما تجيش مبوطة، مبوطة مثلا مكمشة صعيبة شوية، كدرونا مو تجينا تروف نبقتوا وديركت نركبوا. حتى مثلا نقولوا الخياطة تغسرت وميهش مش تجم ترشم هذه بكاملة، بكل مرة ترشم لي حاجة أنا ما كملت هذيك ترستها تخلط القطعة الأخرى، الفوطة لقشة كاملة. اللي يحب الأصلاني اللي يحب يخدم راهو وما يخدمش وحده ويعطي للخدامة يعطي الكدرون قبل، خاطر الخياطة الفوطة أسهل.
1: تطريز الفوطة يكون على شكل عرف طويل، لكن الأمر مختلف بالنسبة للبلوزة اللي التطريز فيها يتوزع على أجزاء مختلفة.
5: عندك في الصدرية، عندك في الظهر بوكي ناخذه منه وبوكي منه، وبعد ناخذه الكول الكبير اللي وريتول، وبعد فما السنتير ونجيو لليدين اللي يحب الكول طايح واللي يحب يعمل كريدين الفاشكة وتلقى فيه بورصونة. فهمت؟ هذه تستحق الكدرون.
3: بالنسبة للزخارف، فإنه الزخارف المستعملة بصفة عامة هي زخارف نباتية. هذا ما يمنعش أنه نلقاو في بعض الرشمات نلقاو رشمة العصفور وخاصة الطاوس.
1: خالتي فاطمة كانت قاعدة قدام القرقيف اللي تعدي ساعات وهي تخدم عليه.
4: هو القرقيف يتكون من 4 لوحات، زوز لوحات طويل فيهم ساقين يقفوا عليهم، وبعد زوز لوحات هما يدين يدخلوا باش يوقفوا باش يولي هو كادر مستطيل يقف كينو طاولة ولا حاجة معناها تنجم تقش. فما بارتي من هوني وبارتي من غاديكا قماش يتخيط، تتخيط القطعة اللي باش تترص فيها كل الجاف هذاك، يتسمى جاف. طرف قماش منه وطريف قماش منه يتعمل اسمه جاف. أي طرف قماش زيت معناتها المفيد يكون صحيح باش ما يتقطعش، خاطر باش يغشم طوبي يتسمى شماط، من بعد يشمطوا بيه القطعة تتشمط باش تنجم تطرز باش تنجم تخرج البرة، خاطر مرة تدخل البرة من اللوطة وتجبدها، مرة تعود تدخلها من الفوق وتهبطها من اللوطة، يد الفوق ويد اللوطة.
6: تريزا شون خذيت منك؟
5: خذيت كل شيء، خذيت كل شيء. أنا خنزر غرزة أنت بالمرايات توك بلاش مرايات من... وأنا منيش صغيرة راهو تو نمشي في 62 سنة. تصور واحد من اللي عمره 22 23 عبد مكبوب على قرقيف. عندي معناتها تعب يدي زادة ولا تعبني رقبتي. أما شنو تو منيش نازلة على بدني كما قبل، الحمد لله تو نخدم باش نطير القلق، تو نفرح اللي يجيني. أنا حتى لو كان توش ما نجمش نبطلها، خاطر هي اللي تنسيني ما أنت تطير لي القلق. لكن مش أنا مش نحيك القرقاف هذاك شنو مش نربح، نولي أما نهار كل في الثنية ولا راح حتى المخدة وراقدة، جميع المرض يهبط وجميع الكب يهبط. هذيك تنسي لي أصل نعرش تنسيك في برشا حاجات.
6: تحب القرقاف؟
5: نموت عليه. أنا نقولهم يا ربي إن شاء الله الأخر نهار في عمري لي طفي لي غاز ولي نحي لي قرقيف ولي رقدني في فرش.
1: التبديلة أو الفوطة والبلوزة هي لبسة نساء تونس العاصمة بالأساس، وتناقلوها في عديد الجهات خاصة نابل وبنزرت. واليوم واللي تحاضرة في أفراحنا تتزين بها المرأة التونسية من الشمال للجنوب.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: التبديلة، نص وإنجاز عبير بوليلا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
1: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
0: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشفوا بيها تفاصيل حياتنا.
2: الحياة سكرة.
0: معاكم نفتحوا أبواب البدايات. نرجعوا لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 للـ11 معايا إيناس حمادي رويسي، على خاطر كل نجاح كل حلم وكل إنسان وراها حكاية.
3: المراية تغني، أنت اللي تعزف وأنت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: تمام 2:00 PM. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. افتتح أمس مشروع السوق البلدي الذي ينجز ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدي تسعيدة من ولاية سيدي بوزيد. وأوضح المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة مراد عزري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مشروع السوق البلدي بسعيدة تبلغ كلفته 1.3 مليون دينار، ويحتوي على 20 محلا لبيع الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء. دعت جامعة قرطاج الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية 26 للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات التي ستنتظم من 23 إلى 26 من شهر نوفمبر القادم بدبي. وتعد هذه المسابقة التي ستكون باللغتين العربية والإنجليزية حضوريا أو افتراضيا فرصة هامة للطلبة للتعبير عن أفكارهم وتبادل الآراء والمساهمة في الحوار بشأن أبرز التحديات البيئية والتنمية المستدامة. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها أن توظف هذه الأموال في مشاريع تنموية تخدم شعوبها دون الاضطرار إلى الوقوع تحت وطأة المديونية. يتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم بالشمال ومحلياً الوسط، وتكون مؤقتة الرعدية وأحياناً غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محلياً الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن الوضع الجوي سيكون يوم غد الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. أخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم قصف موانئ وسفن ومصانع للمعادن تستخدم لأغراض عسكرية في أوكرانيا وفق قولها. في أمان الله.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: إذاعة قفصة. قفصة محبة دينا.
8: الملف الرياضي.
9: الملف الرياضي.

0: حضرة السادة والسيدات، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والأخير بالنسبة لبرمجة الصيف، الملف الرياضي اللي يبدأ في بداية الصيف. اليوم آخر حصة بالنسبة للملف الرياضي، إن شاء الله نرجع في الشبكة جديدة لبرنامج فقرات ورياضية، وكذلك ترجع المجازين سبور أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. اليوم في ملفنا اليوم الجزء الكبير في الحصة خاصينه للإعلام الرياضي، نحكو على الرياضة في بمختلف أنواعها وأصنافها، وما في الصيف كامل وما حكيناش على الإعلام الرياضي، لأنه الإعلام الرياضي جزء من الرياضة، جزء من اللعبة كما يقولوا، وخاصة باش ناخذوها من جانب أنه تطوير أو مساهمة الإعلام في تطوير الرياضة بصفة عامة، سواء ألعاب فردية أو جماعية، وكذلك ربما في الجزء الثاني في الحوار أنه ناخذ أراء زملائنا في دور الإعلام في تهدئة الأجواء، في تقديم ربما المعلومة الصحيحة وتقويم الصحيحة حتى للفنيين والرياضيين. الإعلام عنده دور باش يوجه ويقوم. على كل اليوم باش يكونوا معنا ضيوفنا في هذه الحصة، أول شيء حبيت أن تمنياتنا بالشفاء العاجل للسيد عمر المجبري اللي صحيا ما نجمش يكون حاضر معنا، كذلك زميلنا حاتم بن أمل اللي اعتذر في خير لحظة، أحد أفراد العائلة يقوم بعملية جراحية، إن شاء الله يكون الشفاء العاجل. ويكون معنا حاضرين في هذه الحصة الزملاء رضا الفاهم، غني على التعريف، وانا ديما نقول نسمي فيه ريسي رضا، مرحبا بيك.
1: اهلا وسهلا بيك.
0: انا ديما نقول لك راك كبير المعلقين، لانه بالفعل في إذاعة قفصة شرف كبير اليوم باش يكون تكون معنا كنحاوروك مش كمعلق رياضي، كذلك باش يكون معنا هشام الهرماسي مراسلنا في القصرين. سي هشام مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا فوزي، وتحياتي خويا رضا، وحشه ليه وحشه.
0: اي وكذلك معنا سي علي الخلولي مراسل قنوات ابو ظبي الرياضيه في تونس. سي علي مرحبا بك.
2: مرحبا يا خويا فوزي، تحيه ليك ولكل الحاضرين معاك ولكل زاده مستمعي اذاعه قفصه العزيز.
0: اليوم نعتبرك أنت ضيف هشام ورضا بما أنهم هم أولاد الإذاعة، نبدو بك في الحوار. أنا كما كنت قدمت في البداية، وأول ربما العنصر اللي نحب نركز عليه هو دور الإعلام في تطوير الرياضة، ثم كجزء ثاني ودوره كذلك في تهدئة الأوضاع.
2: شكرا فوزي، هو كما قلت انت ختامها مسك، واحسنت الاختيار بالنسبه لك انت على اخترت الملف هذايا باش يكون ختام البرنامج نتاعك الملف الرياضي، ولكن هو العنوان والموضوع فوزي هو بدايه للموسم الرياضي الجديد. يعني النجم نحكيه اليوم في اشياء مهمه، اشياء تنطلق عليها الاضواء، ومع بدايه الموسم الرياضي على مستوى جميع الرياضات. دور الإعلام دائما نقوله أنه هو دور مهم ومهم جدا. أنت قلت عنده نسبة، أنا أقول لك تقريبا نسبة كبيرة وكبيرة جدا للإعلام الرياضي في الرياضة التونسية، خاصة في الرياضة التونسية، لأن الرياضة التونسية تعاني في السنوات الأخيرة تراجع كبير على مستوى الرياضات، إن لم نقل شوية هكا النور بما جينا من الرياضات الفردية. نبدأ مثلا من الملف الأول اللي أنت سلطت عليه الضوء، أنه كيفاش يطور العالم الرياضي الرياضة في تونس. نعم هو يطور العالم الرياضي، لأنه إذا كان نحكيه مثلا على مستوى البنية التحتية اللي نجم نقوله تحت الصفر للأسف اليوم في تونس، مع هذا ملعب أو اثنين قابلين لمزاولة النشاط الرياضي في تونس، إذا ما يتكلمش العالم الرياضي في الملاعب، الزملاء اللي يبدأوا يعلقوا في الوضعيات الصعبة أثناء التعليق في كل الملاعب في أنحاء الجمهورية، كيفاش يعرفوا المسؤولين النقائص اللي موجودة في الملاعب هذه؟ الإعلام الرياضي هو اللي يوري الأشياء هذه، هو اللي يحكي على سوء البنية التحتية، على سوء العشب، على المدارج، على أنه ملاعبنا لم تعد قابلة بالمرة لاحتضان مقابلات كرة قدم في ظل النسق العالمي المتسارع وفي ظل البنية التحتية الرهيبة حتى الجيران القراب منا كيفاش قاعدين يستثمروا في الرياضة. للأسف احنا ما زلنا مؤخرين شوية. العالم الرياضي يسلط الضوء حتى على المشاكل داخل النوادي، المشاكل القانونية، المشاكل اللي تصير داخل الجمعيات، المؤسسات، السبونسورين، هذا كله يطرح في البلاتوات. راو يلزم يكون فما سياسة المكيالين في الإيجابي مش في السلبي، لأنه اليوم كي نحكيو عليهم فوز المشاكل هذوما هو من أجل إنارة الرأي العام، واحد واثنين من أجل خدمة الرياضة، من أجل الحس. نعطيك مثال، النجم الساحلي والنادي الأفريقي هما أكثر زوج نوادي كانت لديهم ديون. لولا الأعلام الرياضي سلط الضوء على المشاكل هذه ما شفناش الهبة من الجماهير هذيك تحجوز نوادي هذيك وعملوا الأشياء هذيك. فأعتقد أن الإعلام الرياضي عنده دور كبير وكبير جدا، خاصة زاد في موضوع ثاني هو التعريف بالرياضات. الأستاذ حاتم بن آمنة كنت أتمنى أن يكون موجود معنا مثلا، هو من القامات اللي عرفونا فوزي بكرة اليد، لأنه اختار أنه يتخصص في رياضة كرة اليد، شرع لكرة اليد، تحدث عن كرة اليد، فسر للرأي العام كرة اليد، وكان أول إنسان نجم تسمع منه كل كبيرة وصغيرة في رياضة كرة اليد. اليوم الإعلام الرياضي والإعلاميين هي مسؤولية كبيرة حتى على مستوى تهدئة الأجواء. كل اليوم كيفاش نهديه الأجواء في ظل جو مناخ عام في برشة توتر على مستوى الرياضة بين الجمعيات، ولين نحكيه على الجهويات، نحكيه على أشياء لا تمت للروح الرياضية ولا للرياضة بصفة عامة. اليوم أنت تكون مسؤول قدام الميكرو متاعك، تعرف إذا شافوا القضايا الفوضى، تعرف إذا تتحدث بين الموضوع هذا والموضوع هذا. اليوم مثلا نعطيك على مستوى جهوي عندكم في قفصة، مباراة قوات القفصة ونجم المتلوي، شوفوا مثلا نقولوا نجم المتلوي يفوز على قوات القفصة، قادر أنت بالميكرو متاعك أنك تخلق أزمة بين الولاية والمعتمدية، قادر أنك تدخل في مواضيع حساسة جدا على مستوى سبونسورينغ للشركة الرائعة للزوز نوادي، عليك تعطي كوتال هدية وتعطي كوتال هدية وتحدث بلبلة وتدخل الأمور بعضها، لأنه الرأي العام هش فوزي. الرأي العام يوجه كما يريدون من يريدون توجيهها ساهل برشا، يعني توجه الرأي العام في تونس. فالإعلام الرياضي إعلام مسؤول، يلزم يكون إعلام مسؤول، يلزم يكون محايد، يبعد على كل التشنجات، على كل الحسابات الزايقة، وخاصة اللعب داخل غرفة الكواليس. هذا اللي ضر الرياضة في تونس، اللعب داخل غرفة الكواليس. مش أي حكم ينجم يطلع ينظر على مسألة التحكيم في تونس وقطاع التحكيم، مش أي واحد مثل كورة في الكورة في تونس ينجم يحكي على مواضيع الكورة، مش أي محامي ينجم يحكي على الإشكاليات القانونية. يجب الانتقاء، يجب يكون الناس اللي تتكلم مسؤولة، لأنه دائما أنا أقولها فوزي الميكرو أخطر من الرصاص، كلمة في الميكرو
0: بالفعل
2: هز لبعيد. وانت تعرف أن الكرة في تونس ما غالب، جينا في دولة تتنفس شعبها الكل كرة، نساء ورجال، صغار وكبار، شيوخ، يعني نتيجة منتخب تنجم تعلم بها حالة حداد للشعب التونسي كامل. الله غالب، هذيك هي الكرة عندنا حاجة أولوية كبيرة وكبيرة برشا. فالإعلام الرياضي أعتقد أنه يلزم يكون مسؤول، يلزم يكون فما ناس تعرف تتكلم في الإعلام الرياضي من المستوى الجهوي، المستوى المحلي، وحتى المستوى الوطني، لأنه مسؤولية كبيرة وكبيرة. إذا كرتنا اليوم تعاني، فأكيد أنه الإعلام الرياضي جزء كبير منه يعاني اليوم على الساحة الوطنية.
0: شكرا سي علي خلولي، مراسل قنوات أبو ظبي الرياضية في تونس. عندك التزامات نعرف، وكنت سعيد بأنك أعطيت رأيك في هذا الموضوع. شكرا لك، شكرا سي علي. نمشي لسي رضا وسي هشام الآن باش نتحدث معكم بأكثر، وربما سي علي تحدث بصفة عامة، ولكن معكم باش نمشي شوي الجانب حتى على المستوى الجهوي. نبدأ معك رضا.
3: شكرا لك فوزي، مره اخرى تحيه لك، تحيه كذلك لكل مستمعي اذاعه جلسه، تحيه لزميلة صديقي اخويا هشام الهرماسي، ايضا سي علي خلوني بطبيعه الحال. في الحقيقه سي علي تحدث على جانب هام وهم جدا، وهو ان دور الاعلام الرياضي في تنقيه الاجواء، وايضا حتى في ابراز النتائج، وايضا ربما طرح مشاكل الجمعيات. لكن اللي حبيت ناكد عليه فوزي هو في السنوات الاخيره اختلط الحابل بالنابل. يعني في الحقيقة تعددت القنوات يعني الإذاعية، صفحات التواصل الاجتماعي، حتى القنوات التلفزيونية، خاصة القنوات التلفزيونية الخاصة. هذاك علاش يعني أصبحنا نشاهد في مشهد رياضي مغاير ربما اللي عشناه في سنوات مضت. وفي الرياضة حسب اعتقادي يعني مش كل رأي تحليل ومش كل متكلم كذلك قلنا محلل، باعتبار أنه يعني فما أشياء
0: هي ظاهرة جديدة بتاع التحليل،
3: هي ظاهرة جديدة، فما ناس يعني ربما لا علاقة لهم بالرياض يعني ربما ناجحين في يعني في وجهات أخرى، في مهن أخرى، في ربما في الطب، في المحاماة، في القانون، وبعد شوية على الرياضة، لكن أصبحوا موجودين يعني بكثافة في المشهد الرياضي في تونس. نعرف مثلا كنت أتحدث مثلا على تحليل رياضي ولا نقد رياضي، المدرب مثلا في الجمعية هو المسؤول الأول على الفريق، يعرف التفاصيل اليومية، يعرف المعطيات، ربما هذه المعطيات ما تطورش للناس يعني للمحلل ولا للناقد الرياضي ولا حتى ساعات حتى للمعلق الرياضي ولا الصحف الرياضي. هذاك علاش يعني ربما كلامه يكون معناه عكس ما ربما يفكر فيه المدرب ولا الفني. ثم الاعلام الرياضي عنده هو في الحقيقه كيف نتحدث على الاعلام الرياضي، شو دوره بالضبط؟ هو دوره نقل الخبر وهي اداره النقاش، طرح الاسئله والتعبير عن الراي. هذا دور الاعلام الرياضي. المحلل الرياضي يختلف على الاعلام الرياضي، دوره ربما قراءه المباراه، مثلا مباراه اي في اي في اي مجال يعني في كره قدم، كره يد، كره طائره، كره سله ولا غيرها، قراءه المباراه فنيا كذلك يعني التحدث عن التوازن، التحدث عن تفسير ربما علاش الفريق هذاك انهزم وهذاك الفريق هذاك يعني انتصر. وهذه هذا دور المحلل الرياضي اللي هو بعيد كما ذكرت على دور الاعلام الرياضي. ثم في التحليل الرياضي نشوفه خاصه في السنوات الاخيره يعني اصبح المحلل الرياضي هو اللي عنده الصوت العالي، يعني صوته يتسمع معناها ومش بالضروره يوصل المعلومه الصحيح. راهو ساعات معناها محلل رياضي يتحدث على كلام وثم حتى في ربما في حصه اخرى من بعد معناها يعكس الكلام اللي كان يقوله في معناها في الحصه السابقه. شفنا هذا مثلا بالنسبه للمنتخب التونسي لكره القدم مثلا، وقت عملنا مقابلات وديه معناها نتائج ومقابله طيبه، الناس الكل معناها حكت على انه المنتخب كبير والمدرب عرف المجموعه او غيره. ثم في كاس العالم تغير يعني صوت المحللين، تغير راي المحللين يعني تقريبا 180 درجه. هذاك علاش راهو دورهم كبير برشا يعني باش يقسموا ربما اللي حبيت نبرزه اللي هو راهو كل واحد لازم يعرف دوره بالضبط. معناها انت اعلامي رياضي ماشيك محلل رياضي، ثم المحلل الرياضي راهو دورك معناها ربما يكون صوتك مسموع بالصحيح يعني بدرجه كبيره، لكن ربما ساعات معلوماتك مش بتكون صحيحه 100%.
0: تبقى معنا رضا تنشوفوا راي كذلك سي هشام، وربما باش نوجه سؤال لسي هشام، وانه تراش انه الاعلام الرياضي مرات حتى بين معقفين كلمه كبيره شوي تنقولها، لكن يدمر بعض الرياضات بعدم تغطيتها، ومن بعد نشوفوا النتائج خاصه في الالعاب الفرديه انه ما يعطيهاش حقها.
1: اهلا فوزي، تحيه طيبه ليك
0: ولرضا،
1: لينا مده انا ورضا ما تقابلناش، على نتقابل في ساعه سعيده
0: وسلموا على بعضكم في المباشره
3: ان شاء الله. ان شاء الله يا عايزك زميلنا المتميز والخلوق اخويا هشام.
1: يعيشك رضا، يعيش خويا، علاقه يعني من جماعه الواله اللي قلنا الو في اذاعه قفصه. على كل كانت عشره وقدر وتربيه كبيره
0: انا راني مسميه عميدنا.
1: رضا يعني متعدد المواهب يعني. على كل نحب نذكرك انت فوزي، نذكر رضا وقت اللي العاب البحر الابيض المتوسط اللي دارت في تونس في 2001 على ما اظن، وقت اللي المؤسسه يعني الإذاعة الوطنية خصت لنا يوم تكويني في المعهد العالي للرياضة في كيف، ونذكروه مشينا تمحينا إلى كيف وحضرنا عدة أنواع من الرياضات اللي ما كناش نعرفوها كما المصارعة، الحره والمصارعه الفرق بينها وبين المصارعه الرومانيه وتقنياتها وكيفاش نقول نعتبروا هذا سائس على هذا كيف كيف بين في رفع الاثقال في جمباز في بس حوايج حتى ان كان مده وجيزه يعني في يوم واحد تقريبا لينا هي 8 أو 9 انواع متاع رياضات لكن على الاقل بدايه حبذا لو انه كل المؤسسات الاعلاميه تعمل على تثقيف الإعلاميين رياضيا وخاصة تسليط الضوء على الرياضات المنسية مش حتى الرياضات الفردية ثم رياضات جماعية
0: وهذا يسوقنا سي هشام إلى كذلك الصحفي أو الإعلامي يجب يكون عنده جادة اختصاص فقدناها كان قبل عنا عبد مجيد المسلاتي وعنا برشا في الملاكمة وغيره وغيره تو ما عادش عنا
1: إبراهيم المحواشي
0: إبراهيم المحواشي
1: في الملاكمة شوف فوزي هو توا ثم نقطة أشار لها رضا بكل اقتضاب وتعدد المشهد الإعلامي توا سامحوني وإن شاء الله السادة المستمعين يسامحوني في الكلمة سود وجهة كل فحام المنابر الإعلامية سواء التلفزية أو الإذاعية يعني ولت اختلط فيها الحابل بالنابل أنا أفرق بين المحلل الرياضي ما نعتبروش إعلامي الكرونيكور ليس بإعلام لأنه نعرف كيفاش يتعينوا الكرونيكور في مختلف الحصص التلفزية بالمحاباة وبالانتماءات يعني يلزم باش نجيب كرونيكور ينتمي إلى عائلة الترجي الرياضي التونسي يلزمني أون كونتر بارتي زيد نجيب واحد من النادي الإفريقي واحد من ليتوال إلى ذلك يعني خاصة الأندية الكبرى يعني هنا ما عادش ولينا نخدموا في الرياضة ولينا نخدموا في المكونات الرياضة الأندية هذه من ناحية من ناحية أخرى باش تقول لي هل أنه الإعلامي مؤثر فعلا مؤثر جدا نتذكر نحن يعني في سنواتها الأخيرة تبدأ تنقل في اللقاء والجمهور كل حاط المذياع ولا الهاتف السماعات الهاتف ويبدأ يسمع فيك أنت ويتفاعل معاك مرات بالسلب ومرات بالإيجاب يعني هنا تأثير كبير للإعلامي على صناعة الرأي العام لذا باش نجم ونصنع رياضة مفيدة ورياضة متطورة ونعمل على تطوير الرياضة بشكل عام أول حاجة لابد من حسن اختيار وتوفر عدة شروط في الإعلامي الرياضي بصفة عامة لأنه فرق ما بين الإعلامي في ميدان السياسة ولا في الأخبار ولا في الثقافة والإعلامي المتخصص في الرياضة عنده برشا شروط أول حاجة الحياد ثم الدراية يجب يعرف المادة اللي باش يقدمها يكون يعني ملم بها ويعرفها باش يتحدث ينقد فريق ولا ينقد مقابلة على الأقل يعرف شنو الخطط الفنية والشيما تكنيك وغيرها والتنشيط الهجومي والتنشيط الدفاعي وغيرها على الأقل عنده حد أدنى في سويسرا مثلا في باش تكون إعلامي رياضي يلزمك تشارك في تربصات مع المدربين كما نقول نحن توا ثم مدرب يمشي مثلا باش ياخذ الدرجة الأولى فالإعلامي الرياضي يلزمه أنت متخصص في كرة القدم يلزمك عندك أنت مشارك في تربص تاع درجة أولى تاع مدربين أما كانش لا يسمح لك بممارسة هذه المهنة يعني يلزمك تعرف كرة القدم تعرف الخطط الفنية وغيرها وغيرها باش تفيد المجتمع ولا المشاهد ولا غيره الإعلامي بصفة عامة في تونس لأنه قاعد يطور في الرياضة أم لا لا واحد من الناس نقول له وعليش لأنه أول حاجة يعني ثم ترف مقابل اللي أنت تحب توصل له المعلومة هل أنه قل ما شئت وأفعل ما أريد أم أتفاعل معك نحن توا نشوفه مثلا في بعض الأحيان بعض الإعلاميين يسلطوا الضوء على البنية التحتية المهترئة للرياضة فمش رد فعل مثلا حتى رد فعل نبدو نتحدثوا على مثلا إهمال الشبان في الفرق التونسية في أغلب الفرق التونسية إهمال لاعبي الشبان وأصناف الشبان ولا إهمال الرياضات الأخرى كما الألعاب القوى ولا السباحة ولا الجمباز ولا غيرها يعني هنا لكن هل أنه ثم اهتمام ما تمشي يعني هنا لابد باش نجم نطور والإعلام الرياضي صحيح مهمته أنه ينفض الغبرة على القضايا الشائكة هذه ويطلعها للسطح باش يبرزها أمام الجمهور الرياضي وأمام المسؤولين. لكن هل أن هناك تفاعل من المسؤولين مع الإعلامي الرياضي أم لا؟ هذه ربما إشكالية أخرى.
0: نعم طبعا واصل معك شام ريفا، ربما سؤال لأنه أنك تؤمن بالاختصاص في الإعلام أنه يكون مختص في رياضة ما سواء فردية سواء جماعية، أو أنه يلزم يكون يعلق ولا يحكي على كل الرياضات؟
3: والله فوزي كما يذكر هشام يعني هي الاختصاص ضروري في الـ في الـ في, الـ في الـ الإعلام الرياضي. الاختصاص ضروري علاش؟ على خاطر خاصة في المقابلات ما لها ما عندهاش ربما حضور كبير جماهيري، مثلا ماشي مثلا كره الطايره ولا كره اليد ولا كره السله، معناها كي تلقى معناها اعلامي رياضي معلم محل رياضي ويبقى في خصوصيات اللعبه هذيك ويبقى في قوانينها ويفهم قوانينها وطرق كذلك الاداء الجماعي والفردي، يصبح المشاهد متمتع بشكل المباراه. وذلك عليك يعني حتى بالرياضات الفردية أو حتى بالرياضات الفردية، يعني ساعات بالرياضات الفردية تسمع تعليق، معناها خاصة تبعنا العرض البحر المتوسط، معناها تسمع معلق رياضي ولا يتحدث على المباراة خاصة مباراة الرياضات الفردية، ما تسمع حتى شيء، معناها ما تسمع حتى الحركة اللي قبلها المزارع ولا الملاكم ولا غيره، ما يتسمع هذيكش، معناها باعتبار أنه ما هو بيده ما عندوش معناها المعلومه وما يفقهاش معناها. يا ليت لو كان حاضر معاه مثلا رياضي في الاختصاص هذاك، والا هو عمل تكوين في الاختصاص هذاك كما ذكر هشام على غرار يعني في دوره اللعب البحر المتوسط، يعني تم تكوين الاعلاميين في برشا رياضات، معناها هذاك علاش نقول اللي الاختصاص الرياضي ضروري كما كان الحاج عبد الحميد الرجاز مثلا في كره السله وكما ذكرت على المسلاتي
0: محواشي في الملاكمة
3: شمام في الكرة الطائرة مثلا بالحقيقة صديقنا مازال موجود في الكرة الطائرة، يعني حاتم الأمن في كرة اليد اللي هو يبقى معناها من عمالقة العالميين والمحللين في كرة اليد
0: لو كان باش يكون حاضر معنا، لكن في آخر لحظة سبب طارئ صحي لشقيقته وخلاه يغيب.
3: ايه صح، وفما فما فما فما حتى في الشباب عندنا برشا معناها في الحقيقه معناها اعلاميين رياضيين ومعلقين رياضيين كذلك متميزين، ماخذين حظهم كما ينبغي، لكنهم متميزين في اختصاصهم على الاقل، يعني تحدث مثلا على كره الطائره ولا كره السله ولا كره اليد.
0: ايه سؤال اخير باش نوجهه لكم، كل واحد يعطيني فيه رايه كذلك باش نستفادوا من خبرتكم الطويله في المجال الاعلام الرياضي. يسمعوا فيك اعلاميين شنو اللي يلزم يتحلى به؟ اول شيء لانه تو حسب ما نشوف انا على المستوى التونس كامله وسواء وسائل الاعلام المكتوبه او المسموعه او المرئيه، دائما نركزوا كان على السلبيات، ما ركزوش على ثم إيجابيات. صحيح الرياضة فيها سلبيات ولكن ذلك فيها إيجابيات اللي هي ما نعطوهاش حقها. معناها شنو بالنسبة ليه كيفاش بشي يكون يميز ما بين هذه وهذه وكيفاش بشي يوصلها للمتلقي، وثم كذلك شنو يلزم يتوفر له باش هو يؤدي واجبه كما يجب. تفضل سي هشام.
1: شكرا فوزي. يعني هنا نشير إلى قضية أصبحت تسيطر على المشهد الرياضي في السنوات الأخيرة وهي خلق البوز، يعني ولد وسائل الإعلام ما حاش تبحث على الحقيقة، يعني خاصة في المؤسسات الخاصة ولد مهم تخلق البوز وتعمل نسبة استماع ولا نسبة مشاهدة مرتفعة، هذيك هو النجاح متاعها، مش أنها إذا كان قدمت للمشهد الرياضي وقدمت للبلاد وقدمت لتونس هذيك هي اللي نجحت. لا، هما تولى عندهم اللي عنده أكثر نسبة استماع، إذا تونس الأولى، تلفزيون تونس الأولى، برنامج الأول في الرياضة إلى غير ذلك من التسميات حسب نسبة المشاهدة وغيرها غيرها. رو ما حسناش بحنا بش نلم الناس اللي بش تسمعني ولا بش تشوفني أكثر، يعني اللي يهمنا لأن نقدموا للرياضة أكثر، شكون اللي يقدم للرياضة أكثر، شكون اللي بعد لو فت الحصة بتاعه ثم استفدنا منها، استفدنا من المادة اللي قدمها. هنا الشروط يعني لابد أنه يكون عنصر الحياد وعنصر الإشعاع، يلزم الإعلام الرياضي ديما يبحث على الإشعاع بحيث أنه يكون يولي ثم مصداقية بينه وما بينك المستمع ولا المشاهد، باش يكون ثم مصداقية بيناتهم كي نقدم له المعلومة الصحيحة ونقول له الصورة الواقعية اللي تنقل الواقع كما هو ونحاول نصلحه. صحيح ما نجموع عناش أعصى سحرية ولا السلطة عند أعصى سحرية ولا غيرها باش كن فيكون، لكن هنا ثم الإعلامي يعرف كيفاش يطرح الموضوع ويعرف كيفاش يجزأ الموضوع ويطلب في حدود الاستطاعة تاع السلطة سواء الإدارية ولا السياسية ولا غيرها. وإن شاء الله يعني الإعلاميين بصفة عامة يحاولوا أنهم ينقوا بأنفسهم عن لعبة الغرف المغلقة، لأن هذيك هي قاعدة تضر في الرياضة، ونحاولوا ننقلوا المعلومة اللي تفيد المواطن في الوقت المناسب ونختاروا المسؤول المناسب اللي باش نوصلوا له صوتنا.
0: شكرا لك رضا، ناخذوا رأيك.
3: نعم، هو كيف أذكر هشام معناها دور الإعلام الرياضي دور كبير برشا في يعني تطوير المشهد الرياضي، وفي الحقيقة الإعلام الرياضي فوزي شريك أساسي يعني في صناعة المشهد الرياضي، وكل ما كان الإعلامي الرياضي مهني يعني موضوعي ومسؤول كذلك كان تأثيره أكبر في يعني تطوير الرياضة وخدمة الرياضة والجمهور كذلك. عليك علاش ربما إعادة النظر في خاصة يعني في البرامج الرياضية في القنوات الخاصة بصفة خاصة، يعني معناها إعادة النظر في الأسماء اللي قاعدة تؤسس هذا المشهد الرياضي والسهم في المشهد الرياضي التونسي، باعتبار أنه راهو انزلقنا برشا يعني في السنوات الأخيرة، وحتى ولنا حتى يعني رجعت حتى كنعرف الجهوية وتهيج يعني تهيج الجماهير، وايضا ربما تعكير الاجواء تحت العباره. هذاك علاش راهو دور الرياضي كما ذكرنا والعالم الرياضي عنده دور اساسي في تطوير الرياضه بالارتقاء بها، وطبعا دوره ما يقتصرش كما ذكرنا على نقل النتائج والاخبار، ايضا لابد باش يكون مساهم كبير في تشكيل الوعي الرياضي والتعريف خاصه بالانجازات وتشجيع الجماهير على يعني متابعه مختلف الاختصاصات الرياضيه.
0: نعم، شكرا لك زميلنا رضا الفاهم، كذلك زميلنا هشام الهرماسي، شكرا لكم اللي أثثتوا معنا حصة اليوم اللي خصصناها للإعلام الرياضي كختام لهذه البرمجة وكذلك انطلاقة موسم رياضي جديد. كذلك نشكر علي خلولي مراسل قنوات أبو ظبي الرياضية، شكرا لكم. وإن شاء الله
3: فوزي حبيت أقبل ما ننهي معك، نتمنى إن شاء الله حظ سعيد للأندية التونسية اللي تشارك في السباقات الأفريقية، النادي الأفريقي اليوم كذلك ترجي الجيز غدو إن شاء الله، النادي الذي يتفاق إن شاء الله بالإضافة للترجي الذي الترجي بيكون حاضر في الدور القادم إن شاء الله، الأربع فرق هذه التونسية يعني تمر للدور القادم من تصفيات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكذلك رابطة الأبطال الأفريقية.
0: شكرا لك رضا، شكرا هشام، شكرا لكما وكذلك كما ذكرت علي، وهكا نكون نهينا الجزء الأول من هذه الحصة ونمشي الآن مع الأخبار المتفرقة بالنسبة لحصتنا اليوم كما نذكر بها ختامية إن شاء الله. أنا نتواصلوا في برامج قادمة أو في آخر الحصة نعطيكم البرامج الجديدة بالنسبة للرياضة على في إذاعة قفصة. كما ذكر رضا اليوم الأدوار التمهيدي الأول بالنسبة لمباريات الإياب في الخمسة النادي الأفريقي مع جولي با

المحترفة الأولى باش تتواصل في جولتها الرابعة في دفعتها الأولى. اليوم 3 مباريات باش يكونوا في ملعب الكرم. المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي بإدارة الحكم باسم بالعيد. الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي بإدارة الحكم خالد دي جويدر. والاتحاد الرياضي المنسير مع اتحاد بن قردان بإدارة الحكم أسامة بن إسحاق. بقية المباراة الجزء الثاني من هذه الجولة هي على 3 دفعات. شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي بإدارة الحكم محمود قسيعة. ونادي حمام لمف مع الترجي الرياضي التونسي أيمن نصري. الأولمبي الباجي مع تقدم ساقية الدائر الصادق السالمي. ونهار 20 سبتمبر المباريات المؤجلة في ملعب رادس النادي الأفريقي يستضيف ترجي جرجيس. وفي ملعب طيب الأمير بصفاقس النادي الرياضي صفاقسي يستضيف التقدم أو يستضيف النادي الرياضي البنزرتي.

جرت اليوم عملية قرعة الدور التمهيدي لكأس تونس لكرة القدم، وأسفرت عملية القرعة بمختلف المجموعات، وباش يكون الدور هذا يوم 17 أكتوبر القادم. الملعب الرياضي صفاقسي مع نادي الرياضي بجبنيانة، نادي أولمبيك سيدي بوزيد مع قرقنة الرياضية، النادي الأهلي صفاقسي، النصر الرياضي بطبلبة، الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني مع النهضة الرياضي بجمال، الأفق الرياضي بكركر مع الكوكب الرياضي بمنز النور، خطف القلعة الكبرى مع البعث الرياضي ببنان، انفيضة الرياضية مع المشعل الرياضي بالساحلين، كذلك النصر أو ستير الرياضي بجرزونة مع الشبيبة الرياضية بمنوبة، المستقبل الرياضي بالمحمدية مع الكوكب الرياضي بمنزل جميل، النادي الرياضي بمنزل بوزلفة مع المستقبل الرياضي بود الليل، الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة مع الاتحاد الرياضي القليبي، والفرق المعفية هي الفريق النادي الرياضي بمنزل تميم، الموج الرياضي بمنزل عبد الرحمن، وغرومبيليا الرياضية. دائما مع عملية القرعة الدور التمهيدي نذكر دائما تاريخ المباريات هو يوم 17 أكتوبر. الأمل الرياضي بحفوز مع النادي الرياضي المجازي، النجم الرياضي بفريانة مع الاتحاد الرياضي بسليانة، تالا الرياضية مع الاتحاد الرياضي ببوسالم، النصر الرياضي بجلمة مع الترجي الرياضي الكريبي، وبير مشارقة مع الاتحاد الرياضي بسبيتلا. معفى من هذا الدور النادي الرياضي بحاجب العيون دائما مع بالنسبة لعملية قرعة الدور الثاني والثلاثين بالنسبة للكأس تونس لكرة القدم.

نمشي الآن إلى الأخبار المحلية على المستوى الجهوي. نعرف أنه فريق الجارة خاصة بعض الفرق قاعدة تجرى بالنسبة لها العمليات الانتخابية وعمليات الجلسات الانتخابية أو الجلسات التقييمية على غرار الأمل الرياضي بسيدي علي بن عوني اللي تعلم الهيئة المستقلة للانتخابات أن موعد الجلسة العامة الانتخابية للجمعية الأمل الرياضي بن عوني حددت اليوم 30 سبتمبر على الساعة 10 صباحا. بالنسبة لباب الانخراط يفتح يوم 10 سبتمبر إلى غاية 20 سبتمبر عند منتصف الليل. فعلى الراغبين في الترشح لرئاسة الجمعية تقديم مطلب كتابي باسم الكاتب العام للجمعية حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية. نمشي الآن باش نختم بالبرنامج المباريات على المستوى الأوروبي. برشا مباريات اليوم الآن، مباراة في لحظاتها الأخيرة.

في البطولة الإسبانية اللي تبلغ الجولة الخامسة، راسيك سانتاندير متفوق على ديفرتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف إلى حد الآن. اليوم أوساسونا مع إسبانيول، أتلتيكو بيلباو مع إليتشي، ريال مدريد مع رايو فاليكانو، وفي البطولة الإنجليزية الجولة الرابعة بروموث مع برينفورد، أستون فيلا يستضيف نوتينغهام فورست، تشيلسي مع هال سيتي، كريستال بالاس مع إيشيش تاون، وليفربول يستضيف نادي فولهام، توتنهام مع إيفرتون، ساندرلاند مع أرسنال. وفي البطولة الفرنسية في الجولة الرابعة ستراسبورغ مع موناكو، أوكسير مع نيس، لوهافر مع أونجي، لوريون مع تولوز، باريس نادي باريس يستضيف نادي اليوم. في الدوري الإيطالي بعد نصف ساعة جنوة متأخرة في النتيجة أمام فروسيوني بهدف مقابل صفر، لاتزيو مع ميلان قمة الجولة، أتلانتا مع كاليري. في البطولة الألمانية أوغسبورغ مع باير ليفركوزن، كل المباريات انطلقت عندها 10 دقائق، بوروسيا دورتموند متقدم على بايدر بونر بهدف مقابل صفر، فرايبورغ متعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0، هوفنهايم متعادل مع كذلك مع شتوتغارت 0-0، ماينز متأخر في النتيجة من تراخت فرانكفورت بهدف مقابل صفر، وفي 5:30 كولن يستضيف فيد بريمن. في الدوريات العربية الجولة الرابعة للدوري، نجوم قطر العربي مع نادي قطر، الدحيل مع الشحانية. في الدوري الهولندي تيفنتي مع ديغ هانج، نادي فورت ستارد مع أجاكس أمستردام. في الدوري البرتغالي الممتاز جولة السادسة من أبرز مبارياته، نادي ناسيونال مع ألفاريكا، كاسبيا مع نادي بورتو، ونادي فيزو مع جيماريش. بالنسبة لبطولة إفريقيا لدور المرحلة التمهيدية، كل المباريات عندها قرابة 35 دقيقة منذ انطلاقة الأشواط الأولى. أفريكان ستارز متقدم على نادي مانجون سبورت البوركيني بهدف مقابل صفر، الهلال السوداني متعادل مع إيجن نوار التنزاني 0-0، نادي هيغان اف سي متعادل مع المريخ 0-0، نادي نيرجينسي الأوغندي متعادل إلى حد الآن مع نادي سكوتلاند البنيني 0-0، أورلاندو باريتس الجنوب أفريقي متقدم على النادي لوكوروا فاوس الملاوي 3-1، باور ديناموس النيجيري متعادل مع المريخ 0-0، تي بي ميزامبي متقدم على ميديوما الزامبي 2-0، وتي بي كان فاز في الذهاب هدف مقابل صفر في صورة تتاوب هو ماشي إلى الترشح باش يلاقي الفائز والمترشح من النادي الإفريقي، وجولي باو تشالت تكون النادي الإفريقي هي المترشحة. بالنسبة لبقية المباريات تترق في الأربعة، بيترو أتلتيكو مع باسا سانجو، ونادي رحيمو مع المغرب الفاسي، ونادي ديليبا أسي مع أو جوليبا مع النادي الإفريقي كما ذكرت، ويانغ أفريكانز مع نادي غوبرون اليونايتد. نختم بالبطولة الجزائرية، مقابلاتها اليوم مستقبل بلدية الرويسات مع أولمبي أقبو، وشباب قسنطينة مع أولمبي أشلف، وتكون نقطة نهاية حصتنا اليوم، وهي حصة ختامية بالنسبة للبرمجة الصيفية الملف الرياضي. إن شاء الله أكون وفقت معاكم في هذه الحصة على مدى صيف كامل، وإن شاء الله باش نتقابلوا في برمجة الخريف والشتاء، عن باش نتقابل معاكم بطبيعة الحال على غرار الفقرات الرياضية الفلاش سبور في سائر الأيام، وباش نتقابل معاكم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في ماجازين سبور انطلاقا من الساعة 1:30 ظهرا إلى حدود الساعة 2:00 ظهرا. إن شاء الله نقدموا لكم مادة رياضية دسمة، وإن شاء الله نعطوكم آخر الأخبار. هذه تحيات كمال التومي، طارج بالي صدقي عرفة، فوزي نسيب كان في الأعداد والتقديم، إلى اللقاء.

0: أياوينكم. ميكرو كاميرا إذاعة قفصة جايينكم. برنامج سواح يحط الرحال عندكم. استوديو إذاعي متنقل يهزكم في تجربة حية على المباشر. رحلة في قلب التاريخ والسحر يأسرك ما بين الجبال والشلالات والصحراء، بين أروقة المتاحف وثنايا المحميات نكتشفوا عراقة ديار الضيافة وسحر النزل، وين المعمار يحكي والطبيعة تتكلم. سواح، سواح عنوانكم للسياحة والترفيه. بضيوفنا نأنسوكم وبالهدايا نفرحوكم. كل نهار حد من 10 لنص نهار، مهما بعدت المسافة أنا قريب منكم. رياض دبوبي، سواح سواح.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الثالثة بعد ظهر باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمدينة قفصة اختتمت اليوم أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية بعنوان القبصي 120 سنة بعد اكتشافه. هذه التظاهرة العلمية التي تواصلت على مدى 4 أيام جاءت في إطار الجهود الرامية إلى دعم ملف تسجيل الحضارة القبصية على القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. تتواصل استعدادات الحي الجامعي بولاية قبلي للعودة الجامعية من خلال استكمال جملة من التدخلات الرامية إلى تحسين ظروف الإقامة والخدمات المقدمة لفائدة الطلبة، حيث تم القيام بأشغال الصيانة والتهيئة شاملة المبيت والمطعم الجامعي. كما تم العمل على كرا مبنى إضافي ليخصص كمبيت للطالبات، وذلك بهدف تعزيز طاقة الإيواء بالجهة. من المبرمج أن تنظم جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين بمقر العمادة بتونس العاصمة ندوة علمية حول موضوع الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، وذلك يوم السبت 19 من سبتمبر الحالي. يتواصل نزول الأمطار اليوم السبت بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا ولايات الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب تكون مثيرة للأتربة والرمال، وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم. كما أكد المعهد أن الوضع الجوي سيكون يوم غد الأحد ملائما أيضا لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. قال الرئيس الإيراني أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين القادم للتوقيع على اتفاقية لإنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران للملاحة في مضيق هرمز، وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بهذا الاتفاق. وفي المقابل أكد مسؤول برلماني إيراني أن طهران لن تنخرط في أي حوار مع الولايات المتحدة ما لم تقبل واشنطن بجميع شروطها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة.

0: متتابعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة، في تقديمها إيناس حمدي رويسي. نتحدث اليوم عن تقنية جديدة بالليزر تحسن تصوير البروتينات بالمجهر الإلكتروني. طور باحثون تقنية جديدة تعتمد على الليزر من شأنها تحسين قدرة المجهر الإلكتروني فائق البرودة على تصوير البروتينات الصغيرة. تستخدم التقنية ما يعرف باسم صفيحة الطور الليزرية التي تزيد التباين في الصور دون وضع مادة صلبة داخل مسار حزمة الإلكترونات. واختبر الباحثون التقنية على بروتين الألدولاز الذي يبلغ وزنه الجزئي 157 كيلو دلتون. الدلتون يساوي تقريباً كتلة ذرة إدروجين واحدة، وعلى الإيموغلوبين البشري بوزن 64 كيلو دلتون. وأظهرت النتائج أن تشغيل الصفيحة الليزرية أدى لتحسين دقة إعادة البناء في جميع التجارب الست التي أجراها الباحثون، وكان تحسن أكبر في حالة الإيموغلوبين وهو البروتين الأصغر والأصعب في التصوير. وفي إحدى التجارب تحسنت دقة صورة الإيموغلوبين من 4.46 إنغستروم إلى 3.09 إنغستروم عند استخدام الليزر. كما حسنت الصفيحة الليزرية عملية التصنيف الأولي للجزئيات، وساعدت برامج التحليل على التمييز بينها داخل طبقة الجليد المجمدة. هو ابتكار جديد يمكن العلماء من تصوير الخلايا الحية دون تجميد. التقنية لم تضفي معلومات دقيقة جديدة مباشرة، لكنها حسنت رؤية الجزئيات وتحديد اتجاهها، وساعدت على تصحيح حركتها أثناء التصوير، ما أتاح الاستفادة بصورة أفضل من البيانات الموجودة. ويعد المجهر الإلكتروني فائق البرودة من أهم أدوات دراسة البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات، لكنه لا يزال أقل كفاءة عند التعامل مع الجزئيات الصغيرة. وتشير بيانات عام 2025 إلى أن البروتينات التي يقل وزنها عن 100 كيلو دلتون مثلت نحو 10% فقط من التراكيب المودعة في بنك بيانات المجهر الإلكتروني، رغم أنها تشكل قرابة 90% من البروتينات البشرية. وقال الباحثون إن التقنية قد تفتح المجال مستقبلاً لدراسة بروتينات أصغر أو أكثر تغييراً من الناحية البنيوية، لكنها لا تزال تحتاج إلى تحسينات في سرعة جمع الصور ومحاذاة حزمة الليزر مع الإلكترونات وبرامج معالجة البيانات. وأضاف الباحثون أن جودة تحضير العينات تظل عاملاً أساسياً، وأن الصفيحة الليزرية لا تلغي القيود الأخرى المرتبطة بالتصوير، مشيرين إلى أن تطوير التصوير داخل البؤرة قد يحقق مكاسب أكبر في المستقبل، وربما يخفض الحد الأدنى لحجم البروتينات التي يمكن تحليلها بالمجهر الإلكتروني فائق البرودة. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، إلى اللقاء.
1: العلم والحياة.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: مادام كملنا صلاتنا هوني في جامع القصبة، خلينا نكملوا درسنا هوني ومن بعد نطلعوا للجبل لمغارة سيدنا بالحسن.
2: ملا تفضل انت يا ابو العباس.
3: متشكر يا سيدنا الحطاب.
4: افكار الطريقة الشاذولية يا اخوانا بتتحدد في نقط، هي اولا التوبة اللي هي نقطة انطلاق المريد او السالك الى الله تعالى. ثانيا الإخلاص اللي هو إخلاص الصادقين وإخلاص الصديقين. ثالثا النية وهي أساس الأعمال والأخلاق والعبادات.
2: مشكور، ربي يبارك لك يا سيبو العباس.
4: العفو.
5: والخلوة يا جماعة هي اعتزال الناس، يدخل المريد الخلوة لمدة 3 أيام قبل سلوك الطريقة.
1: وانتم يا فقرة تعرفوا اللي هي من عناصر الزهد.
4: الزهد يا جماعة بنقدر نعرفه انه فراغ القلب مما سوى الله، وهو زهد العارفين، وهو كمان عندنا الزهد في الحلال وترك الحرام.
2: والطريقة الشاذولية يا جماعة مركزة بالأساس على أحوال النفس اللي هي مركز الطاعات.
5: نعم نعم. سؤال يا جماعة، هل تعرفون نفس ابن آدم على ماذا تعتمد؟
1: تعتمد على الورع يا سيدي بالحسن.
5: صحيح صحيح يا ابو حفص، هو العمل لله على البينة الواضحة والبصيرة الكامنة،
2: كما تعتمد على التوكل.
5: نعم نعم يا حطاب، اللي هو صرف القلب عن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى.
1: وتعتمد زادا على الرضا يا سيدي بالحسن.
5: نعم كذلك، والرضا هو رضا الله عن العبد،
4: وكمان المحبة يا سيدنا الشاذلي.
5: نعم يا سيبو العباس، المحبة هي سفر القلب في طلب المحبوب، الله الله الله، وجعل اللسان يذكره على الدوام. ربي ارحمني في مسك الختام.

0: لازمكم تعرفوا يا جماعة اللي أساس طريقة سيدي بالحسن الشاذلي هو التمسك بالكتاب والسنة. على هذيك هو ديما يقول: كل علم يسبق إليك فيه الخاطر وتميل إليه النفس وتلذ به الطبيعة فرمي به وإن كان حقا، وخذ بعلم الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتدي به وبالخلفاء والصحابة والتابعين من بعده.
1: انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين.
0: يا رب. وإحنا الصوفية بصفة عامة الراو اللي علم الكتاب والسنة ما يتاخذوش إلا على يدين شيخ ولا مرشد، والمريد ما ياخذش العلم الصحيح كان ما يطيع الشيخ متاعه طاعة عمياء.
1: هذا هو. على هذاك احنا ننظر للشيخ نظرة تقديسية ترفع على مرتبة الإنسانية. من نبيه أيا فيلمان توا
0: اقعدوا ماشي يا سيسي جومي.
1: سيدي بالحسن بعثلي يحب يخرج يعمل دورها في الأسواق.
0: أقصد ربي وسلم لي على سيدي الشيخ.
1: يوصل يوصل يا بنوبي. السلام عليكم.
0: سلام.

0: سلعه باهي ومتينه حلفه بلادي متقونه اذا تفرج وسوف سلعه ما تلقاهاش كل يوم.
1: هذه دورة هايلة في الأسواق يا سيدي بالحسن.
2: في الحقيقة يا سي جومي يا وليدي لاحظت بزاف ديال الحاجات تغيرت في تونس، وبزاف ديال الصنايع كبرت وصار عندها مدخول كبير يا أبو حفص.
3: ينعم يا سيدي بالحسن، تونس ولات بلاد كبيرة، والمملكة الحفصية توسعت، وكما يقولوا الحاجة أم الاختراع.
2: وهو كذلك الحاجة أم الاختراع، حتى ذيك صنعة الصوف تطورت بزاف.
3: صحيح،
2: كان يخدم عليها سيدي بوسعيد الباجي رحمه الله.
3: ايه ألف رحمة ليه.
2: وحتى عايشة المنوبية تعلمت عليه ذاك الشيء، الصوف والمغزل، ودابا صارت صبيغة وصنعان اللفة والشواشي.
3: كيف صنعة الجلد والبلغة والسروش.
2: الحلفة بعد ما كانوا يثفروا منها في الحبال،
3: أي
2: دابا يصنعوا منها الحصير والخرج والأطباق.
4: مالا والخشب زاد، ولاو ينقشوا عليه في نقيشة هايلة ما شاء الله. الحاصل ربي يعين كل من تعلم صنعة وتقنها.
3: خلي عاد الصنايع الأخرين حتى هم تطوروا برشا، كيف البني اللي كثرت فيه نقيشة الحجر
4: والعطورات والشمع والفخار والغرابل
3: وصياغة الذهب والفضة. الحصيل وين ما ثم حركة ثم بركة.
2: قل لي يا أبو حفص.
3: نعم.
2: هذاك أبو العباس والحطابة وين راحوا؟

0: احنا فين دلوقتي يا شيخنا الحطاط؟
1: احنا توا قدام جامع القصبة يا سيبو العباس، كملنا صلاتنا من بعد باش نطلعوا للمغارة الشادولية ونقابلوا سيدي بالحسن.
0: ما شاء الله.
1: اما قبل يلزمنا نختموا هالدورة اللي عملناها في المدينة باش نوعيوا الناس ونوصلوا صوت الطريقة لخيانة.
0: حاضر.
1: اجاوا نحكيوا مع الفقرة قبل ما نخرج.
0: ايوه
2: يا جماعة، لازم تعرفوا انه سيدنا ابو الحسن الشاذلي من كبار المتصوفة، وهو صاحب الاوراد المسمات حزب الشاذلي، زي ما انتم بتعرفوا انه اشتغل بالعلوم الشرعية، اجتهد حتى ظهر صلاحه وخيره وذاع صيته وفضله في الآفاق.
3: كما قال لكم سي الحطاب وسي مرسي أبو العباس، الطريقة الشاذلية تبقى فخر لنا في الزهادة والعبادة.
2: وعاوز أقول كمان إنه لما رحل الشيخ الشاذلي لبلاد المشرق حج وزار فلسطين والشام والعراق، فكان من محاسن الصدف لما وصل فاس قابل الشيخ الصوفي عبد السلام ابن مشيش، فكان دايما جنبه لحد ما دفعه عشان يعيش للتصوف ومحبة الله. عشان كده يا اخوانا لازم تعرفوا انه ربنا بعت لكم كنز مليان علم ودين بينور طريقكم لمحبة رب العالمين.
1: سيدي بالأحسن شديد الورع، حريص على العبادة، حريص على تلاوة الأوراد والأحزاب، وإذا كان التصوف ولا زهادة على يدين برشا صحابة كما أبو ذر الغفاري وأبو هريرة، فإنه توا راكز على يدين سيدي بالأحسن الشاذلي.
2: ده كان بيقول: قد كانوا إن سألوني عن مسألة لا يكون لها عندي جواب أرى الجواب مسطرا في الحصير والحائط.
3: ما شاء الله، هذه خرجة باش تكون عظيمة.
2: مشايخ اسكندرية كمان قالوا عنه: جاء بالعجب العجاب وشرح من علم الحقيقة الأطناب ووسع للسالكين الركاب.

0: دي بوابة يا شيخ.
1: إيه نعم، هذيك أقواس مدخل المدينة، ناها سيدنا الأمير أبو زكريا الحفصي. دي هاو موكب سيدنا المنتصر. بل صدفة هايلة. إيش إيجا يا شهاب، إيجا أخسر هادي. هذاك هو سيدنا المنتصر بالله الحفصي.
2: سيدنا هذا يا ولد سيدنا بالحسن الشادي مع الشيخ حسين السجوني.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ربي يبقيك.
3: ربي يفضلكم. مالا هذا هو ولد سيدي بالحسن. مرحبا مرحبا، زارتنا البركة.
0: الله يخليك يا مولانا.
3: قل لي عجبتكش تونس؟
0: بلد عظيمة والله. أنا عرفت ليه أبويا الشاذلي طلع بالشكل ده، لأنه عاش وسط الناس بتوع علم وفقه، وكمان عندهم شخصية قوية.
3: ما شاء الله، قدكش متربي ومليان وعندك ما تقول في روحك.
2: ريت يا سيدنا هالولد قدش يشبه البوه في المنظر والإنسان.
3: يا سي حسين السيجومي.
1: إي نعم سيدنا.
3: أي حاجة تستحقوها من الوزراء ولا مني أنا يجيهم. احنا خدام سيدنا بالحسن الشاذلي يا سيجومي.
1: العفو سيدنا العفو، حتى سيدي بالحسن يذكر فيكم بكل خير.

0: الله عليكم يا اخوانا. الله، ده انتوا نورتوا الجامع بالذكر الطيب، ربنا يديكوا الصحه.
1: هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يا المرسي ابو العباس. الفجري اللي معانا كلهم مشدوبين في محبه الله ورسوله.
0: لا اله الا الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. كنت فين يا سجومي؟ احنا من الصبح بندور عليك انت وشهاب الدين ابن شيخنا.
2: اتلاقينا مع موكب السلطان المنتصر وتعرف على الشهاب واحكي معاه.
1: أيوة الحق، هذه حاجه هايله، حتى هو ولا مقتنع بطريقه سيدي بالاحسن.
2: بالحق يا سي ابو العباس، احنا هوني خذينا الطريقه الشاذليه على قاعده، والبركه فيكم اللي خذيتوا المشعل على سيدي الشيخ بالحسن الشاذلي، ما قصرتوش.
1: يا عايشك يا شيخ حسن سيجومي، سيدي بالحسن خلى رجال في تونس
0: تماما زي عندنا في مصر، في كتير مريدين ومشايخ اتعلموا على ايدين سيدنا الشاذلي.
2: يا اخي وينو سيدي بالحسن؟ انا ريتو خذا معاه ابو حفص وعلي الحطاب وخرجوا بعد صلاه العصر. زعما وين مشاو
1: سيدي بالحسن؟ اسمع، اللي فما شكون من الدراوش اللي ساعه ساعه يجي هوني المغاره قاعدين يسترزقوا بالطلبه. ما صدقش وتغشش، يحتمل مش يتأكد بعيني.
0: إيه ربنا يستر يا اخوانا، في ناس بتستغل وجودها في مجاديب الشاذلية عشان تتسول، وده مستحيل يرضى به سيدنا الشاذلي، ربنا يستر.
3: اشكون زاد يجاو تفرجوا؟ عبد تبارك الله عليه ما شاء الله صحته بالقدا. اشكون زاد وصغير زاد؟ اشكون زاد
4: عندي يا خويا؟
3: اشكون زاد
1: سمع الروح؟ احنا قربنا من سوق خاصه يا حفص. زعما شكوني هذيك؟
5: واش يا سيدي الجرجان؟ واش ريت؟
1: كاني قاعد الرافي عايشه المنوبيه خارجه من سوق خاصه، ولا انا غلط؟
5: لا هي بيدها لاله منوبيه يا سيدي الجرجان. نايا ثانا ريتها ومعاها عبد عذروت جهام ما شاء الله.
6: شو اسمك يا الله؟ انا عبدك المعمور.
7: انت توا حر طليق يا عبد، ماكش باش تمشي معايا، باش تعيش حر كيما العباد الكل.
6: عايشك يالا عايشك، نبوس لك يدك يالا.
7: العفو العفو، انا ما عملت كل الواجب.
6: انا اسمي باش يولي معتوق المنوبيه. اي نعم، انا معتوق المنوبيه يالا.
7: يا معتوق، خذ الصرة هذه، عوكا فيها اللي كتب، وابدا حياتك، صلي لمولاك أتويق في معاك.

0: كنتم مع
1: محمد دغمان، سلاح مصدق، لياس العبيدي، محمد اليانجي، فاطمة الحسناوي، وفتحي المسلماني.
0: بطولة
1: محمد سفينة، عصام العبيدي، سنا بن طالب، عزيزة برباش، وإيمان اليحيوي.
0: شارك في التمثيل
1: كمال كاتب، عمر ولاد علي، صلاح العمدوني، منصف المعروفي، ويوسف العكرمي.
0: ساعد في الإخراج محمد لحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم يابا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا أولاد تعالوا، اليوم بغيت نخبركم أنني قررت الرجوع إلى مصر. دابا غادي تحضروا أدباشكم وتستعدوا للسفر، كان بغيتوا ديروا فيها جولة قبل ما نروحوا.
2: طيب يابا سيبي الحكاية عليا.
1: هو خلاص قررت يابا؟ ده احنا تعودنا على الجو هنا.
4: بس انا وحشيني اصحابي وحبايبي في اسكندرية. زينب
2: يلا يا بنات ننفذ الاوامر.
5: امرك يا سعادة البيه.
3: لكن قبل دك شي دابا راني رايح نزور قصر سيدنا المستنصر، اخذا في خاطره بما انه هو دار لي استقبال مزيان. اجي يا زينب معايا، اجي.
1: حاضر يا بابا.

0: دي وينك يا سيمضي؟ ايش تعمل هوني في طريق الجبل؟
1: انت اللي تعمل هوني؟
0: اما هو الامير الحفصي مستنصر بالله طلب يقابل سيدي بالحسن الشاذلي وباش يبعث له حراس القصر بعد شوي.
1: هذاك علاش يا كرجاني انت قاعد لهوني تستنى؟ هو راهو الحقيقه المستنصر شباب وناشط

0: كل شيء يعطي حقه.
1: أكيد وصلت نية سيدي بلحسن الشهدي في رجوع لمصر، حاب ياخو بخاطره ويقوم باللازم.
0: هيك هو.
1: صبر يا عالي، من الشدة والضيم وفراق الغالي، الصبر يا عالي ناحي الغمة وقصر الأميال، وطمن البال ويسر كل حال. إيه قد ما يفرح القلب ويطمان، قد ما العين تتوحش الحباب، والأذن تترصد كل باب.
0: باين فيك متقلق من فراق سيدي بالحسن يا جرجاني.
1: شكون يعرف على الدنيا، احتمل مع شره مرة أخرى.
0: صحيح بالحق يا جرجاني يا أخويا، ربي يستر
1: ربي.

0: سيدي بالحسن الشادلي، مرحبا، نورتنا نورتنا. هذه بنتك يا سيدنا؟
1: اهلا وسهلا. نعم هذه بنتي زينب. ها لكن عريفه وشهاب بقاو في المغاره.
0: ما شاء الله ما شاء الله، شه الزين، شه شه شه، محليها محليها. عجبتك تونس زينب؟
2: ايوه ايوه يا ست الاميره، انا تشرفت بمعرفتك، اصلا سمعت عنك حاجات حلوه خالص. انت بتعملي الخير كمان، بتساعدي المحتاجين، ربنا يديك الصحه.
0: عايش بنتي، عايشك عايشك يا زينب.
3: سيدنا مستنصر بالله الحفصي، ربي يبقيه.
0: اي هاوجي سيدنا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: زارتنا البركه يا سيدنا الشيخ. المملكه الحفصيه بكلها منوره بوجودك يا سيدنا بالحسن الشادلي.
1: الله يبارك فيك يا سيدنا الامير.
4: قل لي يا اخي، بالحق عزمت باش ترجع لمصر وتخلينا؟
1: نعم نعم يا سيدنا المستنصر. احنا غير راهو بقاو فينا احبابنا من تونس، وانا حين شويه الوحش بحال ما تقولوا انتم، ودابا رانا رايحين لاحبابنا في مصر. ها وكما يقولوا كل ساعه وعلمها.
0: انا يا سيدي بالاحسن من ناحيتي راني قاعده نقرا الاحزاب والاوراد متاعك الكل، انت حتى الدعاء منقول كان اللي يخرج على لسانك يا سيدي بالاحسن.
1: الله يخليكم الله يخليكم
4: يا سيدي بالاحسن. انت محسوبونا، واولادك اولادنا،
0: صحيح،
4: والمملكه الحفصيه من اولها لاخرها تحت ذمتك، وقت ما تحتاجنا تلقانا. سيدي بالاحسن الشادلي انت راك قدوه ومناره فقهيه عظيمه.
1: العفو يا سيدنا المستنصر، انت كذلك مولى علينا ومسؤول امام المولى على الرعيه. الله يوفقك ويدلك على صلاح الثنيه.
0: امين امين،
1: بجاه خير البريه.
0: امين امين يا رب.
1: اي يا جماعه، دابا انا راني رايح في حالي.
4: لحظه يا سيدنا بالاحسن، لحظه يا حراس، اجا وصلوا سيدنا الشيخ لوين يحب.

0: انتي وينك يا قرهمينه؟
1: انعم هاني هوني يا لله.
2: شنو يا قرهمينه؟ وصيت الخدام كيما قلت لك؟
1: اي نعم يا لله من قبيله وانا نصيح عليهم.
2: اي ملا قول لهم اش قايل كبار يحطوهم في الكروسه الاولى ويطلعوهم لمغاره سيدي بالحسن.
1: باهي الله يبارك يا لله. حاضر
2: حق قرهمينه. إجا حضر هدية سيدي بالحسن، لفلو الحوايج الكل بالكدا باش نفقدوه باش يخلي بقعته في تونس.
1: أنا يا لله من اللي سمعت اللي هو باش يرجع لمصر تروجت. شاي لله يا سيدي بالحسن، شاي لله يا سيدي بالحسن.
2: سيدي بالحسن قل لي قرهمينة.
1: أنا عمي يا لله
2: أنا نحب نراه كيفاش أهلي تونس وصحابه يدعيولو، أما من بعيد من غير ما يفيق بيا حتى حد.
1: أتهنى يا لله نجمو نقف وسط النساء وانتي ترى كل شيء من قريب.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يخليكم يا رجال. في الحقيقة ما غاديش نبعد عليكم، أنتم باقيين في قلبي، وأنا يراني عارف اللي غادي نبقى في قلوبكم. ودابا اتفضلي يا منوبية، فهمينا هذيك القيمة ديال الدعاء والاستغفار.
2: الله يبارك يا سيدي بالحسن. المسلم يدعو لربه سبحانه وتعالى وقلبه سليم بالإيمان، عامر بالثقة في الرحمن، وهكاك يدخل القلب السرور سبحانه وتعالى ويتعدى البر الأمان، لا هموم ولا أحزان. المهم هالدعاء يكون خالص لله ومعاه التوبة على المعاصي وبكثرة الاستغفار باش يتقبل ربي صالح الأعمال.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليها هالبنت يا جماعة، الله يبارك. أنا سابقا سميتها سيدة الرجال، ويا جماعة أراني من دابا غادي نديلها السيدة المنوبية. هذه امرأة عظيمة ومتمكنة من الطريقة.
2: الدعاء هذايا يعمل على تفريج هم المسلم ويدخل السعادة لقلبه ويقرب العبد من ربه ويزيد يقين بوجود الله سبحانه وتعالى وديما معاه يفرش كربه. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا الله، الحمد لله والشكر لله.

0: اجا من هون يا رجال، اجا من هون.
1: اقربوا لهوني من فوق الطريق سيدي بالحسن، قريب يخرج أتو يتعدى من قدامكم. اي اقفوا بنظام يعيشكم، بنظام
0: يبارك فيكم يعيشكم. نعرف ان انتم تحبوا تودعوه، اما شوي نظام حتى سيدي بالحسن متاثر برشا، عاونوه يعيشكم.
2: يا لله يا لله، شنو يا قرهمانه شفما؟
3: اهو كخارج سيدي بالحسن الشادلي هو وبناته زينب وعريفة والعباد في جلدته، سيدي علي الحرطاب والقرجاني وسيدي حسن السجومي، ما بصرخ العباد، العباد الكل وراه يتبكاو. يا سيدي بالحسن يا شادلي، يا سيدي بالحسن
2: خير.
3: يا سيدي بالحسن يا شادلي،
2: قلبي سخف وعي دمعت.
3: يا سيدي بالحسن، يا سيدي بالحسن.
0: اي تفضل سيدي بالحسن، هاي بقى عارفه نجم تودعها من هون. شوي سكت
4: إخوتي في الله، في الحقيقة أحاول أن أخفي تأثري على فراق أحبتي في الله. تلك هي الحياة الدنيا، وأنا لست إلا سائحا في الدعوة لسبحانه تعالى. اللهم اجعل لساني رطبا بذكرك أينما كنت.
0: أمين أمين.
4: وحصن قلبي بآيات كتابك الحكيم يا حي يا قيوم.
0: آمين يا رب العالمين.

0: فوياج مع قبيله قلتوا لي انتم ماشي عارين فالسين هيا القافله جات تديكم حدفها الدهر قدامنا خرجوا السكاك وقفونا في الثنية طوقوا بين الشينات الكل هيا
1: من دول يا سيدنا ابو العباس
2: استر يا رب دول بلطجيه يا شهاب الدين يلا بينا نروح لابوك يلا ربنا يستر ربنا يسترها معانا
3: لا حول ولا قوة إلا بالله أجي يا مرسي أجي وانت يا شهاب خلوا ماضي يراقب قطع الطريق يلا نقرأ دعاء الضيق والهم
2: يلا بينا يا شيخ
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم
3: اللهم يا فالق الحب والنوى
4: اللهم يا فالق الحب والنوى
3: يا فعالا لما تريد
4: يا فعالا لما تريد
3: إنك تقدر ولا أقدر
4: إنك تقدر ولا أقدر
3: وتعلم ولا أعلم
4: وتعلم ولا أعلم
3: ربي أخرجني من ظلمات الكرب إلى نور الفرج
4: ربي أخرجني من ظلمات الكرب إلى نور الفرج
3: وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء خلقته
4: وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء خلقته
3: اللهم يا فارج الهم
4: اللهم يا فارج الهم
3: ومزيح الغم
4: ومزيح الغم
3: فرج كربتي
4: فرج كربتي
3: وأخرجني منها
4: وأخرجني منها
3: اللهم يا من قضيت وقضاؤك الحق
4: اللهم يا من قضيت وقضاؤك الحق
3: وحكمت وحكمك العدل
4: وحكمت وحكمك العدل
3: قوني على مصيبتي
4: قوني على مصيبتي
5: يا الله.

0: كنتم مع فتحي المسلماني، لطفي عبد الغفار، حبيب بالحارث، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، نجيبة بن عامر، محمد اليانجي ومحمد دغمان. بطولة محمد سفينة، عصام العبيدي، عزيزة برباش وإيمان اليحيوي. شارك في التمثيل كمال كاتب، عمر ولاد علي، صلاح العمدوني، منصف المعروفي ويوسف العكرمي. ساعد في الإخراج محمد الحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: سنين ورا سنين، حكمة وعبرة من جيل لجيل، ذاكرة حية وما زالت البركة. ما زالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: رابعة مساء باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة انطلقت اليوم السبت فعالية مهرجان الفروسية بسيدي بوبكر في دورته الخامسة تحت شعار فروسية وشعر بدوي. هذه التظاهرة الثقافية تتواصل على مدى يومين وتعد مناسبة للاحتفاء بالموروث الشعبي والتقليدي المميز للمنطقة بفقرات تجمع بين عروض الفروسية واللوحات التراثية والجحفة، فضلا عن عروض موسيقية وشعرية شعبية متنوعة. أفاد محسن عمري رئيس غرفة المكتبات بالقصرين ونائب الغرفة الوطنية للكتبيين بأن السوق الموازية للمستلزمات المدرسية أضرت بالمكتبات بالجهة، حيث أغلقت 7 مكتبات أبوابها وأعلنت إفلاسها، في حين تم إغلاق أكثر من 100 مكتبة على المستوى الوطني. وذكر بأن الكتبيين سينفذون وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام المركز الوطني البيداغوجي للمطالبة بالتدخل الجذري وإنقاذ المكتبات والامتناع عن اقتناء الكتاب المدرسي. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين المهني في مهن السياحة، كشفت عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. كما تم بالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجية سوق الشغل في القطاع السياحي. شهد اليمن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت تصعيدا عسكريا في جبهات عدة تركز أغلبها في الساحل الغربي، وسط استمرار المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية التي اعتبرت المواجهات مع الجماعة معركة وجود. أصيب 9 فلسطينيين اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين قرب خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. رجع الشريط.
4: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا،
5: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
6: زويب مدى تميم سريعة، تمشي العقربي، عقربي أكيد، فتى العقربي تمشي لتميم، تمشي لتميم أكثر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: رجع الشريط، ذكريات محفورة في القلب، لحظات ما تتنساش وحنين الأيام كنا نعيشوها بالأبيض والأكحل. رجع الشريط ورجعنا معاه الأول نهار دخلت التلفزة للديار. رجع الشريط، صوت من الماضي يجيك من بعيد، يهب مع ريحة القهوة ومعاها ضحكة الجدة وهي تقول ابعد من قدامي خليني نتفرج. رجع الشريط اليوم باش ياخذنا لنهار ما يتنساش، النهار اللي دخلت فيه التلفزة لبيوت التوانسة وبدت الحكاية مع الصندوق العجيب.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي.
0: رجع الشريط وأرجع الأيام ما فيها كان الراديو، الشمعة ولمت العشية. رجع الشريط الأيام تخلي فيها صندوق غريب للديار، في صورة تتحرك، صوت يحكي، قالوا عليه تلفزة، أما في الحقيقة هو بدلنا. 31 ماي 1966، نهار رسمي يجيه تاريخ يدونه بالحبر الأسود، أول بث للتلفزة التونسية، استوديو صغير، ناس الكل تستنى شنو بش يخرج من هالصندوق.
2: توجه فخامة الرئيس لحبيب بورقيبة إلى مبنى الإذاعة والتلفزة الوطنية، حيث استقبله السيد محمد مزالي ورؤساء المصالح وأطلعوه على تجهيزات التلفزة التي ستكون عاملاً آخر للتوعية وتنشيط الحركة الثقافية والفكرية في تونس.
0: فجأة تطلع أول مذيعة تونسية، أما الصدمة صورتها مقلوبة، شفما أش صار؟ لكن بعد لحظات الصورة تتصلح، الصوت يوضح وتبدأ الحكاية.
3: وسادتي يسرنا مشاهدي الكرام نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
0: التوانسة أول ما شافوا التلفزة بقوا يتفرجوا فيها كيف اللي يشوف في السحر. عم الطيب أول ما شاف حصان في الشاشة قال منين دخل هذا؟ كانت الناس تعلق، ما نعرفش كيفاش يحطوا العباد في هالصندوق، وصارت برشة طرايف. منهم مرة خالتي زهرة سكرت التلفزة وقالت سكر علينا هالتلفزة، الشومي كلي ما زال ناكلوا الرجال يتفرجوا فينا.
4: مصطفى محمد من دوز باش نحكي لكم على وقتاش دخلت التلفزة لدوز. دخلت في 1970 بالضبط، مش عارف 71 72. بالطبيعة كتاو نوار بلوم، ما ثمش كولار عندنا قليلة، معناه يحطها الواحد قدام، يحطها جارنا يحطها قدام الدار ويجي الناس تفرج عليها، تفرجوا على مسلسل كان ثم شكون يتذكر مسلسل فارس ونجود. ومن ضمن الطرائف ان عزوز تتفرج على التلفزة جايبين المذيع يعطي في الاخبار، غنبزت من قداه تاو نقول لها شبيه، قلت لهم اراه حتى هو يشبح فيه. ومن ضمن الطرائف اخرى حتى الراجل يتفرج على سمير توفيق على في التلفزة، كلم عائلته قال لها يا ريتك زي سمير توفيق. وتجي الناس تتفرج من قد كل شيرة، ومن المرة المسلسل يمشي قص الضوء، كلم شباني قال لهم تراجبوا لها الجازة بقى لها تمشي حتى تمشي بالجازة، وقدام لجي الضوء كانت بالبطارية ويمشي هز بها دارين البطارية بالمحول، يمشي شرج بها ويجيب بها واحد على جيبها في حتى البروطة ما ذمش يديرها على باب حش المصمتين على بهيم وديرها قدامه ويجيب يتفرج عليها في التلفزة. من انه كتمة على البطارية واحد يبها على ظهره ما فاق، كان يجي الميم تاع البطارية كلال طروفة كل من تالي، ويديروا في الانتان يطلعوا فوق الصح ويديروا له في كسكاس باش يجبد ليبيا، ويديروا له في صلصة المنيوم يقصاه وقدها صلصة المنيوم وعالقوا فيها ويديروا بيش الباه في الارسال. هذه كل طرائف على التلفزة في سابق الزمان. احنا كصغار نتفرج على قارة زهواني وعلى صاحب العقل في ليبيا وقماشة في ليبيا وما صاحب ونقار زهواني في تونس وبرشة برشة مسلسلات ويجيبوا في توجيهات الرئيس إذا كان بدأت توجيهات الرئيس ما يتحرك حتى حد اللي يقولك الزبانة تسمح الظن بعد ما يكمل توجيهات الرئيس ما تبدأ ترجع بها النفس تتكلم العباد كان بعد ما تكمل الأحوال الجوية نذكر في توجيهات الرئيس ومن بعد يجيبوا الأخبار طول هذا في الثمانية أخبار الثمانية هذه الطرائف بالنسبة للتلفزة في السبعينات في دوز ومن بعد كثرت هذا النوار بلون والكولار وكثرت التلفزة في كل دار
0: وقتها في الريف ما كانش فما ضوء التلفزة تخدم بالبطري بطري كبيرة تتشرج في حانوت وإلا في وسط السوق متاع البلدة تتحط في الليل قدام الشاشة كأنها محرك معجزة والأهم لونتين هذاك مغامرة في حد ذاتها لونتين حديد ومربوط بسلك ساعات يمشي ويجي مع الريح وساعات التصويرة تولي كحلة وساعات الدغدش وصوتها يسكت ووقتها تبدأ المغامرة واحد يطلع فوق السطح وواحد يحل التلفزة والثالث يبدأ بيناتهم ويوجه فيهم دور يمين زيد يسار هكا لا لا هربت صورة خليه هكاك هاي رجعت المهم نسمعوا صوت عبد العزيز العروي نزيها مزهود والقايمة طول وقتها

0: أنا خالد بن فقير، رئيس جمعية قدماء للإذاعة والتلفزيون التونسية، صحافي بالأساس. بديت العمل في التلفزيون عام 73. كنت من الجيل اللي جاء بعد الجيل، نجم تقول الأول، يعني بعد سي محمد المحرزي ربي يطول في عمره، وإسماعيل لكحل الله يرحمه، سي قاسم المسدي الله يرحمه، سي حمد العموري الله يرحمه، سي محمود صابر الله يرحمه. وبعد الجيل هذايا جينا احنا، هذايا جيل كون نفسه بنفسه، ما عندهم شهادة علمية، وإنما كونوا رواحهم تكوين اسمح لهم باش يتبعوا هالمجال هذايا. احنا كنا مجموعة من الشباب المتخرج من جامعات، وجينا مباشرة بعد الجيل هذايا، والتلفزة كانت بالأسود والأبيض. الجيل هذايا فيه محمد روفي عيش، فيه أنا، فيه نور الدين المازني، فيه عم مجيد الشعار، فيه محمد سميدة، وبعدنا جاءوا جماعة أخرين كما ماهر عبد الرحمن، لحبيب الغريبي، سيد الغزامي، وعدد آخر، قمر الكعبي، جميل الماجري، وصلاح الدين قاسم، وعدد آخر من الزملاء اللي ربما نسيت البعض منهم. التجربة كانت في البداية بالطبيعة كنا محررين، قبل ما نقدموا الأخبار كنا ندخلوا لقاعة التحرير نحرروا ثم أخبار يعني وطنية وثم أخبار عالمية. بالنسبة للأخبار الوطنية ويقع التلخيص ما تجيبه وكالة تونس فريق الأنباء وات لخصوه، أو ريبورتاجات نقوم بهم احنا في قاعة التحرير. بالطبيعة ثم التنسيق في مستوى آخر هو الصورة، لأنه التلفزة هي الصورة، وهوني ثم اشتراك. من الأول كانت عمليات بسيطة، نقعد نعتمد على جينا أفلام من فيز نيوز ومن شركات عالمية تعطي المادة هذه، ولكن تجي بتأخير، مش كما توا الأخبار تجي في إبانها في يومها. ثم بعد وقع اختيارنا احنا باش نقدموا الأخبار تاع الساعة الثامنة، وكان تجربة باهية، معناها قدمنا كما قلت لك بالأسود والأبيض، وبشوية بشوية مع التطور التكنولوجي تغير الكاميرا ولات بالألوان، ولات مسؤولية، على خاطر يزمك تكون حاضر، ويزمك تكون لابس مليح، ويزمك الإضاءة يزم تكون متوفرة، ويزمك تمشي لقاعة التجميل باش ثم الوجه يزم يكون مخدوم، على خاطر مش معقول باش تدخل الاستوديو والإضاءة ما تكونش كاملة، خاطر الوجه متاعك يولي موش بارز مليح ولا ضاوي. ثم كذلك ثم بعض ألوان اللي مازمش تتلبس كما الأزرق، القميص الأزرق. احنا مدام نتحدث على قفصة نثبت اللي أنا قفصة، أنا اللي أعلنت على الهجوم اللي وقع على قفصة في التلفزة وقتها، وتحولت إلى قفصة وعملت زوز تحقيقات في المدينة غادي، وكان عندهم صدى معنا كبير، وحبينا المهنة متاعنا وضحينا برشا، ما كناش نطلبوا برشا فلوس، ما كنا نقول لك على حاجة تقعد باهتة، معناها كونه والمستمعين بتاع قفصة يسمعوا فيها. لما ب36 دينار شاريتي في الشر، ونقعد نستناها بعد 6 شهور باش نتحصل عليها، وأنا متحصل على الإجازة ومستوى عالي، ولكن صبرت وقلت ما يهمش، مازلت وقت الشباب وقاعد نبذل في مجهود وتوا تتحسن، ونحمد ربي على كل حال خدمنا، وتوا سلمنا المشعل إلى عدد كبير من الشباب. هذا هو، حبيت نعطي فكرة على الانطلاقة متاعي في شريط الأنباء مع نخبة من الشباب، وقمنا بالدور متاعنا حتى لين خرجت في التقاعد 2012، وتوا ماخذ مسؤولية جمعية قدماء الإذاعة وتبدأ التونسية ويقوموا بعديد الأنشطة الترفيهية، وناخذوا ذكريات ما بين بعضنا، نتحدث مع بعضنا، وحقيقة معناه أجواء باهية. كل حال ربي يطول في عمرنا، وانتم خذوا المشعل ووصلوا الرسالة النبيلة متاعكم، وبارك الله فيكم، وتحية إلى مستمعي إذاعة قفصة.
1: في الريف التلفزة مش للدار لكن للحومة الكل. ما كانش فما كراسي، من العشية يرشوا قدام الدار، يفرشوا الحصير، يحضروا البرات، الزربية، الكلماوي، يخرجوهم الكل لبرا ويحضروا القعدة. الفرجة جماعية، العائلة الكل، الجيران، الصغار، الكبار، الصمت يعم وقت الأخبار، والضحك يملأ الجو وقت المسلسل، والناس تضرب الموعد للملقى. نشوفوكم نهار الجمعة في دار عم علي، فما تمثيلية جديدة، هيا ليلتكم زينة.
2: أنا راشد عبد الرشيد، دوار الحسينية بردادية، من بلدة أم العرق بما تمديد زانوش.
3: كانت التلفزة قبل ما يعرفوا ايش الناس هنا. أول مرة جاب تلفزة هنا هو بوي الله يرحمه، اليوم هكا ولا؟
4: أول مرة جابه بوي، هذاك هو أول مرة جابه. نحن قدي معنا اشتري بس جابه بوي أول مرة. نتلمينا عاد عليها العيال الكل وجيرير الكل يجيب يتفرج على التلفزة.
3: بس كل تفرج على التلفزة؟
4: بس كل تفرج على التلفزة. نفحت لهم بالتلفزة والوين تنتلموا عليها حتى نص الليل.
3: كبار وصغار،
4: كبار وصغار وكل على بعضك، كل كيف
3: أسمع بالتلفزة وهي
4: أسمع بالتلفزة وهي أبداها من وقتها من الأولين بالكل.
3: ليش ماشي انت؟
4: قال الكبار الأولين الكل لا يتفرج.
5: نحن ما نظن ظل النفحة ما أول تلفزة تقينا ظل نتفرج على التلفزة النص اللي نتعملك الخطوط لا نتفرج عليها.
3: يعني كانت سودة وبيضة راي بكري،
5: كانت سودة وبيضة التلفزة، ظل نتفرجوا عليها، ظل ملمومه عليها كل الجيران وكل ملمومين عليها، ظل نتفرجوا عليها.
3: وتمشي
5: التلفزة هي جابها عمي الله يرحمه.
3: اي وزيد هي بالبطارية بكري، ما كانش عندنا ضوء في البلاد دي،
4: تمشي
3: بالبطارية. انا نتذكر حاجة النهار بعد تلقاني نمشي نسرجوها من العب الصادق، نزوا على كريتها باش تسرجك البطارية، وفي الليل كل ليلة معتها تبات
4: نبدو العسرة التلفزة تقص البطارية، يلزمش البطارية يهزوا يسرجوها.
3: مسلسلات تتفرجوا عليها؟
4: تفرجوا على المسلسلات.
3: بوي وجماعة يتفرجوا على أخبار؟
4: بوي يحب يتفرج على أخبار، يقول نحن نتفرج على أخبارنا، نحن نتفرج على المسلسلات، نعسوا عليه من تجوا المسلسلات.
3: إيه صحيح، معناتها بكري كلك انت تجي انت وجماعتك من غادي ساعات.
5: نجي واخواتي كلنا نتفرج في بيت عمي، نمشي لبيت عمي نتفرج عند. نحن ما عندناش تلفزه وقت، نمشي لبيت عمي نتفرج. اول تلفزه جابها نمشي نتفرج، ورغم امي ما تخليناش نخرج في الليل، ساعات نخرج ونرجع.
3: المهم يعني كانت ثم ذكريات. معانا خديجة الرداوي، بربي احكي لنا كيفاش التلفزة جت اول مرة لدواركم، نحبوا نعرفوا كيفاش قديم.
6: اول ما جت التلفزة جابها عمي يخدم في فرنسا، جاب لنا التلفزة.
3: ما عندناش الناس تلفز وقتها،
6: ما عندناش، كنا ما عندناش قبل، ما عندناش التلفزة نقصروا الليل كاك حكا وحجة وحاجات كي هيك. ملي جتنا التلفزة نحطوها في البطارية ونجمعوا عليها جيراننا الكل، كي تجي الاخبار لازم يتفرجوا الكبار ونحن نحترموهم ونقعدوا هاك المشوار هذاك باش نتفرجوا نحن على كل مسلسل له، وبعد نقصها لومة الغدر ونزيد نجملوا جيراننا الكل مع بعض.
3: يعني الدوار كله بتم
6: على الكل، حتى ما عندنا دوار متقسينا هكا بعيد علينا شوي، يجونا يقصروا الليل على التلفزه هذيك. الناس كل نافعه تحب تشوفك لعباتك واش تتحرك واش تتكلم واش
3: يعني
6: تحكي.
3: اول مره تشوفك
6: اول مره نشوفوا الحكايات هذيك، واش العباد تحكي واش العباد تشوف. معناها اللي يقعد يشوف يقول الخوه الاخر يسمع لهم في الغدوه جاء.
3: وهي كانت سودا وبيضا،
6: وهي كانت سودا وبيضا، ما كانتش هكا الكلوريات، بالبطاريه تمشي بالبطاريه يعني. ونتفرجوا عليها شويه ونقصوها باش الليله الاخرى نجموا نتفرج. وهرم الكبار ديما الاولى ليهم يتفرجوا على الاخبار ويتفرجوا على بورقيبه واكل الاخبار هذه.
3: اول مره شفتوا واكل ممثلين واكل
6: اول مره نشوفوه. احنا كي نشوفوا حاجه نقعدوا نحبوا ديما نتفرجوا على باش نعرفوا شنو. وبعد عاد تعلقت العباد، بدات الكل عندها تلافز وبدات تعرف العباد شنو هي التلفزه شنو هي دوا.
2: هو في الحقيقه والدي محمد الصالح بن حسن الرداوي في دوارنا احنا في ام العلق دوار الحسينيه كان اول من جاب التلفزه وكانوا يتلموا عليها كبار وصغار وفرجها يعني يكتشفوا في عالم جديد عليهم عالم كبير يا خلاص. هي اختي اليمنى اللي كانت تحدثت على التلفزه وكيفاش كانوا يجوا العباد واحد والمدام شميسة هذولا تحدثوا قبل على كيفاش التلفزه قديم كانت وكيفاش كانت يعني العباد راهو حتى قديم كان ثم حاجه صعوبات في الريف انا بالبطاريه يعني لازمك تلقى تلفزه ولازمك تلقى بطاريه ولكن كانت حاجه معناتها كبيره خلاص ما تصورهاش يعني تو جيل تاع امي ما يتفهمهاش كانت عالم بديل في الوقت هذاك. هون نحكي لكم حاجه اخرى على التلفزه كما قلت حكيت لكم قبل على والدي اللي هو اول من عمل التلفزه لكن نتذكر مره قبل الفتره دي وانا صغير ياسر مشى والدي وكان نقولوا ها ليلة ليلة في قفصل وعندنا قريب غادي وقريب لاباس يعني هو ممكن يعني عندهم تلفزه غادي لكن الوالد كيف روح يحكي لنا على التلفزه انا عمري ولا شفت التلفزه ويقول لي راهو جوع بيد متعدين فيك راح يبدا يتفرجوا على الاخبار نقولوا هنا خويا نشدهم هنا لا يقول لي راهو يتحدوا ما تشدوش حاول يفهمني يقول لي راهو مسكر عليهم ما تشد هي نقولوا انه نحلنا عليهم ولا ندور من تالي ونشدهم يعني صورة كاريكاتيرية معناتها باهية هذه التلفزة بكري لنا وقتها ما نعرفش.
1: في الأول كل شيء أبيض وأسود الأخبار مسلسلات وحتى أحلام الناس أما في السبعينات بشوية بشوية دخلت الألوان هكا من الأول كانت الألوان غامقة شوية ومن بعد بدأت تفتح لين ولينا نشوفوا الصورة كأنه الشخص قدامي. واحدة قالت والله حسيت كي شفت الروبة حمراء متاع الممثلة حسيتها كأنها قدامي. الألوان بدلت الذوق بدلت الديكور وحتى وجوه المذيعين ولت تبان حية.
7: عسلامة مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة في برنامج رجع الشريط. اليوم باش نحاول نرجع معاكم الشريط باش نتحدث على بعض المحطات الحقيقة ما هيش الكل بعض المحطات مما علق في ذاكرتي وانا طفلة في أواسط الثمانينات في علاقة بموضوع الحصة اليوم من رجع الشريط اللي هي التلفزة بالأبيض والأكحل. وقتها تلافز بالألوان ما زالت ما هيش معروفة في ديارنا. أول دار تدخلها التلفزة كانت دارنا. وقتها نذكرنا أخويا اللي هو تو في كندا إن شاء الله ربي يرجعه سالم طلبنا من بابا ماشي لصفاقس طلبنا منه وقلنا له بابا جبلنا تلفزة. الوالد كان عند الوعد العشية جبلنا التلفزة فرحانين بها نخرجوا فيها من الكردونة بعد ما ركب بابا الخيوط ورجلها وكذا كانت بمثابة الحدث سعيد, سعيد جدا بقينا متسمرين قدامها العشية كاملة نتفرجوا فيها فرحانين ماناش مصدقين. فكانت بداية دخولنا إلى عالم الشاشة عالم المشهد الإعلام المرئي. نتذكر بعض الحلقات أو بعض السلاسل متاع الأطفال الموجودة وقتها افتحي يا سمسم بعد ماجد لعبة خشبية بعد بيل وسيباستيان اللي هي من الأعمال المخصصة للأطفال الناجحة جدا وشكلت جزء كبير من ملمحنا الطفولي وشكلت جزء كبير من شخصيتنا وشكلت جزء كبير من المشهد التلفزيوني وقتها. التو كي نبقى وحدي هكا ونحب زاد هكا شوية حنين للماضي ونحب نرجع الشريط نرجع في اليوتيوب ونشوف حلقات ماجد لعبة خشبية وحلقات من افتح يا سمسم خاصة شارة البداية اللي مازلت التو نحفظها. بيل وسيباستيان زاد رغم تطور المشهد الإعلامي والتكنولوجي وفي عهد الرقميات والفيسبوك والتيك توك إلى آخره لكن ما زال بيل وسيباستيان وما زالت افتح يا سمسم تشدني برشا. حتى بناتي قاعدة نوري لهم معناها في ذكريات أمهم ما زالت زادة في ذكرياتي فوزير شريهان اللي هي تقريبا 85 87 ثم بعد في التسعينات تواصلت السلسلة. فوزير شريهان زادة كانت من الأعمال اللي شد انتباهي وقتها وكل الشو وكل عروض اللي تعمل فيها والاستعراض اللي تعمل فيه نجمة الاستعراضات شريهان بطبيعة كانت حلت لي مجال للحلم مجال للخيال اني نهار من نهارات باش نولي كيفها ولا نهار من نهارات باش نولي منشطة كيما نجيب الخطاب الله يرحمه. أيضا نتذكر بعض حلقات من لو سمحتم لعملاق التنشيط التلفزيوني المنوعات نجيب الخطاب والحقيقة يعني اللي خلاني نحب الإعلام وخلاني نتمنى نهارا نخوض غمار التجربة الإعلامية هو نجيب الخطاب الله يرحمه، بك المنوعات الضخمة كما لو سمحتم، ثم تتالت بعدها الأعمال والبرامج لنجيب الخطاب. أيضا هو اللي شراني في العمل الإذاعي خاصة التلفزيوني أيضا، وكانت التلفزة بالأبيض ولك حل عندها شرم خاص وعندها خصوصية جميلة جدا ومتفردة في وقتنا ساعتها. كان بابا كي عمر البطري الناس كلها تجينا دوار كامل يجي لدارنا، عماتي بنات عمي ولاد عمي هك العزيزات وجو بحذا أمي الطيب كاستي ونقعد وكل برا في عشية الصيف في حسرة. كنرجع الشريط نتمنى لو يرجع بي الزمن إلى الوراء، إلى تلك الأيام البسيطة النقية، إلى السعادة في أبسط تفاصيلها. كنا لعشية الصيف بعد ما يوفك الوهج وكسخانة رشرشوا قدام الدار ونفرشوا ونحضروا ونخرجوا التلفزة البر ونحطوها على كرسي باش يجي الدوار يسهر بحذانا، يجون أولاد عمي يجون أبنات عمي. بحكم كما كنت نحكي في بداية اللقاء هذا، أول تلفزة كانت في دارنا، كنا كي باش ندغدش شوية هكا وتضيع الصورة تلقى واحد فوق السطح يعدل في لونتين الأخرى من اللوطة يمرر في الكلام للدخلاني صفط ما صفطش زيد شوية على اليمين زيد شوية على اليسار. وكانت التفاصيل هذه رغم بساطتها هي اللي كانت تصنع سعادتنا ونحن أطفال وتصنع سعادة أكل دوار كامل، لأنه التلفزة بالأبيض والأكحل بقدر ما كانت عزيزة، كنقول عزيزة معناها نادرة، نادرة الوجود في مجتمعاتنا الريفية في العهد ذاك، فكانت للتلفزة النصيب الأكبر في لمان العائلات ولمان الأقارب. كانت السهريات نقعد ونسهر معناها وشيخين وفرحانين. وكان نتذكر كي بابا يبطى في باش يهز البطري كيوفه ويشرجيه يقعد مرات نهار نهارين نبقوا بلا التلفزة، نولوا نستمطوا طرق جديدة في التحايل على بابا، نخلوهم يرقد في الليل، وعندي أخويا يمشي يخرج الكهرباء بشوية من الجراج بالساكتة ونسرقوا البطري متاع كرهبة بابا ونمشوا به شوية التلفزة، تلقى ناس تتفرج ومثلا نا ولا أخويا الأخرى نعسوا على بابا لا يفيق من نومه يلقانا نستعملوا في بطري التلفزة. التلفزة كانت بما تعرضه من برامج، سواء كما برامج الأطفال كما حكيت لكم افتح يا سمسم بيل وسيباستيان ماجد لعبة خشبية وأكيد غيرها من الأعمال للأطفال المخصصة للأطفال اللي أكيد نسيتها لأني الحقيقة ما نتذكرش كل شيء، لكن بعض المحطات الهامة فقط اللي نذكرها كانت برامج هادفة، كانت برامج تشجع الطفل على الخيال على الابتكار، تعدي قيم مزيانة، تعدي رسائل مزيانة. أكيد المشهد توا تبدل وتغير بحكم التطور واللي نشوفه فيه، وأكيد بعد التلفزة باللك حلو الأبيض جت التلفزة بالألوان اللي انفتحت بينا إلى على عالم آخر وأفاق أخرى، ولكن يبقى للتلفزة باللك حلو الأبيض عندها الشرم الخاص متاعها وعندها ذكريات مزيانة برشا ما زالت عالقة في البال وفي الذاكرة. وكنت فكروها ونرجع شريط نقولوا يا حسرة يا زمان، يا حسرة على التلفزة البسيطة اللي بلاك حلو الأبيض فيها لونين صحيح، ولكن فتحت لنا الدنيا وفتحت لنا أفاق للحلم وللخيال وللابتكار، وزرعت فينا الأسئلة كيفاش الحاجة ذيك تجي وكيفاش البرامج ذيك تتعدى، ونتسائلوا في أسئلة وقتها وإحنا أطفال أكبر من أعمارنا كيفاش تمشي التلفزة ذي، كيفاش يعدولنا في الأعمال هذيك. برشا حاجات كانت تتبادر إلى أذهاننا ونحن أطفال. فالتلفزة بالأبيض والأكحل شخصيا التو نحبها، والتلفزة هذيك اللي جتنا عام 85 التو موجودة في دارنا والتو مستحفظين عليها، نتذكرها التلفزة حمراء سوني والله العظيم التو موجودة في الدار، ما حبيناش لا نطيشوها ولا نبيعوها ولا حد شيء، لأن كانت أول تلفزة تدخل الدوار وأول تلفزة نشوفوها وتحللنا الشاهية خاصة معناها اللي غرمتني بالعمل الإعلامي وبعد وليت مغرومة أكثر بالعمل الإذاعي، فخذت التجربة بعد سنوات طويلة، خذ تجربة الإعلام، والفضل يرجع للتلفزة اللي فيها لونين فقط، الأبيض والأكحل، اللي رسمت لي أحلام بمختلف الألوان.
1: التلفزة كانت بوابة، ما كانتش مراية برك، كانت نافذة، نافذة على مصر، فرنسا، لبنان، العراق، وحتى على الحومة اللي في آخر الدنيا. أما اليوم ما عادش التلفزة تستناها العائلة، اليوم التلفزة في جيبك، في إيدك، حتى في منقالتك. اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي صوتك يتحول للصورة والآلة تحكي معاك، أما وقتها كنا نحكم على الشاشة ونحسوا اللي هي تحكي معانا.
8: مختار بن أحمد إسماعيل، معلم تطبيق أول متقاعد. أول ما كنت أنا

0: محمود سعيد. جت العباد كيف قاعد تحب تظهر وتشوف يا تنزلية، حتى البيت ما تسعشك العباد هذيك متاع الرغم ناس كل تحب تتفرج. لكن المسلسل هيك هو مسلسل جميل جدا. بعد مدة تدعى واحد من الأثرياء سيد معتمد تاع المنطقة، كي جاء استدعوا بي الوالد، يا أخي بي الوالد قال يجيبك التلفزة لسيد المعتمد تفرج عليه. هزيت كملتنا واحد هي والبطرية وكل مشيت سهر عليها. المعتمد أعجب بتلك التلفزة، هذه ما كانش قديم خلاص بجيب البطارية، ومثلا لأن الضوء الكهرباء ما شافش المنطقة خلاص. بعد مدة ما نقرر في مزورة، جتك مقابلة متاع محمد علي كلاي وواحد أخر سنة بوكسير، عملوها في الليل ماضي ساعتين متاع الليل. قالوا لي المعلمين جيب التنزخة شو، ثم واحد اسمه هو رئيس فرقة فنية يقولوا له عمار الباندي عمار المجوري. جت العباد تفرج في القسم في قاعة القسم تاع المدرسة، تعبت هاك القاعة شوفوا معناها العياد في وقت اللي يتكلم محمد علي كلاي على البوكسور الاخر، معناها تبدا تصفق العباد وتعيط. بعد ايش؟ سهرنا الثلاثة تقريب واش ولا تمت المخالفة وانتصر محمد علي كلاي على المسؤول. البطارية نهزوها شاملوا فيها نعمرها في السنداج بتاع البلاد، فهمني؟ موتور السنداج بتاع الماء، فهمني؟ نهزها على البكية بتاع ماء تيرنا شرجها ونجيب إذا كان تمت الشرجية بتاعها، فهمني؟ ونحاول فيها كل مرة كيفاش، وحتى اللي أنا ما تحدثت التلفزة الجديدة كنش نعرف كان كي نمشي التلفزة هذه ولا الفام نمشي الفاكس ولا حاجة نتفرج على فيلم. أما كان أول مرة نتفرج على التلفزة كاك الصناعة الجديدة والبدعة الجديدة.
1: من دار صغيرة في دوار منسي كنا نشوف العالم، واليوم في بحر الشاشات نرجع. الأيام كانت الصورة مقلوبة لكن الحكاية كانت راكزة.
2: السلام عليكم، عبد الله متجول من بير الحفي، فنان شعبي مدير المهرجان الصيفي ببير الحفي. الطرايف متاع التلفزة بالبطارية أنا خلطت عليها في 81-82 نقرأ في الأولى والثانية ابتدائي، كانت عندها نكهة خاصة البطارية وتبديل الكروشيات وهز البطارية تشارجها 24 ساعة، وليلة البطارية ما التلفزة ما تخدمش البطارية في الشارج، نرقدوا على بكري وكتربينا على حاجات اللي توك يشوفوها ما نجموش نتفرجوا عليها ما خطر موجودين ديما. وذيك كانت ثم نكهة كبيرة في الحياة، وكانت ثم مصداقية متاع حياة، وكانت ثم البطارية هذيك كانت تلم العيلة وتلم حتى العرش كامل باش يتفرجوا على برنامج بتاع لو سمحتم ولا برنامج افتح يا سمسم، وإن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب وشكرا.
3: ونبقى الآن مع الفترة الإضافية الأولى.
4: أنا وبنت مسعود عمري تلفزة قبل شفت عند جيران، قبل ما نعرفه إيش شفت عند جيران نتفرجوا عليها، وبعدين شرينا تلفزة والمرحوم الله يرحمه يتفرج على الأخبار، ونحن نتفرج دري يتفرج على الصور متحركة ونتفرج على مسلسل خالتي قماشة. والله يجوا جيران يتفرجوا، كيجوا جيران الرجال يتفرجوا نحن نخرجوا يتفرجوا على الكورة يتفرجوا على الأخبار يتفرجوا، كيجوا هم نحن نخرجوا ما عدناش نوعد.
5: موتر ساتور
6: هانو لكو ديسار 14 فوا
5: ميس جوديس
7: vous êtes prêts bébé pour l'enregistrement de Mahal Shahad
5: dans une minute
7: bon vous attendez merci.
8: ما نعرفوهاش وكانت قليلة، وكي شفناها من الأول الذر الصغار خافوا منها. وجملنا مرة في مناسبة عندي بنية رضع فيها، كي شافتها خافت قربت تموت من الفجعة متاعتها، وهو اللي شراها عنده عائلة كبيرة يقري فيها وما عندوش، كي روح خذا أخوه هز حق صرفي على ذريته. والحمد لله والت الناس كل تعرفها الحاجة نلقوها باهي نتفرجوا عليها ونلقوها فيها الوش نسكروا التلفزة ونتفرجوا شعي خلاص. كان لقينا ذكر ربي ونبي نتفرجوا

0: هذه الناس كلها ظن الناس معوين كانت يجيبوا حاجة مشي نسكر على التلفزة تجي الناس تصل من كل بلاصة أسمع بالتلفزة وين وهي تصل عليها الناس الكل الكبير والصغير لا أنسى وذكر كان جت حاجة باهية الناس كلها تفرجوا عليه كان جت حاجة مشي هي التحشم الكبير من الصغير قصها خلاص كان جت حويجة باهية الناس الكل تفرح بها والناس الكل تعنى لها من بعيد.
1: أما الآن فندعوكم لنواصل مع الأصدقاء الصغار.
2: جني صيب نفطة عندما نتحدث عن دخول جهاز التلفزة إلى الديار التونسية ما لا يسعنا إلا أن نذكر أولا يوم الافتتاح بالنسبة للبث الرسمي للتلفزة التونسية وذلك كان يوم 31 ماي 1966. سبقته عدة محاولات للبث التجريبي. كان البث في أول مرحلة 3 ساعات يوميا، ساعتان عربية وساعة فرنسية. وكان شرف المذيعة الربط نزيهة المغربي هي أول مذيعة ربط ظهرت في التلفزة التونسية وكان لها شرف تقديم المادة أنذاك يومها، إضافة إلى عدة زميلات توالت على البرامج تباعا في الإذاعة في التلفزة التونسية. نذكر منهم عفيفة بن عاشور، سلوى العياشي، ملكة بن خامسة، ونبيها بن سميدة. كذلك بالنسبة للعنصر الرجالي من مقدمي برامج ومن مذيعين نذكر حمادي الجزيري، نذكر أيضا عبد العز الدين الملوح، ونذكر أول معد البرامج الرياضية بالتلفزة التونسية وهو السيد رؤوف بن عمر. كانت أنذاك نوعية التلفزة نوعية كرتاج كانت باللون الأبيض والأسود، الصورة أبيض وأسود. دامت تلك الفترة من عام 1966 إلى 1976، دامت فترة 10 سنوات باللون الأبيض والأسود بدون ألوان، إلى أن وصلت سنة 1976 دخلت الألوان على التلفزة التونسية، وكان تحديدا في شهر رمضان، تحديدا في مسلسل كان من إخراج قيدوم الإذاعة والتلفزة التونسية عبد الرزاق الحمامي في مسلسل الزورق الصغير. الزورق الصغير كان من بطولة بلقيس الشريعة والمنصف الأزهر سنة 1976. من بين أيضا المسلسلات المشهورة في الفترة ذيك إبان في أوائل التلفزة التونسية نذكر مثلا مسلسل هو مشهور برشا وتبعناها الناس كل صغار وكبار في الفترة ذيك، هو مسلسل أم تراكي من بطولة القدير محمد بن علي والعظيمة زهرة فايزة. نذكر أيضا مسلسل خالتي كموشة ضايا معناها مثله الممثل القدير الفكاهي عبد السلام البش. عندنا أيضا ما نذكروش الحاج كلوف، شكون منا في تونس ما يذكرش مسلسل الحاج كلوف، هو من إخراج فاطمة سكندراني ومن بطولة حمودة معالي. فنقولوا بدايات التلفزة التونسية نجموش نتعدوا ما نحكوش على مقابلات الملاكم الدولي محمد علي كلاي اللي كانت تقام في سويعات الفجر الأولى، وكانوا ينتظروها الرجال خاصة ينتظروها ويتلموا يقعدوك في دار واحدة. كانت التلفزة هي التلفزة، ما كانش عند الناس الكل، كانت التلفزة في الوقت ذاك معناها في عرش كامل تلقي في قداش عائلة، عرش كامل تلقي عائلة واحدة يملكوا جهاز تلفزة، ينادوا بعضهم الرجال. فك الليلة ذيك مثل في الليل بعد 12 تبدأ مقابلات محمد عليك لا يتبعوها بكل حماس بكل ضحك، فدلك يتبعوها ويعملوا عنها جو ويعملوا عنها قاعدة. زاد عنا مسلسل زورو تبعوه برشا توانسة في الفترة ذيك، وأفلام زاد شارلي شابلان زاد ما نتعدوش عليها كمرور الكرام. شارلي شابلان زاد عمل بصمة كبيرة في التلفزة التونسية. التلفزة كانت لامة العائلة في تحديدا ونحكو على نفطة، على منطقتي نفطة كانت لامة العائلة كما حكيت، معناها التلفزة كانت عندنا جهاز واحد تلقيه في عائلة واحدة في عرش واحد، تتلم العائلة في الفترة هذيك خاصة في كذا يبدأ مسلسل ولا هكا بالنسبة للنساء والصغار وكل يبدأ مسلسل تلم الناس الكل ويتفرجوا معناها، وتقعد قاعدة وتاي ومعناها وضحك وفادلك وعدوا سكتوا فك الصغار وعد جو وخرجكم في الصيف تخرجك التلفزة ذيك البرة للحوش وفرشوا كلمة وفرشوا حسرة وكل حسرة ويقعدوا يتفرجوا النساء ويعملوا عنها جو كأنه مش يشوفوا وسكات وعدوا سكتوا فك الصغيرات وكل. في شهر رمضان زاد التلفزة كانت الرفيق الأول وعشرتنا في فترة رمضان، جي مسلسلات بالعنوة في التلفزة التونسية الفرنسية، كانت العائلات معناها تجي لك العائلة ذيك اللي تملك جهاز تلفزات، كم من الناس شق فطرها وتصلي أشفاحها، وكل يجو طول، وكل يجو نساء، يجو نساء تقعد في شق ورجال تقعد في شق، ويتفرجوا على التلفزة، يتفرجوا على البرامج ذيك، وتعود مشروبات الدور، وعود ماكلة الدور، وعود معناها وضحك إذا كنت تستدعى مثلا مسلسل ضحك يضحكوا، ويسمعوا زاد الأخبار، يسمعوا الأخبار خاصة الرجال الكبار، يسكتوا الصغيرات باش يسمعوا الأخبار، ويسمعوا توجيهات السيد الرئيس، كانت يوميا توجيهات السيد الرئيس. بالنسبة للتلفزة كما قلت لك لمت العائلات وخلقت برشة جو وبرشة معناها قعدات وبرشة ذكريات وبرشة زادة طرائف. من بين الطرائف مثلا مرأة هنا عندنا هنا في نفطة ذي معناها حكاية متداولة حكوها لنا الكبار، كوني مرأة مثالي جوها هي تملك تلفزة في دارها، جوها العرش كل باش يتفرجوا وكل باش يقعدوا، كي هكا كي يجي هكا معناها يتقطع البث، ولا يجي هكا تخشخيشة في التلفزة ولا حاجة، خد التلفزة ماشي شادة روحها، فك الفترات هذيك تعيط عنهم تقول له معناها راك معناها حسدتوها التلفزة وضربتوها بعين بلغتك كالنفاطة، وكل لغتنا تاع النية وتاع الناس احباب الله والناس اللي خطيهم انا في قلوبهم في فم، تقول لك ضربتوها بعين وتمشي تعمل كانون وتعمل عجاج وتعمل 27 وتسبع على التلفزة معناها باش ترجع البث وباش يرجعوا يتفرجوا على المسلسل ولا يتفرجوا على غناية ولا حاجة. زاد يحكوا زاد من الطرائف اللي صارت مرتبطة بالتلفزة، يحكوا زاد عامها في عام 69 جت فيضانات كبيرة في نفطة، جت فيضانات كبيرة معروفة الكبارات يعرفوها، راجل اللي معناها داره وكانوا جريدية معروف معناها نبنوا بالخشب ونبنوا بالطوب معناها ديارنا، الدار عطيها عليه، لا فكر لا في مرته لا في صغاره لا في ذري، عنده تليفزة هز تليفزة محضنها وخرج بها يجري، قال يمكن موت الموت أنا وتلفزتي ما خليش تلفزتي ورايا، خلى العائلة وهز التلفزة هرب بالتلفزة.
3: رجعنا الشريط لنهار دخلت فيه التلفزة، نهار خافت فيه المرأة الكبيرة، تحير فيه عمك، ونهار ضحكنا فيه من قلوبنا. رجعنا شريط التلفزة قبل ما تولي شي عادي كانت كل شي. اليوم في رجع الشريط رجعنا لزمان الحصيرة والتاي وهربة التصويرة.
4: والله تنحكي على التلفزة، أنا استحضرت التلفزة، أول تلفزة جت في المجد بعدس، أول تلفزة جت القهوة، جت دار مواطن اسمه حبيب النايب نايت الله يرحمه، نمشي ونحن ذري صغار نمشي ونفرج ونذب، واللي يرقد يبذهب، اللي يرقد ذري راهو اللي يرقد قبل 20 ب30 طول يفرشونا ويغطونا، والصباح كل واحد يروح لدارهم. جينا الاخبار بعد جت القهوه صبيح بيضه زاد مات عباس الله يرحمه، القهوه زاد جاب التلفزه، يا ودي شيء كبير ما نتابع بها الجو، القهوه ب 20 فرنك والفرجه ب 20، القهوة بعشرين والفرجة بعشرين، مرات يجي محمد عليك لايك نتبعوا فيه يجيك مقال لا لا رتع الصباح توقيت تونس لا رتع الصباح، نحن من ساعتين نجو من ساعتين باش نشدوا الكراسي ونشدوا كذا كان باش تفرجوا على الفريق القومي التونسي ولا كذا، مرات ما يجي تجي المقابلة متاع كلاي ضمني من الجولة الأولى ضربة قال يروحوا ما نقوليش حد درجي، نحن جايين من الساعتين تاعنا نتاع قالت هذاك عاد باختصار كتجي مراه في التلفزه مذيعه ولا حاجه منشطه ولا حاجه في التلفزه فما بيحش مثلا البطل كي ساعه البطل يضرب يتغش نقولوا كويس البطل يضربوه ما يلزموش يضرب البطل نتاع الفيلم، ساعه تجي كرهبه في فيلم تتعدى كان باش تخرج من الكرو من الشاشه نطب شروط نطيحوا تحت طابه عندنا الكرهبه تتعدى تدخل القهوه شيء الزمن هذاك الزمن الجميل.
3: رجعنا الشريط شفنا أول صورة أول صوت أول لمة، وقت التلفزة ما كانتش جهاز كانت حدث، وقت الناس كانت تحلم مع الشاشة وتضحك بصوت عالي، مش وقت الكوموند ولا فضائيات ولا منصات، وقت كانت التلفزة باب على العالم ونافذ على الجار. كانت التلفزة نهار صارت عمر، نهار اللي دخلت فيه الأول مرة تبدلت السهرية تبدلت الحكايات، ما عادش نسمعه ولينا نتفرجه. رجعناكم لنهار من نهارات الستينات وين ما كانش فما لا ويفي لا سمارتفون لا سوشيال ميديا، كانت الجيران تتلم باش تتفرج في هيك الصندوق عجب اللي فيه العباد تتكلم وتتحرك. رجعناكم لأول مرة دخلت التلفزة البيوت التوانسه.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي، عقربي أكيد فتا العقربي تمشي لتميم، تمشي لتميم أكثر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: الخامسة مساء باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بجفصة رضا المحمدي عن انطلاق أشغال تأهيل قسم الاستعجال بالمستشفى، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمة الطبية المسداة. كما أكد رضا المحمدي تخصيص فضاء آخر لقسم الاستعجال حتى نهاية الأشغال المبرمجة. انطلقت وزارة الداخلية في الدراسات الخاصة بمشروع أحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سبل حد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به في وقت سابق النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي الطاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطناصة من معتمدية سبل حد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. بولاية القصرين شهدت معتمدية فسان مساء أمس الجمعة هطول كميات هامة من الأمطار كانت مصحوبة بالبرد بعدد من المناطق. وفي هذا السياق أكد حسين رحموني نائب المجلس المحلي بمعتمدية فسان أن هذه الأمطار تسببت في أضرار جسيمة طالت عددا من أشجار الزيتون، ودعا إلى ضرورة الإسراع في معاينة الأضرار وتحديد حجم الخسائر والتدخل لفائدة الفلاحين المتضررين. بولاية سيدي بوزيد افتتح أمس الجمعة مشروع سوق البلدي المنجز ضمن برنامج الترمية المندمجة بمعتمدية السعيدة. وفي هذا الصدد أكد المنسق الجهوي لبرنامج الترمية المندمجة بسيدي بوزيد مراد عزري أنه تم تسليم المشروع إلى بلدية السعيدة التي قامت بتنزيل الإعلان المتعلق بتسويق 19 محلا تجاريا. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة ضمن أشغال دورته 63. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تصاعد القتال تسبب في نزوح نحو 50,000 شخص في تعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة باليمن، ليرتفع بذلك عدد النازحين إلى أكثر من 4 ملايين نازح في أنحاء متفرقة من اليمن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الو دكتور؟ الو دكتور؟
4: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا فقر الدم. شنو معناتها فقر الدم؟ شنو الأسباب؟ الأعراض والعلاج؟ للإجابة عن هذه الأسئلة في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
5: مرحبا. مرحبا بأخوتنا المستمعين. فقر الدم يسمى معضلة بالنسبة للصحة العمومية. علاش هي أكثر شيء نقول وراه هذا باش نحكو احنا على الشائع اللي هو 80% من فقر الدم أكثر نقوله غذائي. شنو معناها؟ هو سوء تغذية. أنتم من سألكم ونفدكم عليكم وقلناها ونزيد نعودوها أنه مثلا ما يحبوش العدس كان في الزينة وهم يا سيدي العدس والفول اللي احنا خافوا منهم واللي هم بالطبع يعملوا شوية غاز في البطن ونعرفوهم، لكن احنا هذوما الغذاء انتعنا يكون مختل وكيبدأ مكلتنا مختلة بالطبع يقع فقر في الدم، وخاصة المرأة عندها خصوصية فيزيولوجية تتمثل فك العادة الشهرية اللي هي تخسر فيها فإذا هي واحنا نلاحظوا أو يسمعوا فينا الطالبات واحنا ولا عنا بول باهي في قفصة يا طالبات راكم إذا ما تكتبوش بالكده راكم يتيح لكم الدم. شنو المشكلة نتاع الدم؟ خلينا نأخذوها بتبدليك ونقولوها علش أكثر ناس المتعرضين ليها هم البنات وخاصة إخوتنا البنات. ها نفدكوا عليك راكم إذا يبدأ الدم عندكم الحديد ناقص ويقولوا فقر الدم الحديد هو شنو معناها؟ يقع أنه الشعر ينسل ويبدأ يطيح ياسر والظوافر تتكسر والقلب يولي يدق ياسر. علش يدق ياسر؟ باش يوصل لك الأكسجين. كي نهزوا الورقة اللي يعطيها لنا البيولوجي ونقروها المليمتر، أنا مرة نفدك نقول يا عابد راو أي مليمتر انت عدم فيه قديش 5 ملايين كريات حمراء. 5 ملايين إذا هي ولت 3 ملايين والأقل يسمى فقر الدم. فهمنا؟ هو النجم يقوله تقنين علمي يتشاف بالمجهر ويتشافك التحاليل. أما مرات كتراك الشحوب هذيك في الوجه يسموا هذا ولا أختنا ولا أخونا قعد ياسر ما عملش غذاء طيب. إذن بالنسبة لي نحن شنو ثقافتنا؟ أولا نمزو على احنا عاداتنا شنو ثم كل العالم تعرف ايش قال؟ قال الغذاء التونسي اللي هو يسمى غذاء المتوسطي من احسن الغذاء. هاك لبسيسة وكل الكسي نتاعنا بالخضرة القفصية، يعني هذاك هو احنا عندنا الدواء في دارنا وعندنا قدامنا ويبارفان نمشي ونشرو حاجات اخرى من بعض الاماكن الاخرى والماكلة اللي باش تقوينا وتقوي شعرنا وترجع لنا جمال وترجعنا ان شاء الله تولي غنيين في الدم. ارجعوا لعاداتنا التقليدية، ناكلوا مكلتنا العربي شويتك الحمص والفول والعدس والحاجات هذه ثم توا ولا رجوع، تولي يقولوا لها ماكلة بيولوجية، تولي تشريها بأغلى الأثمان. راو كل الخضر انتعنا حلوة، وبالتالي نختموها بحوجة طيبة، كلوا بالشفاء.
4: كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
3: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف

0: عسلامة بكم، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في طلة جديدة من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. بدينا غد اليوم وغدوة مازلت نسمة صيف، وإن شاء الله نهار الاثنين بداية مواعيد جديدة وبداية شبكة جديدة على موجة إذاعة قفصة. إن شاء الله تروحكم مسبقا، مرحبا بكم ميلا اليوم في نسمة صيف كيف العادة نترافقوا حتى الثمانية.
1: المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا بالطبيعة، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. نسلموا عليهم وين ما كانوا يسمعوا فينا، في الطريق، الطقس في الحقيقة متقلب شوية، فما شوية رياح في بعض الجهات، فما أمطار في جهات أخرى، فردوا بينا على رواحنا وإن شاء الله نيتكم سينا ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار وين ما كنتم موجودين. أبقوا معنا.
0: يعطيك الصحة وسيلة في تذكيرك وتذكيرك في أحوال الطقس. احنا توال هنا في قفصة فما رياح، فما عجيج، خلينا نقوله بين ذفرين، لكل مستعملي الطريق توقي الحذر، خاصة في المسافات الطويلة، التنقل ما بين المدن، طقس قاعد يتبدل، فما رياح، فما شوية الرؤية ربما وغيرها من تفاصيل السياقة. ردوا بالكم بالبي وإن شاء الله توصلوا سلمين إلى كل الأماكن المقصودة. اليوم معنا نزار رويسي في الإخراج التقني، مرحبا بك نزار، رحبوا بك برشا في نسمة صيف، رحبوا زيدا بطهر جبالي.
1: طهر جبالي على في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وكمال التومي في غرفة الهاتف، وسيلة وريم من أمام الميكروفون.
0: يعطيك الصحة. أنا باش نلم تهاني الناس الكل اليوم، الناس الكل نعرفكم باش تطلبوا في غناية تحكي عليك، تهاني الوسيلة بمناسبة عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، إن شاء الله كل عام وانت ناجحة، وربي فرحك بنواراتك. نفرحوا بوسيلة نزار ولا نفرحوا بها؟

0: برشا محبة كلهم.
1: هذه الخرجة من استوديو.
0: هذه هي الخرجة.
1: مرسي ريم، يعطيك صحة نزار، شكرا لي كريم. هي في الحقيقة التهاني من أمس،
0: من أمس، من أمس. هذاك علاش لخصتها الكل منذ البداية،
1: باش ما نوصلوش هكا باش. شكرا ليك، إن شاء الله يا ربي أياماتنا وسنواتنا كلها مليئة بالأفراح والمسرات. شكرا
0: ملا، ألف مبروك لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة، عيد ميلاد سعيد اللي يحتفل كيف وسيلة اليوم بعيد ميلاده، وإن شاء الله أيامكم كلها أفراح. هذه نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بكم.

0: لو قلنا بس فرحانين ديما ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، اذا مواصلين معاكم المشوار حتى الثمانيه في نسمه صيف. بقينا اليوم وغدوه ان شاء الله في نسمه صيف، وكما قلت ريم تنطلق معاكم الشبكه الجديده ان شاء الله الاسبوع القادم. شو عندنا اليوم في نسمه صيف؟ البدايه باش تكون بالتعرف بالانشطه والفعاليات والتظاهرات القادمه لدار الثقافه محمد المرزوقي بدوز، اللي انطلقت بحله جديده بعد تهيئتها وبعد صيانتها. ان شاء الله باش تكون ضيفتنا مديره الدار باش تحكينا باكثر تفاصيل بعد غياب 4 سنوات.
1: في الفن وحديثنا فن في الجزء الأخير من برنامجنا في أهلا وسهلا، تقريبا عنا زوز ضيوف باش نعملوا جولة مع الفنان أيمن غزال، نشوفوا شنية تفاصيل جولته في مهرجانات 2026، وأيضا اكتشاف لعازف لشاب عمره 13 سنة من الغرام، بذات حكاية كبيرة مع الموسيقى. وهنا نتحدث على مهدي دهين. مهدي دهين هو ضيفنا أيضا في الجزء الثالث من نسمة صيف.
0: وقبلهم باش نقولوا برافو لدار الثقافة بيسبيت لولاية القصرين بعد الترشح في مسابقة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بالمركبات الثقافية ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالقصرين في دورتها 36.
1: وقبل هذا ان شاء الله بعد النغم باش نعطوكم المسابقه الهاتفيه اللي بامكانكم المشاركه معنا عن طريق الصفحه الرسميه لاذاعه قفصه، وايضا هاتفيا استقبل المكالمات باش يكون مع 6:30. واليوم كيف العاده يترشح فيكم والمترشح الثاني مع مترشح الاولاني اللي كان البارح، وغدوه مترشح ثالث وتتم عمليه القرعه. خلينا مع الانغام، ما ننسوش زاده وسيله عنا زوز وقفات رياضيه في فلاش سبور 5:30
0: و 7:30، وعندنا الاغنيه اللي تحكي عليك برشا جو.
1: خليكم معنا.

مرحبا بكم مستمعينا، وقيت نعطيكم في نفس المسابقة الهاتفية اللي بإمكانكم المشاركة معنا عن طريق الهاتف على رقم 31 376 730، وإلا 76 226 600، وإلا صفحة رسمية لإذاعة قفصة. مسابقتنا تهم الملتقى، ملتقى الجنوب للمسرح، المنتظم في الفترة ما بين 3 و 17 أكتوبر 2026. نسألوا على الولاية اللي باش تحتضن هذا الملتقى، ملتقى الجنوب للمسرح. مرحبا بكم للمشاركة معنا، وحظ سعيد لكم الكل. بعد شوية الموعد رياضي في فلاش سبور.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: تحدي وأحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور معاكم اليوم أحمد معاتي. مرحبا يا أحمد، نورتنا. أهلا وسهلا.
1: أحب الرياضة.
0: شكرا لك، تفضل.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في متابعه لمشاركه الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. اليوم على زوز فرق باش تلعب في رابطه الابطال الافريقي لديد الافريقي تلعب الان الافريقي مع الجولي بالمالي 1-1 ومباراه الذهاب كان انتهت بفوز الافريقي 1-0. مباراه مازالت لحد الان دقيقه 28 من الشوط الاول. ان شاء الله بعد في السبع ونص نعطيكم النتيجه الكامله لهذه المباراه ان شاء الله بالترشح للنادي الافريقي. كذلك في السته مباراه الثانيه لكن لحساب كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم مباراه دين بيرز السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي في السته. مباراه تلعبت في الذهاب في طيب المهيري بسباق وكان فاز بها فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد. والنادي الرياضي سباقسي في كاس الاتحاد الافريقي غدوه باش يلعب مباراته في السته ضد شوتينغ ستارز النيجيري. النادي الرياضي سباقسي كان لعب المباراه خارج القواعد وغدوه شرب يلعب في الطيب الميري بسباقس كان انهزم 1-0 في المباراه الفارته. بالنسبه لنرجع للبطوله التونسيه مباريات كذلك الدور الان بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الجوله الرابعه ذهاب مقابلات خص الدفعة الأولى اليوم مقابلات وقتية نتائج وقتية لحد الآن. في دقيقة 73 لحد الآن مستقبل مرسى متقدم على نجم الساحلي هدف مقابل صفر نورماني دقيقة 23. ثم المباراة الثانية دقيقة 67 أمام حمام سوسة منهزم أمام ملعب التونسي 2-1. والمباراة الثالثة فيها 6 أهداف لحد اللحظة دقيقة 66 أو 67 تحديدا حد مونستيري واتحاد بن قردين متعادلين 3-3 لحد دقيقة 67. برشا هدف في هذه الجولة لحد الآن مازلت يعني أكثر من 15 دقيقة قبل نهاية المباريات يعني أكثر من 20 دقيقة وبرشا هدف وهدف في المرسى وثلاثة أهداف في حمام سوسة وستة أهداف في المونستير ما بين الاتحاد والاتحاد. اتحاد المونستير واتحاد بن قردين تعادل 3-3 بين الفريقين. ذكر أنه بالنسبة لمباراة جولي بالمالي والنادي الإفريقي لحد الآن دقيقة 30 نص ساعة لعب كان الفريق المالي يسجل دقيقة 17 ثم بعد دقيقة عدل النادي الإفريقي هدف مقابل هدف وهدف محمد صادق قديدة دقيقة 18 ذهاب كان للنادي الإفريقي هدف مقابل صفر. في الدورة التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم باش يدور يوم 17 أكتوبر خاص بالرابط الهوات المستوى الأول. الجولة الأولى باش تلعب يوم 24 أكتوبر في المجموعة الثانية. أهم المواجهات باش تدور اتحاد سبيطلة مع نجم الفحص وتالي الرياضية الترجي الكريف نادي بير مشارق نصر جلمة نادي مكثرة مع نجم فريانة. بالنسبة للمجموعة الرابعة الملعب القفصي بلبو جابس كوكب دقيش مع جمعية جربة نادي كرة القدم بالمذيلة أمل جربة نادي بالسخيرة مع جد الطوز المارث الرياضية مع بعث القيب واحد شنيني واحد تقبلي أجيم جربة مع فجر القطار. دي أهم المقابلات باش تدور في الجولة الأولى تعبت اليوم أو تدارت اليوم نسخة لسحب القرعة الخاصة بالكأس تونس وكذلك البطولة. بالنسبة للكأس 17 أكتوبر البطولة 24 أكتوبر. بالنسبة للمحترفة الأولى الجولة الرابعة ذهاب أعطينا نتائج الوقتية لحد الآن طبعا معاكم في الانترنت المقابلات بما أنها مباريات آنية الدور الآن ما ثماش تغيير لحد الآن في المقابلات كما ذكرتها قبل قليل. غدوة لحد 13 سبتمبر في زويتن في الأربعة شبيبة العمران مع النجم المتلوي وفي حمام لنف نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي في بجمع الكميتي ببيجي ولمبي البيجي وتقدم ساقيه الدير. ويوم الاحد 20 سبتمبر نادي الافريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي سباقسي مع نادي البنزرتي. تعرف الناس كل انه المنتخب التونسي باش يلعب بعد هذه المقابلات في تصفيات كاس امم افريقيا 2027 زوج مقابلات ثم في اكتوبر عنده مباراه وديه ضد المنتخب المالي. هذه أهم النتائج الوقتية إن شاء الله بعد نرجع في السبع ونص باش نعطوا النتائج الكاملة للمقابلات المحترفة الأولى وكذلك مباريات كأس الاتحاد الأفريقي وكذلك رابطة الأبطال الأفريقية.
2: وغدوة زادة باش تتسلفوا منا ساعة.
1: أكيد أكيد غدوة ننطلقوا معك من الأربعة حتى للست.
2: حتى للست. إذا شكرا لك أحمد اللي قاعد جدد مع زملائنا من قسم الرياضة في حدود السابعة والنصف. أبقوا معنا.

0: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحياتنا لكم الكل وين ما كنتم. الطقس تبدل بالكدا بالكدا، فما شويه امطار لهنا في قفصه. ان شاء الله مع مكالمتكم الهاتفيه فيما يخص المسابقه تنجموا تقولونا وين ما كنتم الطقس واحوال الطقس. حفظوا على روحكم بالباهي، خاصه مستعملي الطرقات. مرحبا بكم، واصلين معاكم ومع استضافتنا
1: اليوم. في الحقيقة يا ريم حبينا نعمل وطلع على ولاية قبلي، تحديدا دار الثقافة محمد المرزوقي بيدوز، بعد سنوات بطبيعة عن الغياب ومن الغياب في حلة جديدة، في تقريبا انطلقت في توا معناها بداية سبتمبر 2026 كما ذكرت، أغلاق عنده تقريبا 4 سنوات. مش نحكو على الأنشطة الفعاليات التهيئة وين كانت بالضبط، يعني الأشغال وين ضمنت، و برنامج التظاهرات إن شاء الله القادمة، وكيفية التسجيل أيضا في النوادي. فسعادة جدا بحضور ضيفتنا عبر الهاتف السيدة نادية الخمار، مدير دار الثقافة. مساء الأنوار، أهلا وسهلا نادية.
2: مرحبا بك، ومرحبا بك أختي وصال، وبك أختي ريم، كل مستمعي برنامج نسمة صيف على أثر إذاعة قفصة.
0: شكرا لإذاعة قفصة. عودة الروح من جديد لدار الثقافة،
2: فرحانة برشا اليوم، ونجم نقول الروح رجعت لدار الثقافة محمد المرزوقي.
1: أي وريم، والأجواء متاع العودة كانت رائعة جدا، معناها كان فما أفلام ترويجية، كان فما التظاهرة ورجعنا، معناها تحسي هكا الناس كلها فرحانة، معناها المنخرطين في النادي، الأطراف معناها المركزية، الكل الشباب خاصة والمهتمين بالثقافة الكل فرحانين بالعودة بعد 4 سنوات من الإغلاق.
0: عايشين العودة مدام، عايشين العودة، كيفاش، شنو التفاصيل، شنو الجديد في دار الثقافة،
1: الأشغال اللي تمت فيش
2: اليوم؟ احنا فرحانين برشا، ونجم نقول الروح رجعت لدار الثقافة محمد المرزوقي. عملنا إعلان رسمي على عودة الأنشطة واستئناف الأنشطة الثقافية والفنية بدار الثقافة نهار 3 سبتمبر بعد فترة من التوقف اللي كانت ضرورية باش نعملوا أشغال صيانة وتهيئة شاملة للمؤسسة. المؤسسة اليوم خرجت في حلة جديدة، بروح جديدة، بنواد جديدة، إن شاء الله تكون في مستوى تطلعات أولادنا وروادنا إن شاء الله.
1: فقط نادية نادية نحب نعرفه ميساج خلي خاصة رواد دار الثقافة، وين تمت الأشغال بالضبط، فيش تمثلت
2: دار الثقافة ككل،
1: الكل
2: الكل دار الثقافة الكل، عندنا القاعة الكبيرة المغطاة، القاعات، الكل المؤسسة كاملة، معنا مش جزء منها
0: كاملة.
2: 4 سنين أي 4 سنين راهي توقفت دار الثقافة على لكن توصل جديدة وبروح جديدة وبتجهيزات، معناها تجهيزات أتم معنا الكلمة، معنا مجهزة في أفضل الظروف، من الطاقات والإبداعات معناها في أحسن الظروف.
0: مادام الظروف ملائمة أكيد الأنشطة باش تكون أقوى وتكون متميزة، فكرة على جملة الأنشطة المبرمجة إن شاء الله.
1: هي في الحقيقة ريم بدأت بقوة بالحق الأنشطة بخلاف النوادي، حبيت نعطي هكا فكرة باش معناها، لأنه قاعدين نتابعوا فيكم ونتابعوا في مختلف الأنشطة، انطلقتوا بحاجة مزينة برشا متمثلة في دورات تدريبية سينمائية، صناعة الفيلم الوثائقي بشراكة مع الجامعة التونسية لنوادي السينما اللي متواصل حتى الغدوة، وغيرها طبعا من الأنشطة والنوادي. لك الكلمة سيدتي، تفضل.
2: شكرا، يعطيك الصحة. أي صحيح، عملنا دورة تكوينية، كانت الدورة التكوينية هذه بشراكة مع الجامعة التونسية لنوادي السينما، معروف به هو الفن السابع، ما شاء الله على روادنا عندهم عين سينمائية، حبينا نأطروهم نعطوهم النصائح الأدوات اللازمة. دورة دي على 3 أيام 10 و11 و12 و13، معناها وما شاء الله على الرواد فرحانين بها برشا برشا. كذلك مع الدورة دي نوادي جديدة، عندنا نادي الميكروفون، نادي الخط العربي، نادي المسرح، الفنون التشكيلية، التصوير الفوتوغرافي، نادي الإعلامية، نادي التراث، نادي السينما. وحبينا نعمل حاجة أخرى جديدة. اللي هي باش نعملوا دورة للشطرنج، من خلال الدورة ذيك ينبثق نادي الشطرنج إن شاء الله في دار الثقافة محمد المرزوقي.
1: هذه انطلقت وإلا من التظاهرات اللي باش تنطلق
2: إن شاء الله نهار 20 سبتمبر إن شاء الله بتكون الدورة إن شاء الله نهار 20 سبتمبر، ومن بعد الدورة ذيك ينطلق النادي بصفة دورية كل يوم أحد إن شاء الله، ونوصل للحوايج ما خير إن شاء الله
1: إن شاء الله.
2: بقدرة الله.
1: ان شاء الله نذكروا ملا روادنا واللي يحبوا زيدا ينخرطوا جدد زيدا في طريقة المشاركة التسجيل وغيرها طبعا في مختلف هذه النوادي.
2: أي مرحبا بهم في دار الثقافة محمد المرزوقي، شبابنا وأطفالنا يسجلوا في مختلف النوادي، النوادي دائما متاحهم هم، تأثرهم هم، تعطيهم الحرية الكاملة باش يتمتعوا بجميع النوادي، الانخراط بدار الثقافة والتسجيل بدار الثقافة موجود أو عبر رقم الهاتف المؤسس. مرحبا بهم،
0: كل التوفيق لكم أكيد موسم ثقافي جديد وموسم دراسي جديد باش تكون حافل تكون في برنامج. كل التوفيق لكم، شكرا لك.
1: شكرا
2: نشكرك أنت، يعطيك الصحة أختي، عرفت واصلك معنا، يعطيك
1: مرحبا. شكرا.
2: مرحبا.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة السادسة مساء للأخبار. بداية هذه عناوينها.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: العمل على تسجيل مقطع قفص الأثري بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو أبرز توصيات المؤتمر الدولي المنتظم بمدينة قفص على مدى 4 أيام. وزارة الداخلية تشرع في الدراسات الخاصة بأحداث منطقة للحرس الوطني بسجل حد من ولاية قبلي. الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة محور ندوة علمية مبرمجة الأسبوع القادم بتونس العاصمة. واتفاق مرتقب بشأن الملاحة في مضيق هرمز والبرلمان الإيراني يتمسك بشروط بلاده قبل العودة إلى التفاوض مع واشنطن. تفاصيل هذه النشرة. بمدينة قفصة اختتمت اليوم أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية بعنوان القبصي 120 سنة بعد اكتشافه. هذه التظاهرة العلمية التي تواصلت على مدى 4 أيام جاءت في إطار الجهود الرامية إلى دعم ملف تسجيل الحضارة القبصية على القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. محمد السعيدي أستاذ باحث بجامعة قفصة ومخبر البحث في التراث والمشاهد التراثية بتونس يضيف في متابعة للزميل رؤوف عياري.
2: الندوة الدولية هذه تنزل في إطار الأعمال حول مزيد التعرف إلى وعلى الحضارة القبصية، الحضارة القبصية حسب الكتابات، ومزيد تثمينها انطلاقا من الأبحاث العلمية والزيارة الميدانية للمقطع الموقع المرجع للحضارة القبصية. وفي يوم الاختتام للمؤتمر الدولي هذا برمجت هذه الزيارة، وكذلك الزيارة إلى متحف قفصة اللي إن شاء الله نحاول يكون متحف لحضارات ما قبل التاريخ بقفصة، متحف وطني بمدينة قفص، يعطي أكثر قيمة تراثية وعلمية وثقافية للجهة ويساهم في التنمية الثقافية، لأنه لا نريد معرفة تراث لأجل بحث علمي محض، إنما في توظيف التنمية الثقافية. وفي هذا الإطار في التوصيات في الاختتام المؤتمر الدولي هذا على شيئين هامين: العمل على تسجيل موقع المقطع مرجع الحضارة القبصية في تونس وفي شمال أفريقيا، والعمل على إنشاء وتعهد بمواصلة مشروع متحف حضارات ما قبل التاريخ بجهة قفصة الذي كان عنوان مؤتمر قفصة الدولي لحضارات ما قبل التاريخ بشمال أفريقيا والصحراء منذ 1997، يعني وليس حديثا، وفي هذا يشع بمحتوى ثقافي علمي ليس فقط على جهة قفصة بل على كامل التونسية.
0: المؤتمر الدولي المنتظم بمدينة قفصة على مدى 4 أيام تضمن برنامج يومه الختامي اليوم زيارة ميدانية إلى موقع المقطع الأثري ومتحف قفصة لتثمين القيمة الثقافية والتراثية المميزة لجهة قفصة. وفي هذا السياق أكدت نبيه عوادي مدير بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث أن أشغال المؤتمر في يومها الختامي خلصت إلى ضرورة إصدار كتيب يحمل عنوان الملتقى خلال السنة القادمة وتكوين لجان متابعة لعمل التسجيل النهائي لمقطع قفصة الأثري على القائمة النهائية للتراث العالمي.
3: قمنا بمحاضرات شارك فيها عديد من العلماء من ليبيا ومن الجزائر ومن تونس وأيضا من الاتحاد الأوروبي. تلخصت هذه المحاضرات في تقديم أهم النتائج العلمية الحديثة حول دراسة الحضارة القبصية. إذن هناك أهم النتائج قدمت خلال هذا اليوم والنصف من الدراسات العلمية الجيدة. ثم اختتم المؤتمر بدائرة مستديرة حول أهم النقاط والتوصيات، من بين أهم التوصيات نشر هذا الملتقى، النشر العلمي من خلال كتاب يحمل عنوان المؤتمر، وسيكون ذلك إن شاء الله خلال سنة 2027. وثانية أهم النقاط التي تطرقنا إليها تكوين لجان لمتابعة ملف الترسيم النهائي لهنشير المقطع على قائمة التراث العالمي. نحن نعلم جيدا أنه حاليا هنشير المقطع مسجل على القائمة التمهيدية لليونسكو، إذن نحن ننتظر أنه تتم تسجيله على القائمة النهائية لليونسكو، وكذلك تشجيع البحث استمرار البحث حول هذه الحضارة المهمة للبلاد التونسية ولإفريقيا وللعالم للإنسانية بصفة عامة. اليوم أيضا أنجزنا زيارة ميدانية لرمادية المقطع، حاولنا نشرح فيها للسادة المشاركين الأجانب والتونسيين والمغاربة أهمية المقطع وما هي هذه المواقع الأثرية فيما تتمثل في طرق عيش الإنسان القبسي، طرق الدفن، طرق الفن عند هذا الإنسان القبسي.
0: هذا وتضمن برنامج المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية تقديم عدة مداخلات علمية أثاثها أساتذة وباحثون في التراث من تونس والجزائر وليبيا ومن الاتحاد الأوروبي. ومن بين هذه المداخلات تلك التي قدمها لطفي بلهوشات مدير البحوث بالمعهد الوطني للتراث اختصاص ما قبل التاريخ خاصة الفترة القبسية، قدم خلالها دراسة للقطع الحجرية القبسية واكتشافها والفترة التي تعود إليها لمعرفة علاقة القبس بالفضاء الخارجي. لطفي بلهوشات مدير البحوث بالمعهد الوطني للتراث يتحدث عن مداخلته والمتابعة دائما للزميل رؤوف عياري.
4: مداخلتي في مؤتمر قفصة تتمحور حول علاقة القبسيين بالفترة الإبيروموريسية، وحاولت من خلالها أن أدرس القطع الحجرية القبسية ومتى وقع اكتشافها في المواقع وإلى أي فترة تعود ومن أين جاءت بالضبط، وهذا يعطينا يعني فكرة على علاقة القبسيين بالمجالات وشعوب المجاورة لها والتي تمتد في بعض الأحيان على آلاف الكيلومترات وتمتد إلى بانتلرية مثلا في البحر وإلى تيارت وأيضا إلى الصحراء في شمال أفريقيا.
0: انطلقت وزارة الداخلية في الدراسات الخاصة بمشروع إحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به في وقت سابق النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي طاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطناصة من معتمدية سوق لحد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. وأوضح طاهر بن منصور في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء اليوم ثبت أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات إحداث هذه المنطقة المزمع أن تضم مركزا للترتيب البلدية ومركزا للأمن العمومي ومركزا آخر بمنطقة فطناصة. من جهة أخرى أشار بن منصور إلى أنه وجه سؤالا كتابيا ثانيا إلى وزير الداخلية حول النقائص التي تعانيها بلدية سوق لحد، وتمت إفادته في رد الوزارة عليه بأنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتمكين هذه البلدية من اقتناء شاحنتين قالبتين، ومن المنتظر استئناف واشغال تهيئة المستودع البلدي عقب فسخ الصفقة مع المقاولات المنجزة لهذا المشروع والإعلان عن طلب عروض لإتمامه، علاوة على دعوة بلدية المكان لتضبط حاجياتها من الإطارة البشرية من أجل برمجة مناظرة لانتداب عدد من الأعوان والعملاء. نبقى دائما بولاية قبلي حيث وفرت ودادية أعوان وإطارات وزارة التربية حوالي 160 محفظة مدرسية تحتوي على كافة حاجيات التلاميذ، سيتم توزيعها لاحقا على عدد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة ممن تقدموا بمطالب في الغرض لمصالح المندوبية الجهوية للتربية، وفق ما أكده رئيس مكتبها الجهوي أحمد عبد الصادق في تصريح لمجد عمارة.
5: تزامنا مع العودة المدرسية 2026-2027 وفي إطار عملها الاجتماعي ككل سنة، يستعد المكتب الجهوي لودادية أعوان وموظفي وطارات وزارة التربية بقبلي لتمكين 160 تلميذ وتلميذة من محافظ مجهزة بأدوات مدرسية موزعة كالآتي: المرحلة الابتدائية 80 محفظة، المرحلة الإعدادية 30 محفظة، المرحلة الثانوية 50 محفظة، كلهم للأسر ذوي الدخل المحدود الذين قدموا مطالب للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. توزيع المحافظ وكل هذه العملية تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتربية والمصالح المختصة بالمندوبية.
0: في الجهات أيضا وبولاية القصرين شهدت معتمدية فسان مساء أمس الجمعة هطول كميات هامة من الأمطار كانت مصحوبة بالبرد بعدد من المناطق. وفي هذا السياق أكد حسين رحموني نائب والمجلس المحلي بمعتمدية فسان أن هذه الأمطار تسببت في أضرار جسيمة طالت عددا من أشجار الزيتون، ودعا إلى ضرورة الإسراع في معاينة الأضرار وتحديد حجم الخسائر والتدخل لفائدة الفلاحين المتضررين. كما تحدث نائب المجلس المحلي بمعتمدية فوسانا في تصريح للزميلة فدوى القرمازي عن وضعية وادي قرقور خاصة مع اقتراب موسم جني التفاحة والعودة المدرسية، وطالب مصالح التجهيز بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع منسوب المياه.
6: مع تمديد فرسانة. عشنا البارح لغاية الناخ الحمد لله كانت مطرة باهية، إلا أنه للأسف في بعض المناطق رافقها بعض النزول للبرد مثل منطقة سيدي قعلول لوديد لتزيد تعدد حتى وسط حتى العماد الترتيبات وسط الخمودة. أضرار جسيمة سجلناها تحدث الأخوة الفلاح على أضرار المسجد بالأخص زيتين، إن شاء الله ربي يعوض عليهم وإن شاء الله السلطة تخرج تعاين الأوضاع هذه. يعني نحن الآن في موسم تساقطات معروفة فرسانة في بداية الخريف وبيصير المرتفعات بصفة عامة تشكل سيول، يعني الأودية عند واد قرقور للأسف للتو نستنوا في بحيرة على مستوى واد قرقور ما تعملتش ما ماشي هادرا. البير الألطاف الله كانت توقع كارثة على مستوى بطاح واد قرقور في اتجاه تالة الواد، ولا يعني البنية التحتية متاعه مهتية برشا، الكراهة ما عادش تنجم تتعدى عليه، خاصة نحن تو في موسم جني التفاح في موسم دخول التلاميذ في بداية الأسبوع. يعني لابد أن التجهيز تتأخر على مستوى النقطة هذه باش تعالجها باش نتجنبوا الكوارث الله لا يقدر، لأني بالرسمي عنا عامين تو نستطروا في الأشغال باش تتم على مستوى واد قرقور، للأسف إلى حد الآن ما ظهر حتى شيء.
0: في سياق متصل، شرعت دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في تنفيذ عدة تدخلات في عدد من مناطق الجهة، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الموسم الخريفي وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتسكنين والممتلكات. وتندرج هذه التدخلات ضمن الجهود الرامية إلى الاستعداد للتقلبات المناخية والأمطار الغزيرة المرتقبة والتدخل الاستباقي في النقاط التي قد تشهد ارتفاعا في منسوب المياه، بما يساهم في ضمان انسيابية مجاري الأودية والحد من احتمالات انسدادها أو خروجها عن مسارها وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. وأكدت المندوبية أن الأشغال ستتواصل لتشمل مناطق أخرى بالجهة بهدف تعزيز جاهزية المنشآت ومجاري المياه لمواجهة أي طارئ محتمل خلال الفترة القادمة والحد من تداعيات الفيضانات خاصة في المناطق والمواقع التي يمكن أن تشهد تجمعا لمياه الأمطار. في الشأن الوطني، كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. تنظم جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، وذلك يوم السبت القادم 19 من سبتمبر 2026 بمقر العمادة. يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص عمادة المهندسين التونسيين على الانفتاح على الجمعيات الهندسية وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وخدمة الهندسة والمهندسين. في أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين القادم للتوقيع على اتفاقية لإنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران للملاحة في مضيق هرمز وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بالقرار. وفي المقابل، أكد مسؤول برلماني إيراني أن طهران لن تنخرط في أي حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تقبل واشنطن بجميع شروطها. هذا وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن يوم الجمعة عن عقد اجتماع إقليمي على مستوى وزراء الخارجية تستضيفه سلطنة عمان يوم الاثنين القادم بمشاركة 8 دول مطلة على الخليج. أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخال مطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتين في البحر الأحمر. وتحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية منها. هذا وقال طارق صالح نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه جرى توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات الحوثيين الحوثيين. إلى ذلك قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال تسبب في نزوح نحو 50,000 شخص في تعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة في اليمن، لارتفع بذلك عدد النازحين إلى أكثر من 4 ملايين نازح في أنحاء متفرقة من اليمن. في ختام نشرة السادسة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. العمل على تسجيل مقطع قفص الأثري بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو أبرز توصيات المؤتمر الدولي المنتظم بمدينة قفص على مدى 4 أيام. وزارة الداخلية تشرع في الدراسات الخاصة بإحداث منطقة للحرس الوطني بسوق لحد من ولاية قبلي. والهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة محور ندوة علمية مبرمجة الأسبوع القادم بتونس العاصمة. نقطة النهاية لنشرة السادسة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم ونزار الرويسي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا عبد بيمولة. إلى اللقاء.
7: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الوقت صيافي، الجو صيافي،
9: نسمة صيف،
10: خليني بزر
9: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم بنفس المسابقة اللي بإمكانكم المشاركة معنا فيه، طبعا عن طريق الهاتف أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، ويترشح معنا واحد فيكم للقرعة اللي باش تصير غدوة والفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة. تفضلي وسيلة نذكرهم بنفس المسابقة.
1: طبعا حاولنا أنه يكون سهل حتى تكون الإجابات
2: واضحة الكل. اليوم نتحدثوا على الولاية، نسألوا على الولاية اللي باش تحتضن ملتقى الجنوب للمسرح، هذه التظاهرة اللي باش تنطلق نهار 3 أكتوبر وتتواصل حتى 17 من نفس الشهر 2026. وقتاش؟ في أي ولاية؟ رقم الهاتف تعرفوه 31 376 730، وإلا 76 216 600، وأيضا عندكم الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تكتبونا كومنتاركم الاسم واللقب والإجابة تحت لافيشة خاصة ببرنامج نسمة صيفة.

0: نرحب بكم من جديد مستمعينا. توقيتنا 26 دقيقة بساعات استوديو واحد، نواصلوا مع فقراتنا وعنوان فقرتنا توا برافو.
1: فقرة برافو بطبيعة برافو اليوم نقولوها لدار ثقافة بسبيتلا، نقول لهم ألف مبروك على الترشح في مسابقة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بالمركبات الثقافية ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالقصرين في دورتها 36 بعمل مسرحي رئيسي بعنوان صاحب الأطراف الطويلة تحت تأطير طبعا الأستاذة زينة المساهلي، حاضرة معنا عبر الهاتف. مساء الأنوار سيدة زينة.
2: مرحبا بك مدام وسيلة، وشكرا لإذاعة قصة والدعم المتواصل للمسرح والفن بالجهة.
0: شكرا، الله يخليك، مرحبا بك.
1: ومعنا ريم بطبيعة. إذا زينة نقول لك برافو، نقول لكم ألف مبروك لكم هذا الترشح.
0: نعم زينة، هذه هي مسابقة على مستوى جهوي، وطبعا الترشح باش يمكنكم من المشاركة في على مستوى إقليمي أو وطني. إقليمي أو وطني؟ إقليمي.
2: المهرجان الإقليمي
0: إن شاء الله. نتحدث معك زينة على العمل، على خاصة أنه هذه مسرح دوما، على العرايس، على الأداء، على المشاركين، وهذا العمل المسرحي عنوانه صاحب الأطراف الطويلة. تفضلي.
2: صاحب الأطراف الطويلة عنوان لمسرحية عرائسية استخدمنا فيها تقنية عرائس الطاولة. كانت هذه العمل من جهد مجموعة من المتكونين معنا، اللي بصراحة يعني بعض منهم يعني نعتبرهم ما همش هواة، نعتبرهم محترفين لأنهم كانوا من إلى حد الآن كانوا إلى حد الآن هم من رواد دار ثقافة إسبيتلا، اللي من بريت من 2011 تو 2026، اللي هم جوني صغار يعني تلامذة في الابتدائي، وتو فما اللي تخرجوا ولو أساتذة مسرح، وفما فيهم اللي مشوا لدومينات أخرى، إلا أنه بقى الود موصول للنادي المسرح.
0: نعم، جميل جميل جدا.
2: أيوة نذكرهم وبطريق من اتجاهكم أنتم نذكر أساميهم بالطبع، هم أصحاب العمل يعني تحريك وعرائس وأداء: شيماء صالحي، أسيل الجريدي، شهد صالحي، سلمى نسيبي، أحمد يوسفي، لياس نسيبي، محمد نور درويشي، وتقني صوت وإضاءة طبعا اللي معانا ديما اللي تكنيسيان هما حافظ المزغني وتليلي بالخير. المسرحية هذه تعالج ظاهرة التنمر وأضرارها الاجتماعية والسلوكية اللي بطبيعة تسبب للطفل العزلة وفقدان الثقة بالنفس، وفي المسرحية هذه العبرة منها ما يلزمنا ضرورة اخترنا هالموضوع هذا على خاطر الصراحة متفشي التنمر خاصة تأثيره للطفل إنه شخصيته هشة يعني. الحمد لله يعني عمل كلي بالنجاح، ما هوش مصادفة، إنما للجميع الجروب اللي يخدموا كلهم عندهم نفس الحلم، يحبوا المسرح، يحبوا الروح، وإنه العمل هذا ما كنت أنا يعني أنا عملنا مسرحية وفي فترة معينة، لا يعني فما قبل ورشات
0: أكيد.
2: ورثة مثلا لصنع العرائس يتعلموا كيف شريت مثلا، فمحن العرائس اللي صدمنا بهم المسرحية هذه هما كانوا من صنع الوليدات اللي معايا. وسر نجاح العمل هو اني ما نعطيهم الثقة في معناه ما نقول لهم هم اللي عطوني فكرة، مرات في غالب الأحيان اني ما نتعلم منهم، يعطوني أفكار خطر بالحق، وراء مسرح الطفل مسرح سعيد.
1: نعم.
2: يعني مش سهل، سهل الممتنع، خاطر أي خطأ سواء في النحو ولا في الصرف وإلا حتى في العبرة ولا في تكوين جملة والحكاية، خاطر الطفل هو متلقي ما وصلش لمرحلة إنه يرفض حكاية تعطيه يحفظ ديريكت، معناه
1: نعم.
2: هي معناه دقيق جدا هو العمل يعني
1: لهنا زينة. أي
2: نعم.
1: جميل جدا وبرافو بالحق لكل الشباب اللي كانوا حاضرين في المسرحية، طبعا من مختلف طبعا الأدوار. حبينا ندخلوا في المشاركة في الدورة 36 للمهرجان الجهوي، كيفاش كانت المشاركة، فكرة أنكم باش تشاركوا في هذه الدورة؟
2: كما قلت لك نحن عدنا ورشات، عدنا في دار ثقافة مثلا، عدنا ورشة صنع العرائس، يعني دفوة ناس نوع عروسة ونخلوها هكا على سيرة، دفوة ناس نوع شجرة، دفوة ناس نوع وردة ريت، يبقى باش نعملوا معايا باش نعملوا مسرحية في المهرجان. نبدو نفكروا شنو نقولوا ما شنو نفكروا، يقولوا مدام ان نحن عدنا مثلا الوردة هذيك لازم نعملوها تتحرك، يبدا حتى في صياغه وكتابه النص، هو كتابه جماعيه ربحيه، معناها نعطيهم هما الفكره، نعطيهم هما الفكره، حتى في فكره الاخراج يعني، يعني نفكرك على السؤال هذا الذكي مثلا، معنا احمد يوسفي اللي هو بالحق نقدم له الشكر والتحيه عن طريقكم، اللي هو من الزمن اللي دخل النادي المسرح هو التلميذ، دخل وتفرج على مسرحيات عجباته وحب يخدم، هو تو ما شاء الله دخل
1: افضل
2: يعني
1: اخراج
2: من اخر، نعم مش مسافر دومين اخر مش المسرح، لكنه تو يعني مازال كما قلت لك الود موصول لنادي المسرح، هو قال لي مدام نحب نجرب الاخراج، تقنيه اخراج، دور اخراج، قلت له علاش لا برا ما نتعلموا، وكنا فهمناه ما شاء الله يعني والحمد لله، يعني اللي جيت منهم ياسر سلاسه وياسر، خاطر هما يحبوا راهو غرام.
1: نعم. وربما هذايا اللي خلاكم هل الحب اللي تحدثتي عليه خلاكم تترشحوا بطبيعه وتكونوا من المترشحين. العمل توا نتصور باش يكون
0: يعني ترى نفس العمل باش تشاركوا به على مستوى اقليمي او انه باش تغيروا العمل مدام زينه؟
2: لا باش نشاركوا به ان شاء الله على المستوى الاقليمي في القيروان، وبالطبيعه باش ديجا نحن تو والله كلمتك كنت مبرز مع الاولاد في دار الثقافه، ما خطر مش كيف تعملوا في الجهوي تبدا المسابقه مش تعيبه شوي الاقليمي،
0: ماهوش باش يصير في حتى تغيير العمل، ماهوش باش يصير في حتى تغيير ولا شويه؟
2: لا بالطبيعه التغيير وارد
0: اما اضافه
2: وديجا فما تكون زينة توا وليد الياس نسيبي زينة ويعني شارك معنا في العمل وعطيناه دور والحمد لله يعني بربنا ولقيناه يعني زيبوا الحب للمسرح هو شارك معنا عمناوت معنا البنية نحب نحكي أسيل جريدي اللي خلصت
0: أفضل محركة عرائس
2: أفضل محركة عرائس هذه معناها قدمت معنا عنا والبركة في مسرحية الغايمة الحكيمة يعني خدمت دور ثانوي ما شاء الله يعني ريت من عمل البركة الصغير ولا المتكون ما شاء الله يعني من جهة بالحق ولا بالحق هما معايا معناها مرحلة نعطيهم يعني كانت عندي نجم نعطيهم السيدة اللي هم محترفين بالحق يعني
1: نعم.
2: سواء في التحديد وإلا في النطق الارتكيلاسيون ولا في جميع في تحريك العروس كيفاش يعطوها الروح يعني ثم لعبة ثم وين أنا لعب معاهم روى
1: حتى إن شاء الله نعم هذا هو ان شاء الله يكون زاده الترشح حليفكم والتتويج في الاقليم ان شاء الله وتكونوا حاضرين معنا زاده هكا نفرحوا معاكم للوطني ان شاء الله
0: تحياتنا ليك يا زينه تحياتنا الى كل الافراد المشاركه في هذا العمل المسرحي
1: بالتوفيق
0: مشكوره
1: ليكم.
0: جدا
1: نعم
2: وكل الحب لكم والاذاعه قصر جميله وشكرا لكم على الدعم المتواصل شكرا
1: مرحبا شكرا, شكرا.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
3: بزين.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
0: معاك غزوة مريتنا.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصلنا معكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، تذكير أو تحين لأحوال الطقس من خلال زيارتنا للموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. فما سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة متفرقة بالشمال محليا بالوسط، مع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية في بداية الليلة، ثم تشمل لاحقا وتدريجيا الجنوب الشرقي مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب، وين تثير محليا الرياح الرملية والأتربة ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء السحب الرعدية. تتراوح الحرارة ليلا عامة ما بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، وما بين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، توصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. هذايا تحيين لأحوال الطقس. نرجع ونواصل معكم مع مسابقاتنا الهاتفية، أيضا تشاركونا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. واليوم سألنا على الملتقى، ملتقى الجنوب للمسرح اللي ينتظم في الفترة الممتدة ما بين 3 حتى 17 أكتوبر 2026. قلنا وين ينتظم هذا الملتقى، ملتقى الجنوب للمسرح، في أي ولاية؟ عدد المشاركات عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، وننتظر مكالماتكم الهاتفية اللي تكون عبر الرقم الهاتفي 31 376 730، ولا 76 226 600. نسأل عن الولاية اللي تحتضن الملتقى، ملتقى الجنوب للمسرح. مرحبا بكم وين ما كنتم في انتظار مكالماتكم الهاتفية. اليوم زادة باش يترشح معنا مترشحتين بعد مترشح يوم الأمس اللي هو رقم 1 وغدوة رقم 3، وتم عملية القرعة ما بيناتهم 3، وين واحد فيهم بيش يفوز بجائزة مهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. نبقى معكم في نسمة صيف، توقيتنا 6:49 بساعة استوديو 2.

إثنية لينا الكل، والسلامة مسؤوليتنا. تصرف صغير ينجم يحمينا. إثنيتنا زينة باتباع السلامة والقواعد المرورية. مختصين وخبراء يقدمونا نصيحة والمعلومة الصحيحة ويجاوبونا على أسئلتنا. في إثنية زينة نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. إثنية زينة كل نهار سبت من 9 للـ10 معايا وسيلة الغولة.

قبل ما نسمع سر وجعنا حبيت نذكر انه شاركوا معنا احلام حسني نسرين برهومي سندس صالحي سميه مناصري هنام ناصري فاطمه علوي محمد سعد نزيها حسني في مسابقتنا لليوم. وكان بامكانكم زاده تحطونا الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها معنا علاش لا مالا نبقوا مع الانغام الى حين موعد قسم الاخبار ونرجع لكم في الجزء الثاني من الثالث عفوا من نسمه صيف. مرحبا بكم الكل.

الإيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة لنغمة ومن بلاد لبلاد، أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة، كل سهرة سبت بداية من 8 على موجة إذاعة

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: وجه القمر يا وجه القمر

0: السابعة مساء باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمدينة جفصة اختتمت اليوم أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية بعنوان القبصي 120 سنة بعد اكتشافه. هذا المؤتمر الدولي المنتظم على مدى 4 أيام تضمن برنامج يومه الختامي زيارة ميدانية إلى موقع المقطع الأثري بجفصة ومتحف جفصة لتثمين القيمة الثقافية والتراثية المميزة للجهة. وفي هذا السياق أكدت نبيها عوادي مدير بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث أن أشغال المؤتمر في يومها الختامي خلصت إلى ضرورة إصدار كتيب يحمل عنوان المنتقى. الملتقى سيتم إصداره خلال السنة القادمة وتكوين لجان متابعة لعملية التسجيل النهائي لمقطع جفصة الأثري على القائمة النهائية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. انطلقت وزارة الداخلية في الدراسات الخاصة بمشروع أحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سبل حد من ولاية جبلي وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به في وقت سابق النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية جبلي الطاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطناس المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. شرعت دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من مناطق الجهة، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الموسم الخريفي وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتسكنين والممتلكات. تنظم جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين ندوة علمية بمقر العمادة بتونس العاصمة حول موضوع الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، وذلك يوم السبت القادم 19 سبتمبر. قال الرئيس الإيراني في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت إن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين القادم للتوقيع على اتفاقية لإنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران للملاحة في مضيق هرمز وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بالقرار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: هي اللي تتكلم.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إيقاعات تتبدل، أجواء تتجدد من نغمة النغمة ومن بلاد لبلاد، أنماط لكل الأذواق، الموسيقى تجمعنا. هابي تايم مع فاتن خليفة، كل سهرة سبت بداية من 8 على موجة

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم في نسمة صيف. أهلا وسهلا نقولوها للعازف للموسيقي مهدي دهين. مهدي دهين الموجود معنا على الطرف الثاني من الخط. عسلامة ومرحبا بك مهدي.
3: عسلامة لبس.
2: الله يخليك. مرحبا بيك. اللي نعرفوه مهدي عمره 13 سنة، مغروم برشا بالموزيكا، مغروم بالعزف، وبدايته كانت في أكبر المسارح، تعاملوا مع برشا فنانين كبار مثل الدكتور محمد علي كمون وغيره من التفاصيل. مهدي نحبوا نتعرفوا عليك أكثر، كيفاش شنو تنجم تقولنا؟ عسلامة.
3: أنا اسمي مهدي دهين، عمري 14 سنة، وأنا بيانيست. أنا في البيانو دوبي بليزيوغ أني، والموسيقى تاخذت أون تخي كرون بلاس في حياتي.
2: داكا، قداش عندها الموسيقى أخذت برشا من وقتك ومن حياتك؟
3: سامحني ما سمعتكش.
2: قداش عندك تعمل البيانو معناها مهدي؟
3: من عمري 5 سنين.
2: من لك عمرك 5 سنين تقريبا، النجم نقوله 8 سنين. 8 سنين الرحلة مع البيانو. مشارك في نوادي في الكونسيرفاتوار وين معناها مشارك؟
3: أنا تويك مع الكونسيرفاتوار لي سوليست في مجرين.
2: اي
3: ومع مس أشرف بتيبي مون بروف دو بيانو، وجو في أوسي باتي من الأوركستر بتاعو.
2: برافو. مهدي سني شفناك في المسرح الحمامات معناها، وشفناك يظهر لي في كارتاج كان منيش غالطة في هكا التظاهرة متاع 24 عطر حاجة هكا، ولا مهدي؟
3: أي صحيح.
2: شاركت، حكينا على شعورك، حكينا على ظهور قدام الجمهور، حكينا على الرعشة متاع الخوف ومن بعد هكا كيفاش كنت فخور انك قدمت العرض هذاك.
3: هو راهو فما معناتها ان بيتي ستريس سورتو وقت اللي سين كبيره، مي ديك نحط يدي على البيانو الستريس يتنحى بالسياسه بالسياسه.
2: هذا
3: جو بونس سورتو مومون اللي باش نلعبو بوبليك.
2: Oui.
3: Et justement, l'adrénaline dit qu'avant de monter sur scène, t'as une barche.
2: Voilà, voilà. Mahdi, كيف شكون تحب تشبه كي تكبر مع البيانو والرحلة هذية؟
3: نحب نشبه
2: شنو تحب تولي autrement dit؟
3: حاب نولي un grand musicien et un grand compositeur.
2: ان شاء الله الحلم تتحقق. وبرافو مهدي على صغر سنك، على التجربة اللي عشتها توا، تعرف اللي هي خطوة معناها كبيرة برشا مع فنانين كبار، وهذه يخليك في المستقبل تفكر في حاجات ما أكبر.
3: ميرسي عايشك.
2: الله يخليك. سي ماما بحذيك ميسالش نتكلموا معها شوية.
3: أي
2: مرحبا.
4: عسامة
2: مرحبا بيك مدام فاتن هكا. الله يخليك. مرحبا بيك. لا لا تشرفوا. محلها الرحلة وقت اللي نشجعوا صغيراتنا على موهبة بسيطة ربما تكون هي موهبة كبيرة، وقت اللي تكبر فيهم ويكبر غرامهم بالموهبة هذية. مهدي ما شاء الله مع البيانو عمل رحلة باية، عمل دي سوكسي كبار، وكان في لقائه مع فنانين كبار معناها. كيفاش شجعته من الأول مدام؟ كيفاش أمنت بالموهبة؟
4: ايما عرفت غرامه من الفقد بغرامه، معناتها مغروم برشا بالبيانو، تبعناه قريناه وقعدنا معاه نتبعوا فيه نشجعوه، معناتها ما ما ما رخي ما رخيناش عليه وقعدنا معاه نشجعوا فيه. فوالا
2: هذا هو
4: نشجعوا فيه نقريوه
2: هذا وحضوره معناها مع فنانين كبار وكل هذا ما يزيدكم الا فخر.
4: اي بطبيعة
2: أي بطبيعة. وديما نبربشوا كأولياء على التوازن اللي يصير ما بين القراية وما بين الموهبة، كيفاش عاملين معناها باش ينجم يوفق؟
4: هذاك أهم حاجة، هو يوفق بين قرايته، وإحنا لقيناه موفق بين قرايته وبين البيانو، هذيك الحاجة اللي شجعتنا أكثر. متى يقرأ والبيانو كيف ما يفلتش في قرايته، يحب يقرأ ويعمل البيانو.
2: هذا هو
4: هذيك الحاجة اللي احنا شجعتنا باش نقعدوا معاه.
2: احنا حابين نبارطاجو معاكم لي مومون هذوما تاع الفخره نتاع النجاح. ان شاء الله نشوفوه معناها كيما حكاه هو، معناها عازف كبير كومبوزيتور كبير. ان شاء الله ان شاء الله مشكورين برشا. شكرا ليك مدام، شكرا ليك، شكرا لمهدي ايضا.
4: عايشك سما، عايشك عايشك سما.

نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم حتى الثمانية بقينا معكم إن شاء الله في نسمة صيف. كان باش يكون حاضر معنا الفنان أيمن أغزيل، كنا باش نحكوا على الجولة أو الجولات الصيفية اللي قام بهم في تظاهرات ولا مهرجانات في مختلف الجهات. للأسف الشديد ما تحصلناش عليه، إن شاء الله في فرص قادمة نتعرفوا على جديدة أيضا. إذا نواصل مع بقية فقراتنا. تعرفوا المسابقة جاتنا كومنتاريتكم بطبيعة وإجاباتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. في الحقيقة سؤال سهل برشا، هو ملتقى، نحكو على ملتقى الجنوب للمسرح اللي باش تنطلق فعاليته نهار 3 أكتوبر وتتواصل حتى 17 من نفس الشهر. التظاهرة هذه والملتقى هذية باش تحتضنوا ولاية توزر، أي ولاية توزر هي اللي باش تحتضن هذا الملتقى. نحكو على ملتقى الجنوب للمسرح. بعد شوية وبعد النغم بطبيعة باش نعطوكم المترشح الثاني لليوم بعد عملية القرعة، طبعا مع المترشح الأول اليوم أمس والمترشح غدوة، وغدوة إن شاء الله كالعادة بعد عملية القرعة نعرفوا الفائز معنا بالجائزة المهدية من إذاعة قفصة المتمثلة في 100 دينار. إن شاء الله الكل تكونوا محظوظين وفايزين.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: رجعنا لكم بطبيعة مستمعينا، وبعد عملية القرعة تترشح معنا أو المترشحة الثانية هي فاطمة علوي. إذا أمس ترشحت معنا حياة بن أحمد، واليوم ترشحت معنا فاطمة علوي. هذوما ونبقوا طبعا الغدوة المترشح الثالث، ومن بعد نعملوا عملية القرعة، والفائز معنا بطبيعة واحد منكم إن شاء الله، واحد من ثلاثة هذوما بالجائزة المهدية من إذاعة قفصة المتمثلة في 100 دينار إن شاء الله بالتوفيق وبالحظ الوفير للجميع. 7:30 موعدكم رياضي كالعادة في فلاش سبور. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في نسمة صيف حتى 8:00، ابقوا معنا.

الافريقية في الكؤوس الافريقية، دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، مباراة الاياب اللي انتهت منذ قليل بتعادل 2-2 في مالي. جولي بالمالي النادي الافريقي تعادل 2-2، مباراة صعبة للنادي الافريقي خاصة بعد الهدف الثاني للافريقي، كانت توقفت المباراة بعد الاعتداء على بنك الاحتياط للنادي الافريقي، ثم عادت المباراة في الاخير وانتهت بالتعادل 2-2. ثنائية لمحمد الصادق جديدة وانكانج سجل هدف الثاني للنادي الافريقي بهذه النتيجة، وبعد الفوز بالذهاب هدف مقابل صفر فان الافريقي يترشح الى الدور القادم من دوري ابطال افريقيا. بالنسبة لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هم مباراة الدور الان، الدور هذا نتيجة هدف مقابل صفر، ديمبر السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي لحد دقيقة 72 هدف مقابل صفر للفريق السنغالي. لكن رغم هذه النتيجة فأنه الترجي الرياضي الجرجيسي في الدور القادم إذا تكملت هذه المباراة بهذه النتيجة، بما أنه الجرجيس كانت فازت في مباراة الذهاب في ملعب الطيب الميري بصفاقس بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. كما ذكرت لحد الآن تبع معك في المباشر هذه المباراة هدف مقابل صفر للفريق السنغالي دامبرز أمام الترجي الرياضي الجرجيسي واحد بلاش دقيقة 72. المباراة الثانية لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غدوة في الستة في الطيب المهيري النادي الرياضي الصفاقسي وشوتينج ستارز النيجيري، الذهاب واحد بلاش الفريق النيجيري، غدوة في الطيب المهيري تعرف الترجي باش يدخل المسابقة في الدور الثاني. بالنسبة للمحترفة الأولى لكرة القدم مقابلة الجولة الرابعة ذهاب المباريات اللي تعبت اليوم، ثلاثة مباريات اليوم تلعبت، مستقبل مرسى فاز على النجم الرياضي الساحلي بهدف مقابل صفر، وأمل حمام سوسة انهزم أمام ملعب التونسي 3-1. مباراة مثيرة في المونستير في مصفى بن جنات فيها 6 أهداف كاملة بالتناصف ما بين الاتحاد المونستيري واتحاد بن قردين، انتهت بالتعادل 3-3 بين الفريقين. بقيت المقابلات بالنسبة للمحترفة الأولى جولة الرابعة ذهاب الأحد 13 سبتمبر، شبيبة العمران مع النجم المتلوي دي حمام الأنفة، الترجي الرياضي التونسي أولمبي البيجي مع تقدم ساقيه الدير، مقابلة غدوة في الأربعاء يوم 21 سبتمبر النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي نادي صفاقسي نادي البنزرتي في الأربعاء كذلك المباريات. قبلها ثم مقابلات خاصة بجولة الثالثة مازلت متلعبتش، الأربعاء القادم في الأربعاء في بن قردين اتحاد بن قردين مع النادي الرياضي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي مع النادي الإفريقي، دي مقابلات خاصة بالجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأسبوع القادم بداية المحترف الثاني الجولة الأولى ذهاب، نعطيكم تعيينات المقابلات في 3:30 كل مباريات السبت 19 سبتمبر مقابلات المجموعة الأولى، سبورتينج بن عروس مع مكرم المهدية مستقبل سليمان، واتحاد تطاوين نجم الخليدي بعث بوحاج لملعب السوسي مع كوكب عقارب هلال الشابة، شيك حديد صفاقسي محيط قلقنا وهلال مساكن مستقبل جابس وجمعية ميجرين. على 21 سبتمبر مقابلة المجموعة الثانية في قفصة القوافل يستضيف مستقبل القصرين، وفي المكني سبورتينج المكني مع هلال الضيف، بقية المقابلات جمعية ريانة مع الملعب الجيبس أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، سبورتينج الشبيبة القيروانة مع جندوبة الرياضية، أمل المشمة نادي القربي وأولمبيك مدين مع القلعة الرياضية. ذكر أن الرابطة الثالثة المستوى الأول اليوم اتعملت القرعة الخاصة بالرابطة الثالثة المستوى الأول، الدورة التمهيدي الأول للكأس باش يدور يوم 17 أكتوبر، وأول جولة في الرابطة الثالثة باش يدور يوم 24 أكتوبر. أهم المواجهات في المجموعة الثانية اتحاد سبيتلا نجم الفحص والتالة الرياضية ترجي الكريب، نادي بير مشارقة مع ناصر جلمة، نادي مكثرة مع نجي فريانة. بالنسبة للمجموعة الرابعة الجولة الأولى الملعب القفصي طول بوجابس كوكب دقيش مع جمعية جربة، نادي كرة القدم بالمذيلة أمل جربة هذه بسخيرة مع جد الطوز المارس الرياضي مع باثر جيب واحد شنيني يستضيف واحد قبلي وحدة جيم جربة يستضيف فجر الكتار. بالنسبة للجلسة العامة التقييمية لدي كرة القدم المذيلة باش تدور يوم 29 سبتمبر على الساعة 9 صباحا بدار الشباب حي نسيم. هذه هم أخبار رياضية للقاء.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

ما زلنا معاكم مستمعينا وباش نأثثوا ركن غنية تحكي عليك بزوزة غنية اخترتوهم لنجوى كرم محسوب عليا وهني شاكر لسه بتسألي كما قلنا في الغنيات اللي اخترتوهم واقترحتوهم علينا في ركن غنية تحكي عليكم من بعد نفسحوا المجال لجونا تونسي ونسمعوا أنغام تونسية ملا خلينا مع زوز أنغام هني شاكر ونجوى كرم.

0: كنا في جولة مع أغنية تحكي عليك، مع جملة الأنغام اللي اخترتها مستمعينا، باش نواصلوا معاكم في ركن جونة تونسي.
1: جونة تونسي كالعادة ريم، وكما عودناهم الجو التونسي اللي على كيف كيفهم، الإيقاعات التونسية، الكلمات التونسية، واللحن التونسي، وساعات يكون الفنان تونسي وإلا شرقي. المهم تستمتعوا بكل كلمة تونسية جميلة وعميقة.
0: مالا مع الإيقاعات التونسية، باش نخلوكم ليلة ونبلغوكم تحيات كامل الفريق. نزار رويسي اللي كمل معنا، وجا زميلنا نزار أحمد اللي باش يكمل السهرية. كيف كيف على دين الرضواني باش يواصل معكم حتى نص الليل في الإخراج التقني. كمال حميدة من غرفة الهاتف. شكرا الكبير لكل ضيوفنا اللي كانوا في الموعد اليوم.
1: شكرا ريم، يعطيك الصحة. شكرا
0: وسيلة، كل عام وانت حية بخير
1: إن شاء الله يا ربي. إذن ليلتكم سينا، ملتقنا غدوة إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثمينة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أعلن مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضا المحمدي عن انطلاق أشغال تهيئة قسم الاستعجال بالمستشفى في إطار دعم البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية. وأكد المحمدي تخصيص فضاء آخر لقسم الاستعجالي حتى نهاية الأشغال المبرمجة. انطلقت وزارة الداخلية في الدراسات الخاصة بمشروع أحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به النائب مجلس مبشاب عن ولاية قبلي طاهر بن منصورة إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فتناصة من معتمدية سوق لحد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. بولاية القصرين شهدت معتمدية فوسان مساء أمس الجمعة هطول كميات هامة من الأمطار كانت مصحوبة بالبرد بعدد من المناطق. وفي السياق أكد حسين رحمولي نائب المجلس المحلي بمعتمدية فوسان أن الأمطار تسببت في أضرار جسيمة طالت عدد من أشجار الزيتون، داعيا إلى الإسراع في معاينة الأضرار وتحديد حجم الخسائر والتدخل لإفادة الفلاحين المتضررين. بولاية سيدي بوزيد افتتح أمس مشروع السوق البلدي المجدد ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية الصعيد. وفي السياق أكد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة مراد عزري أنه تم تسليم المشروع إلى بلدية الصعيد التي قامت بتنزيل الإعلان المتعلق بتسويق 19 محلا تجاريا. قالت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات الحوثيين في البيضاء. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. شباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
4: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 4

0: أنا المراية اللي تتكلم.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله.

0: Tech Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات وحلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة. حديثنا اليوم على التنظيف التقني للهاتف قبل البيع. إذا كانت تحب تبيع هاتفك، تبع معنا أهم الخطوات اللي يجب اتباعها قبل ما تسلمه للمشتري. خطوات بسيطة تخليك تمسح بياناتك، الصور متاعك، حساباتك بشكل نهائي وآمن يستحيل استرجاعها من المشتري الجديد. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: بك عيش، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوعنا هو كيفاش ننظف الهاتف نتاعنا قبل البيع ولا تخلص منه. قبل ما تبيع الهاتف نتاعك أو تهديه لشخص آخر، تذكر أن الهاتف ما عادش مجرد وسيلة الاتصال، بل هو خزينة فيها برشة معلومات، فيها الصور نتاعنا، فيها الرسائل، فيها الحسابات البنكية، فيها كلمات المرور وحتى المعلومات الشخصية. هك علاش ما نكتفوش بحذفك الصور والتطبيقات والبيانات الموجودة، لازمنا خطوات أخرى اللي هي تمكن من حماية المعطيات هذه كلها. المراحل نجمو نقسموها كما يلي: المرحلة الأولى قبل ما نبيع الهاتف نتاعنا نقوم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع المعلومات والصور والوثائق الموجودة في الهاتف نتاعنا والملفات المهمة. ثاني حاجة نسجلوا الخروج من جميع الحسابات مثل حساب نتاع جوجل ولا أبل آي دي، ونوقفوا الميزة نتاع العثور على الجهاز اللي هي Find My Device وإلا Find My iPhone. كيف كيف نقوم بحذف وسائل الدفع المحفوظة داخل الهاتف، وسائل الدفع البنكية أساسا. نقوم بإزالة البصمة الأصابع وبيانات التعرف على الوجه. المرحلة الرابعة نقوم بإخراج شريحة سيم وإلا كارت سيم والكارت ميموار والبطاقة الذاكرة الموجودة في الهاتف نتاعنا. بعد كمرحلة أخرى نقوم بإعادة ضبط المصنع، يعني إيتات ديزين، نرجعوا الهاتف نتاعنا للحالة الأولى بالكل دوب ما شريناه مازال جديدة. من إعدادات الهاتف ما نكتفوش بحذف الملفات اليدوية كهو. إذا كانت البيانات نتاعنا الموجودة في الهاتف هي حساسة جدا، شنو نعملو؟ نعاود نصبو فيه ملفات من جديد باش الميموار تتعبى من جديد. من بعد نعاودو نقومو بإعادة ضبط المصنع. علاش العملية نتاع إعادة ملء وبعد تفريغ؟ باش ما حتى كيف نعملو ريكفري وإلا نعملو إعادة استرجاع الملفات تكون الملفات الأخيرة اللي ما عندهاش حتى معنى. في الخلاصة دقائق معدودة نجم نستغلوها باش نحمو المعلومات نتاعنا، الصور والحسابات نتاعنا، خصوصية نتاعنا في الوصول إلى أيدي غير مرغوب فيها. تم بالخطوات هذه وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: تسرح بينا ليال، يتعدى العمر بين أحلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم مع المستمعين. سهرة ثلاث شريط الذكريات مع أحمد عجوني.
1: حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. التاريخ البشري ما يتكتبش بالحبار وحده، بل يعزف أيضا على أوتار الذاكرة. حين نتأمل جغرافية الفن نكتشف أن النغم ما كانش حبيس جغرافيا ضيقة، بل سافر مع القوافل وعبر السحاري والبحار وهز معاه أسئلة الإنسان وحنينه الأبدي. في حلقتنا اليوم باش نخوضوا رحلة جديدة عابرة للزمان والمكان، باش نقتفوا أثار طريق الحرير وين يلتقي الشرق بالغرب حتى نوصلوا للأندلس، مخبر التفاعل الحضاري العظيم، ونحط الرحال أخيرا في تونس.

البداية من حيث تبدأ الحكاية الكبرى، من طريق الحرير، الطريق اللي ما كانش فقط يربط بين الصين ووسط آسيا وبلاد فارس والعالم الإسلامي مجرد ممر لتجارة الحرير والبهارات، بل كان شريان تبادلي للمقامات والآلات عبر الرمال والسهوب. انطلقت وانتقلت آلات كالعود وتلقحت السلالم الموسيقية الفارسية والهندية والعربية. التجار والرحالة كانوا سفراء الأوائل للنغم، حيث تحولت المدن الواقعة على هذا الطريق كما بخارى، بغداد وسمرقند المختبرات كبرى لصياغة القواعد الأولى لعلم الموسيقى وأصول الإيقاع اللي وثقها لاحقا فلاسفة كالكنجي والفارابي.

حين امتد هذا الإرث غربا استقر في شبه الجزيرة الإيبيرية بشيول غادي التفاعل الأندلسي. الأندلس ما كانش مجرد جغرافيا سياسية، بل كانت بوتقة انصهرت فيها الثقافة العربية الإسلامية مع التراث المسيحي واليهودي وتقاليد الأمازيغ.

من رحم التلقح هذا ولد الموشح النوبة زرياب القادم من بغداد إلى قرطبة. لم يضف وترا خامسا للعود فحسب، بل أسس المدرسة ذوقية كاملة حدت ملامح الأداء الطربي في غرب المتوسط، وحطت القواعد اللي بيشتورتها الضفة الجنوبية بكل أمانة.

مع تقلبات التاريخ وعودة المهاجرين والأندلسيين نحو ضفاف الجنوب، وجدت هذه النغمات بيتها الآمن في تونس. لم تقتصر تونس على حفظ الموروث الأندلسي عبر مؤسسة الراشدية والمالوف فحسب، بل أعادت إنتاجه بخصوصية محلية فريدة مزجت مع روح تونس وطقوس المدن العتيقة وصوت البندير والرباب والقانون. المالوف التونسي بنوباته المختلفة هو الوثيقة الصوتية الحية اللي تختزل رحلة طريق الحرير والأندلس في مدونة موسيقية واحدة لا تزال تنبض بالحياة حتى اليوم.

النغم ما يموتش بل يتحول ويرتحل من قوافل طريق الحرير إلى قصور قرطبة وإشبيلية وصولا إلى دروب تونس العتيقة. تبقى الموسيقى هي الأثر الأبقى اللي أكد أن البشرية مهما تفرقت بها الجغرافيا تظل تتوحد على لغة الروح الواحدة. شكرا لكم متابعينا، وكل عادة انتظرونا في مدار جديد من مدارات موسيقية.

0: نجمة تمشط شعر الليل، وخرى تغازل نجم سهيل، نجمة تضوي في قلب الظلمة، ونجمة بتغزل بالكلمة. في كل حلقة نجومة تجينا وتضوي سهر ليالينا، تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان، تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حراثي.

0: التاسعة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة انطلقت اليوم فعالية مهرجان الفروسية بسيدي بوبكر في دورته الخامسة تحت شعار فروسية وشعر بدوية. التظاهر الثقافية تتواصل على مدى يومين، تعد مناسبة للاحتفاء بالموروث الشعبي والتقليدي المميز للمنطقة بفقرات تجمع بين عروض الفروسية واللوحات التراثية والجحفة، فضلا عن عروض موسيقية وشعرية شعبية. أفاد محسن عمري رئيس غرفة المكتبات بالقصرين ونائب الغرفة الوطنية للكتبيين بأن السوق الموازي للمستلزمات المدرسية أضرت بالمكتبات بالجهة، حيث أغلقت 7 مكتبات أبوابها وأعلنت إفلاسها، في حين تم إغلاق أكثر من 100 مكتبة على مستوى وطني. وذكر بأن الكتبيين سينفذون وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام المركز الوطني البيداغوجي للمطالبة بالتدخل الجذري وإنقاذ المكتبات والامتناع عن اقتناء الكتاب المدرسية. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيه في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكوناً بزيادة قدرها 16.6% بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهنة. وتم بالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل. قال الرئيس الإيراني في مقابلة تلفزيونية اليوم أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين القادم للتوقيع على اتفاقية لإنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران للملاحة في مضيق هرمز، وأبلغ المنظمة البحرية الدولية بها. في المقابل أكد مسؤول برلماني إيراني أن طهران لن تنخرط في أي حوار مع الولايات المتحدة ما لم تقبل واشنطن بجميع شروطها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

روائع سيدة الغناء العربي كل ليلة من 9 للـ10 على موجات إذاعة كبسة.

0: مرحبا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخبارية.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد المدير الجهوي للتجهيز بجفصة بأن الطريق الجهوي رقم 122 الرابطة بين معتمديات سيدي أبو بكر وملعرايس انقطعت، علما وأن هذا الجزء تشمله أشغال التهيئة بصدد الإنجاز. لذا الرجاء من المستعملي الطريق الانتباه وعدم المجازفة في المرور عبره، ما يشكل خطرا على سلامتهم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

Thank you.

Thank you.

0: الخيمه شرفوا وعز سكنوها الاجداد، النصبه والميعاد تحكي على تاريخنا ومعد الاجواد. الخيمه شرفوا وعز.
1: صلاه على النبي،
2: صلاه على النبي،
1: جيتك لقيتك فلنا، نجمك زهي وتعلى، وعرسك وعرسك ضرب، نور النجع بكل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.
0: الخيمة برنامج تراثي مباشر يواكب تفاصيل العادات والتقاليد في ربوعنا كل يوم سبت من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار على موجات إذاعة قفصة.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: العاشرة ليلاً، مرحباً بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة تتدخل لفتح الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين معتمدية سيدي بوبكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعاً مساء اليوم على إثر تهطل كميات هامة من الأمطار. بولاية قبلي توفير مستلزمات مدرسية لفتة عدد من أبناء الأسر المعوزة ومحدودات الدخل. الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في مهن السياحة وأحداث اختصاصات جديدة ملائمة لسوق الشغل. البرلمان الإيراني يتمسك بشروط بلاده قبل العودة إلى التفاوض مع واشنطن. أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة للإذاعة مساء اليوم بأن فرق العمل التابعة للإدارة بصدد التدخل بالآليات والمعدات اللازمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين معتمدية سيدي بوبكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء اليوم على إثر تهطل كميات هامة من الأمطار. وأشار إلى أنه من المؤمل فتح الطريق وعودة حركة المرور العادية يوم غد الأحد إثر انخفاض منسوب المياه واستقرار العوامل الجوية، علما وأن هذا الجزء تشمله حاليا أشغال تهيئة بصدد الإنجاز. ودعا المدير الجهوي للتجهيز بالمناسبة مستعملي الطريق إلى مزيد توخي الحذر وعدم المجازفة بعبور الطريق التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامتهم. وأفاد في السياق بأن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة تدخلت لمسح الطرقات لإزالة الأتربة المتراكمة وتسهيل المرور على مستوى الطريق الجهوي عدد 201 الرابطة بين أم العرايس ورديف وطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوية. هذا ويتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الجنوب الغربي تتنقل تدريجيا نحو الجنوب الشرقي، حسب ما أفاد نبيل المتنبأ عن الرصد الجوي بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
8: يتميز الوضع الجوي بقية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الغربي تنقل تدريجيا نحو الجنوب الشرقي، تكون مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الخلايا الرعدية تفقد فعاليتها تدريجيا وتكون أقل فاعلية تدريجين وقت اللي تتنقل تدريجين للجنوب الشرقي. بالنسبة للغدو الصباح مازال متواصل توصلين لتواصل الأمطار، الأمطار بمناطق الجنوب الشرقي ماهيش تكون كميات كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا.
6: بولاية القصرين شهدت معتمدية فوسان مساء أمس هطول كميات هامة من الأمطار كانت مصحوبة بالبرد بعدد من المناطق، وأكد حسين رحموني نائب المجلس المحلي بمعتمدية فوسان بأن الأمطار تسببت في أضرار جسيمة طالت عددا من أشجار الزيتون، داعيا في السياق للإسراع في معاينة الأضرار وتحديد حجم الخسائر والتدخل لفتة الفلاحين المتضررين. وتحدث نائب المجلس المحلي بمعتمدية فوسان عن وضعية وادي القرقورة خاصة مع اقتراب موسم جني التفاح والعودة المدرسية، وطالب مصالح التجهيز بالتدخل العاجل لمعالجة الوضعية.
2: مع تمدينة فرسانة. عشنا البارح لغاية الناقة الحمد لله كانت مطرة باهية، إلا أنه للأسف في بعض المناطق رافقها بعض النزول للبرد مثل منطقة سيدي قعلول لوديد لتزيد تعدد حتى وسط حتى العماد الترتيبات وسط الخمودة. أضرار جسيمة سجلناها تحدث الأخوة الفلاح على أضرار المسجد بالأخص زيتين، إن شاء الله ربي يعوض عليهم وإن شاء الله السلطة تخرج تعاين الأوضاع هذه. يعني نحن الآن في موسم تساقطات معروفة في بداية الخريف وبيصير المرتفعات بصفة عامة تشكل سيول، يعني الأودية عدة وتقرقور للأسف للتون السنة في بحيرة على مستوى وتقرقور ما تعملتش ما ماشي هاترا. البير الألطاف اللي كانت توقع كارثة على مستوى بطاح وتقرقور في اتجاه تالة الواد، ولا يعني البنية التحتية متاعه مهتية برشا، الكراهة ما عادش نجم تتعدى عليه، خاصة نحن تو في موسم جني التفاح في موسم دخول التلاميذ في بداية الأسبوع. يعني لابد أن التجهيز تتدخل على مستوى النقطة هذه باش تعالجها باش نتجنبوا الكوارث الله لا يقدر، لأني بالرسمي عندنا عامين تو ننتظروا في الأشغال باش تتم على مستوى وادي قلقور، للأسف إلى حد الآن ما ظهر حتى شيء.
6: في ولاية قفصة انطلقت اليوم فعالية مهرجان سيدي بوبكر للفروسية في دورته الخامسة تحت شعار فروسية وشعر بدوي بمشاركة فرسان من عدة ولايات ومناطق بولاية قفصة وشعراء. صالح بن عثمان رئيس هيئة مهرجان سيدي بوبكر يتحدث بأكثر تفاصيله.
9: المهرجان هذا الدورة الخامسة اللي نقيمه به متركز على الفروسية ومتركز على الجحفة والفن الشعبي الشعراء. نشكر ضيوفنا الخيانة الفرسان اللي جايت من الكاف ومن تجروين ومن خمودة ومن القصرين ومن السبالة ومن قفصة جنوبية والقفصة الشمالية ومن قبلي من دوز. في الليل عنا سهرية شعراء وعنا الذكر وعنا جحفة العشية والفروسية نحن اللي قايمين به المهرجان هذا عنا العام الخامس. ماذا بينا تتلفتنا شوي وزارة الثقافة والولاية.
6: بولاية قبلي وفرت وددية أعوان وإطارات وزارة التربية حوالي 160 محفظة مدرسية تحتوي على كافة حاجيات التلاميذ، ستوزع على عدد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة ممن تقدموا بمطالب في الغرض لمصالح المندوبية الجهوية للتربية وفق رئيس مكتبها الجهوي أحمد عبد الصادق.
10: تزامنا مع العودة المدرسية 2026-2027 وفي إطار عملها الاجتماعي ككل سنة، يستعد المكتب الجهوي لودادية أعوان وموظفي وطارات وزارة التربية بقبلي لتمكين 160 تلميذ وتلميذة من محافظ مجهزة بأدوات مدرسية موزعة كالآتي: المرحلة الابتدائية 80 محفظة، المرحلة الإعدادية 30 محفظة، المرحلة الثانوية 50 محفظة، كلهم للأسر ذوي الدخل المحدود الذين قدموا مطالب للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. توزيع المحافظ وكل هذه العملية تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتربية والمصالح المختصة بالمندوبية.
6: كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكوناً بزيادة قدرها 16.6% بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهنة. وتم بالتوازي تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع تعزيز المهنيين ليبلغ ذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها حسب ما جاء في بلاغ لوزارة السياحة. قال الرئيس الإيراني في مقابلة تلفزيونية السبت أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين القادم للتوقيع على اتفاقية لإنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران للملاحة في مضيق هرمز وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بها. وفي المقابل أكد مسؤول برلماني إيراني أن طهران لن تنخرط في أي حوار مع الولايات المتحدة ما لم تقبل واشنطن بجميع شروطها. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه الاجتماع سيناقش إلى جانب القضايا الإقليمية الأخرى نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز. ب بجولة الأخبار العالمية نصل لختام النشرة العاشرة ليلا إلى التذكير بأبرز عناوينها. الإدارة اللاجهوية للتجهيز والأسكان بقفصة تتدخل لفتح الطريق اللاجهوية رقم 22 الرابطة بين معتمدية سيبو بكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء اليوم على إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار. بولاية تقبلية توفير مستلزمات مدرسية لفتة عدد من أبناء الأسر المعوزة ومحدودة الدخل. الترفيه في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في مهن السياحة وأحداث اختصاصات جديدة ملائمة لسوق الشغل. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا لإذاعة جفصة. مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج جئتك عاشقا، وفي الواقع آخر موعد في هذه البرمجة الصيفية التي تنتهي يوم غد، وتنطلق معكم البرمجة الجديدة بحلة جديدة بمجموعة من العناوين في شكل فسيفساء تستجيب لكل الأذواق وتعطي صوت لكل المواطنين. إن شاء الله تنطلق يوم الاثنين عبر موجات إذاعة جفصة. الليلة في جئتك عاشقا عنا زوز ضيوف باش يكونوا موجودين معنا عبر الهاتف بالأسئلة، ولكن سيكون اللقاء في برنامج جئتك عاشقا في شكل مساحة مباشرة للحديث مع أبنائنا، مع كفاءاتنا التونسية في أماكنهم أينما هم موجودين. صحيح الجغرافيا تبعدهم على تونس، ولكن الحب والانتماء والعودة حتى روحيا موجودة دائما. الليلة لنا استضافة في الجزء الأول من برنامج جئتك عاشقا باش تكون لرجل الأعمال التونسي أصيل مدينة المهدية خالد الفقيه رمضان، والحديث سيكون عن رحلة عمل ودراسة ونجاح وتميز وامتداد لهذا الوطن. الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا سيكون لنا حوار أيضا مع الإعلامية الصحفية منيرة الشيب، المقيمة تونسية ومقيمة بلندن، من الأسماء المعروفة في البي بي سي. تفاصيل هذه الرحلة وتفاصيل أخرى في حياة الإعلامية منيرة الشيب سنتعرف عليها أو سيتابعها المستمع والمشاهد في هذا البرنامج جئتك عاشقا. هذا اللقاء اللي يأمنه تقنيا على جهاز الكونسوليت زميلنا لازر حمد، وفي الإخراج الفني والتقني زميلنا على الدين الرضواني. سوار عميدية من أمام المزدحم.

0: ضيفنا اليوم في برنامج جئتك عاشقا كفاءة تونسية حملت طموحها من تونس وبالتحديد من المهدية نحو ألمانيا ومن ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبنت مسيرة عمل ومسيرة دراسة ومسيرة مشاريع، وبطبيعة الحال في خضم هذه المحطات جعلت النجاح مسؤولية بالدرجة الأولى. ضيفنا اليوم رجل أعمال لم تقطع عنه المسافات صلته بتونس، فكان حاضرا في مختلف المحطات التي تتطلب التدخل والمساعدة والحضور، خاصة خلال جائحة كورونا، هذه الجائحة التي انتشرت في كل العالم وفي تونس وجدت أبنائها تحتضنها من كل أصقاع العالم. ضيفنا الليلة لم يتخلف عن العطاء والمبادرة والعمل الإنساني. اليوم نلتقي بهذا التونسي المهاجر رجل الأعمال سيد خالد الفقيه رمضان لنتعرف أولا على الإنسان خلف رجل الأعمال وعلى رحلة النجاح التي لم تنسى بدايتها. سعيدة جدا باستقبال ضيف العزيز وضيف برنامج جئتك عاشقا وضيف إذاعة قفصة سي خالد الفقيه. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، وتحية كبيرة لأهل قفصة وأهل الجنوب وتونس الكل، وتحية كبيرة من الولايات المتحدة وينانيتا.
0: شكرا لك، سعادة جدا باستقبالك في برنامج جئتك عاشقا سي خالد، وفي استضافتنا في هذا البرنامج لكفاءاتنا وللتونسيين اللي أهم حاجة يعملوها يرفعوا علم تونس خارج أرض الوطن. بصدق نحس بفخر بسعادة كبرى أنه التوانسة أينما كانوا كانت ديما تونس البوصلة والعودة لهذا الوطن. رحلة نجاح، رحلة دراسة، رحلة عمل باش نتعرفوا عليها الليلة من خلال حديثنا حتى 11 ليلة. سي خالد باش نخلي لك المجال أنك تقدم روحك لمستمعي إذاعة قفصة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بأهل قفصة الكل، وكما قلت أهل الجنوب اليوم هم الكرم من شيمهم ومن خصائصهم. خالد كرمدان من مدينة المهدية، مدرسة تونسية، قريت في المهدية ومعهد ثانوي المهدية وقبلها في مدرسة ابن رشد المهدية، وبعد كنت من المتفوقين في شهادة البكالوريا، دونك خديت بورس باش نمشي نقرا في ألمانيا. نعم. قريت اللغة الألمانية، درست اللغة الألمانية بهذه البلد لمدة سنة. نعم. وبعدين تحولت لمدينة شتوتغارت وين درست هندسة إلكترونية. وبعدها تحولت للولايات المتحدة مع شركة ألمانية كانت اسمها إنفينيون، اللي هي شركة سيمنز للسيمنز سيمي كوندكتور، تفرعت على شركة سيمنز. دونك استقريت وقتها بالولايات المتحدة في مدينة برلينتون في ولاية فيرمونت على حدود كندا.
0: ما شاء الله. قديش عام؟
1: غادي بدأت مسيرتي المهنية.
0: قديش عندك متغرب سي خالد؟
1: هو أنا خرجت من تونس 94، من عام 94.
0: 94 ما شاء الله.
1: وخرجت باش ندرس بألمانيا.
0: نعم. كانت البداية بداية نجاح، بداية تميز، وربما هذه يخلي السؤال بتاعنا اللي نطرحه عليك هو عادة المتميزين ديما تكون وجهتهم الخارج، ولكن خلينا نرجع معك بالذاكرة سي خالد، بذاكرتك للتميز بتاعك في البكالوريا لبداياتك. هل أنه كنت تستجيب لمكان باش تحقق فيه نجاحات، وإلا حسيت أنه في الخارج باش تكون المساحة أوسع باش تنجم تحقق أحلامك؟
1: هو والله بالمليون يعني ما كانش عندي حتى لو باش نخرج الخارج.
0: نعم.
1: كانت مفاجأة لي، ودير وقت اللي نجحت في البكالوريا بتفوق ما كانش عدد كبير ليخرج لفرنسا
0: صحيح.
1: وألمانيا، كان عدد
0: نعم.
1: صغير. دونك كيف نجحت في وخذيت البورس بتاعي هذه كانت مفاجأة حتى الوالدية اللي
0: صحيح. نعم.
1: لاحظت اليوم هما مش قابلين للفكرة،
0: أي.
1: ولاحظت حتى الوالد ما كانش فرحان قد ما هو متشمس
0: أي.
1: شوية
0: مشغوب باش
1: ومحير
0: يتشغب.
1: عليه. دونك
0: نعم. أي.
1: طيب دونك معناها كانت معناها نجحت في الباك وخذيت البورصة بتاعي هذه. وقتها في الصيف يلزم واحد يمشي لتونس للسفارة باش
0: نعم.
1: حضر ورق الفيزا وكل. دونك كان يعني جو معناها نوع من المفاجأة.
0: نعم.
1: وتعرفت وقتها من تونس في السفارة على زملائي اللي هم كانوا
0: نعم.
1: متفوقين. دونك أكل زخم هذاك نتاع تحضير الأوراق الكل خلانا ننساو باش نفكروا في الأمور العاطفية وأمور
0: نعم.
1: الهجرة. وكانت يعني أصعب ليلة هي ليلة اللي وصلنا لألمانيا
0: نعم. ما زلت تذكرها
1: عندنا
0: سي
1: وقت
0: خالد
1: عندنا.
0: الليلة هذيك، ما زلت تذكرها وقت اللي حملت حقيبة السفر باش تغادر وتمشي.
1: طبعا
0: معناتها نتصور انه الاحساس ما يكونش واضح، خوف، مسؤولية، ما تعرفش شنو اللي فما في البلد اللي ماشيله، برشا مشاعر مختلطة أكيد جدا حسيتها.
1: والله النهار هذاك هو نهار الكل مش الليلة فقط كانت متميزة. يعني احنا وقت اللي دخلنا فك الباب هذاك باب المغادرة
0: نعم.
1: مش كما تو واحد الباب هذاك اشتازوا 1000 مرة ولا 2000 مرة، وقتها معناها كانت أول مرة وكانت كأنه واحد دخل في معناها طريق لا عودة
0: مصير.
1: منه. كيف
0: نعم.
1: دخلنا معناها تلقى روحك قدام
0: أمر الواقع،
1: العوالم
0: مصير
1: الحدود
0: قدامك.
1: ما فماش اللي هو
0: نعم. كهو.
1: وقتها وين تحس يعني العواطف الكل المشاعر كل تخرج، وخاصة احنا كنا معناها جروب معناها مختلط، كنا بنات ولاد. دونك تلاحظ انت البنات خاصة بعد ما يودوا اهاليهم في الناس الكل مع بعضها والأولياء تبكي. تلاحظ اللي بعدك خاصة البنات اللي معانا زميلاتنا معنا يوليو يبكي واحنا نواسيه في يوم، وتولي معنا
0: اختلط المشاعر
1: لما
0: الكل.
1: يبدأ يفتلك باش يبدل
0: آه.
1: الجو باش طبعا. وفك الصف هذاك الصف انتظار اللي يتبعونا وندخلوا الباب الطيارة هذاك فريمون كانت تجربة متميزة. اللي احنا الكل واقفين واحنا الكل كان من تونس ناشفين في البكالوريا وقادمين على
0: كانت
1: تجربة
0: مهمة جدا.
1: ألمانيا ومش
0: نعم.
1: عارفين.
0: نعم.
1: طبعا طبعا
0: نعم.
1: حتى هم يهزونا في نفس طيارة الهايدلبرغ والهانوفر في نفس النهار. يعني كل تلمينا غادي مش في رحلات متفرقة.
0: نعم. نعم.
1: دونك وصلنا غادي وقتها الدنيا مطر. دونك سبتمبر مي سبتمبر كيما توا الوقت هذا معناها 94 الدنيا مطر في ألمانيا مطر ما تقصش معناها. واستقبلونا تلامذة ألمان يعني بالسيارات نتاعهم يظهر لي معناها السلطات الألمانية تعطيهم المهمة هذه. دونك وصلونا من مدينة فرانكفورت لهايدلبرغ، وكل واحد سلم الغرفة نتاعه، كان تلامذتنا هما اللي معناها سلمونا الغرف نتاعنا، وقت تلقى روحك في غرفة معناها ما يقولوا لك شيء،
0: مسؤولة على روحك وعلى حياتك وأمامك مصير ومسؤولية، يعني يلزمك تكون الثنية متاعك تمشيها مشية صحيحة معناتها.
1: طبعا طبعا. لكن بعد من غدوة يعني تلاقينا الجروب الكل اللي احنا في ألمانيا، وتلاقينا كذلك بالكلام ده التوانسة اللي قبلنا،
0: نعم
1: كانوا ما قصروش معانا، معناها عرفونا على البلاد وعلى السيستم، وبدينا نتعرفوا بشوية بشوية مين
0: نعم
1: نقضي ومين نمشي. وقت وراونا مثلا المطاعم التركية الموجودة بكثرة في
0: نعم
1: هايدلبرغ باش غادي، دونك كانت أجواء ممتازة حقا.
0: وانغمستوا
1: لكن
0: في الحياة. سي خالد، ألمانيا كانت فيها مسيرة دراسة وعمل مهمة جدا في جزء كبير من حياتك، ماذا أضافت لك هذه الفترة في ألمانيا؟ كيفاش كانت؟ كيفاش كان المسار؟ شنو هو أهمية هالفترة هذه في حياتك سي خالد؟
1: الفترة دي كانت ممتازة، خاصة الفترة ما بين 17 و 23 سنة كانت ممتازة. من الأول قرينا الألمانية، دونك تعرفنا شوي بشوي على الثقافة الألمانية،
0: نعم
1: ويبدأ واحد يفهم علاش الألمان متقدمين خاصة على دول أوروبية أخرى، ومع الناس منضبطين، ناس أونيت، ما عندهمش معنى السرقة، ما عندهمش قليل، وإن تلقى معناها ألماني باش يتحايل ولا باش
0: نعم
1: يعمل حاجات مش باهية، ناس منضبطة تؤمن بالعمل وبالعلم، وذاك هو اللي يوصلهم معناها تاريخهم. طبعا في والي وشعب معناها قام بعدة أعمال من شوية حضارة ثانية، لكن معناها كألمانيا توا شعب
0: نعم
1: معناها محترم، يحترم
0: نعم
1: روحه، يحترم العلم، يحترم العمل، الانضباط، والديسيبلين خاصة، وذاك الحاجات اللي تعلمناها احنا في ألمانيا خاصة في العام الأول. وبعد التحقنا بالجامعة دي جامعة شتوتغارت اللي هي من أحسن الجامعات
0: نعم
1: في ميدان التكنولوجيا، وكانت مسيرة موفقة والحمد لله، انتهيت بالشهادة بامتياز من عند جامعة شتوتغارت، وكذلك جائزة رئاسية من عند الرئيس السابق خير العابدين بن علي في 2001.
0: نعم بعد ألمانيا سي خالد انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية، هل انتقال هذا هل هو كان تكملة لمسيرتك في ألمانيا أم بداية أخرى من الصفر؟
1: لا، هو الانتقال لأمريكا كان يعني كذلك، هو كانت فما شركة ممتازة اسمها انفينيون كما قلت لك ألمانية، هي متخصصة في شبه الموصلات معناها السيمي كوندكتور بالفرنسي ولا السيمي كوندكتور
0: نعم
1: باللونجلي، يعني الإلكترونيات، وكانوا يصنعوا يعني الذاكرة الإلكترونية كما الديرام كما
0: نعم
1: الفلاش، وكذلك عدد الميكرو بروسيسور. دونك عملوا لي انترفيو في منشن ونجحت فيه، نظرا للطلب في أمريكا باش يكبروا في السنتر دو ريشيرش صرف
0: نعم
1: عليا انترفيو، وكاني كنت معناها شوية معناها قريت الأنجلي الحمد لله، لكن كنت معناها مانيش متأكد باش ننجح في الانترفيو مع الفرع في أمريكا.
0: نعم
1: لكن بالصدفة معناها الزوز أمريكان اللي كانوا باش يحضروا ما حضروش، دونك تعدى الانترفيو بالألمان، حكيت معهم بالألمان، وهم معناها جبتهم اللي يعني نحكي ألمانية، وحكيت لهم شوية على ألمانيا على آخر مستجدات في ألمانيا وقتها، وتعدى الانترفيو أغلبيته معناها on the personal level، معناها معناها حاجات شخصية
0: شخصي.
1: وحاجات تعرف
0: نعم.
1: أغلبيته، وفرحوا بيا وقبلوني واقترحوا عليا معناها الخدمة هذه في أمريكا، وأني اخترت باش نجازف
0: نعم.
1: نظرا لأن أمريكا معناها وقتها نفس معناها تو نعرف شنو هي أمريكا، لكن
0: نعم.
1: وقتها معناها قلت بلاد الأحلام وبلاد حلم الأمريكي، قلت خنشوف واني الحلم الأمريكي دو هذيك نوع وخنشوف ما نجمش ننجح فيه.
0: ونجحت فيه.
1: الحمد لله الحمد لله
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: ونجحت فيه، وهذا مهم جدا سي خالد. مهم تونسي يتميز في بلاده ويزيد يتميز في الخارج، من محطة إلى محطة، في دول مهمة وفي هذه الدول اللي تبدأ القيمة، قيمة المنافسة في القيمة المعرفية وفي الزاد المعرفي لهنا من بين ألمانيا وأمريكا. يعني الرحلتين ما كانوش سهلين سي خالد.
1: لا والله هي الزوز معناها الرحلتين ما كانوا سهلين، لكن
0: نعم.
1: صدقني معناها هو تنجم تقول ألمانيا أكثر بلاد فيها تحدي وفيها
0: نعم.
1: صعب الميراث من ناحية اللغة ومن ناحية العيشة
0: نعم.
1: والتأقلم مع الانضباط والعمل معناها في ألمانيا، وأمريكا تنجم تقول على مستوى العالمي أكثر بلاد معناها النخبة تمشي لها وتحاول تنجح فيها،
0: نعم.
1: دونك فما حاجة ما هي اللي هي معناها يقبل الأجنبي ويعطيه الشانس بتاعه، لكن فما الحاجة الصعبة اللي ما فيهاش برشا ناس وممكن كثير من التوانسة عندهم أقاربهم في أمريكا اللي ما
0: نعم.
1: يروحوش ولا ما تأقلموش مع البيئة الأمريكية، تنجم تنجح بصفة كبيرة وتنجم تفشل فشل ذريع، هذاك الحاجة الباهية، معناها
0: نعم.
1: ما فماش هنا السوسيال اللي معناها يخليك باش ينقذك ولا حاجة، هنا
0: نعم.
1: يا تنجح معناها وتخدم على روحك، يا تنجم تفشل
0: أي
1: وما توصلش،
0: نعم نعم
1: دونك الحمد لله معناها البيئة في ألمانيا والبيئة في أمريكا مختلفين شوية من
0: نعم
1: الناحية الاجتماعية، من ناحية التقبل الأجنبي اللي هي في أمريكا خير كما قلنا، لكن الواحد خذيه تشالنج هذا، خذيه التحدي هذا ونجح فيه الحمد لله،
0: الحمد لله.
1: يعني
0: يعني
1: مو صعيب باش تجي
0: نعم
1: لأمريكا وتنجح،
0: صحيح.
1: لكن
0: ما لي
1: زادة
0: نعم
1: إذا كان كأجنبي باش تنجح معناها وتعمل الشركة بتاعك في أمريكا هي أحسن بلاد في العالم باش تاخذ الشانس دي.
0: نعم. قبل أن نتحدث عن تأسيسك للشركة، هل ترى أنه الكفاءات التونسية سي خالد نجم بنجاح خارج أرض الوطن نجم تكون قوة اقتصادية وحقيقية لتونس؟
1: طبعا طبعا تو احنا ما معناها نجم نعطيك يعني من قلب ميدان التكنولوجيا هذه عدة الأمثلة، يعني معناها كي تشوف البلاد معناها كما إسرائيل تجيب في العلماء نتاعها ما يقراو في أمريكا وهم يأسسوا غادي في يعملوا في الميني سيليكون فالي ويأسسوا في الشركات التكنولوجيا، وتنجم تقول هم الأولانيين في السايبر سيكيورتي، لكن وين تعلموا في أمريكا؟ تشوفوا مدينة معناها جزيرة كما تايوان اللي توا هي اللؤلؤة أو الجوهرة نتاع الصراع بين أمريكا والصين، الصين تحب تسترجع تايوان
0: نعم
1: كجزيرة معناها أصلا صينية، وأمريكا تحب تحمي شركة تي اس ام
0: نعم
1: سي، تشوفوا تي اس ام سي يعني شركة أساسها موريس شانغ اللي هو عالم قريب في أمريكا وروح، وتايوان معناها أسس تي اس ام سي بفضله هو،
0: نعم
1: واللي هي تو تي اس ام سي قيمتها معناها 2 تريليون دولار معناها 2 تريليونات من الدولارات، نحكي
0: نعم
1: على مبالغ كبير،
0: نعم
1: تشوف ديما في العالم الكل تلقى فما علماء فما مهندسين اللي غيروا وجه بلاد كامله.
0: نعم نعم
1: يعني توا ما احناش نحكي ولا حاجات معناها خياليه ولا حاجات ماهيش واقعه. توا كي نشوفوا توا كي نشوفوا في الصين، نلقاو الصين تخلق في اللارج لانجويج موديل للاي اي، وتخلق في الجي بي يو اللي هي الهاردوير اللي هي الميكرو تشيبس اللي يخدموا الاي اي، وعملوا ثوره. ان كانت الصين معناها كانت الصين كلها تمشي على بساكل، وما والوضع
0: كانت دولة
1: معناها
0: متخلفة.
1: الاجتماع ضعيف ياسر، كيف كانوا في الاشتراكيه عبر السنين ولاو هما معناها المصنع نتاع امريكا والعالم، everything is made in China كما نقولوا، وتو ولاو هما معناها يسمعوا في التحدي. كنشوفوا حتى في
0: بالقوة
1: الاقتصادات
0: اقتصادية عالمية
1: ايه الصين
0: نعم
1: طبعا، لكن هو ولا قوة اقتصادية اللي هي تبدع وتصنع بفضل العلم نتاعها. دونك ما معناها الحاجات هذيا ليزيكزومبل هذوما يخلونا نجم كان نعمل للطاقات نتاعنا والمهندسين نتاعنا اللي برا نجموا يبدلوا حاجة في تونس
0: نعم،
1: وعمان.
0: وينجموا لهنا سي خالد حسب رأيك، هو عادة وهذا الجدل القائم إنه تونس عندها برشا كفاءات وعندها مشكلة اسمها هجرة الأدمغة اللي ما تلقاش المساحات

0: إنما لكن للأسف كل بلادنا عزمت على روحها، دونك الشانس هذه سيراتي. لكن كي تشوف البلدان الأخرى كيما الصين، ما تنجمش أنت تمشي للتصنيع والواحد باش تصنع حاجة جديدة ومعناها وخارقة من الأول. كي
1: نعم
0: نشوفوا الصين قلدت معناها لكاميرا وقلدت الإلكترونيك نتاع ألمانيا، ولات معناها ولات أحسن فيه، وقلدت للسيارات ولات أحسن فيها. تعرف اللي اليابان معناها سكرت على روحها، ورجعوا
1: نعم
0: يزرعوا في الروز ويأكلوا في الروز. لكن أمريكا فتحت الاقتصاد الياباني بالقوة عبر معناها اختراق الموانئ
1: نعم
0: نتاعها، وحلوا اقتصاد اليابان بالسيف. لكن وقتها صارت ثورة الميجي وعدة الثورات الأخرى،
1: نعم
0: وصارت اليابان قوة اقتصادية وقت اللي كانوا هم معناها مكتفين بزراعة الروس. نفس
1: نعم
0: الشيء صار في كوريا وقت اللي سامسونج بدأت كشركة خضار وغلال وتجارة سمك، وتعداوا للتكستيل، عداوا بعد لصناعة التلفاز، وبعد صناعة الحاسوب، وصناعة شبه الموصلات كما قلت لك هذوما المايكرو تشيبس. وتو هما يصنعوا في الميموار نتاع الذكاء الاصطناعي، معناها الميموار اتش بي ام اللي هما انتجري في تولي سيستم نتاع الذكاء الاصطناعي. يعني كي نشوفوا عبر العالم خاصة في المنطقة الآسيوية اللي هما كانوا متخلفين علينا، راهو باي ذا واي معناها
1: نعم
0: كوريا كان اقتصادها
1: فعلا
0: أقل من تونس، توا 40 مرة اقتصاد تونس. الحاجة اللي نراوها ديما اللي هما خدموا قلدوا عملوا معناها اون فاز اللي فيها اكيميلاسيون دو كابيتال باش تنجم انت، معناها انت علاش سامسونج هي خدمة في ميدان مثلا كما تجارة الخضر والغلال والسمك، وبعد نقلت التكستيل، وبعد نقلت للتلفاز، كل فاز تخدم فيها تعمل اكيميلاسيون تاع كابيتال اللي خليك تنجم تدخل على دومين اخر اللي هو
1: صحيح،
0: فيه
1: نعم
0: التصنيع اغلى.
1: إن
0: اليوم
1: شاء الله،
0: نحكيه على
1: نعم
0: الشركة،
1: نعم إن شاء
0: على
1: الله، إن شاء
0: معمل
1: الله
0: تسلا
1: الدكتور
0: المايكرو تشيبس
1: نشوفه.
0: يتطلب
1: نعم
0: اسمه.
1: نعم اتفضل دكتور، تفضل تفضل سي خالد،
0: لا
1: نسمع
0: قلت
1: فيك.
0: لك معناها اليوم هو يعني ما نجموش نقولوا اللي ولاد تونس اللي برا باش يروحوا ويبداوا معناها بايديهم ولا بمخاخهم باش يبدلوا حاجه في البلاد. يعني
1: نعم
0: ينجموا يكونوا في مهمه اللي هي ننصحوا معناها ونعطيوا افكار
1: صحيح
0: باش نحركوا حاجه في تونس، لكن يلزم دي كابيتال باش
1: صحيح
0: تتعمل ثورة صناعية، وهذا تنجم الدولة تعمله كما في تايوان تعملت شركة تي اس ام سي اللي هي توا
1: نعم
0: قيمتها 2 تريليون دولار، تعملت 100 مليون دولار
1: نعم
0: في عام 87. يعني يلزم معناها حاجة سيستماتيك اللي تخلي
1: نعم
0: توانسة ينفستيو في بلادهم ويرجعوا لبلادهم يبدلوا حاجة في بلادهم. لكن الخبرات والمعرفة موجودين ومتوفرين
1: نعم
0: أكيد. لكن تشوف
1: هو ما
0: شركتي
1: شاء
0: وعندك
1: الله، هو ما
0: عندنا
1: شاء
0: ستة
1: الله
0: توانسة
1: أي
0: دكاترة يخدموا معنا.
1: صحيحة، ما شاء الله، هو احنا من الكفاءات والأدمغة، عندنا ما شاء الله من الأسماء المتميزة في مختلف القطاعات وفي مختلف المجالات وخاصة العلمية. إن شاء الله ما نتمناه هو كما قلت يلزم تكون فما أولويات وفما حاجات يلزم تكون متوفرة كما رأس المال، كما يلزم زي تكون فما استراتيجية عمل يعتمدوا عليها، ولكن مهم جدا زاد التواصل من الجالية التونسية وخاصة هالكفاءات هذه في أنهم يكونوا موجودين في تونس ويجوا يقدموا الخبرات متاحهم و تجاربهم ومعارفهم في شكل حلقات، في شكل دورات، في شكل لقاءات علمية. هذا اللي يلزم زادة يتوفر، لأنه مهم جدا أنه هالولادة هذه تصير، أنه يكون هناك خالد الفقيه رمضان ومجموعة أخرى زادة تتعلم على إيديك وتاخذ منك التجارب. أنت وبقية التوانسة اللي بصدق يعتبروا كفاءات عندهم قيمتهم العلمية.

0: والمعرفية. نرجع لتجربتك في أمريكا سي خالد. في أمريكا كانت زادة تجربة مهمة وبعثت مشروع، قبل ما نحكو على تجربة التواصل مع تونس والمساندة والجانب الإنساني اللي ديما نحكو عليه في حديثنا عن جاليتنا التونسية بالخارج. في أمريكا كيف كانت التجربة؟ بعثت مشروع، العملية كيف كانت في أمريكا؟ هل هي عملية سهلة؟ كيفاش كانت الخطوات سي خالد؟
1: والساعة أنا دخلت لأمريكا والساعة 11 سبتمبر، يعني ما جيت ما سخنش بعد أسبوعين ما شاء الله. كما اليوم هو اليوم
0: أي اليوم اليوم ذكرى 11 سبتمبر معناها. أي
1: أي دونك وقت اللي وصلتني لأمريكا، يعني مشيت لأمريكا وشفتهم لبراج، يعني حضرت لهم في نيويورك، وقت عطونا معناها عطونا سيارة أجرة وعطونا كل شيء باش نسافر ونشوفوا كل شيء، وهبطت لهم يعني بالصدفة كأني حسيت معناها
0: حبيت
1: هبطت
0: تشوف
1: نيويورك ودخلت لهم أي وحطيت معناها سيارتي في الورد تريد سنتر، اللي كان هم البرجين، كانوا البرجين تو عملوا برج، هم عاودوه تلموه خايفين من النحس، عملوا برج برد
0: برج
1: اوكي
0: واحد
1: تمشي تلقى اي تلقى بلاصه عملوها كل بيسين فيها كل ما يهبط هذيك تعبر على دموع الضحايا، وعاملين برج برك اكبر من البرجين الاخرين، لكن برج واحد ما حبوش يعملوا توين تاورز. دونك كنت هبطت غادي وباركيت غادي، ومعناها مشيت للمتاجر اللي هما في الاطقم الاولانيين نتاع المبنى، وكنا غزل وقت واحد عمق يتعوج معناها كلمه كبير وقت انا نزلت كي جيت لامريكا، معناها سافرتي الاولى وباش تكتب في البلاد، وقت انبهرت به. هذا كان في جوان، وخذيت معناها بطاح، كان بطاح يمشي من منهاتن يمشي لستيتن ايلاند، هذه الجزيره مقابله منهاتن، وترجع تمشي وترجع تنجم معناها تاخذ البطاح تتجول في ستيتن ايلاند وترجع، كي ترجع تشوفهم الابراج معناها الباهي كيما تراهم مثلا في الافلام القديمه ولا حاجه، ترى البطاح. يعني صورت معناها ما نعرفش علاش اني وقتها صورت برشا تصاور، وعندي حتى في الالبوم يعني البوم صور عندي برشا تصاور، البوم كامل على النهار هذاك عديته في نيويورك، لكن من بعد
0: وكان عنده تأثير سلبي الانفجار هذايا في مرحلة البناء الجديدة في أمريكا وبعث مشروع، يعني بعد نعرفه أنه العالم معناتها صار فيه انقلاب بعد هالانفجار هذايا، يعني العملية ما كانتش سهلة في بعث مشروع والانطلاقة.
1: طبعا كما قلت لك هذا ما صارش كيف معنا ما صارش كيف المشروع هذا صار اول ما مشيت لامريكا، نزلت في الاوتيل معنا نزلت في الاوتيل نسكن غادي، كيف صارت الحادثه هذه معنا مشيت انا وزميلي المسلم غادي، فما واحد برك مسلم باكستاني هذا جاني واحد يجري كانه معناها خايف لا يدور جاني للبيرو نتاعي قال لي معناها خالد اش نعملوا؟ قلت ما عندنا ما نعمل، قلت له احنا في عملناها احنا الحكايه هذه، خرجنا الاجتماع وقتها بداوا هما يتداولوا بيناتهم، واحد يقول لديك واحد كيما تم في المجزاي الارهابي اللي فجر البنايه الفدراليه في اوكلاهوما، واحد يقول فلسطينيين، واحد يقول معناها ارهابيين اجانب. حسيت واني هزيتك الباكستاني قلت له ايش ايجا خويا معايا، هزيت ومشينا للوتيل، في الوتيل هذاك وقتها مازالوا البنيات مازالوا يتحركوا معناها، هو يقول لي شنو باش يصير؟ قلت له مادام معناها بالسخانه هذه قلت له كيما معناها من بعد هما حلوا، قلت له مادام الطائرات خرجوا من نيويورك وبوسطن معبيين بالفيول دونك باش يعملوا حريقه كبيره اللي هي باش تذوب البنيات، وبعدها بربع ساعه طاحوا البنيات. لكن باش نقول لك حاجه اللي في وقتها خاصه في امريكا وقتها الشعب ما كانش مشحون، وكان فريمون ميلتينج بوت. احنا نقولوا ايش معنى ميلتينج بوت؟ ميلتينج بوت هي التنجرة تغلي باللي فيها، وبعد العباد الكل فلوسها تغلي وتتخلط. يعني مسمين امريكا الميلتينج بوت، اللي العباد الكل تجي هنا تتخلط. وكي نشوفوا راهو، كي نشوفوا الرؤساء نتاع الشركات الكبار اللي يحكموا في العالم، واللي هم اكبر شركات في العالم، كيما مايكروسوفت رئيسها هندي، كيما جوجل رئيسها هندي، كيما انفيديا رئيسها من تايوان. يعني كي نشوفوا الشركات الكبار نقروهم رؤسائهم اجانب بالولاده، لكنهم امريكان بالنشأة.
0: نعم
1: دونك صدقني المفاجأة اللي كانت سارة وقتها، اللي ما فماش تعصب وما فماش
0: نعم
1: هالكلمات، يعني كانت خاصة الشركة اللي كنت فيها. طبعا كانوا ألمان، من
0: نعم
1: ألمانيا، كانوا اسكتلنديين وإيرلنديين، اللي كانوا جاوا من إدنبورو هذه في اسكتلندا، واللي تسكرت فيها شركة سيمنز. دونك جاوا برشا
0: نعم
1: مهندسين من غادي حولوا لأمريكا،
0: مهم.
1: وكانوا أمريكان، لكن صدقني معناها كانت أجواء معناها حضارية. هذاك
0: نعم
1: الفرق بين شعب معناها
0: نعم
1: متحضر وشعب واحد. يعني اللي
0: نعم
1: كان جاي في بلاد عالم ثالث، ممكن العباد تهيج وتولي تعنف في الطقس الكل
0: صح
1: وفي المسلمين الكل،
0: نعم
1: لكن كان شعب متحضر
0: نعم
1: وما كانش فما حتى مشكلة.
0: نعم سي خالدو في الواقع بقونا حوالي 8 دقائق على نهاية اللقاء معك، نحاول الحديث ممتع ومسيرة عمل ونجاح ما شاء الله ثرية، معناتها مش متاع ساعة غير ربع. في تواجدك في ألمانيا وفي أمريكا، القلب دائما في تونس، والمسؤولية تجاه هذا الوطن تكبر وتتفاقم وقت ما تصير حاجة. وفي جائحة الكورونا كنت موجود في مد تضامني في أكثر من مناسبة. المد التضامني كان في شكل مساعدات قدمتها. ما أهمية هذا المد سي خالد، وهذا التعبير عن الحب لهذا الوطن وهذا الانتماء؟
1: والله صدقني في ساعة في الكوفيد، كان نتذكروا في تونس العباد كانت تتخيل اللي احنا ملقشين بي سي جي، دونك ما احناش باش يصير لنا شيء، وعباد تقول لك لا احنا ناكلوا في الهريسة ولا ما نعرف شنو. يعني كان فما شوية نونشالونس بتاع
0: نعم
1: مع الكوفيد. أنا الكوفيد عشت في أمريكا، دونك
0: نعم
1: شفت اني العباد كيفاش ماتت في نيويورك.
0: صحيح
1: معناها بالرغم اللي بلاد متقدمة،
0: نعم
1: عباد كانت تموت بالآلاف في
0: نعم
1: نيويورك، في سان فرانسيسكو. وشفت الحكاية هذه جاية لتونس، شفت معناها
0: صحيح
1: احنا ديما ربي ياخذنا باللطف، دخلت لنا الأزمة من بعد، لكن الأزمات الكل دخلت ودخلت لنا ديما. وعندي صحابي في إيطاليا اللي هما معناها كانوا أقربائهم يموتوا بالمئات وبالآلاف في
0: نعم
1: مدن كيما بياتشينزا. دونك احنا قلت معناها يلفو فار كيلكو شوز. دونك أنا روحت في قلب الكوفيد،
0: نعم
1: وعملت الحجر الصحي هذاك في نزل، صدقني حالته مزرية
0: نعم
1: لمدة أسبوع، وبعد خرجت. ومع الوقت هذاك بدات فريمون الكوفيد تتفاقم في تونس.
0: نعم
1: دونك حاولت نجند روحي، يعني معناها بالرغم اللي صار تأثير كبير على شغلي وعلى الشركات، حاولت نجند روحي للمدة ذيك،
0: نعم
1: مدة معناها 8 شهور، ودرت تونس الكل. كانت فرصة هايلة باش
0: يعطيك
1: نتعرف على
0: الصحة.
1: بلادي الكل، لكن في ظروف نوعا ما صعيبة. ومشيت للزغوان والناظور وباجة عمدون، ومجيت حتى القفصة والزنوش، وقعدت في الحوش وضيفوني، وكليت ماكل مع القفاصة ورحبوا بيا برشا. مشيت لطوز ورود باللي تطاوين، والساحل كذلك، مسير سوسة. دورت معناها في تونس الكل،
0: نعم
1: وحاولت معناها نوفر للنجم من دي ريسبيراتور، دي ديفيبريتور، دي كونسنتراتور، للأقسام الإنعاش للمستشفيات العمومية في
0: يعطيك
1: تونس
0: الصحة. نعم
1: ودرت بلادي الكل، ومانيش نادم معناها
0: نعم
1: على حد شيء،
0: وهذا المهم
1: معناها
0: سي
1: تجربة
0: خالد، هو
1: ممتازة.
0: هالمد التضامني وهالتواصل مع تونس ومد جسور التواصل اللي صحيح الجغرافيا تبعدكم على تونس، ولكن المسؤولية والحب يخليكم ديما في وسط تونس، وربما في الأزمات يظهر التونسي ويظهر تظهر محبته
1: إن شاء الله،
0: للوطن.
1: ومعنا حتى نجي على بلادنا.
0: نعم
1: التوانسة اللي خرجوا الكل هم ما وصلوا خرجوا لبرا، كان ما تونس كونتهم في
0: صحيح، يعطيك الصحة.
1: من الأولى الساعة كيف تولدوا في الابتدائية والثانوية،
0: نعم
1: وذاك علاش هم نجحوا. دونك ما فما حتى مزية من حتى
0: نعم
1: تونسي باش يرجع
0: نعم
1: لبلاده وباش يعاون بلاده، لكن نتمنى كذلك من الدولة باش تكون فما حاجة سيستماتيك اللي نعملوا
0: نعم
1: بازو دوني للاتفاقات التونسية الكل، ما
0: صحيح.
1: نصورش هذه موجودة، نعملوا وين بازو دوني للتوانسة الكل ونتواصلوا معاهم، ونحاولوا حتى إذا كان مش هما معنا يرجعوا يعملوا مشاريع، واللي هي حاجة صعبة نظرا للظروف توا، على الأقل يعطيوا نظرة استشرافية
0: صحيح،
1: ويعطيوا
0: مهم.
1: نصيحة في الميادين العلمية وحلول برشا مشاكل اللي هما
0: صحيح
1: حلولهم صدقني معناها ساهلين برشا.
0: صحيح، لأنه التجارب متاعهم، التجارب متاعكم اللي في الخارج ومع شركات مهمة وفي مساحات مهمة، هذا مهم، يلزم تكونوا موجودين في الصفوف الأمامية وفي المشهد بصفة عامة لتقديم الفائدة إلى تونس. كنت سعيدة جدا بهذا الحوار سي خالد الفقيه. رمضان، خلي لك المجال أنك تختم هاللقاء هذايا.
1: والله تحية شكر كبيرة لأهل
0: نعم
1: الجنوب وأهلنا الكل في تونس، وتحية كبيرة للناس اللي هم عندهم وطنية للبلاد هذه، وإن شاء الله يا ربي تونس ديما بخير. يعني عندي أمل كبير اللي تونس بالكفاءات
0: أكيد.
1: بتاعها بأولادها اللي برا واللي الداخل، خاصة اللي يمنوا بالعلم ويمنوا بالمسار العلمي، ويحاولوا يتشبثوا بالموجات هذه اللي تجي، كما
0: نعم
1: توا عندنا موجة الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: خاطريني كي نشوف اللي جون بتاعنا في السيت كوم ولا في الجامعات الأخرى ولا حتى البرة، معناها صدقني متميزين،
0: نعم
1: وتميزنا احنا حتى على في ألمانيا. دونك ما فما حتى شيء أطار
0: صحيح.
1: معناها لانفستيسمون في الطاقات نتاعنا،
0: نعم
1: خاطر انت من غير الكابيتال ما تنجم تعمل
0: صحيح.
1: شيء.
0: نعم
1: لازم نوفروا الكابيتال ونوفروا الفرص للولاد من البرة والداخل باش ياخذوا الشانس نتاعهم وما
0: نعم
1: يموتوش وما يذبلوش
0: إن شاء الله إن
1: بعد
0: شاء
1: ما
0: الله
1: درسوا وتفوقوا
0: إن شاء الله.
1: وبعد ما برزوا. ان شاء الله يا ربي يحمي تونس وان شاء الله
0: شكرا
1: تونس بخير.
0: شكرا ليك، كنت معنا سي خالد الفقيه رمضان، رجل الأعمال التونسي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى لك كل التوفيق، دمت بخير، إلى اللقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة بعد حين. موجز الأخبار تقدمه زميلتنا ابتسام جربايا، بعدها نعود لجئتك عاشقا.
2: سنين ورسنين، حكمة وعبرة من جيل الجيل، ذاكرة حية ومازالت البركة. ما زالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11 نص نهار على موجة إذاعة قفصة.
3: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: الحديثة عشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار بأن فرق العمل التابعة للإدارة تواصل حاليا التدخل بالآليات والمعدات اللازمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين معتمدية سيدي أبو بكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء السبت على أثر تهطل كميات هامة من الأمطار. وأشار عمار إلى أنه من المؤمل فتح الطريق وعودة حركة المرور العادية يوم الأحد إثر انخفاض منسوب المياه واستقرار العوامل الجوية. وأشار في السياق إلى مسح الطريق الجهوي عدد 201 الرابطة بين أم العرايس ورديف وكذلك الطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوي لإزالة الأتربة المتراكمة. يذكر أن الوضع الجوي هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الجنوب الغربي تتواصل إلى الأحد تتنقل تدريجيا نحو الجنوب الشرقي حسب توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوية. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. وأوصى الوزير بالتسريع في نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني إلى جانب التعهد بمقرات مكاتب التشغيل والعمل المستقلة والوحدات الجهوية للتكوين المستمر وضرورة تحيين الخريطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهنية وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقلة. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي السبت عن برنامجه للفترة 2025-2030 الذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية. دعت وزيرة خارجية اليمن أفراح الزوبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
7: راديو قفصة بوانتين.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: ألو على 76 226 600 www.facebook.com/radioqafsa.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.

0: ما زلنا مواصلين مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا في برنامج جئتك عاشقا في جزئه الثاني الذي سنفتح فيه صفحة من حكاية امرأة تونسية حملت تونس معها وهي تعبر إلى الضفة الأخرى من العالم. هي صحفية بدأت علاقتها بالإعلام مبكرا وخاضت تجربة مهنية ثرية كان لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي حضورا بارزا فيها. تنقلت بين الخبر والوثائق والميدان وحاورت شخصيات مهمة وكبيرة اقتربت من قضايا الإنسان والهجرة وحقوق الإنسان والشباب، ثم أخذتها الكلمة إلى مساحة أخرى فكانت الكتابة والحكاية والطفل جزءا من تجربتها من تونس إلى لندن ومن الميكروفون إلى الكتاب. تظل الأسئلة نفسها تبحث عن إجابات جديدة. ضيفتنا في الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا الصحفية والكاتبة والمذيعة والمترجمة التونسية البريطانية منيرة الشيب. أهلا وسهلا بك، مساء النور.
1: مساء النور ليك عزيزتي ولكل مستمعي إذاعة قصة. أول حاجة خليني أبارك على إعجابي الشديد وحبي لعنوان هذه الفقرة من البرمجة في إذاعة كون الواقع.
0: شكرا ليك. هو في الواقع أول ما اتصلت بيك أول حاجة وأول ملحوظة قدمتها هو عنوان البرنامج، وأنا أعرف جدا أن في قلبك عشق كبير لهذا الوطن.
1: عشق تونس لا يمكن وصفه بالكلمات. هذا الوطن هو بلد أجدادي وأمي وأبي وكل ما يعني هذا الوطن يمسني في الجوهر بصراحة، في العمق.
0: نعم.
1: ارتباطي بتونس ارتباط روحي، ارتباط يعني لا يمكن لأي شيء أن يغير هذا الارتباط مهما حدث ومهما مر الزمن يعني.
0: نعم. خلي المستمع يتعرف عليك ونخلي لك المجال أنك تقدمي نفسك لمستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا عزيزتي. أنا منيرة الشعيب من مواليد تونس العاصمة.
0: نعم.
1: الأصل من الساحل، من مدينة سوسة. درست تلقيت تعليمي الابتدائي والثانوي والجامعي في العاصمة. يعني تخصصت في اللغة الإنجليزية عندما أضيفت إلى المنهج في المرحلة الثانوية. أعجبت بهذه اللغة الجديدة.
0: أنت
1: تعرفي أنه وقتها تعليمنا كان في الابتدائي.
0: نعم.
1: نبدأ بالعربية ثم في السنة الثانية ابتدائي في جيلي أنا على الأقل.
0: نعم.
1: نبدأ بتعلم اللغة الفرنسية.
0: نعم.
1: ثم في المرحلة الثانوية تضاف لغة، يعني ممكن لنا أن نختار.
0: نعم.
1: لغة أخرى. أنا اخترت الإنجليزية وقررت بعد البكالوريا التخصص بها فيها، وفي إطار يعني تعلمنا اللغة الإنجليزية كانت الجامعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية تبعثنا إلى بريطانيا لقضاء فترة تدريب اللي على أساس أن احنا سنتحول إلى مدرسين بهذه اللغة. فأنا جيتها في عام 85 بريطانيا لقضاء فترة 3 شهور في مدينة الغيرة اسمها مدينة كانتربري واقعة في جنوب شرق المملكة المتحدة. كملت ستاج متاعي ورجعت لتونس، كملت معناها دراستي، وصلت للدراسة الجامعية. ولكن في الأثناء عملت مترجمة يعني لتقارير الفاو اللي هي منظمة الأغذية والزراعة. وكان ذلك في العطل الصيفية لكسب قليل من المال يعني معاون في
0: اي
1: الوكي،
0: اي
1: إلى أن رأيت يعني في المجلس الثقافي البريطاني اللي كان في باب حر وقتها،
0: هم
1: أن البي بي سي كانت طالبة ما كانت تسميه برودكاست اسيستنتس، اللي
0: نعم
1: هما مساعدي البث، اللي هي كانت لازم تقول أنت مخرجين وإذاعية، ليش
0: نعم
1: تقول شيء، حتى
0: نعم
1: تشمل
0: نعم
1: الترجمة والبرامج والأخبار وما إلى ذلك.
0: نعم
1: شفت الإعلان على مجلة اسمها هنا لندن، كان القسم العربي بالبي بي سي ينتجها، فقدمت في سنة الثالثة يعني
0: نعم
1: قدمت على أساس أنه أنا هما الشروط كانوا أنك أنت تتقن اللغتين العربية والإنجليزية. قدمت على هذا الأساس وعلى أساس عشقي الأزلي للراديو اللي هو من تأثير بابا الله يرحمه.
0: نعم
1: بابا كان شوفر تاكسي، سايق تاكسي أجرة، يروح في النهار بعد النهار كان من الخدمة، ويتكى ويحط ترانزستور ويقعد يجلس في الإذاعة،
0: يسمع
1: هيطلع له إذاعة الشرق، هيطلع له مونتي كارلو، هيطلع له نرش الإذاعات اللي هي الكل تطلع له، وكانت البي بي سي تطلع مش دوا، تطلع مشوشة وبعيد عن الآخر، على خاطر وقتها البي بي سي كانت تبث المغرب الكبير كله على الموجة القصيرة.
0: نعم به منيرة، هو في
1: نعم
0: الواقع أنا خليت لك المجال باش تقدمي نفسك، ولكن أنت بدأتي تتحدثين عن المسيرة المميزة والمسيرة المليئة بالشغف والمليئة
1: شكرا عزيزي.
0: بالمغامرة، والمغامرة اللي كانت هي الشرارة الأولى التي انطلقتي بها من تونس، لأنه منيرة الشايب كانت صغيرة السن عندما غادرت تونس، كانت صغيرة
1: صحيح
0: وما زالت تدرس عندما
1: صحيح
0: انتبهت إلى الإعلان متاع البي بي سي، وكانت صغيرة على المغامرة والخروج إلى تونس. وبعد خرجتي منيرة وبدت المسيرة متاعك في أهم المحطات الإعلامية في العالم. باش نسألك سؤال قبل ما نرجع لهالمسيرة هذية ونحكي، لأنه تجربتك ومسيرتك ما شاء الله فيها العديد من المحطات المهمة والمتميزة. الآن منيرة الشايب التي في جرابها العديد من المحطات المهمة، العديد من النجاحات، العديد من اللقاءات المتميزة، لو عدت إلى الوراء والتقيت بمنيرة الشايب الشابة الصغيرة ماذا تقولين لها؟
1: أقول لها أحسنتي، وأقول له أنك أخذت زمام المبادرة، و يعني قدمت على وظيفة البي بي سي، ويعني التي غيرت حياتك. يعني صحيح أنه لم تكن تجربة سهلة، أنت تعرف
0: صح
1: أنه في تونس في ذاك الوقت أنه طفلة تخرج وحدها
0: صحيح
1: بلاد أوروبية ما تعرف فيها حتى حد، ماهيش حاجة سهلة، ماهيش بالسهل يعني. العائلات التونسية يعني إلى حد كبير محافظة، يعني
0: نعم
1: يمكن تطور الأمور تبدلت شوية، أما طفلة وحدها وبدالها مانيش
0: صحيح
1: أول إخواتي، أنا الوسطانية راه قبلي ثلاثة وبعدي ثلاثة، معناها حاجة
0: صحيح
1: ما تصيرش
0: نعم
1: ديما،
0: نعم
1: فهمتي؟
0: نعم
1: نقولها برافو على القرار اللي خديتيه، اللي غير حياتك وطور شخصيتك وعلمك برشا حاجات، علمك تبقى على ساقيك وتعمل على روحك، وتكون معناها وتتعلم برشا حاجات جديدة تضيف إلى شخصيتك وتنمي شخصيتك، ومش هذا بركة، تكون ملهمة
0: نعم
1: البنات. يعني عندي جوز بنات، معناها
0: ما شاء الله
1: كل مرة عايشة عايشة أختي، اي معناها كل مرة معناها يقولوا لي كيفاش، يسألوا يحبوا يعرفوا
0: نعم
1: كيفاش ما يعني ماما كيفاش
0: يحبوا
1: تشرحيلي
0: يحبوا يطلعوا على المغامرة المميزة. منيرة،
1: بالضبط.
0: ماذا غيرت فيك لندن؟ أنت انتقلتي إلى لندن، اشتغلتي وأنت صغيرة السن، اشتغلتي في من أكبر المؤسسات الإعلامية، محطة إذاعية متميزة دخلتي إليها بامتياز في اللغة ومستوى علمي متميز، ولكن كما ذكرتي منذ حين منيرة، انت جيتي ما عندكش حتى فكرة. العملية ليست سهلة، دخول عالم آخر وثقافة أخرى ومجتمع آخر. الأكيد كنت تحملين في جرابك الوطن، ما لم يغادرك، صحيح
1: للأسف
0: الجغرافيا تبعدك، ولكن الوطن باقي في داخلك. شنو اللي غيرت فيك لندن منيرة؟ هل غيرت لندن من منيرة الإنسانة قبل أن تغير من منيرة الصحفية؟
1: لندن بصراحة أضافت لي أضافت لي كثير،
0: نعم
1: لأني الأسماء اللي كنت نسمعها، الأصوات اللي كنت نسمعها وأنا في تونس وكانت تجي مشوشة مش واضحة،
0: نعم
1: ولينا جمالية يعني أسماء كبيرة كي تسمعها
0: أمم
1: وكي تسمع النطق الحروف والمخارج الحروف
0: أمم
1: وقوة التأثير بتاع
0: نعم
1: الأصوات وإلقاء الخبر، يعني الإلقاء على الميكروفون وقراءة الخبر والتقديم،
0: نعم
1: معناها حاجة تحس بالرغبة. أنت يعني
0: نعم
1: طفلة صغيرة وما عندكش خبرة في الدومين، ده كان عندك الشغف موجود،
0: نعم
1: لكن كي تسمع الأصوات هذيك معناها تهزك من الداخل، تأثر فيك برشا برشا،
0: نعم
1: وفجأة تلقى روحك أنت وياهم زملاء يخدموا على نفس الروتر، معناها نفس
0: نعم
1: هو مذيع وأنت مترجمة،
0: فعلا
1: هو مثلا مذيع وأنت معدة البرنامج اللي هو يقدم فيه ولا هي تقدم فيه، ماهيش حاجة هايلة، ماهيش حاجة
0: صحيح
1: سهلة بالكل بالكل.
0: نعم
1: وأنا يمكن في فترة من فترات كنت أصغر واحدة في القسم وقت اللي انضميت القسم العربي بي بي سي، وبي بي سي ذا بيجست برودكاستر في العالم، ذا بيجست برودكاستر يعني أكبر وسيلة بث أو أكبر إذاعة إذا تحب في العالم كله، معناها أنت تسمع، مجرد تسمع بي بي سي معناها
0: نعم
1: حاجة قوية برشا.
0: شنو
1: فإحنا
0: الأسماء اللي اشتغلتي معاهم منيرة واللي كان في علاقتك بهم مزيد من الإغراء لهذا العالم، للعالم الإعلام والصحافة؟ للأكيد جدا كان فيه تميز، كان فيه اكتشاف. شنو الأسماء منهم؟ الأسماء على سبيل الذكر.
1: دون شك كان معانا زميل الله يرحمه اسمه ماجد سرحان،
0: نعم
1: فلسطيني، معناها صوته ولغته العربية وإتقانه للغة الإنجليزية زاد كيف كيف،
0: نعم
1: وحضوره على الميكروفون، ماجد يدخل الاستوديو من غير نص، من غير سكريبت، ويقدم لك برنامج من أروع ما يكون، وروحه خفيفة على الميكروفون، معناها لا يرحم وينعمه، معناها نكتة لهنا ونكتة هادي، حتى في البرامج الإخبارية يجي في الآخر ويفاجئك أنت كمخرجة ولا أنت
0: نعم
1: مشاركة معاه في البرنامج، يقول لك يعمل لك ملاحظة، معناها يعرف كيفاش يفدلك معاه، ولكن من غير ما يفقد البرنامج
0: نعم
1: والثقة بتاعه،
0: نعم
1: ولا أنت مثلا لك شخص أنه مثلا عش كل ملاحظة مش مفسدها، أنه يعرف وقتاش
0: نعم
1: يعمل المداخلة بتاعه وكيفاش يعملها،
0: نعم
1: وتحس يعني والسرعة اللي يتعدى بها برنامج لايف بتاع ساعة ولا اللي هو يتعدى مع ماجد سرحان
0: نعم
1: بشكل غير عادي.
0: نعم
1: ماجد سرحان
0: نعم
1: من الأسماء المعروفة جدا في العالم
0: نعم
1: العربي، وأسماء أخرى كثيرة، يعني
0: نعم
1: حتى أنا ما نكونش
0: نعم
1: معناها
0: نعم
1: غير منسقة في حق
0: نعم
1: الآخرين، زملائي الآخرين،
0: نعم نعم
1: ولكن أسماء كبيرة باش. أنا وقت اللي مشيت كان معايا زميلة تونسية كيف كيف أنا غالب وفاة الكونترا بتاعها عقدها ورجعت لتونس، عارفة أنا التونسية الوحيدة، ولكن ديما نأكد على أنه أول حاجة في أي اجتماع مع المدراء الإنجليز نأكد على أنه علاش حتى نفوت بثهم المشرق على الإف إم والمغرب العربي مازلتوا تمثلوا على الموجة القصيرة، يعني
0: نعم
1: عيدوا النظر في الموضوع هذا، فهمت؟
0: نعم
1: حتى لو عندكم
0: مستمعين.
1: معناها جزء
0: اي
1: كبير من مستمعيكم
0: نعم
1: هناك في المنطقة هذيك،
0: صحيح
1: وماهيش منطقة صغيرة، معناها
0: نعم
1: 5 دول، معناها مش حاجة بسيطة، معناها
0: نعم نعم
1: والاهتمام موجود، وش نقول لك،
0: نعم
1: معناها وين تجي الفرصة نعرف بلادي، نعرف
0: نعم
1: تونس،
0: صحيح.
1: نعرف
0: أول نهار،
1: بكل ما هو الثقافة التونسية.
0: نعم منيرة، أول نهار دخلتي فيه للبي بي سي، هل تتذكرين هذا اليوم؟
1: نتذكر النهار اللي صرت فيه، نتذكر النهار
0: أي
1: اللي صرت فيه كان نهار 31 جويلية، يعني اللي هو
0: أي
1: نورمالمون يكون صيف، ولكن هو صيف، ولكن كنت عامله نسمه بارده، انا لابسه على حوايج نتاع الصيف، وجايه وواحده زميله معناها بعثوها تعرضني في المطار، وهكا معناها بردت شويه،
0: أي
1: وهي انا حبيت نركب هذاك الدبل ديكر باص
0: أي
1: اللي هو البيس
0: بس
1: على تقييم، معناها الحمرة هذيك المعروفه الكار بتاعهم، قالت لي هذيك تاخذ برشا وقت، وبي بي سي بعثت لك تاكسي معناها توصلك
0: أي
1: للهوستل وكذا كذا. نتذكر نهار هذاك الهوستل هذاك تقول انت عباره على اوتيل صغير تابع للبي بي سي، سكننا فيه احنا النيو كامرز يسميونا القادمين الجدد، ونتذكر انه كنا من بلدان العالم الكل، عباره معناها من القارات الكل، معناها اللي نغزر لها ولا نغزر له انت مال بلاد، يقول وين جيت البلاد هذه، معناها بلدان انت تسمع عليهم في دروس الجغرافيا، ولا تقرا تسمع عليهم معناها تشوفهم في الخريطه
0: نعم
1: وين بعاد على الاخر، معناها ما كنتش اتخيل انك نهار من النهارات باش يكونوا هذوما زملاء.
0: زملاء.
1: يعني انا اليوم عندي صديقه العمر، يعني جينا تقريبا جاتيه بعدي بعامين، وحضرنا دورة تدريبية مع بعضنا، ومن نهارتها واحنا صديقات، هي من يوروغواي، هي جات تنعرفي لتونس، وقت اللي وصلت المطار كان قال لي منها في المطار وين اليوروغواي؟ اسمعوا بها اسمع، معناها كانت
0: اي
1: متابعة شوية
0: نعم
1: كورة، فهمت؟
0: اي
1: وريت الباسبور من كثر ما هي صغيرة بلادها،
0: اي
1: حاطين عليها هكايا سيركل، معناها هاي اليوروغواي في خريطة العالم، فهمت؟
0: اي
1: وزلنا لليوم أصدقاء، شفتها وانت البارح، معناها مازلنا، أنا خرجت من بي بي سي وهي مازلنا صديقات على الآخر، بلدان
0: نعم
1: أخرى معناها بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة على الآخر،
0: نعم
1: ميانمار هذه اللي كانت تسمى بورما، عندي صديقة من غادي مازلنا أصدقاء اليوم،
0: جميل
1: بلدان أفريقية، بلدان آسيوية، بلدان
0: نعم.
1: أوروبا الشرقية والوسطى.
0: وكانت هذه فرصة إنه أنت تحكي على تونس وتعرفي بثقافة تونس، وهما زادة يحكوا لك على ثقافاتهم، وهذا كيفاش يصير هالتلاقح والتبادل الثقافي والتعريف بالثقافة التونسية. يعني هذه هو المجالات اللي تتفتح للتعريف بالثقافة التونسية والتعرف
1: دون
0: على
1: شك
0: مختلف
1: هما
0: الثقافات.
1: يكتشفوا، بالضبط هما يكتشفوا تونس من خلالي، وانا نكتشف ثقافة بلدانهم من
0: نعم
1: خلالهم دون شك، على هو تبادل ثقافي فكري اللي تحبلتي من خلال هذه الصداقات،
0: نعم
1: معناها التي تجاوزت اختبار، يعني نجحت اختبار الزمن، يعني مازالت
0: نعم
1: اليوم مازالت قائمة. أنا تونسية، معناها أرتدي تونسيتي بكل فخر واعتزاز، معناها حتى مع ناس ما نعرفهمش نقول لهم أنا تونسية، ويلي هذه تونس، نقول لهم وين جيت هذه تونس، ونحكي لهم ونلتمس أي فرصة نعرفهم على تونس وعلى
0: نعم
1: بلادي،
0: نعم
1: أنا أرتدي تونسيتي في شكلي، في اسمي،
0: نعم
1: في نبرة صوتي،
0: نعم
1: في روحي، في عقلي، في فكري مع تونس،
0: نعم
1: في داخلي معناها، ما
0: يعطيك الصحة
1: لازمش نجرب.
0: منيرة شيب، اشتغلتي على قضايا الهجرة وعلى حقوق الإنسان والشباب والإعاقة، أي حكاية إنسانية بقيت معك أكثر من غيرها؟
1: والله شوف، احنا كنا في اول ما نبداو مع البي بي سي،
0: نعم
1: تبدا اول حاجه تتدرب، تقعد تحت التدريب لمده 6 شهور. اوكي،
0: نعم
1: معناها تمشيش ديريكت لترجمه الاخبار
0: نعم
1: والميكروفون ديريكت، تقعد ساعه تحت الاختبار 6 شهور، من بعد تولي ترجم اول حاجه الاخبار، وبعد تبدا تخدم على البرامج سميوها الكرنت افيرز، اللي هي
0: اي
1: معناها سميوها بالعربي أحداث الساعة، يعني
0: نعم
1: كل ما هو أخبار. بعد أنت إذا جاتك الفرصة تخدم برامج أخرى، تخدم برامج أخرى.
0: صح.
1: أنا أكثر حاجة استمتعت بها هي البرامج الوثائقية بصراحة، التثقيفية التوعوية، اللي
0: نعم
1: هي بدأت بسلسلة مصغرة عن حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 50 لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
0: نعم
1: عام 98. تلتها بعد ذلك، وهذه كانت فكرتي ومبادرتي أنا، سلسلة الإعاقة الجسدية،
0: نعم
1: نسميها أحسن تسمية صحيحة، اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة يعني
0: نعم
1: الجسدية، اللي هي كانت فكرتي وتناولها لأول مرة أي وسيلة إعلام دولية ولا عربية تتناول هذا الموضوع من وجهة نظر حقوقية. يعني
0: نعم
1: تناولت الموضوع من وجهة نظر حقوقية بهدف يعني تحسين النظرة لهذه الفئة من
0: نعم
1: المجتمع، وتمكين هذه الفئة من المجتمع أنه تلعب الدور اللي يليق بها، باش تحس أنه هي
0: نعم
1: جزء من المجتمع، جزء لا
0: نعم
1: يتجزأ.
0: نعم
1: في الأثناء عملت على الهجرة غير النظامية،
0: نعم
1: ومشيت لمدينة سبتة، هي مغربية ولكنها تابعة لإسبانيا، وقابلت مهاجرين أفارقة يعني بطريقة غير قانونية، حاطينهم في كامب في معسكر فوق جبل اللي يطل على البحر، والحراس حشيك بالكلاب يعني حرسوا المكان باش ما يهربوش، وظروف معيشه وظروف اقامه ما نحكيش،
0: صعبة.
1: معناها
0: نعم
1: كانه حتى الحيوانات حشيك يعني المعامله يلقاها احسن من هؤلاء.
0: نعم
1: تعاملت مع ملفات برشا، اللي هي ختان البنات، اللي هي جرائم الشرف في دول العالم العربي، بعض دول العالم العربي، المسلمين في أوروبا، حضرت مؤتمر دولي في ستوكهولم في السويد،
0: نعم
1: وغيرها من القضايا الكثيرة الكثيرة. الشباب العربي تطلع
0: نعم
1: مشاكله وتطلعاته، برشا حاجات معناها
0: نعم
1: تناول قضايا تمس الناس، قضايا حقيقية لأناس حقيقيين، معناها تسمع القصص بتاعهم
0: نعم
1: وتخلي القصص بتاعهم أثر عليك، وتقعد أنت يوم كونتاكت معاهم بعد ما
0: نعم
1: تمشي،
0: نعم
1: بعد ما تغادر بلدانهم، وتقعد القصص بتاعهم معناها تلهمك أو
0: نعم
1: تأثر
0: نعم
1: فيك بشكل أو بآخر،
0: نعم
1: في إطار سلسلة الناس ذوي الإعاقة. معناها قابلت نماذج معناها توقف لك مخك، انه طفله مثلا مسكينه كثيفه او كثيفه جزئيا، ولكنها عايشه حياتها مستقله، وتغدى وتسافر وتمشي وتجي وتختار ملابسها باللمس، تمشي تلمس حوايجها، تعرف اللون باللمس، تعرف هذا احمر هذا اسود هذا كذا هذا كذا، وتختار ملابسها انيقه جدا ورشيقه جدا، مش هذا بركه، عندها إيمان غير عادي، عندها تفاؤل وإقبال على الحياة غير عادي.
0: نعم
1: معناها أنت تقابلها من الناس هذوما، تقول معناها كيفاش ناس ما عندهمش أي إعاقة
0: نعم
1: وعايشين، هم اللي عايشين الإعاقة،
0: يعلموا
1: وهذا الناس بالضبط،
0: يعلموا
1: وهذا
0: دروس،
1: الناس
0: هم دروس في الحياة.
1: يعلموهم الدروس،
0: نعم
1: علموهم الدروس أنه لا، هذه الإعاقة المفروض ما توقفكش على
0: صح.
1: أنك تعيش
0: نعم
1: حياتك
0: نعم
1: بقدر كبير من التفاؤل
0: نعم
1: والأمل،
0: نعم
1: والمساهمة في
0: نعم
1: المجتمع.
0: منيرة، أنت أعطيتي صوت لمن لا صوت له، هل ما
1: نعم
0: زالت هذه رسالتك إلى حد الآن؟
1: بدون شك بدون شك. أنا توا نخدم فريلانس، يعني
0: نعم
1: نخدم بشكل مستقل،
0: نعم
1: ولكن وندرب في إطار الخدمة نتاعي، نكتب وننشر وكذا ونترجم ونعمل فويس اوفر والحاجات هذه كلها. وجزء من الخدمة اللي نخدمها أنا حاليا هي التدريب، وكي
0: نعم
1: ندرب دائما دائما نحاول نأكد على النقطة هذه، أنه أي حاجة الواحد يعملها لازم يعملها بشغف،
0: صح
1: ولازم يكون يؤمن بها ويؤمن برسالة الصحافة اللي هي إذا كانت المهنة مورست بالشكل الجيد ممكن تخلي أثر كبير، ممكن
0: نعم
1: تغير العقول، ممكن تخلي الناس يعيدون النظر في المسلمات، في الحاجات اللي
0: نعم
1: حياتهم كلهم يعني يؤمنوا بها على أنها مسلمات. لا،
0: نعم
1: فما
0: نعم
1: أفكار لازم إعادة النظر فيها.
0: نعم
1: وأنا بالنسبة لي الفتيات والنساء هذا القطاع يهمني برشا. من تجربتي أنا كطفلة، معناها جيت وحدي عايش في هذه المدينة الكبيرة، ما عندي فيها حتى حد، ما نعرف فيها حتى حد، معناها ما كانتش رحلة سهلة، ولكن وقفت على ساقيا وخدمت وأثبتت روحي في
0: نعم
1: خدمتي وكذا، والحمد لله تجاوزت
0: وكنت
1: فيها.
0: متميزة في مجالك وفي قطاع الأعلام والصحافة. منيرة،
1: الحمد لله.
0: عندما أنت الأكيد متابعة للمشهد الإعلامي
1: شكرا.
0: وللتحولات التي تحصل في المشهد الإعلامي، بعد كل
1: نعم.
0: هذه السنوات من العمل والمحطات المتميزة، عندما ترين المشهد الإعلامي بصفة عامة، أنا لا أحصره في مكان معين، ولكن أتحدث عن المشهد الإعلامي في العالم بصفة عامة، ماذا تقولين
1: تمام.
0: في سرك؟
1: أنا بصراحة أكثر حاجة تأسفني هي غياب الراديو، غياب
0: نعم
1: الراديو
0: نعم
1: كوسيلة، الجهاز نقصد، حتى الجهاز في حد ذاته محير بالحق. أنا أعتبر الراديو أقوى وأروع وسيلة إعلام
0: نعم
1: على الإطلاق، ولا لا أقول هذا الكلام بسبب أني أنا منحازة، يمكن أكون منحازة لأني هو عشقي الأزلي تأثير بابا كما قلت لك الله يرحمه، لكن لأنه بالحق يتطلب جهد كبير جدا من الصحفي الإذاعي في رسم الصورة في ذهن المستمع، ولأنه أيضا يفسح المجال لمخيلة المستمع. أنت كصحفية إذاعية بالكلمات، بالأصوات اللي تلتقيها، بالموسيقى اللي تلتقيها، بالساوند أركايفز، الحاجات القديمة اللي تجيبها من المكتبة معناها الإذاعية، أنت ترسم صورة وأنت تحكي حكاية للمستمع.
0: نعم
1: إحنا وإحنا صغار، احنا صغار يعني نتذكر قبل ما جينا التلفزيون كان الراديو هو وسيلتنا الوحيده،
0: صح
1: ونقعدوا نتخيلوا، حتى المذيعين نتخيلوا شكلهم كيفاش،
0: نعم
1: والمذيعات نتخيلوا شكلهم كيفاش، حتى من جاتنا التلفزيون.
0: نعم يعني في خضم هذا الزحف التكنولوجي والتغيرات ودخول الهاتف اللي أصبح لا يغيب، معناته لا يمكن أن نجد أي صحفي لا يتعامل مع جهاز الهاتف بشكل معناتها مكثف. رغم هذا الكل، منيرة الشايب ترى أن للراديو وجوده السحري الذي لا يمكن

0: شخص مش بالضرورة يكون صحفي، عنده هاتف ذكي في كاميرا ممكن يصور أي حدث وحين وقوعه وينقله على صفحته على منصات
1: نعم
0: التواصل الاجتماعي.
1: نعم
0: هنا بالنسبة لي الخطر، هنا الخطر، لأنه هي الصحافة صحيح هي مهنة رائعة
1: نعم
0: ومهنة المتاعب وكل شيء، ولكن مهنة لا يجب الاستهانة بها.
1: صح
0: يعني
1: نعم
0: فعلا لازم التحري من الخبر
1: نعم
0: وصحة الخبر،
1: يجب
0: بل
1: أن
0: أن
1: تكون
0: نحط أي
1: هناك
0: شيء
1: مصداقية في التعامل
0: بالضبط
1: مع هذه المهنة. نعم.
0: المصداقية والمسؤولية،
1: نعم.
0: الإحساس
1: نعم.
0: بالمسؤولية تجاه هذه المهمة، لأنها ليست بالهينة،
1: نعم.
0: والناس ما يلزمش يصدقوا أي حاجة يشوفوها على قداش من إشاعة، قداش من عبد قتلوه بالإشاعات نتاعها وعبد
1: نعم.
0: أحيوه،
1: نعم.
0: قداش من إشاعة والعباد يصدقوا
1: نعم.
0: ويمشيوا ديريكت
1: نعم.
0: يبثوا الخبر على وسائل. عليه عليه،
1: نعم
0: لا
1: نعم
0: بيجي بالحق بالحق، لازم التحري، لازم التوقف.
1: نعم
0: انا في وقتي، انا وقت اللي انضميت للبي بي سي، البي بي سي يستحيل يستحيل تبث، تسمح انه الصحفيه او الصحفيه تبث خبر
1: مش
0: الا
1: صحيح.
0: اذا تاكد، استنى، الا اذا تاكد من
1: من
0: صحته ومن
1: مصدره هو المصدر، هو
0: المصدرين،
1: يجب أن
0: المصدرين
1: نتثبت
0: المصدرين
1: من
0: الثاني
1: المصدر ويجب أن تكون المصادر
0: بالضبط،
1: رسمية. نعم نعم
0: وكالتي أنباء أو وكالة أنباء ومراسل على عين المكان،
1: نعم نعم
0: حتى إلى درجة أنه فما مستمعين الخبر يهم بلادهم ولا يصدقونه إلا إذا سمعوه من البي بي سي. السبق الصحفي بالنسبة للبي بي سي في وقتها ما كانش
1: موجود.
0: بأهمية،
1: نعم ما عندوش أهمية
0: ما كانش
1: بقدر ما.
0: موجود.
1: نعم نعم
0: صحة الخبر أولا وأخيرا.
1: نعم
0: أوكي.
1: خلينا منيرة ننتقل لي، لأنه حوالي ربع ساعة وصلنا على نهاية هذا اللقاء، وأنا أريد أن أتحدث، أو بالأحرى أريد أن يتعرف المستمع على مختلف تجاربك ومحطاتك المهمة، إلى جانب
0: نعم
1: العمل في البي بي سي وإلى جانب هذه التجربة الثرية من العمل الصحفي، لك تجربة أخرى ومحطة مهمة مع الكتابة والقلم، وخاصة في علاقة بقصص الأطفال. كيف بدأت هذه التجربة منيرة؟
0: والله قبل قصة الأطفال، أنا نشر لي كتاب بالإنجليزية وبالعربية،
1: نعم
0: بالعربية اسمه هل كل سائق تاكسي يدعى رجل.
1: نعم
0: أوكي. هذا مجموعة من، هي مش سيرة ذاتية
1: نعم
0: بالمعنى
1: ولكن العنوان
0: أي
1: طريف
0: تأسيسي.
1: نوعا ما منيرة، طريف
0: نعم
1: نوعا
0: نعم
1: ما
0: هو
1: العنوان.
0: نعم هو هو مجموعة من الطرائف
1: نعم
0: اللي يعني تعديت بها أو عشتها في مسيرتي المهنية والحياتية الشخصية،
1: نعم غريب
0: جمعتها في هذا
1: غريب في
0: العنوان.
1: لندن يعني.
0: في لندن وفي
1: اي
0: بلدان، في بلدان
1: نعم
0: أنا رحت مشيت لها معناها في مهمات رسمية،
1: نعم
0: لكن هذا العنوان هو تجربة، هي طرفة يعني صارت لي في لندن، لخصها بسرعة. يعني أنه
1: نعم
0: في الدوام الليلي، في العمل الليلي،
1: اي
0: بي بي سي كانت تبعث لنا تاكسي لديارنا، يعني نحن
1: نعم
0: صحفيين، على خاطر الدوام الليلي يبدأ الساعة 11 في الليل، وقتها في الوقت ذاك ما فماش مترو واحد
1: نعم
0: باش تمشي، وزاد البي بي سي يهمها انه فيها يوصل فريمين يعني
1: صح
0: للمكان. الصباح كي تكمل تروح على روحك عادي يعني، لكن وانت جايه تبعث لك تاكسي باش
1: نعم
0: تجيب الخدمه. فكان كل مره شوفر تاكسي اول ما نركب انا يكلم البيرو بتاعه، هذا يقبل البولت وقبل الاوبر وقبل الدنيا كلها،
1: نعم
0: يكلم البيرو بتاعه يقول له راهو سبعه ركبت معايا
1: اي
0: الكليونت الحريفه،
1: الحريف
0: و اي وفي الاخر بيقول له رجع، في الاخر
1: اي
0: بيقول هو انا السائق
1: اي
0: بيقول له رجع. سمعتها كل مره بسمعها رجع رجع رجع رجع،
1: اي
0: حتى لين نهار تشجعت وسالت الشوفير
1: اي
0: قلت له يا اخي شنوكم كلكم تقولوا رجع، كلكم اساميكم رجع، كل شوف استرشق بالضحك. قال لي وبعد ما وقف الضحك قال لي لا هذيك طريقتنا في القول انه c'est bon.

0: تشيو، يعني انا
1: اي
0: سؤالهم لك انا عايز
1: كلمة
0: استفاد
1: السر
0: منه حاجه.
1: يعني، كلمة السر
0: كلمه
1: هذيك.
0: السر
1: اي
0: بيناتهم انا سيبهم
1: اي
0: سيبهم على احنا
1: اه
0: اسرة سوا.
1: ما
0: فهذه واحدة من الطرائف، هذا الكتاب يجمع هذه الطرائف، طرائف أخرى برشا معناها.
1: نعم
0: اكتشفته، أنا بديت في كتابة فصوله وأنا بزيد في البي بي سي.
1: اي
0: كي جات كورونا وجا الحجر الصحي، قلت أنا هذه فرصتي الذهبية أن أكمل فصول هذا الكتاب.
1: نعم
0: أوكي، وقعدت وكملته، وأول دار نشر كتبت لهم قالوا لي ابعث النص، بعثت لهم النص قالوا لي نبلش يعني
1: نعم
0: ننشره لك. اوكي، هو قالوا كيكا، سلمت لهم الموضوع وبديت نخدم على الفيرسيون العربي.
1: نعم
0: اوكي، كملت الفيرسيون بالعربي كيف كيف. اول دار نشر في بيروت اتصلت بها، طلعت لي على الانترنت انا اللوجة كي طلعت لي دار نشر. اول ما بعت له نفس السيد قال لي ننشر لك وانت عامل الماركتينغ معناها،
1: نعم
0: احنا ننشر لك وانت عامل الماركتينغ على بعض.
1: اي
0: كيف لقيت روحي هذوما تزوج معناها، معناها فما طلب بيته، قلت انا مادامني في المود معناها بتاع الكتابه الابداعيه. هذه قصه الاطفال هي بيس، يعني اساسها هي طفولتي، معناها
1: نعم
0: طفولتي انا كمنيره، اسمها ريم والعملاق. اوكي، قعدت قلت خليني حتى هي نكتبها بلغتي، كتبتها وعندي صديق في تونس بدا سيستم جديد بتاع الطباعة من أجل النشر، يعني هو يطبع
1: نعم
0: لك الكتاب وكأنه كتاب منشور، معناه يعطيك الاي اس بي ان نمبر وكل شيء كل شيء كل شيء كأنه كتاب.
1: نعم
0: اطبعه لي، اطبع لي هذا الكتاب باللغتين العربية
1: نعم
0: والإنجليزية، مشكور هذا
1: أم
0: الصديق. وتوا نخدم على البروجي بتاعي الثالث
1: أم
0: قريب نكمله، وعندي مجموعة قصص قصيرة كيف كيف قاعدة نخدم عليها، وقول إن شاء الله نلقى ناشر على خاطر توا حتى دور النشر حتى هي ولات تسكر،
1: نعم
0: ولاو الناس يعملوا ما يسمى بالسيلف بابليشينج، ينشروا وحدهم معناها على تطبيقات موجودة على الإنترنت.
1: نعم
0: أنا يهمني أنه يتم الموضوع عن طريق دار نشر، لأنه هما كي ينشروا لك أنت تضمن أنه هما اللي يعملوا لك الماركتينج، هما اللي
1: نعم
0: يعملوا لك التوزيع، هما
1: توزيع
0: اللي يعملوا لك كل شيء،
1: نعم
0: وأنت تمشي وأنت تجيب فرصة باش تحكي، تمشي تحكي على روحك عادي معناها.
1: نعم
0: فإن شاء الله نلقى دور نشر.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ونشوف كتابك في تونس في معرض الكتاب وفي العديد من
0: أتمنى
1: المحافل الثقافية. هذه التجربة وهذه الحياة منيرة أكيد جدا كان عندها الانعكاس السلبي على عائلتك، على بناتك اللي كما ذكرتي عندهم شغف لمعرفة بعض التفاصيل والجزئيات في رحلتك وفي بداية حياتك والخطوات الأولى، خطوات النجاح. منيرة
0: تقصد عنده أثر إيجابي
1: إيجابي بطبيعة
0: على
1: الحال، أي أثر إيجابي بطبيعة الحال.
0: الحمد لله الحمد لله، يعني بطبيعة معناها المسيرة ما كانتش سهلة بكل، ولكن ديما نقول لبناتي نعلمهم أنهم يعني تفروا ذا هارت بالإنجليزي، معناها أنه يعملوا الحاجة اللي يحبوها، الحاجة اللي هم يحبوها ويؤمنوا بها يعملوها، وكي يعملوها يكملوها حتى للآخر. هذا مهم مهم على الآخر على الآخر على الآخر. وأنت تعرف أنه ديما طفلة ولا المرأة ديما هي يعني إلى حد كبير مقيدة، ومجتمعاتنا مقيدة بالعادات والتقاليد وما يجيش، وطفلة واحدة أنا كي جيت خارجة معناها من تونس، أكثر حاجة كانت مقلقة أمي هي شو يقولوا عليها الناس، أنه خلات
1: تعيش
0: بنتها
1: وحدها.
0: تروح مش تعيش وحدها في أوروبا، مش في
1: هاي
0: الخليج ولا دولة عربية ولا
1: هاي
0: دولة مهجرة، في أوروبا وحدها. وبعد وانا مطمن في امي وكل شيء وشافوا كله انه ما حد شيء متبدل معناه كما ربوني كما كنت. بعد هما نفسهم العائله اللي امي كانت خايفه من كلامهم يسمعوا عمومتي، بالذات عمومتي يسمعوا ويقولوا هذه بنت خوله، هذه اللي تسمعوا فيها هذه من الميكروفون بتاع بي بي سي بنت خوله. فهذا ديما نحب نقوله لبناتي ولاي اي طفله اي امراه عليها follow your dreams، امشي ورا قلبك، امشي ورا حلمك،
1: نعم
0: خذ قراراتك، خليك تخذ قراراتك وانت واثقه من قراراتك،
1: يعطيك الصحة.
0: وتحمل مسؤوليه قراراتك، تحمل
1: نعم
0: المسؤوليه في
1: يعطيك
0: ذاتك.
1: الصحة.
0: على خاطر اي حاجه نعملوها في الدنيا راهي عندها تبعات، فانت كي تعمل حاجه تحمل مسؤوليه
1: تتحمل
0: وتبعات قراراتك.
1: المسؤولية. نعم، كان الحديث معك شيق ومثير وجميل. تعرفنا على منيرة الشابة المفعمة بالحب والنشاط، تعرفنا على منيرة الصحفية المتميزة، تعرفنا على منيرة الكاتبة، تعرفنا على منيرة الإنسانة المتضامنة مع القضايا الإنسانية في أكثر من دولة. هذا ما ينجم يكون كان شرف للمرأة التونسية. جئتك عاشقا، نختموه الليلة وختمناه مع أسماء متميزة. بطبيعة الحال سنترك لك مجال أنه تختمي الحديث وتحية قدميها منيرة في نهاية هذا اللقاء.
0: شكرا لك عزيزتي وشكرا لمستمعيك، وربي ربي يحمي بلادنا العزيزة
1: إن شاء
0: العالية،
1: الله.
0: ربي يخلي لنا تونس، وتونس كل مرة أنا نجيها عاشقة ونخرج عاشقة.
1: يعطيك الصحة.
0: تونس في قلبي، تونس في روحي، تونس في وجداني، تونس في دمي، ربي يبقي عليها الستر.
1: آمين.
0: وراهي المرأة التونسية التوانسة بشكل عام، والمرأة
1: نعم.
0: التونسية بالذات وين ما تمشي راهي تخلي بصمتها،
1: صح.
0: راهي المرأة التونسية متميزة في كل المجالات، أي مجال تمشي له المرأة التونسية معناها تتقن الخدمة بتاعها وتبين شغف بالخدمة بتاعها، وكل زملائها في أي مجال يعني يحترموها ويقدروها على الآخر على الآخر على الآخر.
1: نعم
0: ربي يحمي المرأة التونسية ويوفقها وينجحها في كل خطواتها.
1: نعم شكرا لك منيرة الشايب التونسية المقيمة بلندن، الصحفية والإعلامية. كنت معنا في برنامج جئتك عاشقا. تمنياتنا لك بمزيد النجاح والتميز وقادم جميل. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.
0: شكرا عزيزتي، ليلتكم سعيدة وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: شكرا لك. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج جئتك عاشقا، هو في الواقع آخر حصة في هذه البرمجة. نلتقيكم إن شاء الله في مواسم قادمة. تمنياتنا الاستمتاع بالبرمجة الجديدة، برمجة خريف شتاء المتميزة والمتنوعة بأكثر من عنوان يستجيب لمختلف الأذواق، أذواق المستمعين. ودائما تبقى دائما إذاعة قفصة تعطي صوت لمن لا صوت له. مقالي كانت أتمنى لكم ليلة سعيدة، مع تحيات الزملاء اللي أمنوا هذا اللقاء، زميلنا الأزهر حمد على جهاز الكونسوليت، وزميلنا على أيدينا الرضواني في الإخراج الفني والتقني. سوار عميدية تقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه.

0: لولا فسحة الأمل لما استحقت الحياة أن نعيشها. حكايات من واقع نسمع بعضنا، نتقاسم همومنا، ونلقوا مع بعضنا ضحكة وبسمة تنسينا في تعب الأيام. تجارب القلوب قوية وقفت من جديد، ونصايح تخلي روحك مرتاحة ونفسيتك ديما الفوق. تابعونا كل يوم خميس من 9 حتى 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: لولا فسحة الأمل
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار بأن فريق العمل التابع للإدارة بسدد التدخل حاليا بالآليات المعدة اللازمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 22 الرابطة بين معتمدية سيد أبو بكر وأم العرايس التي شهدت انقطاعا مساء السبت على أثر تهطل الكميات من الأمطار. وأشار عمار إلى أنه من المؤمل فتح الطريق وعودة حركة المرور العادية يوم الأحد إثر انخفاض منسوب المياه واستقرار العوامل الجوية، وأشار في السياق إلى مسح الطريق الجهوي عدد 201 الرابطة بين أم العرايس ورديف وكذلك الطريق الوطني عدد 3 بمدينة المتلوي لإزالة الأتربة المتراكمة. يذكر أن الوضع الجوي يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الجنوب الغربية، تتواصل إلى غاية الأحد تتنقل تدريجيا نحو الجنوب الشرقي حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وفق ما صرح به لإخبار الإذاعة الوطنية عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكرية. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيه في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكوناً. وتم بالتوازي تطوير العرض التكويني ملائمته مع حاجيات سوق الشغل إحداث اختصاصات جديدة ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصاً. قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع أن الطيران السعودي شن 129 غارة في خلال يومين استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. شهدت الفترة الممتدة من منتصف السبعينات وحتى أواخر الثمانينات تحول بنيوي وثقافي في مشهد الموسيقى والفن العربي. لم تكن مجرد مرحلة زمنية عابرة، بل كانت نقطة مفصلية فصلت بين زمن الملاحم الطربية الكلاسيكية وبين زمن الأغنية السريعة اللي فرضها الإيقاع العصري الجديد. في تلك الفترة تشكلت هوية فنية جديدة ارتكزت على البحث عن نمط يعبر عن إنسان تلك الفترة اللي تأثر بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية اللي شهدتها المنطقة. على صعيد الصياغة الموسيقية واللحنية، حدث تحول جذري من الأغنية المطولة اللي كانت تعتمد على التكرار والاسترسال المقامي للأغنية الحديثة ذات البناء المكثف والمباشر. لم ينقص هذا التحول من القيمة الطربية، بل أعاد صياغتها، ونجح الملحنون المجددون في تقديم جمل موسيقية مبتكرة اختزلت العمق المقامي في قالب أكثر حيوية، كيف ما شهدت الأوركسترا العربية إعادة هيكلة شملت إدخال آلات موسيقية حديثة كيف الأورج والآلات الوترية والإيقاعية الغربية، مما أوجد توازن دقيق بين الشجن النغم الشرقي والديناميكية العصرية. أما على مستوى النصوص الشعرية والكلمة الغنائية، انتقل الفن من الصورة الرومانسية المثالية أو القصائد العمودية الفخمة للشعر الوجداني والصادق القريب من نبض الشارع وحياة الناس اليومية. أصبحت الأغنية تعبر بوضوح عن مشاعر الحنين، الغربة، الانكسار والأمل، واعتمدت على مفردات سلسة وعميقة في آن واحد. برزت وقتها مدرسة الشعر الغنائي الحديث اللي جعلت من البساطة الممتنعة وسيلة للوصول المباشر لوجدان المستمع، ليصبح النص الغنائي مرآة تحاكي التغيرات النفسية والاجتماعية اللي مر بها المجتمع العربي. من ناحية أخرى، أحدثت التكنولوجيا ثورة غير مسبوقة في آليات الإنتاج والتوزيع الموسيقي، فظهور شريط الكاسيت وانتشاره الواسع ساهم في كسر احتكار وسائل الإعلام الرسمية والشركات الكبرى، وأتاح الفن للجميع في كل مكان. هذا التحول التكنولوجي اسمح بكسر الحدود الجغرافية بين الأقطار العربية وانشأ تلاقح وتثاقف فني عبر للحدود، وأتاح ذلك للأصوات والمقامات المحلية أنه تتجاوز حدودها الإقليمية وتصبح جزء من الذاكرة الجماعية للمستمع العربي من الخليج إلى المحيط. ورحلتنا اليوم باشتخذنا الأرض الرافدين ومهدي الحضارة والمقامات والألحان الخالدة للعراق اللي أهدت الفن العربي قامات كبيرة وبصمات لا تنسى. أرض ناظم الغزالي، زكية حمدان، حاتم العراقي، مائدة نزهت، كاظم الساهر، مجد المهندس وسعد جابر. نجمنا المنسي لهذه الحصة هو سعد الجابر.

0: ولد سعد جابر سنة 1950 في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان جنوب العراق، وهي المنطقة اللي تعد المعين الأول للغناء الريفي العراقي والشجن الفولكلوري. أنشأ في بيئة تسخر بالمويل مما أثقل ذائقته السمعية منذ الصغر، ولم يقف شغفه عند حدود الموهبة الفطرية، بل آمن بأهمية المعرفة والأكاديمية. أدرس الأدب الإنجليزي في الجامعة المستنصرية ببغداد وتخرج منها. من بعدها التحق بمعهد الفنون الجميلة ودرس الموسيقى والعزف على آلة العود، واستمر في تحصيله العلمي في الخارج حتى نال شهادة الماجستير ثم الدكتوراه في العلوم الموسيقية من بريطانيا. وبهذا كان من الفنانين العرب القلائل اللي جمعوا بين الأداء الغنائي والبحث الموسيقي التخصصي.
1: بدأت كهاوي، كنت أغني وأنا على مقاعد الدراسة الابتدائية في الثانية عشرة الثالثة عشرة من العمر. كان في غناء جميل، كان حضير أبو عزيز، كان ناظم الغزالي، كان داخل حسن، كان القبنشي. تعلمنا من هؤلاء. الأهل وجهوني لأن أكون قارئ قرآن أو أؤذن في بعض الأحيان. وأنا على مقاعد الدراسة الابتدائية استمع إلي الأستاذ أنور، وهو أستاذ الموسيقى والأناشيد في المدرسة، فقال لي: أستاذ سعدون، أنت أكبر من قارئ. هاي الكلمة بقيت عالقة في ذاكرتي حتى عام 64 عندما ذهبت إلى برامج الهواة، أنا والدكتور فاضل عواد وعارف محسن الله يرحمه وداود القيسي نقيب الفنانين فيما بعد، أنه كل الذين ذهبوا يغنوا عبد الحليم حافظ، حتى أنا كنت واحد من الذين ذهبوا لأن يختبروا صوتهم بأغنية لعبد الحليم. كانت سطوة عبد الحليم كل شيء، كان عبد الحليم هو احنا الشباب كنا نميل إلى عبد الحليم حافظ. وأنا في تلك اللحظة قررت التمرد على هذا الموضوع وغنيت أغنية من الفولكلور الأردني.

بدت مسيرته الفنية تتشكل بوضوح في نهاية الستينات وبداية السبعينات، وهي الفترة اللي شهدت تحول في الأغنية العراقية تعرف بالموجة السبعينية. شكل سعدون جابر مع جيل من المبدعين الشباب آنذاك حراك فني أخرج الأغنية من النمط التقليدي والريفي المباشر إلى قالب أغنية المدينة الحديثة. اعتمدت هذه الانطلاقة على تكتل إبداعي رفيع المستوى، التقى فيها مع شعراء كبار مثل زامل سعيد فتاح ومظفر النواب، وملحنين رواد مثل كوكب حمزة ومحسن فرحان وسامي كمال. يمتلك سعدون جابر خامة صوتية ذات بحة ومقدرة استثنائية على التنقل بين المقامات الشرقية، مع إتقان متفرد لأداء المواويل اللي تعكس الحنين والانكسار الإنساني. لم تكن أغانيه مجرد ألحان عابرة، بل حملت بعد إنساني ووجداني عميق. استطاع بصوته أنه ينقل تفاصيل البيئة العراقية ورموزها.

0: راجل حبايبنا والغربة كلفة
1: يا جمال القلب يا جمال القلب
0: عيوني ويا نجم يسير من يبقى تغفى.

0: ارتكزت المسيرة الغنائية للفنان سعدون جابر على تعاونات استثنائية مع أقطاب المدرسة العراقية اللي شكلوا معالم الموجة السبعينية الحديثة، وكان في مقدمتهم الموسيقار كوكب حمزة، وهو الأب الروحي للأغنية العراقية الحديثة اللي قدم له الأيقونة الخالدة يا طيور الطائرة، واللي أحدثت انعطافة جذرية في مسيرته وحلقت بصوته خارج الحدود.
1: أنا بالاستراحة مسكت العود غنيت انتبه كوكب، قال لي أخي أنت وين تشتغل؟ قلت له والله أنا بالكورس هنا، قال لي بالله غني لي. شلون حفظت هاي الأغنية؟ قلت له أثناء بروفاتكم أنا حفظتها. قال لي بعد إيش حافظ؟ قلت له حافظ أغنيتك اللي هي فوش بروج الحنية. قال لي والله لو أعرف صوتك هلقت حلو كان ما طيت الأغاني لهذول، تركني ومشي. جاءني بعد أشهر قال قررت أن تغني. قلت له شو غني؟ قال راح أقدم لك طلب لجنة الاختبار. هذا موقف يعني موقف كبير يعني يعني ما أنساه، يعني من المواقف التي لا أنساها هو موقف كوكب معي.
0: إلى جانب ألحان المبدع محسن فرحان في روائع مثل خيوط الأشقر، والملحنين سامي كمال وجعفر الخفاف اللي قدموا له صياغات لحنية جمعت بين أصالة الريف وإيقاع المدينة.

يجزل وراح ويا نجمة. أهل وصف العمر ما ينطن اسمها. أهل وشوق يجزل تاه ويا نجمة. أهل وصف العمر ما ينطن اسمه. والهواء

سيدة شمس الدايرة والهوى يسافر يسافر سافر بمكتوب بجنح طير والهوى يسافر يسافر سافر بمكتوب بجنح طير والهوى يسافر يسافر.

0: الشمس نديرة يا طيور الطايرة.
1: ومع حلول فترة الثمانينات اتسعت تجربة سعد وجابر لتشمل المدرسة المصرية العريقة، وتوجت بتعاون تاريخي مع عبقري التلحين الموسيقار بليغ حمدي. أثمر هذا اللقاء الفني الفريد عن مزج شجن الروح العراقية بسحر النغم المصري، وتم إنتاج أعمال طربية خالدة حظيت بانتشار عربي واسع، من أبرزها منتظرين وأريد أرسل سلامي. كما امتدت هذه التجربة المصرية لتشمل التعاون مع الموسيقار الدكتور جمال سلامة اللي أضفى على بعض ألحانه طابع أوركستري راقي. ولم تقف تعاوناته عند حدود العراق ومصر، بل امتدت لتلامس المدرسة الخليجية والعربية، وضع بصمته الفنية عبر ألحان كبار الملحنين في المنطقة، وكان من أبرزهم الملحن الكويتي يوسف المهنة اللي قدم له ألحان ساهمت في ترسيخ حضوره في الشارع الخليجي، إضافة لتعاونه مع الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس في تقديم جمل لحنية وجدانية جمعت بين الأصالة والأسلوب الخليجي العصري، مما جعل أرشيف سعدون جابر نموذج للتكامل والتلاقي الموسيقي العربي.

0: لم تقتصر التجربة الفنية للدكتور سعدون شابر على الغناء والبحث الموسيقي فحسب، بل امتدت لتشمل عالم التمثيل ودراما التلفزيونية والمسرح الغنائي. استغل حضوره المسرحي وصوته وثقافته الأدبية العميقة في تقديم أعمال درامية وتاريخية اتسمت بالرصانة والعمق الفني، وابتعد فيها عن الأدوار التجارية الشائعة. شكل المسلسل التلفزيوني الشهير بدر شاكر السياب أبرز وأهم محطاته التمثيلية في الدراما العربية. جسد سعدون جابر شخصية رائد شعر التفعيل العربي الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب. لم يكن أداؤه في هذا العمل مجرد تمثيل لشخصية تاريخية، بل نجح في نقل معاناة الشاعر وغربته وألامه النفسية والجسدية بصورة وجدانية مؤلمة، وأطعم المشاهد الدرامية بقراءات شعرية وقصائد مغنات من روائع السياب، زادت العمل عمق وشجن.
1: جتنا الصبح وعيونها ذبلانة، حكاية هذه الأغنية أن القدر جمع شاعر معروف بامرأة في جنوب العراق، ما نقدر نفصح عن الأسماء، وتقدم بالحلال إلها، طلب منها أن تكون زوجة له، فهي ردته قالت له أنت ما تصلح، فهو شانت عليه الدنيا تركه ومشي، راح تزوج على قد الحال، تحلم بالنعيم والقصور هو راح أخذ على قد حاله، كون عائلة وبيت وهي أيضا راحت أخذت واحد غني جدا، وبعد 20 عام، مو 20 عام من قضن، لا بعد سنين طويلة تذكرت أن هذا الحبيب لا زال موجود على بعد 2 ميل منها أو 3 أميال، فقررت أن تزوره. بقيت طول الليل تفكر كيف سيستقبلها، راح تشوفها، راح يقبل اعتذارها، تريد تعتذر لها تقول لها أنا غلطت، شافت القصور والذهب والمال والنعيم لا يساوي لحظة مع الحبيب الحقيقي اللي حبته. الصبح لبست عباتها توجهت إلى البيت، تعرف بيت، دقت الباب، طلع منه ابن الشاعر، قالت له وين بابا؟ هو سمع صوت يعرفه من داخل البيت، تقرب إلى الباب وإذا هذه الحبيبة القديمة، قالها أي ريح جاءت بك هذا الصباح؟ ظل حاير لا يقدر يقولها تفضل لأن أم البيت موجودة، ولا يقدر يبقى واقف وياها بالباب، يلاحظ وجهها ينطي أمواج وألوان، مرة أصفر مرة أحمر، ليها خجلانة، قالت له أنا حايرة البارحة ما نمت، أنت راح تستقبلني لو لا راح أبقى واقفة بالباب. هو في حيرة كتب سهر الليل مبين على عيونها، كتب جتنا الصبح وعيونها ذبلانة، حلفت يمين البارحة سهرانة، يرد يقولها مستاهلة والله وحيل، روح اشكي همك للي الذكرين من شت اشتكي لك أنا، قلت لك أنا لا أملك غير هذا القلب اللي يحبك، ما احترمتي هذا القلب ولا احترمتي شعوري، رحتي أخذتي الغني.

روح اشكيهم الليل الليل مستاهله والله وحيل والله وحيل

روحي اشكي همك الليل الليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحي اشكي همك.

ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدن. ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها. شفت العشق شي يسوي يا فلانة.

وانا صافي انا صافي اخذت يد بيدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وانا صافي انا صافي اخذت يد بايدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها وتقولها

تمتد المسيرة التسجيلية للدكتور سعدون جابر عبر عقود من العطاء الفني المثمر. قدم أرشيف غني من الألبومات الغنائية اللي وثقت تحولات الأغنية العراقية وانتقالها من النمط الضيق للانتشار العربي الشامل. اتسمت ألبوماته بتنوع ثري جمع بين الطرب الوجداني وإعادة صياغة التراث والتعاونات الفنية الفذة مع كبار الموسيقيين العرب. شكلت ألبومات فترة السبعينات نقطة الانطلاق الحقيقية وترسيخ الهوية الفنية لسعدون جابر، وكان في مقدمتها ألبوم يا طيور الطائرة اللي أحدث ثورة في مفهوم الأغنية العراقية الحديثة وحقق انتشار مدوي. تلاه ألبوم 20 عام اللي حفر اسمه كأحد أبرز أصوات الشجن والوفاء، ليضع هذين الألبومان اللبنة الأولى لمسيرته الذهبية. وفي مرحلة متقدمة من مسيرته خلال فترة التسعينات وما بعدها، اتجهت ألبوماته نحو توثيق التراث والبحث الأكاديمي الموسيقي. قدم ألبوم أم المويجات ليعيد أحياء الفولكلور الريفي العراقي برؤية عصرية، وألبوم المويل اللي استعرض فيه تمكن المقام الباهر في أداء المويل التراثية الطويلة، إضافة للألبوم قصائد السياب اللي جمع فيه القصائد المغنات من أعمال مسلسل درامي شهير، وخلف بذلك مكتبة غنائية متكاملة تورثتها الأجيال.

0: يظل الفنان سعد جابر قامة استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ الموسيقى العراقية والعربية. لم يكن مجرد مطرب صاحب حنجرة وشجن عتيق، بل كان مجددا وواعيا وباحثا أكاديميا. استطاع بصوت الرصين أن يعبر الحدود الإقليمية وينقل أصالة التراث والروح العراقية لكل بيت عربي، من أروقة الريف العراقي لمسارح العالم، ومن قصائد السياب لألحان بلي حمدي. أحفر سعدون جابر اسمه في الذاكرة الجماعية، وبقى صوته رمز للحنين، الوفاء والرقي الفني. بهكا نوصل معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية. شكرا، وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل والنغمات المنسية.
1: نعيب زماننا

وقد نهج الزمان بغير جرم وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا فدنيانا التصنع والترائي فدنيانا التصنع والترائي ونحن بها نخادع من يرانا فدنيانا التصنع والترائي ونحن بها نخادع من يرانا تعاف الذئب أن تأكل لحم ذئب ونأكل بعضنا بعضا عيانا.

فدنيانا التصنع والترائي والترائي ونحن بها نخادع من يرانا تعاف الذئب أن تأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا